يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. وخلينا نبدا حلقتنا اليوم بالاحوال الجويه وحالات الطقس.

0: العصيم، كما لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. طبعا أنا جيت للرياض، طبعا كنت في جازان، أول ما رحت كانت الدنيا حر حر ورطوبة ويعني طقس صعب جدا، بس الأيام الأخيرة قبل ما أرجع بدت الحالة المطرية وبدت الأمطار الزينة وبدأ الجو الحلو، يعني في عز الظهر، عز الظهر الساعة 12 الساعة 1 الساعة 2 احنا أمطار هناك، خصوصا وأنا في منطقة جبلية أساسا، فما شاء الله يا الأمطار والسحب، وكيف شوف كيف يصير الجو بالليل. يعني من حسن حظي اني لحقت على المطار، ومن سوء حظي اني رجعت وخليتها.
1: هذا حال الدنيا، ما تقعد على حال، بس كويس يعني الواحد اذا لحق على اجواء زينه صح. فتره يعني تهون عليه شوي، ولو انه الصيف ترى تو ما بدا عندنا هنا في الرياض، يبدا من اوغست 7 8 9، هذه شهور الصيف الحقيقي.
0: على فكره موسم الامطار في المنطقه الجنوبيه تحديدا في جازان يكون عادة من أوغست، ترى أقوى شيء يكون في أوغست، يعني في عز الصيف هنا
1: يكون هناك يكون
0: أجواء ماطرة،
1: يمكن في الأماكن المرتفعة
0: غالبا إيه، لأنه أنت تعرف ما شاء الله يعني المنطقة كبيرة جدا، محافظاتها كثير صحيح. في منها الساحلية في منها الجبلية صحيح. وعادة الجبلية يكون لهم وافر الحظ يعني من الأجواء الزينة،
1: نفس الأجواء في أبها وفي تنوم والنماص والمناطق المرتفعات الجنوبية، تكون الأجواء فيها جميلة جدا في شخص في فترة الصيف
0: صح،
1: في أوغست وذا في عز الصيف تلقى
0: فرصة أن الواحد يروح يستمتع بالأجواء.
1: فترى مملكتنا يعني أجواءها جميلة ورائعة، وتكون ما شاء الله التنوع الجغرافي فيها رائع، محبين الصيف صح. تلقون مكانكم في الصيف، محبين الأجواء الباردة تلقون في المملكة العربية السعودية أماكن باردة، يعني يا ربي لك الحمد، هذا التنوع احنا نحمد الله عليه ونسأل الله دوامه إن شاء الله، والحمد لله هذا الدليل أن المملكة العربية السعودية شاسعة وكبيرة ومتفرقة وجميلة يعني بأجواءها. نقول الله يحفظ الجميع، استمتعوا، تبوا من مكيفات هالأيام لأنها والله خطيرة، المشروبات الباردة تونا أنا وتهاني نتكلم فيها، في ناس في عز الصيف يحبون يشربون الحار
0: صح،
1: مشروبات حار ما يقربون مشروبات الباردة.
0: أنا من الناس اللي ما أقدر أقربها، مو الحقيقة مو محبة قد ما هو تخاف يعني من المرض
1: صحيح، لأنه فعلا أجواء حارة باردة، مكيف سيارة مكيف بيت، تطلع في خارج المنزل يكون الجو حار وأنت تشرب شيء بارد، ولا هي ترى هي هذه الطبيعة يعني هذه الطريقة أو النهج حق الصيف إنه تشرب شيء بارد يعني في الصيف، لكن في أشخاص يتحسسون ويعني يتعبون من المشروبات الباردة فيشربون الحار، وتستغرب أنت تقول شاي في عز الشمس، قهوة، بس حنا كذا السعودية مميزين مميزين في كل فترة. طيب إيش عندنا يا محمد اليوم؟ عندنا فقرات كثيرة، عندنا فقرات كثيرة تهاني المستمع العزيز، وعندنا مراسلين جاهزين في كل ما شاء الله منطقة من مناطق المملكة ومحافظة من محافظات المملكة، وعندهم الجديد إن شاء الله يطلعوننا عليه. زميلنا مرزوق العردان عنده جولة جميلة ورائعة من حائل. مساء الخير أبو صفوق.
2: مساء النور أخوي علي، وأيضا الأخت هاني ومحمد وكافة الزملاء، الله حييكم، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير، سبقتنا يا أبو صفوق، دائما سبوق ما شاء الله على الخير.
2: لا بالعكس، أنتم العين ما تعلى على الحاجب أخوي علي، وأيضا أحب أرحب أيضا بالمستمعين الكرام، نقول لهم كل عام وأنتم بخير وحياكم الله من حائل عروس الشمال.
1: أنت بخير وبصحة أبو صفوق، كيف الأجواء عندكم في حائل؟
2: والله أخوي علي الأجواء الأيام هذه ممتازة نوعا ما، وخصوصا في المساء، يعني من الساعة الآن مثلا الحين 5:15 تقريبا إلى الصباح الباكر يعني غدا إن شاء الله، فالليل كله جدا جميل روعة يعني ما أي والله، في الجلسات في الشعبان في الوديان في الاستراحات في التنازلات ما تحتاج مكيف، يعني الأجواء لطيفة وجميلة جدا. احتمالية يعني في وسط النهار أخوي علي أحيانا تصير الجو لابد أنه يكون فيها ارتفاع شوي بدرجات الحرارة يعني، والحمد لله
1: هذا أمر طبيعي في الفترة هذه لأنه فترة صيف يعني، فطبيعي الأمور هذه. الله يمتعكم بالصحة والعافية، وتستمتعون إن شاء الله بأجواءكم يا مرزوق في حائل، و...

0: الجديد عندك في جولتك وش مجهز لنا مسبوق؟
1: اي والله اكيد، بس انه قبل ما ابدا في جولتنا انا احب انه اخت هاني ما ذكرت، ما سمعت اللي فيفا طاري، مع ان فيفا يعني معتبره من المحافظات الجميله واللي فعلا جوها بارد.
2: صح، انا بس ما قلت اصلا المحافظات، انا قلت جازان كامله وفيفا داخل جازان.
1: اكيد اكيد، لكنه فيفا صراحه هي يعني قمه الاجواء. صحيح. البارده. صحيح. والمناظر الخلابه والطبيعيه، فهي يعني كنز بالنسبه لنا كسعوديين. صحيح. ووجهه ان شاء الله مستقبليه باذن الله تعالى لكل السعوديين ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: اعطينا جولتك يا مرزوق وخلينا نستمتع معك بهذه الجوله الرائعه.
1: ابشر ابشر، حياكم الله من جديد وحيا الله المستمعين الكرام. وانا الان في حرفه ومعي مدرب معتمد الاخت نوره حمود الشمري بالحرف وايضا الصناعات اليدويه. نقول لك حياك الله يا اخت نوره.
3: يا هلا، حياك الله استاذ مرزوق، حيا الله مستمعين برنامج هوا بلادي، حياكم الله. يا هلا.
1: الله يحييك. طبعا مدرب معتمد في الصناعات اليدوية وأيضا الحرف والنقوش على السدو، والسدو لحاله خنورة يعني موضوع كامل. الحين أنا بنتعرف على هذا اللي أنت تخصصتي فيه اللي هو السدو.
3: طبعا معك الحرفية نورة الحمود متخصصة في نقوش السدو والتدريب على السدو المطور. طبعاً نقوش السدو لغة بصرية تعبر عن البيئة، عن الحياة والتجارب اللي عاشوا أهالينا والأجداد بالماضي.
1: أعتقد أنك أنت الوحيدة في النقش على السدو في المنطقة.
3: طبعاً حايل.
1: نعم.
3: حايل، أنا الوحيدة متخصصة وتدريب بالنقوش على السدو، وفي والله الخوات بالرياض من ضمنهم الأخت سارة الجاسر. تخصص على النقوش السدو.
1: نعم. طبعا كيف النقوش على السدو؟ يعني ايش اللي تستخدمينه؟ الادوات اللي تستخدمينها؟ طبعا انت من البيئه، قلت انه من البيئه للرسوم والاشكال، لكن كيف الادوات اللي تستخدمينها في النقوش؟
3: الادوات البسيطه زي النول، المنشاز، الميشه، مسميات قديمه هي سابقا، احنا طورناها. أيه. الحين يعني زي اللحمة هذه سابقا تسمى الميشع، يعني تلحم الخيوط مع بعض. عندك النيرة، هذه أصعب يعني خطوة من خطوات السدو، يبي لها تركيز.
1: نعم.
3: وفي يعني هذه الأدوات بسيطة.
1: نعم.
3: تطورت النولات يعني.
1: نعم. السدو من طبعا هو معروف انه من الصوف، ما نقول له مثلا حياكه مثلا ولا
3: الا هو حياكه السدو.
1: اي
3: يكون من صوف الغنم.
1: اي
3: وحاليا صرنا ندمج معه القطن علشان يصير يواكب العصر، وصرنا نسويه هدايا صغيره بسيطه من بيوت شعر كبيره ومحاجر قديمة، صرنا نسويها أشياء بسيطة، أشناط تدخل على البشوت، العبايات، على الميداليات الصغيرة، يعني صارت أشياء بسيطة.
1: طبعا أنت ذكرت الحجر ولا إيش؟ الحجور،
3: المحجر، محاجر القديمة. أيوة. اللي هو اللي هو العازل بين قسم الحريم ورجال بيت الشعر سابقا.
1: اي هذا اسمه المحجر.
3: المحجر.
1: طبعا هي الاشكال اللي عليه هي يعني احيانا تجي رسوم مثلا نخله ولا ايش ولا مثلا
3: هذه النقوش لها اسامي. في منا الاعمده، في منا ضليعه، هذه ماخوذه من الجبال الصغيره المستقيمه. قمه نجد، في عندك الحبة مأخوذة من اللي هي نبات السنبلة. عندك العيون، نقشة العيون هذه مأخوذة من عيون الماعز. عندك العويرجان اللي هو مسار الحية المتعرج. في عندك المدخر، هذه تعرف

0: كيس المال الثمين سابقا.
1: كيف؟
0: شو يسمونه الكيس، كيس المال يحطون به.
1: إيه ال.
0: بقشة. إحنا نسميها البقشة.
1: وقولوا لها مزودة أو لا؟
0: أيوة أي هذه صغيرة يحطون فلوسهم. هذه نقشة المدخر. في عندك دروس الخيل. يعني نفس نقشة دروس الخيل الأمامية اللي هي أقرب ما له بيوت الطين، المثلثات اللي فوق بيوت الطين.
1: مثل الزواريق أو يسمونها. أيوة. زرانيك. زرانيك.
0: أي. في عندك الشجرة. هذه تنوخذ من ما ترتبط بشكلها الظاهري الشجرة، لا مرتبطة بشجر الخيوط وتشابك مع بعض.
1: نعم. وكان المفترض انه يعني احنا مرتبين نكون في المتحف، انت نقلتي هذه الاشياء انه نزورك في متحفك الجديد، لكن ان شاء الله مستقبلا نمرك ونشوفها على ارض الواقع. احنا حاولنا ان نصورها للمستمعين الكرام باشكالها، وانت ما قصرتي، وصف دقيق ما شاء الله عليك.
0: الله يسعدك ان شاء الله على هاللقاء الرائع، وشرف لي والله اني اكون معكم بهاللقاء.
1: لا بالعكس، وإن شاء الله أنه بعد ما يجهز المتحف أنت حدثين.
0: أكيد أكيد نقلوني بمتحف إن شاء الله. أنت والزملاء
1: بإذن الله تعالى. شكرا الله. المدربة معتمدة اللي هي نورة حمود الشمري، وشكرا لك على هالإيضاح، وحاولنا يعني أنه نصور للمستمع الكريم أيضا هذا هذه القيمة العالية بالنسبة للسدو والحياكة والنقوش على السدو. شكرا لك.
0: حياك الله يا هلا. العفو.
1: علي يعني حاولنا نصور لكم الموضوع بشكل صوتي. إيه والله.
2: ما قصرت والله يا مرزوق، شكرا لك ولضيفتك المدربة نورة الشمري، وإن شاء الله تفتتح معرضها إن شاء الله وتحقق إن شاء الله نتائج إيجابية في هذه الحرفة. يعطيك العافية يا مرزوق، شاكرين ومقدرين لك، ودائما عودتنا دائما على المميز يا بصفوق. الله يعطيك العافية. شكرا لك.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وجولاتنا وفقراتنا المتعددة إن شاء الله. ما زالت معك يعني إن شاء الله في الدقائق القادمة الكثير والكثير من الفعاليات والفقرات المنوعة وأيضا رسائل مراسلي الإذاعة. ولكن نروح إلى فاصل أول أو ثاني في هذه الحلقة ونرجع إن شاء الله نستكمل هوا بلادي. لا تروحون بعيد.

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ومن أخبارنا اليوم، موهبة تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني. طبعا اليوم أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة نتائج نهائيات طبعا أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو، الذي نظمه بالشراكة مع وزارة التعليم

وأقيمت مرحلته النهائية حضوريا في مدينة الرياض خلال فترة من 16 إلى 19 مايو لهذا العام، ضمن مسار وطني يهدف إلى إعداد وتأهيل الطلبة الموهوبين لتمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية. وأوضحت موهبة أن 864 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة شاركوا في نهائيات الأولمبياد، وتأهل منهم 223 طالب وطالبة في برنامج موهبة للأولمبياد الدولية، منهم 44 إلى منتخب الرياضيات و 34 إلى منتخب المعلوماتية و 42 إلى منتخب الفيزياء، 36 منتخب العلوم و 35 منتخب الأحياء، و 32 إلى منتخب الكيمياء. حصل 49 طالب وطالبة على ميداليات الأولمبياد، توزعت على 8 ميداليات ذهبية و 17 ميدالية فضية و 24 ميدالية برونزية، بعد رحلة تنافسية بدأت من المدارس ثم على مستوى المدن والمحافظات، وصولا إلى مسابقة الفرق الوطنية لإدارات التعليم ونهائيات الأولمبياد في الرياض. طبعا بالنسبة للمسابقات التنافسية التي تقام على مستوى المملكة أو حتى على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى دولي وعالمي، دائما طلابنا وطالباتنا ما شاء الله يكون لهم الكثير من المشاركات في هذه المسابقات وإحراز العديد من الميداليات والمراكز. احنا فخورين طبعا بطلابنا وطالباتنا اللي دائما ما تدعمهم موهبة، تحديدا من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة طبعا الموهبة والإبداع. نتمنى للجميع التوفيق، وبإذن الله في قابل الأيام أيضا نسمع إنجازات جديدة لطلابنا وطالباتنا، خصوصا مع نهاية العام الدراسي وبداية إن شاء الله السنة الجديدة بالنسبة للطلاب والطالبات. نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله.

أيضا مستمعينا من الأخبار اليوم عندنا نتحدث عن قرية رجال التراثية في رجال ألمع اللي تعد أحد أهم المعالم السياحية في منطقة عسير والتي تكتمل تجربة الزائر لعسير أو لا تكتمل تجربة الزائر لعسير دون التوقف بها. تأمل تفاصيلها العميقة من عمران مميز وتاريخ أصيل. طبعا يثبت أن القرية لها ما يقارب 700 عام وهذا ما يقارب 60 حصنا. طبعا شيدت من حجارة متينة وأيضا زينت بحجر الأبيض. كمان ترتفع المنازل الحجرية في قرية رجال بتلاصقها وارتفاعها وارتفاع طبعا طبقاتها التي تمتد لما يقارب 7 أدوار وتتكون في مجملها من عدة أحياء لها مسميات معروفة كمعرفة أسماء الحصون الأكبر فيها كحصن الرياض ورازح والمسمار. كذلك بسبب تحصينها العالي فقد اعتبرت القرية ثكنة عسكرية منيعة وقاعدة اجتماعية يستقبل فيها أهاليها فيما مضى عبر الطريق من حجاج طبعا وتجار، كما أيضا تستقبل اليوم السواح من كافة أنحاء العالم. يوجد بالقرية مسجد قديم وممرات ضيقة بين المنازل التي كانت تؤجر على أفراد العائلة والأقارب، ويتسع أمامها ساحة كبيرة تستخدم للعروض الفنية والثقافية. اليوم تضم القرية في الوقت الراهن متحفا تراثيا كبيرا ينقسم ل20 جزءا ويضم العديد من الوثائق التاريخية والقطع الأثرية من أسلحة وأدوات صيد وأدوات زراعية وحتى ملابس تراثية وأدوات الطهي وغيرها. أيضا يوجد في القرية متجر لبيع الملبوسات الشعبية والتحف الفنية والهدايا التذكارية، وتعتبر مكانا هاما للإقامة الفعاليات الفنية والشعبية التي يجتمع من أجلها الزوار في ساحاتها الواسعة من كل أنحاء العالم. طبعا إحنا نتكلم اليوم عن وجهة سياحية جميلة ورائعة في رجال ألمع، وهذه الزيارة اللي دائما ما تكون ثرية. أساسا إحنا لما نتكلم يعني عن جميع مناطق المملكة كلها تقريبا تحتوي على أماكن سياحية، على مزارات جميلة، سواء كانت تتميز هذه الأماكن بأجواءها الرائعة أو حتى مبانيها التراثية والقديمة. أحيانا تكون أيضا الفعاليات المقامة في مثل هذه المناطق السياحية وجهة جميلة كذلك لقاصدي المملكة العربية السعودية، وتحديدا لزيارة المناطق الجنوبية خصوصا في هذه الأجواء الحارة نوعا ما. لكن احنا طبعا مع كل مناطق المملكة ونؤيد طبعا زيارة كل المناطق والاستمتاع بأجوائها على حسب الفصول حتى تكون يعني المتعة مكتملة. نتمنى طبعا زيارة هذه القرية بإذن الله والتعرف عليها من قريب، وكذلك نتمنى للسائح رحلة جميلة إلى قرية رجال ألمع.

0: ومن الجنوب خلونا نروح للقصيم، وهذه أو هذا التقرير من زميلنا سامي الشبرمي عن القرية الشعبية بالمذنب، نسمع وراجع لكم.
1: لون من الماضي يجعلك وكأنك تقرأ فصلا من التاريخ، فهنا في القرية الشعبية بالمذنب تعود بك الصورة للماضي وأهل ذاك الزمان الذي وإن رحل إلا أن أشياءهم تعطر ذكراهم، فلونه النجدي القديم بممراته ودكاكينه، والذي يقدم لنا إرثا تليد. محمد الحواس المرشد السياحي يحدثنا عنها أكثر وأكثر.
2: الطراز النجدي بمنطقة القصيم وتحديدا بقرية المذنب التراثية يكون بالخامات الطبيعية مثل الطين والتبن وخشب الأثل وأخشاب النخيل مثل انبوع النخيل وعسبان النخيل وخوص النخيل. تقريبا كل منتجات النخيل تستخدم في أعمال البناء بالطين، كذلك استخدام الحجر الطبيعي للأساسات واستخدام الحجر المنقوش لأعمال الأعمدة، وكذلك استخدام الجبس لأعمال الديكورات الداخلية وعمل الكمرات الداخلية والنقوش الهندسية داخل المباني أو حتى في خارج المباني لحماية أعلى الجدران، وكذلك عمل المثلثات التي تتميز فيها قرية المذنب التراثية.
1: هنا في القرية الشعبية تقام مجموعة من الأنشطة والفعاليات بين أروقتها وعلى جنبات دكاكينها التي تقدم مقتنيات من ذاك الماضي الجميل لتجعل الحاضر يشاهد الماضي في أبهى صورة.
2: أبرز الأنشطة التي تقام بقرية المذنب التراثية مهرجان قرية المذنب التراثي السنوي، وكذلك المزاد المخصص لبيع القطع التراثية الشهري آخر جمعة من كل شهر، وكذلك المزاد المفتوح بعد صلاة الجمعة مباشرة. أيضا القرية مفتوحة للزوار وفيها ضيافة تقيمها بلدية محافظة المذنب، ضيافة دائمة للزوار والمتنزهين والسياح، وكذلك المجلس المفتوح لكبار السن والمتقاعدين. عدد المحلات الموجودة في القرية أكثر من 33 دكان ومحل تعرض وتبيع القطع التراثية والمنتوجات والمشغولات، وكذلك يقدم الكافي أيضا للزوار والمتنزهين. قرية المذنب مفتوحة للزوار في أي وقت وفي كل وقت. الله يحييكم ونتشرف في زيارتكم.
1: هنا يحفظ التاريخ وهنا يحافظ الأبناء على إرث الآباء، فالحاضر المجيد ما هو إلا امتداد لماض عريق. كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي.
0: كل الشكر لزميلنا سامي الشبرمي وأيضا الزميل ريان الحربي. ومستمعينا ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. واليوم مع ضيفنا الأول راح نتحدث عن العود اللي له مكانة خاصة في الثقافة العربية، فهو ليس مجرد رائحة زكية تتصاعد من المبخرة، بل إرث ارتبط بالمجالس والمناسبات والضيافة عبر أجيال طويلة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد بن صالح الشهري، خبير في العود، للحديث عن رحلة العود من منبته الطبيعي أو بدايته الطبيعية إلى استخداماته المختلفة. حياك الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ تهاني، وشاكر لكم استضافة قمة اختيار العود في هذا البرنامج الرائع، وكذلك الشكر موصول للفريق الإعداد كاملا، وإن شاء الله أننا نكون خفيفين على أداء المستمعين.
0: أستاذ أحمد، الحقيقة ارتباط السعوديين بشكل خاص يعني بالعود وبأنواع العود، دهن العود وخشب العود وأنواع العود، حتى معرفتهم نوعا ما يعني نقدر نقول أنها يعني معرفة وثقافة عالية في اختيار العود ورائحة العود. هذا الارتباط كيف ساعدك في بداية علاقتك بالعود وعلم العود، ومتى تحول من هواية إلى شغف؟
1: والله طبعا أنا لي في المجال هذا تقريبا حدود الآن 20 سنة.
0: ما شاء الله.
1: بديت في المجال هذا من عام 1428 وأنا طالب في المرحلة الثانوية. طبعا في البداية كان الموضوع عندي بس مجرد هواية، أنه أعرف كيف أدخل في الطريق هذا، كيف أني يعني أشتري الأنواع، كيف حتى يعني لما صرت أنا في ثالث ثانوي أتذكر كنت أبيع حتى على بعض المعلمين
0: ما شاء الله
1: عندنا في المدرسة. نعم، فالموضوع صار بدل ما هو بتجارة بالعكس هواية، أنه نروح إلى بلد المصدر، نروح إلى الغابات، إلى طريقة نمو أشجار العود وآلية إصابتها، وكم يحتاج يعني حتى بعض الأحيان أنه زي ما يقولون نسافر لمسافات طويلة وشاقة حتى نرى كيف تكون هذا العود اللي يوصل إلينا بفضل الله سبحانه وتعالى، وحن مرتاحين في بيوتنا وجالسين نتقهوى ونتطيب هذه الكسرة الطيبة. طبعا الموضوع صار عندي شغف أكثر من أنه يكون بيع وشراء. حتى بعض الأعواد يعني أحتفظ فيها زي ما أحتفظ بشيء ثمين. فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل يعني الأخوان الوالدين يعني دعمهم لي. إلا في البداية ما كان عندي حتى رأس المال اللي أبدأ أنا فيه في المجال هذا وفي العمل هذا.
0: جميل. طيب أستاذ أحمد، خلينا نتحدث عن رحلة العود ووصولها إلينا. كيف البداية؟ إيش التفاصيل الدقيقة اللي ما يعرفها المستمع؟ مثل ما تفضلت يعني وإحنا مرتاحين في بيوتنا وتوصل الكسرة إلى عندنا ونتبخر ونتطيب ونستمتع بهذه الرائحة الجميلة، لكن إيش التفاصيل حتى تصل إلينا؟
1: صحيح. شوفي طبعا في الأساس أنه أشجار العود هي عدة فصائل، والفصائل تختلف باختلاف المناطق. يعني أنا دائما حتى في لقاءاتي في المقابلات أقول للناس أنه زي ما هو منتشر عندنا الآن في المملكة أو ثقافتنا المعروفة عندنا في المملكة اللي هو النخيل وأنواع التمور، مثلا نقول والله هذا صقعي وهذا خلاص القصيم وهذا السكري وهذا خلاص الفسا وهذا خلاص الخرج، فكل نوع له فصيلة معينة. في الأعواد الطبيعية كل نوع لها أو كل نوع من الأعواد يكون ينتمي إلى فصيلة معينة، إلى فئة معينة من الأشجار. طبعا هذه في الأساس أنها تكونت قديما، والعود يعني لو رجع بنا للزمن إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في عهد الصحابة والنبي،

0: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي نعيم أهل الجنة أنهم المباخر تكون من الألوة اللي هو يقصد بها خشب العود أو خشب الطيب. فالعود موجود من قديم، ولكن كيف تكون هذا العود؟ في الأساس أنه يتكون زي ما يقولون خرق يكون في الشجرة، أو جرح يكون في الشجرة وتدخل بكتيريا والفطريات إلى داخل الشجرة، وبعد ذلك يتم عملية صراع من الأجساد المضادة اللي موجودة داخل الشجرة. هي عملية حيوانية كاملة متكاملة. بعد ذلك يتم اللي هو الإنتاج العصارة بسبب الصراع اللي موجود بين البكتيريا والفطريات والأجساد المضادة في داخل الشجرة. بعد ذلك يتم اللي هو زي ما يقولون يخرج لنا العود، ويحتاج إلى فترات طويلة، إلى 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، إلا في الآونة الأخيرة إذا دخلنا في مجال العود المستزرع وما يتعلق بالعود المستزرع، هذا مجال آخر اللي هو يتم حقنه بالبكتيريا والفطريات وكذلك المواد المحفزة. أما نشأة العود في الأساس أنه زي ما قلت لك يكون بجرح موجود في الشجرة وفي فصائل معينة، بعد ذلك تتم عملية صراع ويخرج لنا هذا العود بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله تبارك الله. العود يختلف أو تختلف أنواع، على أي أساس يختلف؟ حسب المنشأ، حسب نوع الشجرة، وإيش الأنواع المشهورة عادة والمتواجدة حاليا في السوق؟
0: والله شوفي أنا يا أستاذة هاني لو دخلت معك في التفاصيل
1: ما رح أخلص، أنا داري
0: ما بخلص. مشكلتي أني أستطرد أكثر في عالم العود لأنه هواية وتفاصيله بالنسبة لي جدا أحبها. طبعا تختلف هي من منطقة إلى منطقة باختلاف الأجواء، باختلاف البيئة المحيطة. يعني من المعروف مثلا زي الأشجار اللي موجودة في الغابات رائحتها تختلف عن الأشجار اللي موجودة يعني نقول في داخل الغابات، تختلف عن الأشجار اللي موجودة في أطراف الغابات. الأشجار اللي موجودة على طرف النهر، الأشجار اللي موجودة أو قريبة من البحر مثلا في في في جزيرة لومبوك أو في جزيرة بعض الجزر اللي موجودة في مروكا اللي هو شرق إندونيسيا، فتختلف باختلاف المناطق وكذلك باختلاف الفصائل. الروائح تختلف باختلاف الفصائل. طبعا في عندنا فصيلة الكولاريا، فصيلة الفلاريا، فكل فصيلة لها رائحة معينة وتتميز بشيء معين. كذلك زي ما ذكرت لك أنه وجود الشجرة في طرف الغابة أو وسط الغابة أو قريبة من النهر أو قريبة من البحر، أو أنه الرطوبة تكون عالية أو الرطوبة قليلة، يختلف الرائحة. كذلك أنه بعض الأعواد أنها تستخرج أكرمكم الله من من من الوحل أو من التراب، هذه يكون رائحتها ترابية. الأعواد اللي في طرف الغابات غالبا تميل إلى السويتية. مثلا لو قلنا في في في في تايلاند في منطقة براشين أو تراد، دائما الروائح اللي موجودة فيها سويتية. ماليزيا لو تكلمنا عن الأعواد اللي موجودة في ماليزيا وفي الجنوب الماليزي تميل إلى الرائحة الزعفرانية. كذلك إذا تكلمنا عن الروائح اللي موجودة في إندونيسيا في الشمال الإندونيسيا قريب من ماليزيا تكون روائحها زعفرانية، أما في الجنوب تكون روائحة إلى السويتية، إذا رحنا إلى الشرق الروائح الترابية. فكل منطقة لها رائحة معينة.
1: ما شاء الله. وإذا تكلمنا على الأنواع اللي موجودة حاليا يعني بالأسواق، بس على عجال عشان يعني الوقت دهمنا، لكن يهمني أعرف وش الأنواع اللي موجودة وش الأنواع اللي انتهت وانقرضت.
0: والله شوفي بعض الأنواع أنا بس عندي شيء ودي أوصله حتى للمستمعين.

0: بعض الأنواع نسمع عنها ولا شفناها. أنا أتكلم كشخص لي في المجال هذا 20 سنة، يعني مثلا زي العود الأزرق اللي يقولوا له عود أزرق، هذا له تصنيف وله موجود بالسوق ولكن مجرد اسم تجاري. إلا لو جينا إلى إلى إلى العود الأزرق وما يتعلق بالعود الأزرق، هذا له من مثلا نقول تصريف معين أو رائحة معينة أو شكل معين أو من منطقة معينة أو جودة معينة، لا هذا مجرد اسم تسويقي. حبيت أنا أنبه على هذه النقطة لأنها منتشرة حتى عند كثير من التجار ممتاز. وأنا قد جلست مع بعض الباحثين وتكلمنا في الكلام هذا. طيب خليني أتكلم عن الأعواد اللي مثلا نقول انقرضت، مثلا زي الأعواد الكمبودية غالبا إنها في الوقت الحالي قليلة قليلة جدا جدا، وإذا وجدت تعتبر من النوادر ويكون سعرها مبالغ فيها. على مسألة النوادر في الأساس إنه يعني ما ودي إني أتشعب كثير، خليني أجل في المجال هذا.
1: أنا بس ما عاد عندي وقت، فودي بس تعدد لي الأنواع على السريع لأنه عندي موجز أخبار بعد شوية، فلازم إنه أنا أختم معك.
0: إذا تكلمنا عن الأنواع اللي تعتبر قليلة تواجدها في السوق اللي هو الكمبودية، وكذلك بعدها يأتي السيلانية، بعدها يأتي العود الفلبيني، هذه اللي تعتبر من النوادر. أما الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة العود الاندونوسي بجميع أنواعه، سواء من المروكي أو الكلمنتان، سواء كان من منطقة مالينو أو منطقة بونتيانيك أو منطقة سليور أو شمال كلمنتان. كذلك العود الفتناني في الآونة الأخيرة غزا السوق ما شاء الله تبارك الله بشكل كبير. يأتي بعدها اللي هو العود الصيني الآن الأكثر انتشارا في عالم العود المستزرع أو العود المحقون، وأكثر انتشارا وسعره يعتبر سعر جدا معقول.
1: نعم الله يعطيك العافية أستاذ أحمد، الحقيقة الحديث عن العود لا يمل، وشكرا لك لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية، وكذلك نشكر الفريق الإعداد وكذلك المستمعين الكرام، يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا، يومك جميل. مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم إن شاء الله.

0: حياكم الله، ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي في عبر أثير إذاعة الرياض، وساعتنا الثانية بدأت في هذه الأثناء في هوا بلادي، ونروح إلى مجموعة من الأخبار. عندنا خبر عن محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح، حيث أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بدء استقبال طلبات استخراج تصاريح الطلح ضمن النسخة الخامسة من موسم النحالين لعام 2026 عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لتنظيم نشاط النحالين وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية داخل نطاق المحمية.
1: يعد الطلح طبعا من أبرز المواسم اللي ينتظرها النحالون سنويا لما تمثله أشجاره من قيمة رعوية عالية بالنسبة للنحل، وما يرتبط بها من إنتاج عسل طبيعي ذي جودة مميزة يعكس ثراء الطبيعة وتنوع الغطاء النباتي الذي تحتضنه المحمية.
0: وأكدت الهيئة أن موسم الطلح سيستمر حتى الأول من سبتمبر 2026، داعية النحالين الراغبين في الاستفادة من الموسم إلى المبادرة بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني والالتزام بالاشتراطات والتعليمات المنظمة لضمان تجربة منظمة ومستدامة.
1: كان موسم النحل يعني مهم لكثير كثير من التجار في هذا المجال والمزارعين كذلك اللي يعملون في هذا المجال. المواسم، المعارض اللي تنظم عن العسل، وعادة يعني يكون فيها تنوع أول حاجة، ثقافة ثاني شيء، وذا شيء فائدة لكل الأطراف اللي تعمل في المجال.
0: الجميع يعني يحتاج هذا العسل ومحبيه، وحنا طبعا نعرف أنه أسعار العسل تختلف وأنواع العسل تختلف، لذلك دائما حنا لما نروح نشتري عسل ما

0: احنا ما نعرف وش الآلية او الجهد اللي يبذل عشان هذه او هذه الثمرة اللي هي طبعا ناتج العسل، فتكون الأسعار احيانا مختلفة متفاوتة. في شخص يقول لك لا والله انا اتعب على النحل اللي عندي، ويعني في تنقلات ترى فيها مواسم تروح من منطقة لمنطقة عشان للتغذية. في بعض النحل، بعض النحالين يقول لك انه في عسل يغذى النحل هذا تغذية، فبالتالي يكون في الجودة تقل شوي. في أنواع كثيرة، أنا والله صراحة ترى دخلت المجال هذا مش مجال تجاري، لا اطلاع، وجدت أنه عالم كبير جدا ومتعب بصراحة. فلذلك لما تيجي تقول لواحد، لما يقول لك الكيلو مبلغ وقدرة وغالي، حاول أنك تفهم يعني ليش
1: غلى فعلا.
0: يعني نقول إن شاء الله أنه ذمة، وبعضهم إن شاء الله أنه أمين في عمله، لكن ترى يتعبون عليها، كان الله في عونهم، دولة تقدم لهم دعم كبير، جهد كبير، والعسل مهم جدا.
1: ماني من جمهور العسل الصدق، لكن من جمهور المعرفة في موضوع العسل،
0: يعني عالم صراحة كبير.
1: من وانا صغيرة يعني احنا نسمع عن العسل الأصلي والمغشوش وإيش الأشياء اللي تكشف موضوع العسل، يعني هذا صارت من الأشياء اللي خلاص من المعلومات العامة اللي صرنا نعرفها ونتداولها.
0: وفي له طرق يقولك عشان تكشف العسل الأصلي والعسل شلون، في ناس قالوا لا هذه الطرق غير صحيحة، ما أحيانا يقول لك من الرائحة، أحيانا يقول لك من أنه لا ينقطع
1: الخط العسل نفسه الخيط.
0: ففي آليات وفي طرق، لكن دائما رح للشخص اللي تثق فيه، تعرف أنه عسله جيد وتعامل معه. مثل موضوع العود اللي طرحتي قبل شوي، هذا سبحان الله العظيم عالم آخر. أنا كنت أشوف قبل كم يوم في الوثائقي عن استخراج العود. استخراج العود يعني شيء صعب جدا ومعقد، وترى مو بأي شجرة، في أشجار معينة يكتشفون فيها جزء معين يتواجد فيه هذا العود، مو بكامل الشجرة. فيعني حتى كان في تساؤل يقول لك نشوف حنا في الأسواق كميات كبيرة من العود، كيف؟ لأنه يكون نادر، يعني ممكن تطلع لك 100 جرام من الشجرة هذه. لما الواحد يسأل يقول لك أنه في أنواع كثيرة، العود المحسن اللي هو خشب ويدهم بدهم العود هذا، ويعني أدي الوضع يكون أقل سعرا من العود الأزرق ومن أنواع العود الهندي الغالي والفخمة. فعالم غريب فعلا. وفي أنا تجار أسمعهم خاصة في العود يذهبون يروحون يسافرون عشان يشرفون على تجارتهم، يشوفون النوعية الجيدة، لأنها مسألة أمانة وذمة. هذا الموضوع يعني ما حد يقدر يعني يقول والله أنا بغش في الموضوع هذا، لأنه هذا رزق وبركة.
1: صح.
0: فيحرصون أنهم يعرفون مكان قطفة،
1: طريقة إنتاجه، بالضبط،
0: وإنتاجه، عشان لما يقول لك هذا العود أصلي اللي عندي أنت، هو يكون واثق من كلامه.
1: وفي شيء ترى علي قبل شوي الضيف قاله ويشبه الموضوع العسل، اللي هو التغذية. حسب التغذية أو المكان اللي موجودة فيه الشجرة، الريحة تأخذ إيحاء من المكان اللي موجودة فيه، في شيء على زعفران، في شيء يعني على بعض المناطق حسب الطين اللي موجود فيه. موضوع النحل نفس الشيء على حسب المكان اللي موجود فيه،
0: على حسب تغذية النحل،
1: بالضبط، ويختلف الأنواع.
0: في أنواع عسل، صحيح، عسل سدر وعسل طلح.
1: وسبحان الله أصلاً ربط الموضوع لما هو قاعد يتكلم عن المناطق وتغير أنواع العود بالنسبة للمنطقة وتغذية الشجرة نفسها على طول بالنحل. فعلاً.
0: فيعني نقول
1: هذا غالي وهذا غالي.
0: نعم. والعود والعسل يا زينها لما تجيك هدية، عسل ولا عود؟ الله، هنا ها محمد، عود ولا عسل؟
1: والله يجيك الخير، بس انه يعني جبت، بس انه
0: اي لا تختار يعني الاشياء، خلي الهديه مبهمه ويجيك خير ان شاء الله.
1: الله يجزاك.
0: احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وان شاء الله عندنا العديد من الفقرات، وعندنا ان شاء الله الاخبار، وعندنا مراسلين ان شاء الله يقدمون لنا التنوع في هذه الحلقه وحلقات هوا بلادي الدائمه. وان شاء الله ينال برنامج على استحسانكم ونقدم لكم الفائدة والمعلومة الجيدة والرائعة.
1: نروح الفاصل؟ لا؟ لا؟

نروح إلى منطقة حائل وقلعة قشلة، وفي تقرير معد لهذه القلعة نتعرف عليها سويا من خلال هوا بلادي. نستمع ونرجع.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام. وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة. حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء. فيها وبلادي لا نحكي عن الأماكن فقط، بل عن الروح التي تسكنها. وقلعة الجشلة ليست مجرد موقع تاريخي، إنها ذاكرة وطن.

طبعا استمعنا إلى التقرير عن قلعة قشلة في منطقة حائل وهذا التاريخ العريق لهذه القلعة. شكرا للزملاء في الإعداد على هذا الموضوع. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، أتمنى إن شاء الله الكثير من الفقرات تنال إعجابكم واستحسانكم، ولدينا العديد من الفقرات. نروح فاصل ونرجع.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

تذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل،

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات، هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له

الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله ولو عظمه بكل أسمائه، والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف وستسجد ولا أنت ساجد وستقولها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيغر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيغر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مستدام.
5: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. حلقة اليوم عن العمل المناخي، وضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور عبدالله، مرحبا.
6: أهلا وسهلا بالجميع، وأشكر لكم الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدوا الجديد والمفيد.
5: أحياك الله دكتور. طبعا المملكة العربية السعودية تقع في قلب منطقة تعد من الأكثر جفافا في العالم، كيف تصف يعني بداية المشهد المناخي في منطقتنا اليوم؟
6: المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بصفة عامة، قدرنا أن نكون في هذا الموقع الجغرافي الفلكي الذي يتسم بالمرتفع الجوي الذي يجعل مناخنا معظم أيام السنة سماء صافية خالية من السحب ودرجة الحرارة المرتفعة، وعليه فمناخنا صحراوي والصيف طويل جدا قد يصل إلى 7 شهور. هذا المشهد المناخي هو قدرنا، ويتسم بالموجات الحرارية الطويلة نسبية، وأيضا يتسم بالأمطار المتذبذبة كونه مناخ صحراوي. وربما أبرز ما لاحظته في السنوات الأخيرة، قد تكون 5 السنوات الأخيرة، هو منا وفضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل العواصف الغبارية قليلة، وكانت انظر إلى هذا الموسم على سبيل المثال فصل الربيع الذي نحن نتعايش الآن، وخاصة في ذروة فصل الربيع شهر أبريل الذي نحن فيه الآن قمة العواصف الغبارية، ومع ذلك نجد لا

0: قدره الكوني. فمثلا عندما يكون لا يكون لدينا بحيرات وأنهار لنا أن نضع السدود ونشكل البحيرات وربما نجري الأنهار الصغيرة. أيضا في الوقت نفسه نستطيع بإذن الله تعالى أن نغير من هذه الأجواء الحارة والساخنة بهذه المبادرات كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة 10 مليار. وإن كانت البداية وكنا لسه في البداية ربما زرعنا الآن 150 مليون شجرة، بمعنى لم نحقق حتى الآن 2%. أزعم أن وصولنا إلى 10 مليار أيا كان عام 2030 أو 40 أو 50، عندما نصل إلى 10 مليار بإذن الله تعالى سيكون هناك تغير في الأجواء وأيضا تغير في درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الوسطى البعيدة عن البحار. هذا من جهة. من جهة أخرى أتمنى أن تتحول المبادرات الطلابية والمبادرات التطوعية من فلان وعلان إلى مبادرات أو إلى شركات تقوم بزراعة هذه الملايين بل البلايين من الأشجار حتى نصل إلى الهدف المنشود، وأن نبدأ أيضا بالطرق السريعة لأن الطرق السريعة نحقق الكثير من الأهداف لأنها محمية بالشبك ومحمية بالحراسة وأيضا تؤتي أكلها مباشرة من خلال خدمة المسافرين. فنبدأ بالطرق السريعة أكثر من أن نذهب إلى الصحاري ونزرع هذه الأشجار ابتداء.
1: نعم دكتور عبدالله، يعني هل ما ذكرته الآن هي شروط النجاح في هذا النوع من المشاريع في بيئتنا الجافة أم هي خطوات يعني مرحلية في البداية تأتي حتى نصل إلى يعني ربما شروط أو خطوات واضحة في المستقبل؟
0: الحقيقة الموضوع يطول في مسألة الشروط وشروط نجاح هذه المشاريع، منها طال عمرك أن نتعامل مع الأنواع المتوطنة مثل الطلح والسمر والسدر الإرطة والغاف الخليجي، بمعنى أن نزرع من أشجار البيئة وأيضا أن نقوم بري هذه الأشجار من خلال عمليات حصد المطر ومن خلال الاستفادة من المياه الرمادية ومياه الصرف المعالجة، وألا تذهب قطرة واحدة إلى التبخر أو إلى أن تهدر في بطون الأودية. من جهة أخرى حماية هذه الأشجار من آفتي الرعي والاحتطاب الجائرين، فهذه من الشروط التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه المشاريع الوطنية التاريخية البيئية.
1: جميل. طيب دكتور، يعني حتى نصل إن شاء الله إلى أهدافنا هذه ونحققها بشكل كامل أو حتى يعني بنسبة كبيرة، كيف يمكن تحسين قدرتنا على التكيف مع الحرارة الشديدة في فصل الصيف تحديدا وفي المواسم كموسم الحج؟ وهل التخطيط العمراني والاشتراطات البيئية الجديدة تسير بالسرعة الكافية لمواكبة درجات الحرارة المرتفعة؟
0: الواضح طال عمرك أن صيفنا ليس 3 أشهر، الصيف يمتد تقريبا من شهر مايو حتى أكتوبر، حوالي 6 أو 7 أشهر حقيقة. فصيف طويل جدا، فمن أجل التعامل والتعايش مع هذا لابد من التكيف من خلال تناغم مع هذه الحرارة والتناغم مع طول فصل الصيف. اللي أجده في الواقع أن مخططات أو الهندسة العمران عندنا سواء كانت فلل خاصة أو مساجد أو مكاتب أو مباني حكومية أو مشابه ذلك، يؤسفني القول أن المهندس أو المهندسين لا يتناغمون ولا في الواقع يأخذون البيئة الحرارية والمناخ الحالي بعين الاعتبار في التخطيط. لذا بيوتنا تحتاج إلى تكييف فترة طويلة وتحتاج إلى إضاءة حتى في النهار، حتى مساجدنا حتى مكاتبنا. ولا أزعم أنه لا يوجد اختراع، الاختراعات موجودة والحلول

0: التي ينبغي في الواقع أن يلزم ككود بناء سعودي في عملية البناء أن تلزم المباني في الأخذ بعين الاعتبار مو فقط مسألة العزل، وإنما هناك مسائل أخرى كمسألة التكييف من خلال سلمك الله حديقة المنزل، كمسألة الاستفادة من الرياح السائدة في تبريد الفلل والمكاتب والمساجد من خلال الأشهر الانتقالية كأشهر الربيع والخريف. هناك كلام كثير يدور في هذا الكلام، ولكن الحاصل في الواقع أن طرق البناء عندنا تحتاج مع الأسف الكثير من الطاقة الكهربائية المكلفة والاعتماد على التكييف في طول العام.
1: طيب كيف يمكن أن نحقق النجاح في هذا الجانب؟ هل المشكلة فنية من المتخصصين والمهندسين وكذا، أم هي ربما يعني خطوات إدارية بحتة يعني لابد أن تتخذ فيها قرارات حتى يتم تلافيها؟
0: أنا لا ألوم في الواقع أصحاب الفلل والناس العاديين، ليس لهم خبرة في ذلك ولا تخصص. أنا ألقي اللوم الحقيقة بجمعيات المهندسين وأيضا الجهات ذات العلاقة. لا بد من إحداث نماذج للبناء، ودعونا نبدأ بالمنازل والمساجد وبعض الدوائر الحكومية. نبدأ بوضع نماذج تتناغم مع بيئتنا، وهذا موجود وحتى عندنا في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال عملت دراسة في جامع في سكاكا في الجوف، عملت دراسة هناك سلمك الله جامع كامل ما في ولا مكيف، كله عن طريق الأبراج أو المناقيف الهواء البراجيل يتم تبريد هذا الجامع عبر تقنية الرياح السائدة وتبريده من خلال أعمدة البراجيل التي استوطنت في المنطقة منذ مئات السنين. فمثل هذه التجارب موجودة، ولكن تحتاج من المتخصصين خاصة المهندسين أن يبدعوا في يعني حماية السكان وحماية قاطني الفلل والبيوت والمنازل والمساجد من البيئة الساخنة والحارة والطاردة.
1: طيب يعني دكتور على المستوى يعني المملكة هناك استثمارات كبيرة، يعني الأرقام تقول بأنه 705 مليارات ريال استثمارات، أكثر من 85 مشروع بيئي، ومستهدف خفض 278 مليون طن من الانبعاثات سنويا بحلول 2030. يعني هذه ليست أرقام صغيرة. المملكة استضافت يعني الكثير من المؤتمرات المعنية بالتصحر والبيئة، ويعني السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، هذه المبادرات التي سعت المملكة إلى أن تفعلها بشكل كبير، وتحتل المملكة يعني موقع قيادي حقيقة في النقاشات المناخية الدولية. لكن السؤال العلمي لك كمتخصص يبقى، هل الوتيرة الآن التي يعني تقوم بها الجهات الحكومية كافية في ضوء حجم التحدي والتغير المناخي كل سنة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة سنة عن أخرى؟
0: فيما يتعلق بالجهود الحكومية كما تفضلت فيها، خذ على سبيل المثال فيما يتعلق بإنتاج النفط وإنتاج الغاز في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه. ومع ذلك المملكة العربية السعودية قامت على مستوى الإنتاج، إنتاج النفط كانت الطاقة يعني قليلة الانبعاث، وأيضا قامت بتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. فنحن نشاهد الآن المدن الشاسعة والواسعة المتمثلة بألواح إنتاج الطاقة عبر ألواح الطاقة الشمسية، وأيضا مدن عبر الويندميل الأبراج التي الهوائية التي تنتج الطاقة، كما هو موجود في الجوف وأيضا الآن بين الزلفي والغاط. فلا شك أن هذا التحول وهذه السياسة الخضراء قللت من الانبعاثات الكربونية، بل ذهبت المملكة العربية السعودية إلى أبعد من ذلك عندما استثمرت في تقنيات خفض الكربون، ودعم هذا ما تفضلت في أنت وهي المبادرات الخضراء التي أتمنى بإذنه تعالى أن تكتمل في أقرب وقت حتى نغير ولو قليلا في إيقاعات أو رتابة المناخ السعودي.
1: والحقيقة يعني المملكة تسعى دكتور عبد الله إلى أن تتوازن بين دورها الاقتصادي في قطاع الطاقة كما تفضلتم ومستهدفاتها المناخية الطموحة. انتهى وقتنا دكتور عبد الله في هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن العمل المناخي. شكرا جزيلا لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، وهو المتخصص وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، وهذه تحيات المخرج سامي الجغيمان. في أمان الله. مستدام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: مسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي إذاعة الرياض. حلقة جديدة من مسار، نرحب بكم في هذا البرنامج المهتم بالتنمية البشرية وتطوير الذات. في كل حلقة من حلقات مسار يهمنا أن نقدم موضوع يهم الجميع بالتأكيد، ونضع له حلول مباشرة مع ضيوف كرام. في البداية تقبلوا تحايا من فريق العمل: الإعداد رغد الحارثي، والإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا. حديثنا اليوم عن العلاقات. العلاقات جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنها ليست دائما مصدر دعم وراحة. أحيانا ندخل في علاقات تبدو طبيعية في البداية، لكنها مع الوقت تتحول إلى مصدر ضغط وإرهاق نفسي دون أن نلاحظ ذلك بشكل مباشر. هذا النوع من العلاقات يعرف بالعلاقات المستنزفة، حيث يشعر الشخص بأنه يعطي الكثير مقابل طاقة أقل أو تقدير محدود. في هذا الموضوع حنسلط الضوء على مفهوم هذه العلاقات. ضيفنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، حيتكلم معنا وحنستضيفه اليوم لمناقشة كيف يمكن اكتشاف هذه العلاقات مبكرا، وما العلامات اللي تساعدنا على حماية أنفسنا والحفاظ على توازننا النفسي والعاطفي. أرحب بك أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، في حلقتنا اليوم في مسار.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ إيمان وبالمستمعين والمستمعات، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة.
3: أكيد دائما الحديث عن العلاقات يمكن من أهم أولويات حياتنا، لأنه إحنا بنعيش مع عائلة، مع أصدقاء، مع جيران، مع قرايب، مع زملاء في العمل، فكل هؤلاء هم عبارة عن علاقات، إما إنها قريبة منا إما إنها بعيدة عنا. فخلينا نبدأ مع حضرتك، كيف ممكن تعرف لنا العلاقة المستنزفة؟ يعني ليست العلاقة الطبيعية، العلاقة اللي بتكون مريحة، لا، هناك علاقات تؤذينا نسميها أحياناً السلبية أو السامة أو المستنزفة. كيف ممكن تعرفها أستاذ وليد؟
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. العلاقة المستنزفة باختصار هي أي علاقة نخرج منها وإحنا مرهقين نفسياً. يعني الأصل في أي علاقة إنها تكون يعني مريحة، تكون علاقة إيجابية، لكن العلاقة المستنسة للأسف الشديد إحنا نخرج منها إحنا مرهقين نفسيا. هي علاقة تعطي، أنا أعطي فيها أكثر مما أخذ، وهي أساسا علاقة سامة، هي علاقة تستنزف طاقتي بشكل مستمر جدا.
3: يعني الأصل مثل ما قلت هي العلاقات الطبيعية، العلاقات الحلوة المريحة الداعمة، لكن نعرف أنه هذه علاقة مستنزفة لما أنا أكون تعبانة نفسيا. هذا يمكن أول مؤشر أو أهم مؤشر يخليني أنتبه لهذه العلاقة.
4: أكيد طبعا صحيح بكل تأكيد.
3: كيف أفرق بين العلاقات، العلاقة الصحية والعلاقة المستنزفة بشكل واضح بخلاف هذا المؤشر؟ يعني أحيانا ممكن يكون في ناس مفروضين علينا في حياتنا، أو إحنا قلبنا كبير بزيادة فما ناخذ الأمور على محمل الجد أو نجلس على التكة زي ما نقول وتعدي عندنا الأمور، ولكن هي بتكون علاقة مستنزفة. كيف أفرق بين العلاقتين الصحية والمستنزفة؟
4: طيب جميل، سؤالك جميل جدا أستاذ إيمان الله يعطيك العافية. غالبا العلاقات الصحية وهي الأصل زي ما قلنا إحنا هي علاقة متوازنة، يعني فيها نوع من التوازن، فيها راحة نفسية، فيها احترام بين الطرفين، يعني احترام، أنا أحترم الطرف الآخر، الطرف الثاني أيضا يبادلني نفس الاحترام. هي أساسا العلاقة الصحية علاقة ما فيها استنزاف، لا استنزاف نفسي ولا استنزاف جسدي ولا حتى استنزاف مالي، أحيانا حتى يدخل فيها الاستنزاف المالي، تمام؟ فهذه كلها مؤشرات على العلاقة الصحية، يعني التوازن، راحة البال، الراحة النفسية، احترام متبادل بين الطرفين، وزي ما قلنا ما يكون فيها إرهاق لا نفسي ولا جسدي ولا مالي ولا حتى إرهاق عاطفي. هذه العلاقة الصحية. العلاقة المستنزفة العكس تماما، أو ضد تماما. يعني أول ما أجي أقول علاقة مستنزفة أنا بتكلم عن ضغط كبير جدا في هذه العلاقة، عدم وجود راحة نفسية في هذه العلاقة، عدم وجود راحة معنوية أيضا في هذه العلاقة. في العلاقة المستنزفة أحد أطراف هذه العلاقة دائما يعيش تحت توتر كبير جدا، هدك كبير جدا، ضغط كبير جدا، توتر كبير جدا، ونظل إحنا يعني في لوب لتكرار
3: دوامة
4: دوامة لنفس المشاكل، نفس المشاكل بتتكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى آخره.
3: واضح.
4: خليني أختصر هذا الكلام كله، أقول لو شبناها مثلا بالشاحن، نقدر نقول العلاقة الصحية هي اللي دائما تشحننا شحن إيجابي، والعلاقة المستنزفة هي العلاقة اللي تسحب مني طاقتي. يعني كأنه واحد مثلا جواله فاضي يحتاج إلى شحن، فيبدأ يشحن جواله بشيء إيجابي، شيء مفيد، علاقة صحية. أما ما يستنزفني دائما طلبات طلبات طلبات، أطلب هات هات هات، فهذه باختصار الفرق بين العلاقة الصحية والعلاقة المستنزفة.
3: واضح جدا. طيب أحيانا في علاقات تخلينا سعيدين، يعني أتكلم مع فلانة أخرج بنفسية حلوة، بنفسية سعيدة، ألاقي عندها حل مشاكلي، هذه أيضا علاقة صحية أم هذه علاقات استثنائية في حياتنا؟ لأنه إحنا ذكرنا في العلاقة الصحية أنه الأمور متوازنة، خذ وهات، في يعني كده خط ثبات، لكن لما نكون في حياتنا علاقات تدينا السعادة، تدينا الطاقة، هذه أنا أدرجها ضمن أي علاقات؟
4: طبعا بكل تأكيد حتكون علاقة صحية 100% طالما النتائج، إيش النتائج اللي هحصل عليها من هذه العلاقة؟ في عملية توازن، في راحة نفسية، في راحة معنوية، في احترام بين الطرف والطرف الآخر، في ابتسامة، في مشاعر صادقة يتم تبادلها بين الطرفين، فيها يقولوا اللي يقولوا يعني احترام للرأي والرأي الآخر، أنا أقدر الشخص اللي معايا في العلاقة هو يقدرني، أنا أحترمه، هو يحترمني، متعاونين فيما بيننا، متصالحين فيما بيننا، متفاهمين فيما بيننا، كل هذه مؤشرات على علاقة صحية. كل هذه المؤشرات متى يعني ما توفر عاملين أو ثلاثة أو أكثر من هذه العوامل اللي ذكرتها قبل قليل، فأكيد حتكون هذه علاقة صحية، علاقة إيجابية، علاقة فيها فائدة لي
3: 100%
4: وللطرف الآخر.
3: طيب.
4: فيها تبادل منافع، تبادل مصالح أيضا بين الطرفين، لكن في الأخير فيها مبادئ معينة يعني المفروض أنه لا يكون فيها يعني لا يتجاوزها.
3: طيب أستاذ وليد، أشرت إلى أنه أو شبهت الشحن، شحن الطاقات، كيف أنا في علاقات تستنزفني وكأني بطارية جوال خلاص انتهت. لو سألتك عن العلامات اللي لو لاحظناه بدأنا نعرف أنه هذه العلامات تدل على أنه هذه العلاقة بدأت تستنزف طاقتي.
4: طيب العلامات كثيرة جدا، خلينا يعني نذكر أهم العلامات.
3: تفضل.
4: أول علامة من هذه العلامات يعني خلينا نقول والله مثلا الطرف الثاني حاول يتواصل معي قبل ما أنا أرد على مثلا، لو نقول على مثلا اتصال أو طلب مثلا لقاء معين في مكان معين، تلاقي مباشرة يعني أنا أحس بأول ما أشوف هذا الاتصال مثلا أو طلب اللقاء فيما بيننا، أحس بعدم راحة يعني ما أبغى أرد على المكالمة، أنا ممكن ليش بيتصل علي فلان، إيش يبغى فلان، أكيد وراحة
3: أحس بملل، أحس إني بتهرب، أحس بعدم راحة،
4: أحاول إنه أنا ما أرد عليه مثلا، ما أرد على اتصاله أو إني أتجاهل اتصاله أو إلى آخره،
3: أو أعمل بلوك زي ما بنعمل صرنا بنحط.
4: كلامك سليم، لكن للأسف الشديد البعض لا يتجرأ أن يقوم بذلك،
3: لا يتجرأ أن يضع الإيقاف البلوك.
4: أيوة ممكن، أيوة البعض ممكن يجامل على حساب نفسه، البعض ممكن يخجل، البعض ممكن يستحي أنه يسوي مثلا إيش بلوك أو صحيح. أو مثلا يحسب حساب ردة فعل الطرف الآخر. فهذه علامة مهمة جدا أيضا. في حال أنه أنا مثلا اتجاوبت معه، رديت عليه، جاملت ورديت على اتصاله، أو جاملت وتقابلت مع هذا الشخص في مكان ما، شعور التعب، شعور الإرهاق، شعور أنه أنا والله كل شوية أطالع في الساعة متى يخلص هذا اللقاء أو متى تخلص هذه المكالمة، هذا أيضا مؤشر وعلامة مهمة جدا، لأنه أساسا يعني خلاص أنا ما لي قادر أتقبل الطرف الآخر، ما لي قابل أتقبل ردة فعل الطرف الآخر، ما لي قادر أتقبل الكوميونيكيشن أو عملية الاتصال أو التواصل.
3: نعم.
4: أيوة
3: نعم.
4: بيني وبين الطرف.
3: طب أحيانا يقع الخطأ علينا أستاذ وليد، لأنه إحنا بنجامل مثل ما قلت على حساب نفسنا وما أدينا أي مؤشر أو أي تلميحة للطرف الآخر أنه لازم أنت تنتبه، أنا بديت أنزعج، أنا بديت أضايق. طب أنا هنا الملامة، الشخص الآخر ما يعرف.
4: أكيد، وإحنا دائما نقول يعني أنت إحنا كبشر المفروض إنه إحنا ما نجامل على حساب أنفسنا، ولكن هل أنا أملك هذه الشخصية القوية وهذه الشخصية اللي عندها جرأة بحيث إنه أنا أضع حدود بيني وبين الطرف الآخر؟ ممكن تقول يا أستاذ إيمان أيوة أنا أملك هذه القدرة، أنا أقول لك أنا أملك هذه القدرة، لكن في أشخاص آخرين للأسف الشديد ما يملك هذا.
3: طب كيف اليوم توجه لهم نصيحة أو طريقة لوضع هذه الحدود الشخصية اللي فهمت من كلام حضرتك أنه مهم جدا دور الحدود الشخصية في منع الاستنزاف هذا؟
4: صحيح.
3: كيف أنا ممكن أضع هذه الحدود؟ أنا شخصيتي قوية خلاص عارفة أحط حدودي، بس في آخرين طيب مجامل، مسالم، محب للآخرين حتى وإن كانوا بيأذوه، لكن هو مو قادر يضع هذه الحدود، كيف ممكن نضعها؟
4: طيب خلينا أول شيء نتفق، الحدود أمر مهم جدا في حياتنا
3: 100%،
4: سواء كانت العلاقة اللي بيني وبين الشخص الآخر علاقة صحية أو علاقة مستنزفة، ومن باب أولى تطبق هذه الحدود في العلاقة المستنزفة. تمام؟ يعني خلينا نتفق نقول كده بين قوسين، إحنا أول ما قلنا شبهنا العلاقة الصحية بالشحن والمستنزفة أنها هي بتسحب مني الشحن، خلينا الآن نقول الحدود هي أمر مهم جدا ويمثل صيانة نفسية لذاتي، صيانة نفسية لشخصي الكريم.
3: صح.
4: تمام؟ ليش؟ الحدود هي اللي تحميني من الاستنزاف، الحدود هي اللي توضح الطرف الآخر كيف يتعامل معايا بشكل صحيح. التعامل اللي نتكلم عنه بشكل صحيح هو التعامل الإيجابي اللي يحفظ حقوقي ويحفظ حقوقه، اللي يكون بيني وبين الطرف الآخر احترام وتقدير متبادل. تمام؟
3: نعم.
4: خلونا نقول طيب واحد بيسألني ممكن طيب أستاذ وليد أعطيني خطوات 1 2 3
3: بالضبط.
4: طيب
3: عشان أمشي عليها، طالما أنا مو قادرة أحط هذه الحدود إذن أحطها أمام عيني خطوات وأتدرب عليها.
4: جميل. 1 ورقة وقلم أسجل كل ما يزعجني من الطرف الآخر، يعني لازم أعرف ما يزعجك أو أعرفي ما يزعجك. والله مثلا تعاملي علاقتي مع فلان اللي يزعجني فيها 1 2 3 هذه أنا أسجلها في ورقة. تمام؟ بعد كده أحاول عند وجود اتصال أو تواصل بيني وبين الطرف الآخر وبدأ يزعجني في هذه الأمور اللي أنا سجلتها، أبدأ أعبر بوضوح عن امتعاضي عن انزعاجي من هذا التصرف. تمام؟ هذا أمر مهم جدا. ثالثا، في حال تكرار تجاوز هذه الحدود، تمام، أفكر الطرف الآخر كل فترة وفترة، ترى إحنا اتفقنا مثلا على كذا كذا كذا كذا، ما في أحد الصراحة ما تزعل، ترى يا فلان ترى أنا يضايقني كذا أو يزعجني كذا. مو شرط تكون يعني فيس تو فيس، ممكن توصل الرسالة مثلا أوصل لي إياها برسالة صوتية، ممكن أوصل لي إياها مثلا برسالة مكتوبة، لأنه البعض برضو نرجع لنفس الدوام يقول طب أنا ما أقدر أواجه، أنا ما أقدر أواجه فلان،
3: ولا أنه نحط وسطاء، لأنه أحيانا الوسطاء يبهروا الكلام ونقع في إشكاليات وحزازيات بيننا وبين الآخرين،
4: أو توصل الرسالة بشكل خاطئ. إحنا دائما نقول في عملية التواصل أو الكوميونيكيشن، عملية الاتصال بين شخصين وأكثر، أفضل طريقة للاتصال أو إرسال الرسالة أنه رسالة دايركت مباشرة من الطرف A توصل مباشرة إلى الطرف B. تمام؟ لكن لما يكون مثلا في طرف وسيط، أنا والله برسل رسالة من طرف A إلى طرف C ويكون عندي والله الوسيط طرف B، كل ما تعددت الوسائط أو تعددت الهذا يعني طرق إيصال الرسالة، هيكون هنا في تشويش للرسالة.
3: طبعا.
4: بالتالي حتوصل بشكل غير صحيح، أو يكون الطرف المرسل للرسالة وصلها للطرف الوسيط، الطرف الوسيط فهمها بشكل غير صحيح.
3: طيب.
4: أو عبر عنها بشكل غير صحيح.
3: واضح.
4: لما توصل الرسالة للطرف C أو الطرف المعني بها توصله مشوشة، بالتالي ممكن يكون فيه مشاكل في وصول الرسالة، وبالتالي قد يكون سوء فهم من الطرف الأول،
3: أو تكبر الإشكالية،
4: أو تكبر الإشكالية. هذا إذا كنا طبعا مؤمنين بأن الطرف اللي بيوصل الرسالة هو طرف محايد بين الاثنين. أحيانا يكون هو طرف حقود، طرف صحيح. حاسد، طرف.
3: عشان كده لا يفضل أعتقد أنه نضع أشخاص وسطاء بيني وبين الشخص الذي أريد إيصال رسالتي له
4: أبداً. حتى إحنا دائماً نقول في دوراتنا التدريبية في تطوير الذات في عملية التواصل، يا جماعة الخير إذا بتوصل رسالة لشخص ما، أفضل طريقة إنك ترفع سماعة وتوصل له رسالة بصوتك. ليش؟ عشان هو بيحس وبيشوف اسمع صوتك في الأقل وسيلة من وسائل التواصل اللي هي لغة الجسد والبادي لانجويج اللي هو الصوت. لكن الرسالة المكتوبة، حتى الرسائل المكتوبة ترى على فكرة ما توصل الرسالة بشكل صحيح، لأنها تعبر عن المشاعر. يعني أنا ممكن أبغى أرسل رسالة مثلا مني أنا لأخويا مثلا، أو مثلا لزوجتي، أو إلى جاري، أو إلى أي شخص كان، لما أكتبها كتابيا قد المعنى اللي أنا أبغى أوصل له إياه هو ما يوصله هذا المعنى بالشكل اللي أنا أقصده.
3: وكثير من الرسائل التي أسيء فهمها بسبب قراءتها بطريقة مش مثل ما الشخص وصل. يعني أنت مع الرسالة المباشرة أستاذ وليد؟
4: أفضل حاجة ريح وستريح.
3: أحيانا تكون هذه العلاقات نعي تماما أنها علاقات مستنزفة، علاقات متعبة، علاقات سامة كما يسميها البعض، ولكن لا نستطيع تركها. برأيك لماذا يصعب علينا ترك بعض العلاقات؟
4: طيب أحيانا أقول والله أنا ما يعني أترك هذه العلاقة لأنه والله في عندي أمل أنه فلان يتغير، أو عندي أمل مثلا أنه فلانة إيش هتتغير، أنا صعب أنه أترك هذه العلاقة وإلى آخره. يعني حتى لو أنا وصلت الرسالة قلت ترى يا فلانة أو يا فلان ترى أنا بيضايقني 1 2 3 تمام، وأعطي فرصة 2 3 4 أنا لازلت متمسك ببصيص الأمل أنه هذا فلان يتغير. وأحيانا أكون في قرارة نفسي أنا متأكد أنه ما حيتغير أو صعب عليها التغيير، ولكن من الحب اللي بيني وبينه، المودة اللي بيني وبين الطرف الآخر، فأبدأ أنا يعني على قولتهم متمسك بقشة، متمسك أنه في أمل. إنه
3: هل هناك أمل من إصلاح علاقات من هذا النوع أستاذ وليد؟
4: ممكن يكون في أمل، ولكن نسبة هذا الأمل هل هي أعلى هل هي أقل؟
3: يعني أنت تفضل نصلحها ولا ننهيها كمستشار؟
4: والله أحيانا الإنهاء يكون حل أفضل من الإصلاح، وأحيانا يكون الإصلاح أفضل، فما نقدر إحنا نعمم قاعدة حسب الطرفين في العلاقة، حسب نوع العلاقة، حسب
3: طب أحيانا معاني
4: الموجود في العلاقة، يعني في أمور كثيرة تحكمنا
3: حسب الحالة أن تقيم. لكن أحيانا يكون هذه العلاقة شخص مفروض علي، شريكي، ابني، أحد عندي معاه صلة لا يمكن أنها تقطع، كيف ممكن أتصرف؟
4: طيب خليني أقول في البداية لازم يكون هناك عامل وعي، يعني أنا أوعي الطرف الآخر، قد يكون الطرف الآخر بيتبدر منه تصرفات وهو ما يدري عنها، مش ما يدري عنها يعني إنه هو
3: طريقته،
4: يعني
3: هذه طريقة تعامله، هذه شخصيته، هذه معطياته، هذه سماته.
4: أوكي أنا في البداية طالما إنه هو عزيز علي والعلاقة اللي بيننا يعني غالبا يعني مستحيل تنقطع، لازم أنا أقول له أنا وعي، أقول له ترى 1 2 3 تمام، ما في أحلى من الصراحة، ولا في أحيانا حتى تكون لو كانت جارحة
3: يعني
4: لكن ما في
3: أحلى الحوار صراحة. الحوار
4: حوار الناجح الفعال. أي نعم الحوار إحنا نسميه الحوار الناجح أو الحوار الفعال.
3: جميل
4: طيب. تمام هذا مهم جدا. الأمر الآخر التنس أنا فيه إنه هو فعلا في عنده رغبة إنه هو يتغير، وطبعا أنا ما أجي وأقول له ترى أنت فيك وفيك وفيك وفيك وفيك، لا أنا أحاول إنه والله أقول له ترى مثلا إحنا، أقول له ترى بصيغة الجماعة إنه إحنا وإحنا وإحنا، عشان ما يحس إنه الكلام يعني يخصه وإنه هو أنا الكامل وهو الناقص. تمام، وحاول كمان في نفس الوقت إنه أنا أحاول إنه أنا أتشارك معه في وضع الحلول إيش المناسبة. تمام هذه الأمرين مهمة جدا.
3: طيب
4: بعدين بعد كده
3: تفضل،
4: إذا والله الأذى لا زال مستمر بدون أي تغيير، مرة 2 3 4 صبرت على قولتهم وتمسكت بالأمل أو بصيص الأمل وبرضو ما صار تغيير نحو الأفضل، والعلاقة لا زالت مسمومة أو العلاقة لا زالت
3: وما زالت تعكس علي سلبا، يعني بدأت أتعب نفسيا، أجهد، أمرض،
4: أكيد.
3: أعاني أكيد. أعتقد نعم هنا صحيح. لازم وقفة حزم،
4: خلاص هنا يكون الإنهاء هو حل، أو بمعنى آخر أنه أنا أبعد نفسي تدريجيا. تمام
3: جميل.
4: أبعد نفسي تدريجيا.
3: جميل طيب أحيانا نسمع البعض يقول المفترض أنه العلاقات الصحية الطبيعية الحلوة ما يخرج منها أي أذى أو أي ألم أو أي استنزاف حتى لو كان لمرحلة بسيطة، وأحيانا البعض يقول لك لا هذا ملح الحياة. فأنت اليوم تقف في أي جانب أستاذ وليد؟ هل العلاقات طبيعي أنها تمر بمرحلة استنزاف أم هذا مؤشر على أنه هناك خلل؟
4: لما نيجي نقول والله مثلا هل كل علاقة تمر باستنزاف، يعني هو في الأصل لا.
3: حلو.
4: الأصل ليست كل علاقة تمر باستنزاف، لكن إحنا نقدر نقول إيش العلاقات الطبيعية تمر بضغوط. يعني إحنا طالما إحنا الآن في الحياة أكيد أنا تمر علي ضغوط، فلان تمر عليه ضغوط. يعني مثلا لو جينا مثلا نتكلم زوج وزوجة وأبنائهم وإلى آخره في البيت، أو مثلا أخوان أو علاقة عمل مثلا بين أصدقاء أو زملاء عمل إلى آخره، أكيد في ضغوط. فهنا الضغوط تختلف تماما عن إيش الاستنزاف. تمام. ولو حدث جراء الضغوط الكثيرة والضغوط المتوالية استنزاف، نقدر نقول طبيعي، لكن ويتم تداركه فيما بعد. لكن لما يكون الاستنزاف هنا استنزاف مستمر ومتكرر، بيتكرر معايا دائما وأكثر من مرة وإلى آخره، لا. هنا أنا لازم أجلس مع نفسي، أوقف وقفة صادقة مع نفسي وأشوف، لأنه هنا الاستنزاف الغير الاستنزاف المستمر هذا شيء غير طبيعي.
3: طب هل ممكن نقول أنه هذا الاستنزاف العاطفي هو استغلال عاطفي، لأنه عارف الشريك أو الشخص اللي أمامي أني ضعيفة أمامه، أو ما أقدر أترك هذه العلاقة، أو هل هناك فرق بين الكلمتين استغلال عاطفي واستنزاف عاطفي، أم هي نفس المعنى؟
4: تقريبا المعنى واحد، استنزاف عاطفي أو استغلال عاطفي نفس المعنى، لكن أنا أقول لك أنه مثلا، أو إحنا بنقول مثلا أنه لا، الاستنزاف يختلف عن الضغوط. تمام.
3: أيوة واضح.
4: يعني ايوه الضغط،
3: يعني الضغوط ما هي دائمه، يعني انا بعاني من ضغط معين.
4: ايوه الضغوط ما هي دائمه، الضغوط مرحله.
3: علاقتي تاثرت بسبب هذا الضغط، رجعت تاسفت او الشخص الاخر تاسف لي، فمشيت العلاقه صح. عاديه. أيوة. ومن احلى أيوة. ما يكون.
4: نعم صحيح. الضغط نقدر نقول عنه مرحله وتعدي، يعني مرحله كده وفي خط رجعه ثاني. لكن الاستنزاف الاستنزاف عفوا صار نمط.
3: طب عارف يعني لو انا كنت مصدر هذا الاستنزاف ودائما انا عايشه دور الضحيه واقول انا المسكينه، انا اللي بيقع علي، ولكن في الوجه الحقيقي انا السبب في استنزاف العلاقه مع الطرف الاخر، كيف ممكن اميز اذا انا كنت المتسببه؟
4: جميل جدا. احنا دائما نقول يا جماعه الخير لا، الطرف الاخر المفروض انه ما يجامل. تمام. لأنه ممكن أنا أكون سبب الاستنزاف وأنا ماني عارف، وأنا أشوف أن الطرف الآخر هو سبب الاستنزاف. عشان كده موضوع الحوار، موضوع المصارحة بين الطرفين، هذا أمر مهم جدا. ترى يا فلان أنت عزيز وغالي علي، ولكن في بعض الملاحظات ترى كذا كذا كذا كذا، وأسمع أنا كمان منه. ممكن أنا أكون مستنزف من جهة وهو مستنزف من جهة، لأنه دائما الإنسان لا يرى الجانب الآخر منه.
3: صحيح.
4: دائما
3: نشوف انه هو المسكين، هو المغلوب على امره،
4: هو نعم هو دور الضحيه، او هو الصح والبقيه الاخرين غلط. متى احنا ندرك انه احنا فعلا في خطا او نعم. حاجه، لما مثلا نيجي نقول والله مثلا لما يكون في جلسه صراحه ومصارحه، او مثلا يكون في طرف حاكم او يعني طرف هو اللي يحكم بيننا مثلا، فيسمع من الطرف الأول، يسمع من الطرف الثاني، فهو اللي يقول ترى يا فلان كذا كذا. حتى يعني هذه ديدنا، يعني ما جبل عليه الإنسان إنه والله مثلا لو صار مثلا مشكلة بيني وبين شخص آخر، أنا لما أحكي عن المشكلة إيش حقول؟ والله فلان سوى وسوى، وأذكر كل السلبيات اللي صارت في الموقف. طب أنا ممكن في نفس الموقف صارت مني سلبيات، لكن أنا ما أقولها أو ما أذكرها عشان أكون دائما في وضع المثالية. نفس الشيء بالنسبة للطرف الآخر، لو راح تكلم أو حكى لشخص آخر نفس الموال تماما، لكن الشخص الآخر هذا لو جبناه قلنا تعال احكم بيننا، حيشوف هنا وحيشوف هنا وحيقول حقيقة كاملة. فبالتالي يعني الحوار الناجح هذا شيء مهم جدا. ودائما حتى في الحوار يعني في عبارة دائما يعني إحنا مفروض نركز عليها
3: أحيانا.
4: دائما نقول اجعلوا حواراتكم، اجعلوا الحوار عمار وليس دمار.
3: حلوة جميلة هذه جدا. طيب
4: أي نعم.
3: أنا تركت علاقة، أنهيت علاقة مستنزفة لطاقتي، علاقة سامة، علاقة مؤذية، علاقة سلبية، علاقة سيئة، إيش ما يكون تسميتنا لهذه العلاقة، يجيني أحيانا شعور بالذنب عند الابتعاد.

0: هؤلاء الأشخاص، كيف ممكن أتغلب وأتعامل مع هذا الشعور؟
1: أول حاجة أسويها أنا أسأل نفسي سؤال، هل أنا بعد ما تخلصت من هذه العلاقة ما تأثير ذلك على نفسيتي، صحتي، نفسيتي، تعاملي؟ ترى أحيانا أنا أكتشف أنه أنا فعلا كنت في حالة استنزاف وفي حالة نفسية سيئة من علاقة ما، وكنت في حالة لا يعلم فيها إلا الله، وأحيانا تجر وراها حتى أمراض عضوية، أحيانا أمراض نفسية طبعاً. أحيانا تدخل الإنسان في مراحل اكتئاب وفي مراحل أكبر من كده.
0: نعم.
1: فدائما الإنسان لا يستهتر أو لا يستهون بأمور بسيطة زي هذه. يا جماعة الخير، أي علاقة سامة اتركوها تماما.
0: أي والله
1: السؤال،
0: لا تزعلوا عليها لأنه أعطيته فرص كفاية، استنزفته من طاقاتكم.
1: أنا ما أقول اتركوها من أول مرة، لا
0: طبعا.
1: فرص.
0: تكلمنا في هذا الموضوع أستاذ وليد وشرحت لنا كيف ممكن إحنا نعالج المشاكل وكيف ممكن أتخلص من هذه. طيب سؤالنا الأخير في هذا المحور،
1: معلش اسمح لي أكمل بس جزئية بسيطة.
0: تفضل. أكيد أكيد.
1: دائما أنا أكد أنه أنا أحمي نفسي، حماية نفسي هي في المقام الأول، حماية نفسي ليست أنانية، حماية نفسي هي في المقام الأول، حماية نفسي ليست قسوة
0: صح
1: على نفسي، بل هذا هو الوعي، بل هو الوعي والإدراك الصحيح.
0: نعم. واحترام الذاتي وتقدير الذاتي. نعم. من أجل نعم. أن أعطي، من أجل أن أكون إنسانة طبيعية منتجة.
1: نفسي نفسي أولا، هذا شيء مهم. وبعدين يعني أحيانا يعني لما نجي نتكلم، ترى أنا نفسي حتى ما ملكي أنا لوحدي، يعني أنا نفسيتي تنعكس على من حولي، تنعكس مثلا على والدي، تنعكس على زوجي،
0: على أبنائي، على حياتي، على عملي.
1: اي نعم. فانا لما اكون مدمر نفسيا او مثلا في علاقه غير جيده فيها استنزاف، هو ما حيكون ضرر على نفسي فقط، ضررها حيمتد للاخرين من حولي.
0: انت اشرت الان الى انه اهم شيء نحمي انفسنا من هذه العلاقات ومن هذا الاستنزاف. هذا هو سؤالنا في محورنا. ما هي برايك النصائح اللي ممكن تقدمها اليوم لكل اللي بيسمعك من اجل ان نتجنب الوقوع في هذه العلاقات المستنزفة للطاقة، وكيف أساعد على حماية نفسي من ذلك؟
1: جميل جدا. أول حاجة ضع حدود
0: حلو.
1: واضحة للجميع، وتختلف الحدود حسب العلاقة بيني وبين الطرف الآخر.
0: نعم.
1: حسب التجاوزات اللي موجودة من الطرف الآخر. هذه رقم واحد. اثنين، تعلم أن تقول لا، وهذا على فكرة ترى فيها كتب، ألفت فيها كتب، تعلم كيف تقول لا وأنت تعيها، هذا أمر مهم جدا. أيضا أقول اللي يخاف يقول لا، لا تخاف من قول كلمة لا، لا تجامل على حساب نفسك، أنت في قرارة نفسك، ما أنت موافق لكن توافق على مضض أو توافق مجاملة للآخرين. يا جماعة أحيانا يجيني فلان يقول لي تعال أبغى منك الشغلة الفلانية، وأنا قرارة نفسي ما لي موافق، لكن من باب المجاملة. أحيانا ممكن تجيني والدتي أو مثلا أختي أو أي أحد يقول لي والله كذا كذا كذا كذا، أنا إذا أنا ما لي مقتنع قناعة داخلية تامة وأعرف بأن هذا الأمر لو أنا وافقت عليه حيعود علي سلبا ويأثر على نفسيتي ومعنوياتي، أو يستنزفني أو يرهقني ماليا أو جسديا أو صحيا، لا لا تتردد في قول كلمة لا
0: ثم لا.
1: نعم.
0: طيب.
1: ثالثا أحيانا تجيني إشارات، تجيني إشارات من ربنا، أحيانا إشارات من الناس اللي حولي، أحيانا أكون نايم كده وأصحى وأنا ماني مرتاح لعلاقة،
0: عشان قلبي وعقلي بيقول لي خلاص أرحمي نفسك.
1: أيوة. فلذلك هذه الإشارات البسيطة أنا أحاول أيضا أنه أنا إيش ما أتجاهلها. تمام. أربعة، الأشخاص اللي يسحبوا طاقتي ويسحبوا كل شحناتي الإيجابية أحاول قدر الاستطاعة أنه أنا أبعد عنهم وأختار الأشخاص اللي يقدروا طاقتي، أختار الأشخاص اللي يزيدوا شحنتي. عشان كده دائما نقول إذا إحنا والله إذا أنا جالس في مجلس أو في مكان كله كلام سلبي، كله طاقة سلبية، بعد عنه حتى لو أنا ما أوضح.

0: أوافقهم الرأي، حتى أنا لو ما شاركتهم الحديث، أنا من مجرد أن أسمع كلامهم هذا حيأثر علي نفسيا، حينعكس علي سلبيا حتى لو ما كنت موافقهم الرأي. فدائما في مثل ومقولة جدا جميلة، اعتزل ما يؤذي.
1: جميل جدا.
0: أي شيء يؤذيني أنا أعتزله تماما وابتعد عنه.
1: أعتقد اعتزل ما يؤذيك أيضا أول خطوة في حماية أنفسنا من هذا الاستنزاف.
0: أكيد طبعا.
1: طيب بكلمة، كيف ممكن نحمي أنفسنا بالإضافة لاعتزل ما يؤذيك؟ ماذا تقول لنا اليوم أستاذ وليد؟
0: دائما نقول بأن العلاقات ليست اختبار، العلاقات ليست اختبار، هي مساحة واسعة، هي مساحة واسعة تدعونا لتفكير. العلاقات دائما هي شيء إيجابي، كيف نختار أصدقائنا بعناية، كيف نختار العلاقات اللي الناس اللي في هذه العلاقة، كيف أختارهم وأختار ناس يشبهوني، يشبهوني فكرا، يشبهوني ثقافة، يشبهوني علما. يجب أن أختار علاقتي الجيدة أو علاقتي الصحية عن طريق بعض المؤشرات، يعني أختارها، أختار أي علاقة تضيف لي كشخص ولا تستزفني. وفي الأخير بلاش مجاملات على حساب أنفسنا وعلى حساب صحتنا وعلى حساب أغلى ما نملك. الإنسان لو وصل لمرحلة أنه بدأ يفقد فيها أعز نعمة يمتلكها اللي هي نعمة الصحة والعافية، خلاص حتى هؤلاء أصحاب العلاقات السامة اللي كانوا يستنزفوني هم أول من يبعد عني وأول من يستغني عني وأول من ما حأشوفه في حياتي. فلذلك نفسك أولا، وأنت كإنسان مسؤول عن الصحة النفسية لذاتك.
1: جميل. طيب إحنا حننتقل لفقرة اسمها صح أو خطأ في مسار اليوم. جاهز معانا أستاذ وليد؟
0: نعم.
1: في فقرة صح أو خطأ هقول لك على ثلاث عبارات، أنت تجيب بصح أو خطأ مع التعليل في حال حابب تعلل. هو أكيد الخطأ أني بنسمع التعليل، في حال هي صح وحابب تعلل أيضا لك الوقت أستاذ وليد.
0: طيب أبشري ولا يهمك.
1: أول عبارة، العلاقة المستنزفة دائما تكون واضحة من بدايتها بدون أي إشارات مبكرة.
0: هذه العبارة غير صحيحة.
1: غير صحيحة.
0: غالبا يعني أي علاقة بداياتها تكون بشكل جميل، علاقة لطيفة، علاقة جميلة، علاقة طبيعية، فيها ألفة، فيها مودة، فيها احترام وإلى آخره. بعدين مع مرور الوقت تظهر كما ذكرت سابقا بعض الإشارات تيجي بالتدريج.
1: جميل.
0: يعني يطلب مني مثلا الطرف الآخر أنه أنا أتنازل عن بعض الأشياء، عن بعض المبادئ، عن بعض القيم، أو يكون في بعض الضغوطات تيجي خفيفة وإلى آخره. فهي تكون على يعني على شكل اختبار لي.
1: نعم.
0: إذا والله تنازلت من البداية أو رضخت لهذه الضغوطات، بالتالي يبدأ الطرف الآخر يحاول أنه يبدأ يتوغل أكثر ويحاول أنه يستنزف أكثر وأكثر وهكذا. يعني ما في أحد بالذات لو كان هو مخطط لعلاقة مستنزفة حيجيني على طول من البداية يستنزف.
1: 100%.
0: هو يكسب ثقتي ويكسب مودتي وبعد كده يبدأ إيش ينفذ ما يريد.
1: جميل.
0: ويحصل على ما يريد.
1: العبارة الثانية، الشعور المستمر بالتعب النفسي بعد التعامل مع شخص ما قد يكون من علامات العلاقة المستنزفة.
0: بكل تأكيد إجابة صحيحة، وذكرناها سابقا. إذا والله أنا بحس بتعب نفسي وتعب معنوي وحاول أنه أتجنب التواصل مع هذا الشخص، فهذا مؤشر مهم جدا جدا جدا ويدل على أنه هذه العلاقة فعلا علاقة قاعدة تستنزف طاقتي. فإجابة صحيحة 100%.
1: العبارة الثالثة، في العلاقة الصحية يجب أن يكون أحد الطرفين دائما هو الذي يعطي أكثر من الآخر. صح أم خطأ؟
0: إجابة غير صحيحة. أي علاقة صحية في العالم كما ذكرنا قائمة على مبدأ التوازن. مبدأ التوازن، أنا أعطي ويعطى لي، أمنح ويمنح لي، مو شرط يكون العطاء بالتساوي تمام في كل لحظة، لكن أنا ممكن في اللحظة هذه أعطي أكثر، الطرف الثاني المرة الجاية هو اللي يعطي أكثر. في الأخير في عندنا موضوع إيش أو عملية التوازن تمام. التوازن هنا طبعا له مقاييس معينة، يعني لما نتكلم عن التوازن إذا في تبادل في العطاء من الطرفين، في عدالة في العطاء من الطرفين، ويكون هذا على المدى البعيد، يعني تكون عملية التوازن عملية مستمرة ولا تتوقف عند نقطة معينة.
1: صراحة كانت يعني نقدر نقول إنها دورة تدريبية مكثفة من أجل كيف ممكن نعرف نفسنا وكيف نتخلص من هذه العلاقات. وأتوقع اليوم كل اللي سمعك أستاذ وليد لازم يبدأ ينخل علاقاته، لأنه مثل ما ذكرت نفسنا أولا من أجل الآخرين نفسنا أولا.
0: بكل تأكيد فعلا، يعني إحنا وحاولنا يعني كمان نختصر قدر المستطاع،
1: والله كنا نتمنى أكثر بس وقت البرنامج نعم لكن ما شاء الله. أستاذ وليد فخري نشكرك، نشكر وقتك، نشكر هذه الكلمات الجميلة اللي أكيد حتأثر فينا وحنكون أفضل بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، كن ضيفنا في مسار.
0: يعطيك العافية أستاذة إيمان، والشكر موصول للمستمعين والمستمعات، وأتمنى أنه يعني طرحت شيء جميل وشيء مفيد للجميع، ونسأل الله التوفيق للجميع، وربي يعطيكم العافية على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك، جعل الله في ميزان حسناتك، تحياتنا لك.
0: يعطيك العافية، شكرا.
1: وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، متى ننتبه للعلاقات المستنزفة؟ في حياتنا اليومية نمر بعلاقات مختلفة، بعضها يضيف لنا طاقة ودعم، وبعضها الآخر يستهلكنا تدريجياً دون أن نشعر. العلاقات المستنزفة لا تظهر بشكل صريح في البداية، بل تتسلل بهدوء حتى نجد أنفسنا مراهقين نفسياً وعاطفياً دون أن نفهم السبب الحقيقي. السؤال المهم ليس فقط ما هي العلاقة المستنزفة، بل متى ننتبه أننا داخل علاقة من هذا النوع، لأن الوعي المبكر قد يغير الكثير قبل أن نصل إلى مرحلة الإرهاق الكامل. متى ننتبه أكثر؟ عندما تتكرر هذه المشاعر بشكل مستمر، وليس في مواقف نادرة بل دائمة. العلاقات الطبيعية قد تمر بضغط مؤقت، لكن العلاقات المستنزفة تصبح نمطاً ثابتاً من الإرهاق وعدم التوازن. ليس الهدف أن نشكك في كل علاقة، بل أن نحمي أنفسنا من الاستنزاف الصامت، هذا الاستنزاف الذي قد لا نلاحظه إلا بعد فوات الأوان. العلاقات الصحية يجب أن تمنحنا توازن، لا أن تستهلكنا تحت مسمى القرب أو الاهتمام. وصلنا للختام، كل الشكر لكم لوقتكم، الشكر موصول لضيفنا الكريم ولفريق العمل، شكرا لك رغد الحارثي من الإعداد، شكرا لك محمد المنيف من الإخراج. أجمل التحايا مني أنا إيمان بحيدرة، كونوا بخير ونلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
2: مسار مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار.

أم مارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
10: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: من عيون الشعر.
2: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
1: من عيون الشعر.
3: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
1: إخراج غالي غاتر.
4: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وهي عن زهير بن أبي سلمى ومعلقته الشهيرة التي مطلعها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي. هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني من مضر، من شعراء العصر الجاهلي. ولد سنة 350 وتوفي سنة 969 للميلاد، أحكم شعراء الجاهلية، ويعده كبار

في الحجر من ديار نجد، واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. قيل كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة، فكانت قصائده تسمى الحوليات، ومعلقته هي أشهر شعره، وهي القصيدة التي سنلقيها في هذه الحلقة.

أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة دراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم وقفت بها من بعد 20 حجة فلعيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي سفعا من معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من كل جرثمي جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم علونا بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وورقنا في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للفم وفيهن ملهى للطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب ومفأم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجالا بنوه من قريش وجرهم ينيما لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القون نسلم فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم تعفي الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجم فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال مزنمٍ.

0: ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة؟ وذبيان هل أقسمتم كل مقسم؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي. فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي. فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الإعداد منى نصر الدين. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية حمد الوابلي. ومن الإخراج عبد الله ابن صوت الحربي.

أختي المستمعة، أهلا بك معنا مع كلمات حب ومودة ومع دعاء تزفها مواكب النغم في هذا الصباح. فأهلا بك إلى لقاء جديد مع برنامجك الذي يستمد من نبض أحاسيسك واهتماماتك تجدده واستمراريته. بداية لقائنا لهذا اليوم لنا وقفة مع التعلم في الحياة الزوجية. مستمعينا الأعزاء، الحياة الزوجية بما فيها من قلق وسهر ومن مشكلات يومية ليست مجرد صفحة في كتاب نحفظها ثم نطبقها على الفور لتصبح حياتنا الزوجية بعد ذلك سعيدة، ولكنها في حقيقة الأمر رحلة من المعاناة، من الحب، من التضحية بلا حدود، من الزوج وأيضا من الزوجة، إذا كانا حريصين على بقاء عشهما الجميل وبقاء حلمهما الأجمل الذي رسماه معا قائما دون أن يتبدد ودون أن يضيع عند أول مشكلة حقيقية تواجههما. فالحب وحده أعزائي لا يكفي، ولكن الحرص على بقاء هذا الحب من خلال علاقة زوجية قائمة على المشاعر المتبادلة وعلى احترام رغبات وأحاسيس الطرف الآخر. أعزائي المستمعين، لكي تكون الحياة الزوجية مشاركة إيجابية بناءة، يجب على الأزواج والزوجات أن يتعلموا الكثير. فالحياة الزوجية تفرض على طرفيها ألا يفرض كل طرف منهما أفكاره على الطرف الآخر، فالأمر يحتاج إلى مناقشات وإلى مفاوضات في جو من التفاهم والتقدير المتبادل. الحياة اليوم أعزائي تطرح آفاقاً أرحب وتصورات أنضج ومعلومات أكثر، تطرح مواقف لا تحصى، تقدم خبرات عديدة للراغبين في حياة هانئة وسعيدة ومثمرة، مثل آبائنا وأمهاتنا الذين كانوا أكثر حنانا وأكثر حفاظا على الكيان الأسري وعلى أفراد العائلة الواحدة.

أعزائي، والصراحة دائماً والحوار الهادئ مطلوب. في الواقع أعزائي، الصراحة بين الزوجين هي أهم الأسس التي يبنى عليها الزواج السعيد، فالتعبير عن العواطف وعدم كتمان الشعور بالمضايقة من الطرف الآخر يساعدان على تجنب الضغط العصبي الذي قد

إن الوقوع في الخطأ من أي طرف من الأطراف يمكن تحمله إذا اعترف به هذا الطرف ولم يحاول إخفاءه بطريقة قد تدفع الطرف الآخر إلى أن يفقد تماما الثقة والشعور بالاستقرار. فإذا حاول أي طرف إخفاء استيائه مثلا على أمل أن هذا الشعور سوف ينتهي بمضي الأيام فهو مخطئ، فالذي يحدث دائما هو العكس، وفي هذه الحالة تتسع شقة الخلاف بين الطرفين ويصبح لكل عالمه الخاص به بعيدا عن الآخر. أعزائي المستمعين، أيضا الصراحة تتطلب من الطرفين إتقان فن الحوار الهادئ الذي يمكنهما من الوصول إلى الحل السليم لأي مشكلة تصادفهما، والذي دائما يجنبهما الدخول في مشاجرات عنيفة قد تؤدي في النهاية إلى عكس ما هو مطلوب. وأهم شيء في الحوار الهادئ هو احترام كل طرف لمشاعر الطرف الآخر والإصغاء باهتمام لما يقوله هذا الطرف، وهذا يعطي بالطبع أكبر فرصة للتقارب. ومع وجود العواطف الجياشة ومحاولة التعبير عنها دائما بالكلمة الحلوة وباللفتة الحانية التي غالبا ما يكون لها فعل السحر في العلاقة الزوجية السعيدة، يمكن أن تصبح الحياة أكثر سلاسة وسعادة.

أختي المستمعة، تحاول حواء دائما إرضاء زوجها بمختلف الوسائل الممكنة، وبالتالي تهتم بوجبات الطعام التي يفضلها هذا الزوج. وقد يؤدي هذا الاهتمام في بعض الأحيان إلى اختلال ميزانية الأسرة، كما قد تفرط الزوجة في شراء نوعية من الطعام قد لا تحتاج إليها، مما يؤدي في النهاية إلى التخلص من كميات كبيرة منها لتعرضها للفساد. وفي هذا الإطار أنصحك عزيزتي الزوجة بتحديد احتياجاتك الضرورية، وأيضا بتسجيلها في نوتة صغيرة لشراء ما تحتاجين إليه فقط. لا تعتمدي على ذاكرتك، فإن الاعتماد على الذاكرة يجعلك تحاولين تفقد كل المعروضات، وتكون النتيجة هي شراء نوعيات كثيرة قد لا تحتاجين إليها فيما بعد، ولكن لمجرد التخزين. في النهاية أقول لك عزيزتي إن المرأة الذكية هي التي تستطيع أن توائم بين الدخل والمصروفات. عزيزتي الأم، ومع حلول فصل الصيف يقبل الأطفال على المشروبات الغازية وأيضا على المثلجات وخاصة الآيس كريم، مما يثير قلق الأمهات إلى حد كبير. هذا ما أرسلت تشكو منه أم ياسر من جدة. ولكم أخواتي ولك يا أم ياسر أقول إن الجسم يكون في حاجة إلى ترطيب مستمر، خاصة في الأيام الحارة، لذلك يجب أن نقدم للأطفال كمية لا بأس بها من المشروبات المختلفة على أن تكون متوسطة الحرارة أو متوسطة البرودة بالأصح. أفضل هذه المشروبات بالطبع العصائر الطبيعية والطازجة، أما المشروبات الغازية فيفضل تجنبها لأنها مسؤولة عن فقدان الشهية لدى الطفل. أما بالنسبة للآيس كريم أختي المستمعة، فلا داعي للقلق منه، خاصة إذا كان مصنعا آليا ومضمون المصدر والنظافة، لأنه في الواقع يحتوي على البروتينات والنشويات. وبالنسبة للخوف من كونه مثلجا، يقول الأطباء إنه يفقد برودته تدريجيا منذ دخوله للفم حتى وصوله إلى الأمعاء، وبالتالي لا يحدث منه أي ضرر، إلا أن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من التهاب دائم في الحلق واللوزتين، ويعانون أيضا من الأمعاء الحساسة، فيصابون باضطرابات في الهضم أو بإسهال أو بالتهاب في الحلق عند تناولهم للأغذية الباردة. أختي الأم عزيزتي المستمعة، في

0: هذه الحالة يفضل تجنب هذه النوعية الباردة من الأطعمة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

التقديم محمد رشيد.

أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج استديو رقم واحد. في البداية نقول أن جوائز هذه الحلقة مقدمة من مؤسسة التسهيلات التجارية، إحدى مؤسسات عبد الكريم عبد الله الدرويش. طبعا وقدر الجائزة 10,000 ريال لكل حلقة. معنا الفرقة الموسيقية بقيادة الزميل يونس الخطيب، كمانات صبر البحطيطي، سمير توفيق، مصطفى الملواني، عبد الرحمن الدلي، سمير تينسا، قانون الهادي العبيدي، عود خضر عزام، ناي فتحي، محمد علي، تشيلو محمد غنية، جيتار البشير مصطفى، إيقاعات داود بوادي، علي محمد علي وعبد قحطاني. طبعا معنا من المكافآت خليفة دريس ومنسق البرنامج صالح الحميدي، ومعنا من الاستعلامات عبد العزيز الغدير، عبد القادر مسعود، منصور البقمي وعبد الله الخزيم، ومن الهندسة عبد الحميد خليل. شكرا. نأتي إلى مشاركات الأخوة. نشوف، تفضل أنت الأخير. أيوة تفضل.

0: أهلا وسهلا فيك. الاسم
1: عبد المحسن العجلان.
0: طيب عبد المحسن إيش عندك؟
1: نكت.
0: طيب نسمع. بس دائما نحاول نخلي النكت تكون طبعا مقبولة وتكون يعني سهلة. نسمع.
1: في مدرس دخل على طالب لقاه ياكل في السندويش، قال ليش تاكل في الفصل؟ قال ما باكل في الفصل، اكل في السندويش.
0: طيب حلوة. طيب جديدة. يلا.
1: في معي عودي.
0: عود؟ طيب توسط له. طيب خلي بعدين، خلنا ناخذ اول من واحد ثاني، خلنا ناخذ من الاخوان نشوف. خلينا ناخذ اخ ثاني. طيب تفضل انت، اللي وراك اللي وراك. ايوه تفضل لك.

0: اهلا وسهلا فيك، ما ادري ايش الاسم اولا.
1: ناصر حمد السيف.
0: ناصر ايش عندك؟
1: تقليد.
0: طيب نسمع التقليد، تفضل.
1: نبداها مع الفنان فايز محسون. اديني عهد الهوى واثبت لي انك بتبغي، وهب لي بعض الامل كانك ناوي تغيب، سمك علي حبيب كانك ناوي تغيب، سمك علي حبيب، يفتح الله يا حبيب، كل واحد له طريق.
0: طيب شكرا. طيب مين كمان؟
1: فيها معلق مغربي على احد المباريات. 20 دقيقة من بدء المقابلة بين منتخبية مغربية ومنتخبية نيجيريا. هذه المباريات ضمن تصفية كأس لوس أنجلوس لقارة إفريقيا، وصفر حكم مباراه معلن عن نهاية الشوط الأول بصفر لمثل.
0: طيب شكرا. ثاني
1: فيها عبد العزيز حسين.
0: عبد العزيز حسين.
1: خل

0: تخليت.
1: طيب شكرا. ثاني
2: في صديق جمال الليل معلق الرياضي. طيب. سيدي سادتي اهلا ومرحبا بكم من ملعب الركاب الخبر. هذه المباراة بين فريق الاتفاق من الدمام والقادسية من الخبر في الدوري الثاني لكرة القدم. فيصل بدي ماشي وياشي والجمهور واقف، لكن شو الجمهور، لكن صف الحكم، صف الحكم فيه خطأ على فيصل البدين.
1: طيب حلو. في طيب مذيعين ولا أحد تقلد
3: من هو؟
1: أنا ما يخالف، يلا قلدني. في واحد يقول خليه يقلد جاسم العثمان، جاسم ترى موجود، إذا قلدته نجيبه لك.
4: أقلده
1: يلا.
5: أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من مساء الخير.
1: لا بس أخوي جاسم تفضل. معنا المذيع طبعا المعروف بطبعه ولباقته الأخ جاسم العثمان، تفضل.

0: طبعا اخوي جاسم، شوف قد الناس كيف يحبونك يعني الحقيقه، لانه لك شخصيه مميزه والحقيقه كثير في السيدي رقم واحد. طبعا انت يعرف وصدرك رحب لانه ما يقلد الانسان يحبوه يعني، صحيح له ميزه معينه زي مثل اكرم صالح زي
1: جاسم يعني وده يعلق عليهم. ودي شيء اول حاجه اقول لكم مساكم الله بالخير وشكرا على اتاحه الفرصه لي من قبل الاستاذ عبد الرحمن المقرن مخرج البرنامج والاخ محمد رشيد. لكن تبي الصج يا اخوي، انت الحين قلتني عدل
2: نعم قلتك لك
1: ما ادري، خلينا نكون صريحين شويه يعني ودي انك تعيد التقليد مره ثانيه اذا ممكن، ايش رايك؟
3: طيب انت تتوقع في خطا يعني؟
1: لا مو خطا، بس بشوف اذا كان ملامح الوجه ملامح العيون، ايش رايك؟
3: ما في مانع نقلده مره ثانيه ولو اني يعني القاز قطع ما ليش. اعزائي المشاهدين يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقه.
0: لا هو في واحد قلد الأخ، لا في واحد قلدك يعني، كما أدري سمعته ولا لا، صالح الجبيري.
1: أي الحقيقة في كثيرين من الأخوان قلدوني زين، مع أنه مع الأسف الحقيقة
0: ما يجدونه إني
1: ما أجادوا، هذا من ناحية. وفي نفس الوقت ما يعني ما تفرجت عليهم لا في التلفزيون
0: ولا صحيح ولا من طيب.
1: لكن الحين أنا أبغى أقلده هو.
0: طيب حلوة. طيب حلوة يا أستاذ جاسم حلوة.
1: الحين هو شلون طريقة التقديم؟ أنا بقلدك.
3: طيب أنا راضي، يلا يقلدني.
1: أنا بقلدك. ما يزعل.
3: ما
1: يزعل. أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا.
0: طيب
1: يا ربع، يا ربع ايش رايكم، تقليد ولا تقليده؟ عاشوا.
0: تقليد جاسم. تحيه. طيب تحيه.
4: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الاذاعه زمان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية.
6: فرصة بالرأس وهذه التعادل.
4: مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
7: الله الله الله.
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. انت في الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
9: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
10: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: قهوة الصباح.
11: نحن نعيش في سباق محموم نحو المثالية في عالم يحاول دائما أن يقنعنا بأن الجمال لا يسكن إلا في الصور المكتملة والنجاحات الصافية التي لا تشوبها شائبة. لقد صنعنا من الكمال غاية نطاردها واستنزفنا أرواحنا في محاولة سد كل ثغرة ومحو كل أثر للتعب، حتى أصبح هذا السعي عائقا يمنعنا من الاستمتاع بحقيقة وجودنا. لكن الوعي الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل تجربة يخبرنا بصدق أن الكمال وهم يرهق القلوب، وأن الحكمة الحقيقية تكمن في قبول طبيعتنا البشرية بكل ما فيها من نقص وقصور. لا تكمن في استقامة الخطوط، بل في تلك التعرجات التي رسمتها الأيام على أرواحنا. نحن لسنا تماثيل صلبة لا تتغير، بل نحن كائنات تنضج بالكسور وتكتمل بالتجارب التي قد تبدو في ظاهرها ناقصة. إن تلك الندوب التي تحملها قلوبنا وتلك الشقوق التي تركتها الخيبات هي في الحقيقة نوافذ الضوء التي سمحت للنور أن يعبر إلى أعماقنا. الجمال ليس في عدم التعذر، بل في الوقار الذي يكسونا حين ننهض، وفي ذلك التصالح العميق مع حقيقة أننا لسنا كاملين ولن نكون. الرضا بالنقص لا يعني أبدا الركون إلى الهوان أو الزهد في التميز، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة تدرك أن قيمة الإنسان لا تنقص بوجود ثغرة ولا تزداد بمجرد اكتمال ادعاء الكمال. هو أن ندرك أن الخيبة لم تأتي لتكسرنا، بل لتوقظ وعينا بأن الحياة مزيج من النور والظل، وأن الروح لا تبلغ تمامها إلا حين تتقبل نقص ظروفها بامتنان. حين نقبل نقصنا نحن لا نضعف، بل نرمم ذواتنا ونصبح أكثر صلابة وقدرة على مواجهة تقلبات الأيام بقلب لا يريقه سعي خلف سراب القبول المثالي. الرضا هو تلك المساحة الدافئة التي نتوقف فيها عن جلد ذواتنا ونبدأ فيها بحب أنفسنا بوعي وبحدود تحفظ كرامتنا وسلامنا. عندما نرضى بما هو ناقص نحن لا ننتظر بأن تصبح الأيام مثالية لنشعر بسلامنا.

السكينة، بل نزرع الأمل داخلنا وسط التحديات، ونثق بأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا، حتى وإن كانت الصورة التي نراها في المرآة متعبة أو غير مكتملة. إن الإنسان الذي يتصالح مع طبيعته الناقصة هو الذي يعرف أن الألم مؤقت، وأن القلب قادر على النهوض بعد كل سقوط، ولكن برحمة أكبر تجاه نفسه.

كن أنت السكن لنفسك بكلماتك الرقيقة تجاه عثراتك قبل نجاحاتك. اجعل من فلسفة حياتك إيمانا بأن اكتمال الروح يبدأ من الداخل حين تقرر أن تبتسم لواقعك كما هو وتمضي نحو سماء أحلامك، وأنت تحمل في يدك شعلة القناعة التي لا تنطفئ. فليكن رضاكم وقارا ونقصكم تميزا، وأيامكم القادمة مليئة بسلام لا يزعزعه وهم الكمال، لأنكم ببساطة رائعون بكل ما فيكم من نقص وبكل ما فيكم من روح لا تكتمل إلا بصدقها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

وقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1 مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.
3: السابعة صباحاً في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري، أهلا بكم. وزير الطاقة يبحث مع مدير وكالة الطاقة الذرية دعم القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريها القطري والأردني مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت. المملكة والصين تبحثان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مطارها الدولي. وزارة الصحة الكويتية تعلن إصابة أكثر من 60 حالة وإجراء 7 عمليات جراحية إثر العدوان الإيراني. الجيش الكويتي يعترض 13 صاروخاً و17 مسيرة في عدوان إيراني استهدف منشآت حيوية ومطار الكويت الدولي. مواني تضيف خدمة الشحن SRS إلى ميناء جدة الإسلامي. المديرية العامة للجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم. المملكة تعلن انخفاض العواصف الغبارية إلى 62% بنهاية عام 2025. خبرنا الأخير في هذا الموجز، أكثر من 10,000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين ترافق الحجاج المغادرين عبر منافذ الشرقية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

0: يا اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم في برنامج صباح المملكه على ثلاثة رياض. حياكم الله اينما كنتم واينما حللتم في سياراتي طائراتي الرصاصات السفن والقطارات والمترو. صباحكم ايضا منكه بنكهه القهوه ولا شيء غير قهوتي يا ساده. صباح الخميس الونيس عديل الروح المؤنس الجميل الرهيب اللي ما في زحمه، شو السالفه ما ندري. وصباح الخير بدرية.
1: وصباح الخير فهد. وش فيك كنت مخترش اليوم خميس ووناسة؟ أيوه. وبسطة ومصلحة قصيدة في يوم الخميس.
0: لا
1: إيه، بس خلنا نصبح أول شيء على الرياض، نقول صباح الخير يا الرياض والجميع مدن مملكتنا من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، نصبح عليهم بالخير. ومن هنا من إذاعة الرياض نقول صباحكم تفاؤل من برنامج صباح المملكة اللي عد فقراتها هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا يخرج وحش المكسر إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربول، طبعا ملك المكسر. صباحكم الله بالخير يا شباب. ومعكم أنا بدرية خالد وأيضا زميلي فهد الغامدي، نصبحكم كل صباح من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 بمواضيع متنوعة مختلفة وضيوف أكيد مختلفين، وأيضا بسؤال حلقتنا اللي من خلاله نسمعكم ونسمع تجاربكم، وأيضا كذا نتبادل الخبرات على 011-45-3. واليوم عندي قصيدة. معودتكم أنا كل ترك الخميس قصيدة، وش فيك متفاجئ؟
0: لا متفاجئ
1: عادي، بعض ما عندنا يعني.
0: لا أول مرة
1: دي. واحد من دواوين.
0: أول مرة أسمع قصيدة الخميس.
1: لا تمزح.
0: لا والله ما مزح.
1: ما كنت معانا انت، كان علي معانا
0: وبالله كان في قصيدك الخميس. وش كان علي؟ هو خميس واحد اللي ما جيته.
1: لا انا طلعت قصتين، ما هو قصيده واحده.
0: يلا اوكي بدري، يلا
1: عطني صدى، عطني صدى وانت تقول بم بم بم.
0: لا لا لا لا, لا انا بعطيك هو يعطيك صدى وانا اقول الكلمه الاخيره.
1: يلا يلا
0: حقين الجمهور.
1: هي بس كلها بيت واحد يعني
0: وقصيده. يلا اوكي ما عليك، يلا ايش تقول قصيده؟
1: يقول لك يا هلا بخميسنا لا لف نوره بالبلاد،
0: بلاد
1: يوم ترتاح النفوس وتبتسم كل العباد.
0: عباد عيد
1: مره متعب الموضوع.
0: عيد ربيتك عيد. الله الله
1: يجيني درر صح.
0: الله الله الله قصرتي، الله يعطيك العافية.
1: خير الكلام ما قل ودل.
0: نعم بيض الله وجهك. لا والله وافية.
1: أسمع جاي عليك دور لك قصيدة.
0: لا دور لي لا بس والله خوش، والله شغل عدل والله. بدري شنو هذا؟
1: اي ترى والله متعب ترى انك تنظم القصيد، مرة متعب ترى
0: والله.
1: اي لا لا لا اذا انت ما انت بقدها لا تدخل في الموضوع.
0: لا لا
1: اي بعدين ينطلب منك دواوين وقصص و...
0: خلاص يعني من اسبوع لاسبوع تطلعين البيت.
1: اذا خلينا ننطلق شوي كذا في نشوف ايش محضرنا عبد العزيز من اغاني كذا يروق لنا كذا الصباح.
0: القصيده متى بدريه؟
1: من خميس
0: مع الرؤيه
1: مع الرؤيه. الديوان قصدك.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لا ترمونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول
5: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: عجبك الفاصل اشوف
1: والله مره حلو
0: رهيب حركات جديده اي كشخه
1: كان برنامج لابس لبس جديد كان مشارين له شيء جديد
0: حلو حلو حلو والله حلو فاصل صراحه انا حتى المخرج قاعد يتراقص ويترنم على اللحن الله الله الله الله المخرج نهدى خميس وما انه خميس مستمعينا اكيد في روحات وطلعات وجيات كافيهات ومطاعم زيارات تغيير جو وش ما وين بتروحون وش ما بتسوون لكن ودنا نسالكم هل طلعاتكم تقتصر بس على الويكند ولا انتم من الناس اللي كل شويه مطعم كل شويه كافي في ايام الاسبوع ويكند ما تفرق الويكند بس ممكن تكثرون فيه نوم لكن مطاعم وزيارات هذه احسها ما بتتغير عليكم ولو شراكة بدرية
1: أنا أحس اللي يروحون المطاعم كثير ما يتقضون في بيتهم يعني ما عندهم هذه حقة يوم الراتب يروحون ينزلون يتقضون
0: خلاص
1: يعبون الثلاجة إيه؟ أحس إنهم لو إنهم لو عبوا البيت ما نزلوا للمقاعد إيه؟
0: لو خطرهم شيء يطبخون راحوا جابوه
1: إيه بالضبط
0: نكتة
1: لكن يعني إحنا اليوم بالذات حابين نعرف هل فعلا راتبك يروح في الكافيات والمقاهي وبرضو هل أنت من محبين الكوفي يعني كم مرة تزور الكوفي المقهى في الأسبوع ويعني في ناس تحس يذاكر اجتماعه جلساته مع ربعه كلها مقهى حياته مقهى
0: كل شيء أي اجتماع ايه؟ مقهى جاب أحد ضيف جاء أي شراك نروح نتقهوى هناك طب قهوة ايه؟ في البيت لا هناك
1: في ناس تشيل عيالها وتشيل برضو في المقهى
0: يا ساتر ايه؟ يعني غريب
1: إيه فإنه تحس إنه صار جزء من حياة الناس إنه في كافيات يعني أنت أصلاً لو تمر بالسيارة كده تقول الكافي ذا مليون
0: زي الرز
1: كطالعين إيه واللاين برا واصل برا
0: والكافيهات كثيرة يعني عندنا في أنا أتكلم عن الرياض بس مش طبيعي العدد المهول من الكافيهات لكن يعني خلونا نقول برضو أنت لو وقفت روحتك للكافيهات والمطاعم والشغلات هذه كم تتوقع توفر بصراحة خلك واضح وصريح
1: يا
0: يعني.
1: سلام
0: إيه كم بتوفر يعني شوف عشان نكون واضحين وصريحين يعني يا اخي انا انسان غريب انا اروح اقضي مقاضي للسوبر ماركت البيت ومبلغ وقدره ومع ذلك برضه اروح مطاعم واشتري من المطاعم
1: طب ليه
0: ما ادري
1: ذا اللي في الثلاجه يعني اشتري لك انت كافي وحطه في البيت
0: انا عندي لا كافي ما اخذه برا
1: مختص
0: انا اخذه من برا بس اذا جيت طالع من البيت لاني الصباح ما لي خلق اسوي قهوه
1: اوكي
0: انا يلا تحرك الصباح
1: طب هذا منطقي
0: ايه
1: معناته الميزانيه ما راح تهتز بسبت ما تحط لها بند للكافيات
0: شوفي الكافي يعني يوم حسبتها على بعضها 270 بالشهر حتى تجي اقل يمكن 230 220 ريال كمان حق القهوه فقط اي هذه
1: مستحيل
0: الا
1: والله
0: خم احسب 20 يوم
1: بكم؟
0: دوامي 20 يوم غير شيل الويكند
1: انا اطلع من هنا 20 30 مستحيل
0: هذه ب30
1: هذه كم وسط
0: لا ثعنون هذه ب9 ريال
1: والله
0: اي
1: يا بلاش
0: اي لا
1: اي بعذرك 200
0: اي لا لا لا خذ لي قهوه 25 ليه عندي قهوه
1: لا في اسعار عاليه ترى مبالغ فيها
0: ادري يا سلام عليك في بس مع ذلك المحاصيل الجيده انا عندي تقريبا 12 صنف قهوه في البيت فالقهوه اللي في العصريه او في المساء هذه انا مخمخ عليها
1: اوكي
0: هذه حرفيا ميزانيتي كلها احطها كل شهر او كل شهر لا والله كل شهرين لان تطول المحصول أوكي. عندي يعني قولي من 750 800 ريال
1: طب ما يهز يعني
0: اي هذا حق شهرين
1: ما يهز الميزانيه كذا اوفر لك
0: اي
1: بس انه في بعض الكافيهات يعني انت تشوف الاسعار عجبتك حاطينها لك على الجدار عجبتك اشتر ما انت ما بعجبتك يعني انت مخير
0: بالضبط.
1: هذه اسعارنا تجي اسعارها يعني لما تجي تقارنها بكافيهات عاديه مبالغ فيها بصراحه
0: اي بس خلاص انت طالع الطلعه ذي بتقعد تدقق على
1: السعر قهوتهم زينه
0: اي يعني معليش انا طالع دقق على السعر خلاص وسع صدرك يا عمي خساره بخساره اهم شيء سعه الصدر إيه انت بحظك بكره
1: فاذا نبي نسمعكم على 011-40-53 هل فعلا كيف تجربتكم في المقاهي وهل فعلا انتم تشوفونها اسعار مبالغ فيها ام انك انت تخصص جزء من ميزانيتك بحيث ما عندك مشكله اهم شيء النكهه والطعم وانه تعدل الراس فنقول يسعد لنا صباحك يا وشو
0: ركز على تعدل الراس
1: فهمتكم نقول يسعد لنا صباحك يا فؤاد
2: هلا والله اخت بدريه شلون صباح الخير
1: يا صباح الورد هلا بك
2: صباح عليك وعلى اخوي فهد
0: هلا والله
2: وعلى عبد العزيز الجربوع والشغب المكالمات كلكم يعني
0: هلا اخو قلبي هلا
2: على أخو قلبي حبيب قلبي والله
0: يا مرحبا
2: والله أنا أشوف والله مالي في الكاميرات والله أسعار والله مثل ما قلت مبالغ فيها والله. بس أنا أغير جو يعني. يمكن في أسبوعين في أسبوع مرة راح أشرب شاي يعني. ما قولي شاي يعني أغير جو. ما بهدفي والله أنا أقعد أنا رأي مقاهي ولا. أنا رأي بيتي يعني بدل لا أصرفها في المقاهي أصرفها مع العيال مسكينة
1: والله.
2: أنا كيف يا بعد؟ الشيء اللي نصح ابني هو مصروفي والله مضايقني حين الدخان.
0: أوه.
2: الله يفكني من إن شاء الله. والله إني برتاح والله.
0: الله يفكك من إن شاء الله.
2: بوفر فلوس وصحة.
1: إي والله فعلاً.
0: الله
2: بس الله عوضني بمرة مسكينة يعني والله مسكينة والله أنا مبسوط منها لأنها اقتصادية يعني. حتى خلاص الحين عطيت الراتب لها خلاص هي. قوم بالواجب يعني. بس تعطيني مصروفي وهي اللي تمشي لي.
0: الله يحفظكم
2: لبعض بالمناسبة بس بيتين علشان مرتي يعني بس
0: يلا تستاهل
2: بيتين والله تستاهل. حلو البيتين والله عشان كلها يعني تقدر ظروف زوجها الله يسعدهم إن شاء الله
0: يا رب يا
2: يقول أنا العندليب فهد صح بالبداية تعذبت بس الله أرحم بي بالتالي عوضني مرة تسوى الكرة الأرضية من شيخ شيخ معدلة ما راح أسولف أنحسد قد ما علي رصبة لطف وانطعني هيك بنية نفسيتي كانت أصفر لا هسا من تزوجت عبرت حدود المية سألوني تبديها بشنو أشرت بعيوني بعيني هاي وبعيني هاي أبديها وبعيني هاي والحمد لله والشكر مستقر وضعي وحالي مرتاح كلش والتعب راح وتعدى البالي عشت الرخص لأهل الرخص وقالي تأخذ قالي
0: الله لا لا
2: اي والله الغالي يا اخي الغالي
1: تستاهل والله تستاهل
0: تستاهل صح لسانك فؤاد وصباحك سعيد ملاك يوم جميل
1: اقول كان الناس بدت كذا يعني خاطرهم يقولون شعر
0: شو السالفه
1: كاني هيضت الناس
0: هي
1: والله
0: اشوف
1: خلاص كل خميس ولا كل يوم
0: لا كل خميس
1: ما اتهور
0: يرحم والديك
1: نقول
0: كل خميس
1: يسعدنا صباحك يا وحيد
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير وعودا حميدا
1: يا هلا بكم
3: ولمستمعينكم وللمذيعين المتألقين مرحبا بكم
0: يا هلا وسهلا حي الله وحيد يا مرحبا يا مرحبا
3: وحيد من جيزاني حبيبي
0: ونعم وأكرم حياك ربي
3: نعم عليك زود الله يسعدك وكل عام أنتم طيبين وأنا سعيد بسمع صوتكم وموضوعكم شيق أنا لو أقول لكم يمكن تنصدموا صراحة
0: ليه؟
3: أنا من النوع إلا ما أحب أشرب أي قهوة إلا القهوة العربية فقط سبحان الله ما
1: هي السعودية
0: يا سلام يا سلام
3: والله
1: القهوة السعودية
3: نادرا نادرا لو أشرب شاي أخضر أو شاي أحمر بس مستحيل أشرب القهوة هاي
1: وتشربها في البيت يعني أنت اللي تحضرها ولا
3: في البيت نعم كل
1: يا سلام عليك
3: لازم بعد صلاة
1: والله تفهم والله
3: مع البسكوت مع التمر مع
1: ما شاء الله
0: سلام على الروقان والهدوء
3: وأنا سبحان الله أقول لك الكوفي هذا ما لو طلعت جلسة كذا لازم شاي أخضر أو شاي أحمر كوفي قهوة هذه ما أقبلها ليش الله أعلم وأسعارها مبالغ فيها بغض النظر عن السعر أنا نفسيا ما تقبلتها
0: يا سبحان
3: الله يجعلها بالعافية عليكم
0: يا حبيبي الله يعافيك طيب بقول لك على شغلة المبالغ اللي تدفعها في القهوة والمثل الطلعات وهذا لو وفرتك

0: كم يبقى كم يطلع لك؟
1: والله ما بالغ ترى، يعني تخيل لو يعني الكوب القهوة ب 25 ب 30 ترى مبلغ جامد.
0: يعني كم تقريبا يبقى لك؟ يعني لو بطلتها كم يتوفر لك؟ 300 400 500 ريال؟
1: ممكن 300 400 400 مبلغ ترى كويس.
0: مرة طيب بنزين وامور طيبة.
1: لكن اقول لك اولادنا والجيل الجديد هذا يا حبهم للقهوة، يعني عندي ولدي جايب له جهاز في البيت وكذا، انا والله منزعج منه لكن ايش نسوي؟
0: ليه بالعكس ترى وفر عليك، ترى لما يجيب الجهاز في البيت معناته ما راح يصرف كل يوم.
1: أهمك صحته، ترى القهوة هذه في لها مشاكل.
0: شوف هي فوق الطاقة، أنا معك إذا كان يشرب فوق الكمية المطلوبة أوكي، لكن ترى شربها بشكل يومي وبطريقة معتدلة ترى مضاد أكسدة.
1: أنا أحب الحليب العدني، تعرف الحليب العدني؟
0: أيوه. كيف شاي العدني؟
1: يا سلام
0: يا لطيف،
1: هذا حب الصباح لابد يعني.
0: يا لطيف
2: الله يا سلام يا وحيد، يمن العافية والله، يعطيك العافية، سعدنا صباحك.
1: وأنا والله سعيد بتواصلي معاكم، واستمروا وأسأل الله لكم التوفيق.
0: آمين وياك إن شاء الله. يا هلا يا هلا.
2: طبعا إحنا نرجع نذكر السادة المستمعين بأننا متواجدين صوت وصورة على منصة إكس في حساب إذاعة الرياض، وأيضا إحنا على سعودي راديو بلس.
0: يا سلام.
2: كمان متواجدين. لكل اللي حاب يتواصل معنا على 011-40-53، هل أنت تجد إنه الكافيات يعني لو إنك ما أخذت الكافي من الكافي هل تحس إنه حيوفر ميزانيتك؟ ايش رايك؟
0: الله.
2: لا اليوم قاعده اقول شعر في كل يعني خلاص حتعبكم.
0: الله لا لا يلا خلينا نشوف عبد الرحمن. عبد الرحمن
3: صبحكم الله بالخير جميعا.
0: صبحك الله برضا والنعيم، هلا وسهلا.
3: صراحه بعيدا عن اجابه السؤال حبيت استغل هالمشاركه واقدم الشكر لاذاعه الرياض ولجميع العاملين على هذا البرنامج المميز، ابتداء منكم الاستاذ القدير فهد الغامدي، الاستاذ المميزه بدريه خالد، ملوك المكسر ابراهيم الصويان، والمخرج الكبير عبد العزيز الجربوع. حبيت اعطيكم نقطه ان المستمع يلاحظ الشغل اللي خلف المايك وخلف الكواليس، هذا ما يجي إلا بجهود فريق متكامل متفاهم بينهم.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: توفيق بالله. إذاعة الرياض لها مكانة كبيرة في قلوب كثير من المستمعين ومني أنا شخصيا يعني ومن ناس كثير.
0: تنورونا وتشرفونا بهالمشاركات دائما وأبدا والله.
3: فصراحة نفخر بوجود منبر إعلامي وطني مثل إذاعة الرياض له تاريخ طويل وحضور مميز بوجودكم وجود جميع العاملين عليه. شكرا لكم جميعا والله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. هاد الرحمن ما قلت لي بعد هالمقدمة الجميلة وهالديباجة الرائعة بسم الله ما شاء الله، شكلك راعي قهوة
3: جدا.
0: أني دريت والله القهوة الساخنة كمان
3: الدخولية هذه ما تيجي إلا بكوب قهوة.
0: أني دريت أنا عشان كذا أقول لك القهوة الساخنة
2: تعرفهم سبحان الله.
3: لو أشرب شاهي ما أدخل كذا.
2: واضح تقول شعر لو تشرب شاي.
0: طيب علمني عبد الرحمن، لو بتوقف شرب القهوة أو منتجات القهوة أو توجهك لأي مثلا مقهى في الأحياء وما إلى ذلك، كم يبقى من أو كم توفر من راتبك؟
3: والله مبلغ، شوف يا من لسه ما حسبناه ولكن مبلغ ما هو بسيط صراحة. القهوة حاليا صارت عند مجتمعنا شيء روتيني. إيه؟ مثل ما أنا أروح الدوام، مثل ما أنا القهوة صارت شيء روتيني يومي مهم صراحة.
0: القهوة اللي تروح فيها لدوامك أنت تسويها بالبيت ولا تأخذها تشتريها بالطريق؟
3: والله صراحة أشتريها بالطريق يعني. أيه. واحد طالع دوامه قافلة معه فيشتريها على
2: دربه.
0: أنا يعني سبحان الله أنا وأنت نفس النظام، لاجين رايحين الدوام ما لنا خلق نروح نشتري في هذا، وفي البيت إحنا نضبطها ونتفنن ونروق.
3: بالضبط هذا هو.
0: يا سلام يا سلام عليك عبد الرحمن، الله يديم عليك الصحة والعافية وجعلها بالعافية.
3: الله يعافي قلبك، شكرا لكم جميعا.
0: يا هلا سهلا يا هلا سهلا عبد الرحمن، يا مرحبا يا مرحبا.
2: ونقول يسعد صباحك يا فاطمة.
4: صباح جميل كجمال أرواحكم وصفاء قلوبكم.
2: يا هلا بكم.
0: يا هلا. لا لا لا لا لا لا لا. شو السالفة اليوم؟
2: الشعر الشعر ما يعمل.
0: لحظة أطلع لكم بيت بعد شوية.
2: كيفنا خميس؟
0: أنتم أحسن مني أصبروا.
2: اشتبي.
0: خذ المتصل عبي ما طلع قصيدة.
2: كيفك يا فاطمة؟
0: أشوف لكم قصيدة.
2: الحمد لله. وقولي لنا يا فاطمة، هل أنت من محبين القهوة من محبين الشاي؟ هل يعني في ميزانية بند للكافيات؟ قولي لنا إيش حكايتك مع القهوة؟
4: صراحة أنا من النوع الذي لا يشرب القهوة.
2: أوكي.
4: أبداً.
2: إيه؟
4: أنا من النوع الذي يشرب الشاهي فقط. الشاهي. يعني أنواع الشاهي.
2: عشان كذا. المشروبات البديلة للقهوة. إيه عشان كذا المحبين الشاي كذا تحس إنه كلامهم مرتب مصفف. إيه يمن العافية والله يا فاطمة يا هلا بك. نقول يسعد صباحك يا ليان. أهو
5: يا ذا الصباح روق وجيب الطواريك، خلى النفوس بروعة الفن تسلى، فنجان من دلة، فنجان من دلة وكاسة من بريق، نفس خفيفة مع قصيد محلة.
2: يا سلام
0: الله يا محلة.
2: قول مثل ما في
5: يعني ننتظر.
0: انا ابغى اشوف الصمت هذا ايش نهايته، ما ثمش منه مثل هذا الكلام، ما ثمش يا ليان.
5: اي اليوم مية مية ما نسيت.
0: لا لا هو ما ننسى احنا ابدا، احنا بس نحارشكم شوي بس على الصباح. علميني ليان.
5: طبعا البيت الاول كان مختار والبيت الثاني من عندي، اكملت عليه هذه المره الثالثه اسويها.
0: ما شاء الله ما في شغل ميكس، يا سلام كوكتيل.
5: اي ما في.
0: الله عليك الله عليك ليان، مو منكم القهوه.
5: شلونكم؟
0: والله بخير. شو الاخبار؟ كيف اموركم؟
5: الحمد لله تمام.
0: كيف حال الجيران؟
5: كل شيء تمام.
0: ليان
5: طبعا انا شو اسمه مره واحده في الشهر نروح مقهى.
0: ايوه
5: لتغيير الجو يعني وتغيير مزاج، تغيير نفسية.
0: حلو.
5: بس الأيام الثانية يعني كلها في البيت.
0: يا سلام. يعني أنت تحبين قاعدة البيت أكثر من الطلعة صح؟
5: إيه بس الطلعة لازم يعني لتغيير مزاج وتغيير نفسية أفضل، يعني الواحد يطلع يجي البيت نفسية أفضل.
0: يس يس هذا أنا متأكد من الشيء هذا. طيب ليان قلتي بتقولين إحصائيات، وين الإحصائيات؟
5: اليوم؟
0: ما أدري عنك، أنت علميني متى قلتي؟ متى بتقولينها؟
5: لا الإحصائيات بقول إن شاء الله نهاية السنة.
2: لا إحنا متعودين كشهر.
0: ليه كل ليه نهاية السنة؟
2: ربع سنوي. طيب
0: طيب أرباع من جد؟
2: كل ثلاثة شهور.
0: سنة نهاية السنة إيش؟
2: إيه
0: الهجرية
5: 47. إيه 47.
0: شو خلاص يلا
2: موافقين.
0: هانا إيه طيب.
5: طيب أنا فيها بختم في أقل بدرية يعني ممكن كل يومين أتدرب.
2: إيه
0: أوكي
2: قلدني.
0: أو تبي تقلد أو
5: هي قلدتني قبل شهر، هي قالت قصيدة اليوم أول ثاني مرة
0: تقول قصيدة موجود.
2: لما قلت أحد أنا قلد نفسي.
5: لا لكن أنت تقلدني حسك. أول اليوم ما تقلدني.
0: يلا يلا يلا يلا
5: أنا بقول صراحات بسيطة بنفس طريقتك.
0: أوكي يلا
5: يلا أول ما تبدين تقولين ونقول صباح الخير للرياض، وصباح الخير لكل مدن المملكة، وصباح الخير لكل موظف قرر إن بداية يومه تكون بداية إيجابية وجميلة، وصباح الخير لكل شخص متصالح مع نفسه، وصباح الخير من إذاعة الرياض أقوله لكم من التقديم مني أنا ليان الحربي.
0: ألا
2: يا سلام.
0: لا لا لا
5: تقدرون تمشون الحين.
2: يلا
0: يلا نقفل البرنامج. السلام عليكم.
5: شكرا لكم واتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة.
0: الله طيب عمرك ليان يا أهلا سهلا، بس لسه النكهة الليانية موجودة.
2: إيه. لا ما انا قلتها في الشعر، هي تقلدني في التقديم.
0: أيه أوكي.
2: عادي
0: أيه
2: بس ما زبطتها زين.
0: انا اقول لك النكهه
2: اللي لما ابدا اقول
0: صباح
2: ما عرفت تقولها.
0: اصبح طيب
2: مين معنا خالد. يسعد صباحك يا خالد.
6: يسعد صباحكم وصباح الخير وصباح النور. وكلمات خالد محمد يقول اشتقتك وشوقي لك غريب، اشتقت لك يا إذاعة الرياض وشوقي لك غريب، ما ادري ليه احساسي بك عجيب، لانك شوقي وقهوتي وذاتي ومن قلبي قريب، وانت الوحيد اللي قلبي اختاره له حبيب، ارجوك لا تفارقني وخليك بجنبي وقريب، انت كل الحب فيني، انت كل الحب فيني، وانت قلبي وعيني، وانت صباحي وعمري وجنوني.
0: الله الله الله الله
2: يا سلام.
0: لا لا لا لا الله لا لا لا لا ايش الحركه هذه؟ ايش
2: سويت له صدى ولا ما سويت له صدى يا عبد العزيز؟
0: اعطاه صدى.
2: اي
0: صدى في قلوبنا كلنا. الله يا خالد.
6: الله يسعدك يا
0: صاحبي. ويسعدك يا
6: حبيبي. انت ولد الساده.
0: صباح الورد. لسانك
6: لازم اكيد خليني

0: خميس الواحد يتفنن يعني.
1: ايه
0: ايوه يخلي كل اللي حواليه مبتسمين وفرحانين وليله ويوم حلو جميل جدا.
1: سلام سلام سلام سلم سلام سلم ابو خلود. علمني ابو خلود طلعاتك وخرجاتك وشرب القهوه تسويها الشيء هذا تروح الكافيهات والمطاعم ولا؟
0: والله شوف انا احب القهوه العربيه بس احبها من ثلاثه.
2: العربي ايات السعودي
0: ايوه العربي السعودي
1: القهوه السعوديه ايوه اسلم
0: اي القهوات العربيه انا احبها مره احبها بس من اربعه من امي الله يرحمها ومن زوجتي الله يرحمها ومن زوج ثاني الله يرحمها ومن زوجتي اللي الله يخليها لي
2: ما شاء الله
1: آمين.
2: كم واحده ما شاء الله تبارك الرحمن
1: امين امين
2: زوج
0: ثلاثه
2: ثلاثه ما شاء الله كل يوم واحده تصلح لك قهوه
0: أكيد يعني كل واحدة لها ذوقها صراحة لها ذوقها بالقهوة العربية صراحة بس الأخيرة جيزانية الله يخليها لي صراحة كمان فنان ومتفننة في القهوة
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: صراحة
1: الله يحفظها لك إن شاء الله
0: ويبارك في عمرها
1: اللهم آمين اللهم آمين يديم عليكم هالأفراح إن شاء الله وتتهنوا يا حبيبي شكرا لك يا خالد يا هلا وسهلا
2: ما
1: لا لا
2: ما راح اعلق
1: اطلع اطلع فاصل اقول لك اطلع اطلع فاصل اطلع

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الأجواء الجميلة من برنامج صباح المملكة. وسؤالنا لليوم يتكلم عن الكافيات. عن الكافيات.
1: أيوة.
0: لو اختفت القهوة والكافيات من مصروفك اليومي، تتوقع بيصير أوفر بشكل ملحوظ ولا إنه المبلغ ما يستاهل كل هالتفكير؟ يعني كوب قهوة محرز إنه تدفع له، يعني تحط له ميزانية أو بند في ميزانيتك. شاركونا على 011-40-53 ونبي نسمع منكم اليوم، يعني هل فعلاً أنت شخص يستمتع بكوب القهوة؟ قل لنا إيش طقوسك مع كوب القهوة، برضو نبي نسمع. وأيضاً يعني وش هل يفرق معك إذا الكوب سعره عالي أو إنه أهم شيء النكهة؟ انها تعدل الراس.
1: الكيف،
0: الكيف يجند الراس.
1: الكيف
0: ترى قهوه السعودي ما في منها والله العظيم، مختلفه.
1: اسمع اسمع اسمع، كل القهوه بانواعها جميله، اوكي
0: طيب،
1: وكل انواع القهوه لذيذه. يعني القهوه السعوديه انا اوريدي عندي صنف جايبه من عرعر،
0: اوكي،
1: وجايب منه 4 كيلو ومدري 5، بس لانه مو موجود اللي هناك، ورحت العرعر بين فترة وفترة على أساس أخلص أشغال معينة وأرجع كل مدري كم شهر فأجيب كميات. طيب. شيء تاريخي، يعني أنا في حياتي ما قد ذقت قهوة سعودية زي كذا. جنون.
0: يا سلام.
1: سحر.
0: يا سلام. إيه فيها ترى، يعني أنا أحس مو إنه كل، يعني كل قهوة لها أشخاصها يعني ومزاجهم، لا أنا أحس الشخص الواحد أحياناً تهف نفسه على قهوة. أوه. سعودي، مرات على شاي، مرات يعني
1: كوب الشاي واحد. إيه؟ بدري كوب الشاي قسما بالله إذا مسكت معي والله ما أنام إلين أشرب كوب.
0: الله صرت
1: ترى لا
0: مس...
1: لا لا مسكت ترى مو زي
0: لو المسكة ذي تكمل شهر بتقول شعر، صدقني لا لا لا. بتقول دواوين.
1: بقول قصيدة بموية زمزم بس خلو.
0: طيب خلينا نسمعكم على 011-40-53 ونقول صباحك الله بالخير يا أبو سعد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
2: هيا الله أخوي فهد، شلونك؟
1: بخير ما العافية.
2: كيف الحالة في بدرية؟
0: والله هلابك والله.
2: سنك.
0: ها وشو؟
1: سن شنو؟
2: أخوي فهد شلونكم، طيبين؟
1: بخير.
0: أقرب أكذب.
1: لا كأنك بتقول سنك إيه؟
2: لا لا خلاص.
1: هو أنت.
2: بالنسبة لموضوع الحلقة الشاهي والكافيهات، أنا الحقيقة يعني ماني ضد الكافيهات إن أحد يروح يسوي، لكن أنا صحيح ما جدا ما أروح الكافيهات.
0: إيه.
2: أنا أصلح، أنا مدمن شاهي، أصلح شاهي في البيت.
1: يا سلام.
2: ما أروح يعني يا دوب ممكن بالشهرين الشهر ونص مرة واحدة.
1: إيه.
2: إيوة. لكن فيها يعني نوع من غلط حقيقة، الكافيهات والشواهي هذه فيها غلط. أنا مرة في الخارج وحاضر زواج وطالع من الزواج، أبغى شاهي أبغى شاهي باللي هو ما عاد أشوف الطريق.
1: يا ساتر. إيه؟
2: وقفت وخدت لي بردين، والله بردين
1: ما شاء الله بالعافية.
2: إيه والله بردين، البراد الواحد بشي ريال، يعني 20 ريال، شو عليه 20 ريال يا جماعة الخير؟ يعني لو قصة البيالة طلعت البيالة بريالين
1: والله. يعني حق، يعني شوف حق التعب، حق الإيجار، حق الكهرباء.
2: لا هو طبعا طبعا أكيد حق الإيجار ما اختلفنا فيه، حق الإيجار مثلا إيجار في مول معين، في مركز معين، على شارع معين، أكيد يختلف. ما في انفصال بالموضوع.
1: بس ترى حلوة، ترى براد بعشرين
0: ترى والله. إيه أنا قاعد أحسبها.
1: أي ترى
0: يعني كوب القهوة بيجيك أحيانا 21-22.
2: طيب أنا بجيكم على كوب القهوة.
0: هل قد؟
2: طيب جينا على القهوة الآن. طلع مرة مقطع في التيك توك جايب 3 أكواب قهوة.
1: أيوة.
2: وسط وكبير وصغير. صب من الوسط في الصغير ومن الصغير في الكبير، كل الكمية واحدة. اللهم إيش القاعدة مصغرة والفتحة مكبرة من فوق. طلعت الكمية واحدة لكن اختلف المقاسات.
1: لا لا لا اسمع اسمع، أنا شفت المقطع.
2: لا لا هذه طالع شوف. أيوة. يا أخوي فهد هذه فيديو ما هو كلام.
1: أي أنا شفته، أنا شفت المقطع هذا شفته، بس هذه طلعت طرق بس كذا تحايل بسيطة على أساس الإسقاط بعض البراندات القهوة وما إلى ذلك.
2: لا لا ما أنا ما أعلم البراندات ولا أعلم الماركات ولا أعلم أنواع القهوة ولا أنا أتكلم عن
1: أنا ما أتكلم.
2: فيديو أمامي يوضح أنه الكمية واحدة لكن اختلاف المقاس مع أنه الكمية واحدة.
1: ممكن
2: انا صح. طبعا لما ماني ضد الكافيهات، انا اروح للكافي، لكن احيانا مثلا في مباراه معينه ما هي منقول على السعوديه وكذا، اروح اشوف المباراه هناك واستمتع بالشاي يعني، ما عندي مشكله.
1: يا سلام يا سلام، حقين الشاي رايقين يا
2: لكن
1: سلام.
2: لكن بقول لك يا فهد، تقول انت القهوه الشماليه، انت تكلمت عن، تقول جبت معي 5 كيلو او 4 كيلو، دائما القهوه الشماليه ما إلها للسواد.
1: لا لا لا لا، هذيك لا لا والله
0: لا، هو يقصد مختصة ولا
1: لا لا لا لا، ما هو مختصة. لا لا، قهوة سعودية بس ما هي
2: قهوة سعودية. هي أنا عارف إن قهوة سعودية،
1: لا بس ما هي سعودية، بس ما هي ما هي سودة، ما هي ما
2: ما
1: هي
2: ما إلى للسواد، ما قلت سود، ما إلى للسواد.
1: إيه لا لا لا، عادية شقرة، بس إن البهارات اللي فيها والشغل مسويتها هذه الله يجزاها خير ويرزقها إن شاء الله الآدمية، شيء مش طبيعي.
2: إيه حاطة عليها خلطة يسمونها خلطة قهوة يعني.
0: بس صح يا أبو سعد، دائما أهل الشمال قهوتهم كذا
1: سمرة،
2: قهوتهم سودة. في نجد وفي المنطقة الشرقية وفي المنطقة الجنوبية دائما إلى حد ما شكرة.
1: يا سلام.
2: أهل الجنوب يحطون عليها نينخة وكذا. أيوة. من ذا الكلام كذا.
1: الله الله،
2: لها نكهة خاصة يعني.
1: الله عليك يا ابو سعد، الله عليك يا حبيبنا ابو سعد.
2: الله يوفقكم
1: وياك ان شاء الله. صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل.
0: معنا صالح، يسعد لنا صباحك.
3: هلا والله، مع صالح ابو عبد الله.
0: يا هلا بك والله،
3: حياك الله يا تهاني وخير عزيز.
0: مو تهاني.

0: يعني بدرية
1: أو بدرية. ونعم والله كلكم ما شاء الله تكملون بعض،
0: الله يحفظك
1: وكلكم، احنا نفخر فيكم وانتم صوت إذاعي مواطنات في هذا المجال الواسع مجال الإعلام. شكرا لكم ولكم اللي إن شاء الله المستقبل كبير. تتحدثون عن القهوة.
0: أيوه.
1: القهوة، أنا القهوة اللي نشربها هي القهوة اللي أنا أراها مفيدة وأقل تكليف، هي قهوة من العربية اللي الحقيقة يستقبل بها الضيف في الطائرة في الخطوط السعودية،
0: اللي هي القهوة السعودية.
1: سمي
0: القهوة السعودية.
1: نعم.
0: أيه.
1: اللي لا تحتاج لها التكاليف اللي 30 و35 و40، وهذه القهوة العربية اللي نشربها هي أفوت وأفضل من هذه اللي يعني الآن صارت في موضة وصار الشباب يعني هي يعني حسب الزمن الآن أصبحت اللي سارية في الأسواق. لكن أنا أتحدث عن نفسي، أنا أرى أن القهوة اللي أشربها العربية إنها تكون أفضل وأقل تكلفة وأقل مصروف من المبلغ اللي تصرفه، وهذا شيء جميل وحببت أن أشارك فيه وأعطيكم يعني ما اللي في رأيي أنا، ولكن أترك رأي الآخرين تتيحون لهم المشاركة، وهي مشاركة للجميع.
0: يعطيك العافية، يعطيك العافية، يسعدنا صباحك يا صالح.
2: أيوة يارا،
3: يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: أهلا والله، صباح البرد. النور، شونك يارا؟
3: مرحبتين، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.
2: بخير إن شاء الله، وعلينا وعليك تبارك إن شاء الله، وجعل أيامنا وأيامك إن شاء الله كلها بركة مواصلة يارا كالعادة.
3: أي أكيد يعني، وعلى طاري القهوة يعني.
2: الله، قولي لي.
3: ويعني ما يفرق معي يعني، نادر أروح كافيهات أو أطلب قهوة من برا، لأن أصلا قهوة المفضلة هي أكيد القهوة السعودية المهيلة أكيد.
2: يا سلام يعني. يا سلام. ترى المعلومية، القهوة السعودية تسهر أكثر من القهوة السوداء المختصة.
3: إيه بالضبط يعني، ف يعني نادر يعني أطلع كافي وكذا، فما يفرق معي إذا أوصل.
2: يعني بيتوتية بالعادة بالأغلب.
3: بيتوتية
2: وموصل يعني. يا سلام يا سلام يا سلام، جوك القهوة مهيلة وبيتك وشغلك وها وذاك الهيل المطحون، الأمور طيبة الأمور طيبة الأمور طيبة. يا سلام عليك يا رب، الله يصبحك بالخير، صباحك سعيد إن شاء الله.
3: وصباحكم
2: أفضل. هلا هلا هل. يا مرحبا يا مرحبا،
0: ويسعد صباحك يا فاطمة.
4: وصباحك أسعد، كيف الحال، شو أخباركم؟
0: الحمد لله، متأخر على الدوام. الحق ما تلحق،
2: باقي دقيقتين.
4: اليوم متأخر على الدوام ومتأخر على البصمة ورافع استئذان وما أمداني أسوي قهوتي بالبيت، ومريت أخذت لي قهوة. والله تأثر في الميزانية يا جماعة.
0: إيه تأثر كثير.
2: ساتر يا ساتر.
4: والله العظيم يعني أحس إن إذا ما شربت القهوة بيومي أحس إن يومي في شيء ناقص يعني، عرفتوا؟ فأنا لما سمعت على طول فتحت الإذاعة سمعت الموضوع قلت توني مرة ما أخذ قهوة.
2: لا حول فاطمة، كم تأخذين قهوتك فاطمة باليوم؟
4: كيف؟
2: كم تدفعين بكوب القهوة؟
4: شوف أنا الصدق في الصباح لازم أشتري قهوة قبل ما أروح لدوامي، يعني أنت عارف إن نقوم يلا يلا عسرية نتجهز ونطلع للدوام ما يمدي أسوي بالبيت، بس مستوعبين إني أشتري قهوة الصبح، وإذا رجعت البيت وخذيت القيلولة هذه العصر وصحيت المغرب لازم أسوي لي قهوة، فأحس إني مرة القهوة هذه لعبت ميزانيتي بزيادة يعني. حتى نظام الكافيهات هذه لازم بالأسبوع مرتين، عرفتوا؟ فجدد والله.
0: هو كم يعني كم مرة تشربين قهوة في اليوم عشان نعرف نحسب معك؟ يلا احسب معك.
4: هذا هو بسلك بالصباح
0: ثلاث
4: كوب وبعد المغرب كوب، يعني حقت الروقان عرفت لي تصحي من النوم كذا وقد لازم قهوة.
2: ثلاث كواب تقول؟
0: كوبين، وإذا طلعتي مع البنات برضو كوب
4: لازم. أيوة كوب يعني، أيوة مرة ثلاثة. إدمان. لا وبعض الكافيهات شو سوون، يسوون التعبية الفري هذه.
0: كافي صار في تعبية فري كافي
2: فيري فري.
4: إدمان إدمان مرة خطير، لدرجة حتى القهوة العربية القهوة السعودية ما أشربها ليوم الجمعة، سقوطها عندي يوم الجمعة فقط. يعني تخيلوا
2: بعد صلاة الجمعة.
4: اي بس صراحه الجمعه هذه القهوه العربيه طول الاسبوع ما في قهوه عربيه القهوه لا والمشكله رجلي نفس الطريقه يعني عرفتوا فصدق انها ادمان وصدق انها يعني لو تختفي بس شوي يعني انا لما اروح لديرتنا عرفتوا يعني بالديره عاده ما يكون في كافيهات ومطاعم من ذا الشيء صدق اني اوفر يعني يجي صاتي بالصرافه
0: كل بسبة الكوفي وتاخذين معاها كذا قطعه كيكه تاخذين معاها
4: مرة يلا مرة دمار
0: في اليوم تدفعين تقريبا 100 ريال في اليوم صح؟ خلينا نقول 30 الكوفي كوب الكوفي اضرب في 3
4: يعني اتوقع مرات شهريا يعني لو حسبتها على اكواب القهوة وكذا يمكن 1000 ريال الصدق
2: والله
4: والله يعني مع الكافيهات مع الصدق يعني اقتحمونا ذا الكافيهات
2: اي بس بس بس مع طلع يعني احنا ما نقول ميزانية قهوة نقول ميزانية طلعة صح؟
4: لا شوف هم الان حتى الكافيهات صاروا يتنافسون في الاسعار يعني الصدق يعني يغرونك يلا الكوب 5 ريال تعال انت احسبها 5 على 5 على 5
0: ولا جمعت نقاط تعال تاخذ كوب فري
2: ايه خذ 4 مرات والخامس مجانا
4: اي وذا التطبيقات حملي تطبيق الكافي ايه وجمعي نقاط وتعالي تبي كوب قهوه يعني صدقهم اللي خربونا الله يسامحهم
0: يا من العافيه والله يا فاطمه نتمنى لك دوام موفق استاذني صح
2: هي انا مستاذنه هي
0: استاذنت
2: لا وما بصمت
0: اي كل من القهوه
2: لا خميس
0: شفت شو تسوي فيكم القهوه
2: ها
0: شفتوا شو تسوي فيكم القهوه لو تشربون شاي ما سويتوا صحت بدري عشان تشرب الشاي
2: لا حول ولا قوه الا بالله ايش فيكم على القهوه ترى القهوه هي اللي تبي تخلي صباحك احلى طيب معنا خالد
5: يا هلا حياك الله طلعت
2: هلا وسهلا
5: الله عليكم بالخير وعلى المستمعين الكرام
2: الله يصبحك برضا والنعيم يا اهلا وسهلا ابو خلود
5: الله يعلى والموضوع المهم كأهمية القهوة
2: أيوة علمني هل أنت من النوع اللي يشتري قهوة ويروح كافيهات وما إلى ذلك وطلعات وها ولا تضبط قهوتك بنفسك
5: والله طال عمرك القهوة يطول الحديث عنها أنا ما أتكلم عن فوائدها الصحية مثلا
2: لا إحنا نتكلم عن ميزانية حاليا ولا إحنا فهمت إيه
5: نعم أنا تجربة أداوم بما أني معلم أداوم بشكل يومي من الخرج للرياض
2: ما شاء الله
5: اي نعم اضطر كل صباح اني اكل لي قهوه
2: تشتري بالخط يعني
0: والله مشوار
2: تشتري بالخط
5: اي نعم بالخط
2: اي
5: تعرف ضبط وايدها ومن المنتجات نعم فنهايه الشهر لا والله نشوف ميزانيه
2: كم يعني يصفالك لو بطلت القهوه دي كم يصفالك كم يوفر لك مبلغ من الراتب
5: والله طال عمرك بعد فتره قررت اني اشتري لي اله واظرف وشغل عدل
2: حلو
5: حماسة الدواس
2: حلو صار يوفر الحين عرفت انها تقسم
0: ملسوع شكله اللسع الميزانية
5: صح هنا صارت ميزانية شهرية 400 الى 500 ريال
2: ما شاء الله والله فرق كبير والله ترى
5: دوام يومي باستثناء الجمعة والسبت 400 الى 500
2: اي 500 ريال ذي بنزين خلاص حطها بنزين
5: كلامي والله
2: والله العظيم وقهوتك في البيت وخذها
5: للاسف الحين الجهاز مثل الأخبار تعرف حماس مليات فقط لذيب ورجعنا نفس ما كنت
2: أوه رح تشتري قهوة من برا
5: اي نعم لأن خط تقريبا 100 كيلو وتكون قايم من النوم متجه صباحا للمدرسة فلا بد
2: الله يسر لك أمرك
5: لكن مرات القهوة اللي تكون على شكل درايف ثرو ما يكون فيها جلسات داخلية
2: اي
5: هذه أوفر من غيرها
2: اي دائما تجي اسعارها مناسبه نوعا ما صح فعلا والله يعني اذا جيت مره كلفتك في الشهر 200 وشوي بس يعني
5: هذا الكلام
2: يا سلام اجعل بالعافيه والله شكرا لك حبيبي نتمنى لك يوم جميل في امان الله
0: يعني مشوار ترى جاي من الخرج داوم في الرياض طب وهو راجع قل هو جاي يجيب قهوته معه من البيت
2: ايه؟
0: وهو راجع لازم ياخذ قهوته
2: هو راجع اصفر عشان هو ينزي يهون على
0: صدع ذا الشوز
2: والله العظيم والله الله يعينه الله يعين
0: الله يعين كل الموظفين اللي من مدينه الى مدينه وظيفتهم الله يعينهم ونقول يسعدنا صباحك يا نوال
6: صباح الخير صباح القهوه
0: يا صباح الورد
6: كيف حال سردريه
0: والله الحمد لله كيفكم انتم
6: اخبارك يا فهد
2: بخير يا مال العافيه شلونك
6: اهم شيء شربت قهوه
2: أوه توني ما أخذ
6: بقي
2: فيها رشفتين إيه لا لا لا الأمور طيبة الأمور طيبة الله
6: عليك عليك بالعافية
2: الله يعافيك يا عمرك يا أهلا وسهلا
6: الله يقويكم القهوة أنا ترى مو صاحبة لها قلت لكم أنا قبل يومين أنه يعني ما شربها كثير يعني ده سويت في البيت يعني يمكن في الأسبوع مرة مرتين، وده حتى شريت من برا بعد نفس الشيء يعني.

0: خلاص كيفهم هم بعدين بفلوسهم يروحون يشترون.
1: إيه.
0: يطلعوا ما أي أحد يشترون. بس لا أنا أقول ما عندي.
1: طب إذا أنت طلعتي معاهم تأخذين كوب ولا؟
0: لا لا ما أشرب قهوة أنا كثير برية. إيه. يعني مرة.
1: القهوة المفضلة عندك اللي هي القهوة السعودي؟
0: إيه أشرب قهوة سعودية أنا يعني كثير شيء أحب القهوة الكابتشينو يعني ما أحب وايد القهوة اللي يشربونها. جربت مرة إلا الحين طلعينها قهوة اليوم. يعني مرة كذا قلت خلنا أجرب خلنا أعيش جوهم ما عندي مشكلة. والله شربت مرة يعني حسيت شوي فيها مرورة يعني.
1: ما جازت لك
0: فهدباري يضحك والله يعني هو على كل واحد أحس بتعوده.
1: اللي ما يعرف القهوة تجيب له حموضة والله صدق ترى.
0: أي والله كدا. والله حسيت فيها يعني مرورة وتعبتني واجد يعني صراحة لا لأن قبل الحج كنت أروح علشان عندنا إرشاد الحج وكذا فكان من سيهات إلى المنطقة اللي أروح لها تقريبا 40 دقيقة فأنا ما أنام طول النهار فأنعس.
1: أوكي.
0: إيه فأخاف يعني أسوي مشكلة بالشارع أقول يلا وش بيضر لما أخذ لي كوب أجرب حتى لو مو حلو خلنا أجرب لو بس يصحصحني أنا ما في شيء يصحصحني. إيه. لا قهوة ولا شيء إذا فين النوم فين النوم خلاص
2: نومك ثقيل شكله.
0: لا لا لا والله مو ثقيل نومي بس أنا صحية فهد.
2: ما شاء الله
0: يعني
2: ما شاء الله.
0: في ساعة معينة لازم أنامها
2: ما شاء الله.
0: وساعة معينة أصحى فيها تخيل يا فهد من تقريبا من عام 2007 تقريبا الى الان ساعتي البيولوجيه جايه على 2:30 الفجر.
2: بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لا تقولي لحد احد لحد ينطلق الحين.
0: لا لا اقول لك لان انا كنت زي الاخ اللي قبل شوي كنت اسافر يوميا كنت اطلع من سيهات الى الاحساء فكان السواق يجيني الساعه 3 2:30 انا اصحى
2: الله
0: اي عشان اروح الدوام لان من سيهات الى الاحساء مرور على المعلومات يعني ناخذ وقت.
2: الله المستعان.
0: فمن ذاك اليوم الى اليوم رسمي ان شاء الله لو انا مسرعه واحده انت نص
1: برمجه خلاص.
0: اي تبرمجت خلاص فلذلك عشان كذا اقول لك انا خلاص يعني لازم انام بدري عشان على الاقل بس اخذ كفايتي حتى لو نمت 11 ما عندي مشكله يعني.
1: يمن العافيه والله يا نوال يسعد لنا صباحك شكرا للمشاركه
0: واجازه سعيده ان شاء الله ونلتقي فيكم يوم الاحد بخير والسلام ان شاء الله.
1: هلا بك والله
2: نوره.
3: ايوه حياكم الله.
2: هلا وسهلا. هلا الله يبقيك طول عمرك يا نوره شلونك؟
3: الحمد لله شو اخباركم انتم كيف الحال؟
2: والله بخير يا ما العافيه بشرين عنك.
3: والله تمام.
2: هاي نوره
3: يسعد لي صباحكم يا لليوم واينما وصلت اذاعه في الرياض في مناطق المملكه وخارجها. كل بعد عيد الاضحى كل عام وانتم بخير.
2: انت بخير ان شاء الله صحه وسلامه.
3: آمين يا رب ويعطيكم العافية. يعطي العافية اللي يستقبلوا الصلاة ناس محترمين الله يسعدهم في الدنيا وفي الآخرة يا رب.
2: آمين إن شاء الله وياك
3: ناس راقين
2: محترمين. طول عمرك يا نور. هذا مخرجنا إبراهيم صويان وعبد العزيز الجربوع موجودين على التنفيذ والإخراج. طيب
3: الله يعطيهم الصحة.
2: علميني يا نورة تروحين كافيهات تشترين كافيهات قهوة تحبي القهوة هل عندك مشروب مدمنة على تحبين تشترينه يعدل مزاجك بين فترة وفترة ولا باليوم؟
3: أحلى مشروب أنا قديمة ترى أحلى مشروب عندي الكابتشينو وزي الأختي اللي اتصلت قبل شوي وعندي بس أكثر شيء هنا في البيت على إذا مو كابتشينو في الغالب أنا ترى من برا هو الكابتشينو لكن هنا حليب سايل شاي كذا يعني كذا يعجبني.
2: يا سلام
3: بس هذا أحلى شيء.
2: كم تدفعين عليه نورة؟
3: يعني لا يعني عندنا
2: كابتشينو
3: يعني
2: يعني الان تشترين مثلا كل يوم او كل يوم ايه ويوم لا كابتشينو لو وفرتي لو بطلتي
3: لا لا لا لا انا من انا ما ما ماني مع الناس اللي دائما يطلبون طلبات بس ولا اعارضهم. يعني انا عندي اختي هنا تاخذ الانواع القهوة السوداء أو القهوة هذه إيه؟ الجديدة
2: نعم.
3: بس أنا من النوع هذه ما استسختها خذيت قهوة تركية خذت قهوة فرنسية.
2: يا سلام.
3: بس على قولتنا الله يعزنا يعني ما تقبلتها يمكن لأن ذائقتنا سمعت عودة على لسان على ذائقة معينة من القهوة.
2: أيوة.
3: بس أنا بالنسبة لي لا القهوة السعودية حين أجلس مع مئة قهوة أخذ لي أحيانا زي النفسي بس مو كثير كثر الشاي يعني الصراحة والحليب سايل أنا من النوع اللي أحبه كذا ذائقتي عفي بس اني من النوع اللي لا اني اشتري كذا دائما يوميا لا صراحه انا ضدها
2: ما شاء الله لازم
3: ان الانسان مسرف احس فيها اسراف يعني بس انها ما احس انها ابتلاء يعني في بعض الناس كذا صارت هي مساكين
2: هي عاده يعني صارت عاده على المحل ايوه يغير جو زي كذا اول شيء الله يعطيك العافيه

0: نورة، أتمنى لك يوم جميل وعليك بالعافية الكابتشينو وغيره.
1: نقول يسعد صباحك يا فهيدة.
2: هلا والله، صباح النور، صباحك فهيدة البدرية وفهد وكل الطاقم عبد العزيز والمخرج إبراهيم، ربي يسعد.
1: يا هلا بك والله، يا هلا بك. كيف الأجواء عندك يا فهيدة؟
2: والله الأجواء حلوة، يعني في البر ومع الحلال الأجواء يعني حلوة، فيها وبارد من الشمال، أجواء حلوة صراحة.
1: الله يا سلام. قولي لنا، هل أنت من محبي القهوة ولا الشاي؟
2: والله كلهم، يعني أول القهوة شوي يعني بدأت تتعبني شوية، الحين الشاي اللي مدمنة على الشاي أنا.
1: الشاي؟
2: أيوة. أما القهوة سلام. يعني اللي هي قهوة سعودية، يعني قهوتنا العادية ايه؟ اللي نحمص حنا في البيت ايه؟ ونطحنا عندنا نسويها حنا في يدنا يعني.
1: ايه، وكابتشينو ما كابتشينو هذه ما مو بجوك صح؟
2: لا أساسا ما أعرفها. إيه؟ ما أعرف
1: هذا. لا بس القهوة السعودية مرة رائعة. متى تشربينها؟ قبل المغرب؟
2: قبل على العصرية والضحى.
1: إيه. يعطيك العافية يا فهيدة ونورتينا، شكرا لهذه المشاركة.
2: الله يعافيك،
1: هلا بك. وإحنا أكيد متواصلين معاكم على 011-40-53. نوقف وقفة قصيرة ورجعي لكم.
0: لازم؟
1: إيه لازم، حاول.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. ومن عبق الماضي وأصالة المكان نأخذكم الآن إلى وجهة تحمل حكايات التراث وأيضا روائح الزمن الجميل من قلب الدرعية وتحديدا من سوق العود. كانت لنا جولة أعدتها الزميلة نورة المالكي ضمن فقرتنا الأسبوعية من السوق، رح نكتشف معها تفاصيل المكان وأيضا أجواءه واللي يميز هذه المنتجات وقصص يمكن يرويها الباعة والزوار. نترككم الآن مع جولة الزميلة نورة المالكي من سوق العود بالدرعية.
1: فيكم مستمعين الكرام وحياكم الله اليوم في هذه الفقرة الجميلة التي تأتي في كل يوم خميس، فقرة من السوق. اليوم أنا متواجدة في أجمل تقريبا الأسواق اللي طبعا نحتاجها جميعا، أسواق العودة. ومين ما نحب العودة اليوم، حابين نتعرف على أحد البائع اليوم. أهلا وسهلا فيك وحياك الله، ونتعرف عليك أول شيء.
2: الله يبقيك، مرحبا بك. أولا مساء الخير على الجميع ومستمعين الكرام، معكم توهيب القحطاني، تقريبا خبرة عود سنتين في السوق.
1: طيب بالنسبة للعودة، ما شاء الله تبارك الله، الجميع يتفق بأن ريحة العودة جميلة دائما، صحيح. وتذكرنا دائما بالمناسبات أكيد، صحيح. بالأعياد وبالزواجات، وأيضا نحتاجها اليوم في بيوتنا. اليوم تكلمني عن أشهر أنواع العودة.
2: شوفي، العود ما نقدر يعني نحدد نوع واحد ونقول هذا مشهور. عالم العود جدا كبير أولا، ثانيا الشعب السعودي عامة يميل إلى المروكي. المروكي عندك اندونيسي، عندك هندي، عندك فئات كثيرة ومن دول متعددة برضو، لكن الأكثر استعمالا والأكثر انتشارا في المملكة العربية السعودية الآن هو المروكي، وأيضا عندك الهندي بشكل بسيط أيضا.
1: هل في دائما يعني في أنواع بعض العود يستعمل مثلا للمناسبات، مثلا مناسبة الزواج لها نوع من أنواع العود، مناسبة العيد في البيت إذا أنا ببخر الآن، يعني مثلا السيدات للشعر للملابس، أيضا للرجال مثل الشماغ الثوب، له أنواع معينة ولا أي نوع ممكن هي على حسب ذوق الشخص؟
2: طبعا يختلف من شخص لشخص، يعني ممكن أنا أحب الهندي، ممكن شخص يحب لا الكلمين تاني اللي هو يلقب الناس ببعض العود الأزرق، فهو يختلف من شخص لشخص. في ناس مثلا يجوني هنا في السوق يبون يقولون أبي ريحة من عبق الماضي كذا، عرفتي، يبون شيء قديم، ريحة شيء قديم، فهذا الشيء يكون أغلب موجود في المروكي والهندي، عرفتي، متواجد في السوق، لكن مو بكثرة، لأن قليل تلاقين أحد في السوق يوفر شيء طبيعي ومتواجد بكثرة، عرفتي.
1: يعني ما في مثلا عود معين نقدر نقول هالعود نستعمله في المناسبات؟
2: لا لا، العود مو بزي العطور، عرفتي، العود شيء قديم ومتواجد، فريحته مو ريحة عطور، إيه على حسب ذوق الشخص. يعني عندك مثلا التاجر اللي هو طالع شيء جديد، والصيني اللي هو الكينامي، هذا بعض الناس يستعملونه استعمال شخصي، وفي بعض الناس ما يحبون استعمال الشخصي، يحبونه كاستعمال يومي، عرفتي، للبيت، عزائم، أشياء خفيف يومي، فيختلف من شخص لشخص. نعم،
1: اليوم هالمجال أصبح مجال واسع جدا يعني، وتقريبا المعلومات فيه كثيرة كثيرة ومغلوطة يمكن في بعض المعلومات، صحيح. اليوم يعني وش نقدر نقول أساسيات في هالعالم، يعني إنه مثلا عندي هالعود والعود والعود هذا الأساسي، حتى لو جاء مصنع شيء مختلط بعطور أو يعني نقدر نقول مصنع يعني محليا غير، فودي تفيدنا بهالمعلومة.
2: اولا شوفي، انا ما اقدر احدد لك نوع معين اقول لك هذا اغلب الشيء اغلب الناس يستعملوه، تمام، لكن انا اللي اشوفه من وجهه نظري ان الشعب غالبا يميل للمروكي والهندي، هذول الاثنين واكثر شيء يميل لها الشعبيه. في المحسن وفي الطبيعي، في ناس عادي يستعملون المستحسن، واساسا غالبا هذه الايام الناس تميل للمستحسن اكثر من الطبيعي.
1: عرفتي، هل في اسباب صحيه يعني
2: لا ما في اسباب صحيه، بس في بعض العواد المستحسنه الناس يفضلونها على الريحة الطبيعية، والعكس كذلك صحيح.
1: طيب معلومة دمج بعض الأحيان العودة مع العطر حتى نعطي نتيجة حلوة وريحة أحلى، وش رأيك؟ أو نقدر نقول للثبات.
2: أنا ضد هذه الفكرة جدا، لأنك أنت كذا خربتي أساس الفكرة، عرفتي، الفكرة هي أنك تستعملين العود بطبيعته، هو مستخرج من شجرة طبيعية، فأنتي إيه بالضبط، هذه الفلسفات أحس مالها
1: إيه، تعودنا أنه تبخر وحط العطر بعده، هذا خلاص
2: إيه هذا بالضبط، هذا الصحيح، لكن الغلط أنك تضيفين العطر على العود، هذا شيء مغلوط الصدق.
1: طيب كمثلا شخص أو زبون اليوم جاكم لا يفهم في العود شيء، هو يشتري وبس على حسب الريحة، وش تنصح اليوم دائما يطلب الأشياء، أو يعني نظرته مثلا للعود لما يشوفها وش يتجنب وش اللي فعلا يشتريه؟
2: أنا من كزبون جاني أول مرة يستعمل العود، فبنصح بشيء مستحسن مثل المروكي، لأن بداية ما أنصح بشيء غالي، يشتري شيء طبيعي غالي ممكن ينخدم عند بعض الأشخاص، لأنك تعرفين كيف السوق الآن، في شخص يجيب لك شيء طبيعي 100% وفي شخص يعني يختلف من شخص لشخص. فأنا أنصح الجميع أو الأشخاص اللي أول مرة يجربون العود المروكي. إيه جميل جدا.
1: المروكي يكون دائما موجود في كل مكان ونفس الدرجة ونفس الريحة؟
2: لا مو نفس الدرجة ونفس الريحة، المروكي متواجد لكن مو بنفس الريحة ونفس
1: الدرجة. يعني كيف أفرق بين أنه شيء أصلي مو أصلي؟
2: هذا يكون من الشخص اللي يفهم في العود، أما اللي ما يفهم في العود ما بيقدر يفرق. إيه؟
1: يعني اللي ما يفهم مسكين، هذا يشتري أي شيء.
2: الله يعينه هذا اللي ما يعرف يفهم.
1: جميل، الله يعطيك العافية، نتمنى لك إن شاء الله مزيدا من التوفيق والنجاح في هذا المجال. وودي أختم معاك برسالة أو نصيحة أو بما يعني أنت وش استفدت اليوم من هالمجال، ويعني لك كشخصا واليوم في هذا المجال، في مجال السوق.
2: أنا صراحة شاب عمري تقريبا 18 سنة، بدأت في العود قبل سنتين تقريبا. العود عالم وسيع وجميل، فالشخص إذا شاف شيء يحبه يقدر يتعمق فيه براحته وهو مرتاح جسديا ونفسيا. فنصيحتي للجميع إذا لقيت شيء تحبه واصل فيه، لأن هذا يطور من نفسك ويطور برضو بالبلد اللي أنت عايش فيه.
1: فعلا فعلا، الله يعطيك العافية، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح يا رب في هذا المجال وأيضا بقية المجالات اللي تحبها وأنت يعني تعشق العمل أو تعشق العمل فيها. يعطيك ألف عافية. ويعطيك يعني اليوم يعني صراحة أنت لقاء جميل وأيضا ريحة جميلة.
2: الله يطول عمرك، هذه الساعة مباركة والله، زارتنا البركة.
1: شكرا لك، شكرا لك. أيضا الشكر لكم أنتم مستمعينا. أعود لزملائنا بالاستديو.
3: صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم 2034.
8: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
7: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: ومكملين أكيد مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة في برنامج صباح المملكة. وكذا كثير لما نجيب طاري الجيم أو النادي دائما نكون متحمسين في البداية، لكن يبدأ حماسنا كذا يقل، وفي كل مرة نشترك فيها في النادي ولا نبدي نيتنا أننا راح نتغير، لكن في النهاية إحنا نوقف. فنبي نعرف إيش أسباب هذا التراجع. اليوم قررنا نحسم الموضوع، قررنا نعرف الإجابة الفعلية من أننا نتراجع، يعني حماسنا يبدأ يطفي، مع أخصائية التحكم بالوزن وأيضا مدربة شخصية الأستاذة مريم إمام. ونقول لك يسعدنا صباحك كوتش.
1: أهلا، صباح الخير جميعا.
0: يا هلا بك. اليوم يعني في كل مرة يبدأ معنا كذا بصيص أمل ولا دافع شغف للرياضة، بمجرد أننا نبتدي يرجع كذا نتقاعس ويخف هذا الحماس. من وجهة نظرك كوتش، يعني وش أسباب تراجعنا الدائم؟ يعني هي مي مرة أو مرتين، يعني تتكرر كثير، رغم أنه كثير يعني في تسهيلات في الرياضة، يكون النادي قريب منه، يكون سعره واشتراكه مثلا شهر عشان ما نبطل، رغم ذلك إحنا نوقف في النهاية.
1: طيب صح اللي بتقولي، وهذا ممكن يعود لحاجة نفسية شوية أكثر، وهي الحماس الزايد. يعني أنا دائما ما أنصح بالحماس الزايد في البداية. أنا متحمسة، يلا حسوي، حفعل، حتمرن 6 أيام في الأسبوع، ما حوقف، ما أدري إيه، حتمرن كتير، حتمرن كل التمارين. الحماس الزايد هذا مصيره يقل، مصيره يروح. لكن أنا لو ما أتحمست وخليت الموضوع كأسلوب حياة، خليته كعادة، أنا اليوم حابة أضيف عادة جديدة في يومي إني أنا أتمرن، أنا أمشي مثلا أمارس تمارين بسيطة حتى لو كانت 20 دقيقة نص ساعة، الموضوع رح يستمر معايا. لكن إذا أنا اعتمدت على الحماس اليوم، الحماس نهاية يوم يومين أسبوع ويختفي. بس لما تكون عادة يكون في التزام أكثر.
0: فإذا هو لابد أن نضيفه في روتيننا اليومي سواء الصباحي ولا المسائي. برضو
1: أيوة كروتين.
0: برضو إحنا نسمع دائما نصيحتين عكس بعض، يعني في ناس تقول ابدوا بقوة في التمارين القوية والتزموا مع كوتش يعني عشان تقدرون تستمرون، وفي مجموعة ثانية تقول لا ابدوا بشيء بسيط، اختبروا أنفسكم هل تلتزمون. من وجهة نظرك كوتش، إيش الأفضل، أن نبدأ بقوة ونلتزم بالأشياء، ولا أننا ندخل على شوي شوي هذه التمارين البسيطة؟
1: لا أكيد التدرج، أكيد التدرج هو الأفضل. أنا لما أبدأ بقوة ما راح أقدر إني أنا أساساً أتحمس إني أنا أستمر، راح أحس أساساً القوة هذه أعلى مني. في ناس كثير ممكن تبطل حتى إنه رحت الجيم وحسيت إني تعبت مرة، أنا ما عندي لياقة، أنا ما أنفع، أنا عمري كبير، أنا ما أعرف، لأنه بدأ بقوة. أما لو بدأت شوي شوي بالتدرج، حتى لو بتمارين جدا بسيطة لدقائق جدا معدودة، هذا أكيد أفضل بكثير، لأنه كده حيخليك تستمر أساساً.
0: يعني أبتدي بأي التمارين؟ يعني لما أروح للجيم أدخل مثلا في أي جهاز، على أي جهاز أروح؟
1: شوفي، هي ما في جهاز معين نقول أروحه كلنا حنتمرن هذا الجهاز. هي التمارين أساسا حتنقسم، يعني غالبا اللي قسمها كارديو ومقاومة. أنا ما حقول لك لا أبدأ بس كارديو، لا دخلي برضو المقاومة، لكن أنا أتكلم على شدة التمرين. في عندك كارديو عالي شدة ومتعب للناس المحترفين، وفي كارديو منخفض الشدة للناس المبتدئين، وفي كارديو متوسط نفس الشيء المقاومة، في عالية الشدة، في متوسط، في منخفض. فهي أوكي، أنا كيف حتمرن، أنا إيش حتمرن، حتمرن كارديو ومقاومة، لكن إيش شدة التمرين حتكون بسيطة.
0: أوكي. أيوه. برضو في أشخاص يقولون علشان نلتزم فترة طويلة الأفضل أن نصلح التمارين في البيت، فيبدأ يشغل لك فيديو، يجيب الأغراض، البساط وما أعرف إيش والأثقال، ويبدأ يصلح تمارينه بالوقت اللي يناسبه هو في المنزل. فهل فعلا راح تعطينا التمارين المنزلية أو الرياضة المنزلية، هل ممكن أنها تعادل نتائج الرياضة في الجيم؟
1: أكيد أكيد. شوفي، في حاجة دائما أقول إنه عضلاتك ما تعرف أنت فين الآن. عضلاتك مو لأنك في الجيم هي قاعدة تنمو، أو جسمك مو لأنه في الجيم هو قاعد ينحف، هو ما يعرف هو فين الآن، بس يعرف أنت كيف قاعدة تحركيه، فيشتغل على هذا الأساس. حركتيه في البيت، حركتيه في الجيم، حركتيه في الحديقة، حركتيه في أي مكان بالطريقة الصحيحة، هو راح يشتغل وراح يعطيك النتيجة. فهل أقدر أفتح تمارين من الفيديو وأتمرن في البيت؟ أكيد تقدري إذا كانت التمارين المناسبة لك، التمارين المناسبة للهدف أكيد تقدري. الجيم إضافة حلوة، أجهزته أكثر، الجيم اجتماعي أكثر، في ناس تحب مثلا تشوف ناس حولها تتمرن تتحمس معاهم، أوكي أنت إذا هذا من هذا النوع أكيد روحي للجيم. لكن هل إذا أنا ما عندي جيم ما أقدر أتمرن في البيت؟ بالعكس، تمرين البيت يساعد برضو على أنك تستمري أكثر.
0: برضو في ناس ما يقدرون يضبطون نفسهم في الأكل، يعني كثير يحبون الرياضة لكن ما يقدر يضبط نفسه في الأكل وفي الالتزام فيه، فما مدى تأثير هذا الشيء على النتائج اللي راح تطلع لنا بعدين؟
1: شوفي، ما نقدر إنه إحنا نتجاهل تأثير التغذية طبعا على موضوع الرياضة وعلى الأداء وعلى النتائج، لكن أنا ما أحب إني أنا أربطها دائما. رحت الجيم خلاص لازم تصلح أكلك من اليوم، لازم تأكل كذا، لازم من عارفه. زي ما قلنا في البداية الموضوع تدرج، لكن يعني يقول لك إنك أنت مثلاً تتمرني بدون ما إنك أنت تأكلي أفضل من إنك ما تتمرني أبداً. يعني شيء أفضل من لا شيء، لكن هل له تأثير؟ له تأثير طبعاً. التغذية حتساعدك كثير كيف تتمرني، حتى موضوع الكسل الخمول، الأداء وقت التمرين تطوري، تحس نفسك عضلاتك صارت أقوى، تحس مثلاً لو كنت تبي تنحفي نحفتي أسرع. طبعاً أكيد إذا أضفت نظام غذائي برضو يناسب هدفك، فأكيد هو ما يقدر يتجاهل هذا الجزء ولكن ما يقدر نروطه بشكل مباشر.
0: يا سلام. وكثير برضو من الأشخاص اللي يرتادون الجيم يكون عنده طبيب تغذية وهو اللي يحثه أنه يتوجه للجيم بعد فترة دايت معينة، وفي البعض لا، أنه هو من نفسه مرتب نظامه الغذائي ومرتب يعني أموره، فيصير انقاص الوزن يحدث مثل تأخر في النتائج. هل نقدر نقول أنه تراجع الحماس وترك الرياضة يعني هي سبب من الأسباب اللي تطلع اللي في تأخر نزول الوزن؟
1: أيوة أكيد، لكن في فكرة في الموضوع هذا. إيش الفكرة؟ طيب أنا مثلا ما كانت يعني أنا سويت النظام لنفسي وما كان أفضل نظام، ما كان من عارفها لسه أبغى أجرب هذا يناسبني هذا ما يناسبني، ممكن يصير في تأخر في النتائج. بس إيش يعني تأخر؟ يعني في ناس تشوف التأخر مثلا أسبوع، أنا أسبوع ما نزلت مدري كم كيلو خلاص أنا متأخرة، أنا جسمي فيه مشكلة، أنا ما أعرف أنا. لا طب أسبوع ما ما ما يقاس فيه. في ناس مثلا تقعد 3 سنين، لكن 3 سنين وهي متقطعة، تلتزم أسبوع وتقطع، تلتزم أسبوع وتقطع، تجي تقول لك 3 سنين أنا قاعدة ما ما ما وصلت لهذه مثلا. لا طيب هاي 3 سنين ما هي متواصلة. فإيش معنى تأخر؟ أنا أشوف إنه الأغلب عنده مشكلة في كلمة تأخر. تأخر النتائج ممكن يحصل أنت لما تجيب نفسك أو تشوف تطورك، أقل شيء من شهر إلى 3 أشهر. 3 أشهر التزام، أنا بعدها أقدر أقول لا أنا عندي تأخر، أنا عندي مشكلة، لازم أعدل كذا، لازم أعدل كذا. فالتأخر يختلف من معنى المعنى من شخص لشخص، ولكن التأخر لازم يكون من شهر لثلاث شهور أقل شيء عشان أنا أقول عندي تأخر.
0: هل له علاقة في نقص فيتامينات؟ نقدر نقول أنه يلعب دور أو التزام في تغذية هو اللي يؤدي إلى تأخر النزول وبالتالي أنه حماسنا يخف ونترك الرياضة؟
1: يتأثر الفيتامينات تأثر، لكن بشكل غير مباشر وتأثيرها بسيط. لكن اللي أثر أكثر شيء هي التغذية. في عوامل ثانية زي موضوع النوم، ما بننام كويس أكيد يأثر. في ناس كثير تهمل النوم يأثر مرة، في ناس كثير بتستهلك الكافيين بشكل جدا عالي يأثر مرة على أنك تحصل على نتيجة، حتى لو كان هدفك تنزل في الوزن وتطلع في الوزن. التوتر، الضغط، هذه كلها تأثر، والتغذية طبعا أكيد العنصر الأساسي في التأثير. لكن الفيتامينات هي عنصر مساعد ممكن تأثر بطريقة غير مباشرة، لكن ما هي بشكل مباشر.
0: برضو يعني إحنا نتبع نظام غذائي خلال فترة تنزيل الوزن وأيضا خلال فترة ارتيادنا للجيم. في ناس أصلا يعني قبل ما تبتدي الالتزام هذا كله بتسألك عن الأوف، يعني متى أبدأ الأوف، فتحسها متحمسة للأوف قبل ما تدخل النظام الغذائي. إيش تأثير اليوم الأوف هذا على رحلتنا حتى نتغير؟
1: بالضبط هذا اللي قلتيه مرة صح، إن الناس بتسأل طيب متى يوم الأوف، طيب متى أقدر أسوي أوف. للأسف هذه برضو نرجع ممكن لأول نقطة أنا قلتها، إنه هم مو شايفين أسلوب حياة. هل الأف بيأثر على النظام الغذائي أو على الهدفي أو على ممكن تأخري في الوصول؟ إيوه بيأثر. كيف بيأثر؟ طيب أنا إذا أنا اعتمدت على الدايت كأنه حاجة متعبة أو حاجة مرهقة أو شيء أنا أفكر فيه أو هيدك كذا فوق راسي لازم أخلصه ولازم يجي يوم الأف عشان أنا أفتك منه، أنا مستحيل أن أنا أقدر أستمر عليه. لازم أحول النظام الغذائي لأسلوب حياة يناسبني، حتى لو كان يعني فيه شوية من المرونة، عادي أدخل الأشياء اللي أحبها حتى لو كانت ممنوعة سكريات هذه الأشياء، لكن لازم أخليه كأسلوب حياة عشان الأف ما يكون كجائزة لي أنا طول الأسبوع أستنى بس يوم الأوف هذا وألقى نفسي الأسبوع كله أنا كنت في ضغط وتوتر وماني مرتاحة من النظام الغذائي اللي مفروض يكون أسلوب حياة عشان أوصل لهدفي. فيوم الأوف أنا الصراحة ما أحبه وما أفضله، ما في شيء اسمه يوم أوف، حتى لو كان هدفك تبي تنزل في الوزن أو تبي تزودي عضلة إيش ما كان، ما يكون في يوم أوف عادي، خلي الموضوع مرونة. في يوم حبيتي تاكلي فيه أكثر، حبيتي تخرجي فيه عن النظام، ما يسمى يوم أوف، يسمى يوم مرونة عادي، يعني إحنا إنسان أكيد نشتهي حاجات كثير. فأنا من وجهة نظري يوم الأوف يعني ما في شيء اسمه يوم أوف.
0: وكمان برضو يعني الواحد إذا بيسوي يوم أوف لا يخرب النظام اللي تبعه، يعني ويصير زي ما ذكرتي أنت بداية وتدريج، يعني مو بس تدريج في نوع التمارين، برضو تدريج في إدخال أغذية معينة صحية بحيث أنه يعني نقول خلاص هذه راح تستمر معانا في بقية عمرنا لأنها يعني تدفع صحتنا للأفضل في النهاية. ومثل هذه النصائح يعني الحقيقة إحنا ما نشبع منها كوتش، يعني نبي منك نصائح أخيرة للأشخاص اللي مبتدئين ويبغون يلتزمون.
1: أول نصيحة اللي من أول نكررها أنهم يبدأوا حبة حبة خطوة خطوة بأي شكل من الأشكال، حتى لو عادات غذائية بسيطة في يومهم، أنا اليوم حابة أشرب مثلا موية أكثر، عادات رياضية حابة أمشي كمان أكثر، أوقف السيارة بعيد أمشي، يعني حبة حبة نضيف العادات الصحية إلين ما تصير حياتنا كلها نمط صحي. حاجة ثانية أنه ما نقارن نفسنا يعني نتائجنا بنتائج غيرنا، هذا شيء حيتعبني نفسي ما حيخليني أستمر مقارنة النتائج. أنا أقارن نفسي بنفسي أنا اليوم إيش عن أمس عن قبله، غير كذا إنه ما ندور النتائج السريعة عشان تبني عادة صحية وحياة صحية وجسم صحي، الموضوع يحتاج وقت. فأنا إذا كنت أبغى شيء بسرعة ما رح يكون أفضل شيء وبرضه رح يكون مرهق ذهنيا يعني. يعني هذه ثلاث نصائح أكثر شيء يعني أشوفها
0: الحقيقة هذه من النصائح المهمة في أنه الإنسان يلتزمها، وبعدين الصحة المفروض أنها تصير من أهم القيم اللي الواحد يحرص عليها في حياته. أخصائية مريم إمام، أخصائية التحكم بالوزن وأيضا مدربة شخصية، كل الشكر لك على هذه النصائح الجميلة وعلى هذا الحوار الرائع وعلى قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا، ربي يسعدك.

فإذا دائما نضع الصحة في أعلى قيمنا يا جماعة، لأنها ترجع لنا بإذن الله في المستقبل بالفائدة يعني، وهي اللي بتوقف معانا يعني في المستقبل. أي خطوة صغيرة نتخذها اليوم راح تقودنا إلى نتائج كبيرة في المستقبل. وإحنا واقفين فاصل قصير وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله في برنامج صباح المملكة على ثير إذاعة الرياض. ومثل ما عودناكم كل خميس عندنا فقرة هلا بالخميس. ما أدراك ما هذه الفقرة؟ فقرة دائما نصدف فيها شخص يتحدث بفنه ويتغنى ويبدع في مجالاته، سواء على الصعيد المحلي والدولي والعالمي.

0: عالمي. ضيفنا اليوم جمع بين الهندسة والفن ليجعل من كل منحوتاته ترتبط بقصص نجاح من المحلية للعالمية. فلذلك يسعدنا يكون معنا الفنان المهندس ناصر هوساوي. حياك الله وبياك مهندس ناصر.
1: أهلا وسهلا أستاذ فهد، حياك الله.
0: يا أهلا وسهلا، الله يصبحك بكل ما تحب إن شاء الله،
1: يصبحك بالنور والسرور. أهلا وسهلا بيك وبمستمعينك الكرام. أحب أوجه شكر جزيل لإذاعة الرياض لإتاحة هذه الفرصة الجميلة اللي تأثر بشكل كبير في حياتي الفنية، وأنكم أظهرتوا هذا الإبداع عن طريق أثيركم.
0: يطول عمرك، نسعد ونتشرف بذلك مهندس ناصر. بداية مهندس ناصر، يعني ودنا تحدثنا عن قصة ميولك الفني الهندسي، ومتى كانت انطلاقته بالضبط؟
1: أولا بالنسبة للميول الفني، هي ممكن بدأت من نعومة أظافري، ولكن ما انتبهت لها.
0: ما شاء الله.
1: انتبهت لها مؤخرا يعني في 2019، لكن قبل البداية في قصة. وأنا صغير كنت دائما أحب أشتغل بيدي، أحب أصلح ألعابي، أحب الألعاب اللي تكسرت أحب أصلحها.
0: ما شاء الله.
1: فهذه هي البذرة الصغيرة اللي أحييتها. ف2013 بعد ما تخرجت من الثانوي دخلت على عالم الهندسة عن طريق المكاتب الهندسية، وإني أشتغل فيها فريد يعني بدون مقابل، بس بتعلم الأوتوكاد وما إلى ذلك، البرامج الهندسية.
0: ما شاء الله تبارك.
1: وبعد كذا سألت نفسي، كان في سؤال في بالي دائما يدور: ناصر إيش معناه؟ ناصر إيش يكون؟ مين هو ناصر؟ حتى كنت أسأل أصحابي في برنامج السناب شات، فكنت أسألهم أنا مين؟ يقولوا يا أخي هذا مجنون كذا. بعد فترة الجواب هذا ما لقيته إلا بعد 5 سنوات، من 2014 إلى 2019 لقيت الجواب عن طريق النحت. فدخلت بوابة النحت 2019، واللي زادني إني أتعمق في هذا المجال فترة كورونا. بعد 2019 بسنة دخلنا على كورونا.
0: أيوة.
1: كورونا كانت فترة جدا قوية وجميلة بالنسبة لي، وأثرت على حياتي وأعطتني دافع كبير وتفرغ تام وإنعزال تام عن كل شيء
0: فعلا،
1: حتى أوصل للهدف.
0: طيب،
1: أو طريق الهدف.
0: يا سلام. طيب مهندس ناصر، طيب اللي بدأ معاك خلنا نقول حبك لهذا الفن، فن النحت، ولا كرغبة بالهندسة؟
1: شوف، للأمانة الهندسة هي مزيج بين الفن والهندسة والعلم، لأن المهندس أصلا هو إنسان يبني منحوتات بأحجام كبيرة. يعني يمكن دائما إحنا يعني في المملكة العربية السعودية مع التطور الجميل اللي قاعد يصير بالأبراج اللي إحنا بنشوفها، دائما نسأل هذه الأبراج واقفة على إيش؟ إيش اللي ماسكها؟ واقفة على يعني إيش القواعد اللي ماسكتها؟ فأنا يوم تخصصت في الهندسة المدنية، أنا مهندس مدني، يوم تخصصت كان هذا التساؤل دائما في بالي: ليش البيت واقف؟ يعني العماير تكون واقفة، إيش اللي ماسكها؟ فتعلمنا إيش هي الأساسات، إيش هي الأعمدة، إيش هي القواعد، إيش هو الحديد، إيش هو التسليح. فهذه التساؤلات فحللتها، فربط بين الهندسة والنحت. لأن حتى في النحت إذا جينا للإنسان، ربنا خلقه بتكوين جدا جميل، فهذا التكوين إذا نظرنا للإنسان فحننظر للجمجمة والعمود الفقري والهيكل العظمي، هو اللي يبني الإنسان. فالمنحوتة باختصار يعني هي لازم تكون على ستراكشر معين أو على تسليح معين، لأن النحت عبارة عن كتل غير عن الرسم.
0: أيوة.
1: الرسم عبارة عن خطوط ومنحنيات، لكن النحت عبارة عن كتل وأشكال تتجسد. فالتجسيد هذا أنت بتنحت كتلة، فالكتلة هذه تحتاج إلى وزن، هي فيها وزن، فتحتاج إلى تدعيم تشيلها بشكل جمالي بحيث انك تخفي الهيكل العظمي، يعني زي الانسان الهيكل العظمي

0: فهد بهذه الملامح وليش ناصر بهذه الملامح؟ في سؤال، في سؤال فلسفي كده فاهم؟ الجواب أنا الحمد لله الله ألهمني إني عرفت الجواب. الجواب أغلبه يكمن في الهيكل العظمي، الهيكل العظمي والجمجمة يعني الوجه.
1: سبحان الله.
0: الوجوه تختلف على حسب اختلاف الجمجمة، يعني ممكن من خلال جمجمة إنسان تعرف هذا عرقه إيش، هذا إفريقي، هذا آسيوي، هذا أوروبي، هذا إسباني، زي كذا فاهم؟
1: سبحان الله.
0: فسبحان الله يعني ربنا بديع.
1: وسبحان الله يعني الواحد فعلا يتفكر في خلق الله ترى، ودائما تكون قصص الإلهام تبدأ من الطبيعة أولا، الواحد يطالع في من حوله يتفكر فينطلق الإبداع الداخلي من الشخص. طيب على ذكر الإبداع والمنحوتات والأساس والتسليات، أكيد يعني كل منحوتة لك مهندس ناصر لها قصة، لكن خلي كل المنحوتات على جنب، ودنا نتكلم مع أول منحوتة لك، وش القصة اللي تربطك فيها؟
0: أوه أول منحوتة. أيوة. شوف أنا ارتباطي بالنحت للأمانة، أنا كنت مسافر لإحدى الدول فدخلت منطقة كده، منطقة بسيطة جدا بسيطة لكن لفتني الإبداع فيها بشكل مهول. يعني تقدر تقول يعني زي الكشك الصغير لكن في آلاف المنحوتات اللي تنحتت على الخشب. فيوم دخلت وصورت الشباب يقولوا دخلت عند اللات والعزة وهاد أرجع من السفر يمكن حتبقى في الصفر. فعلى طول احنا يعني تربيتنا الدينية تعلمتنا انه النحت حرام، لكن النحت مو كله حرام، وفي له شبهات وفي له اشياء معينة اللي هي تجسيد الارواح هو هذا المحرم، لكن في جماليات في النحت. يعني عندنا هنا مثلا في جدة عندنا دوار الجمل الفنان ربيع الأخرس،
1: رائع جدا.
0: هذا الإنسان صنع منحوتات بعيدة تماما عن التجسيد، تجسيد ذوات الأرواح، لكن تعطيك هيئة، تعطيك رمزية لهذا. يعني زي دوار الجمل مثلا فهو مقسم عشان نبعد عن موضوع العبودية لهذه الأصنام وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: فالنحت عالم كبير جدا، بحر. أي تفضل.
1: نعم جميل. طيب يعني صممت منحوتات كثيرة مهندس ناصر، ويعني خلنا نقول محلية وأيضا عالمية، ودنا نبدأ بآخر مشروع سلمته أمس للسفارة. يعني حدثنا عن خطة يعني بداية سير المشروع إلى وصوله للتنفيذ، يعني القصة بشكل متكامل.
0: للأمانة هذه من أكثر المنحوتات اللي صراحة وضعت أثر كبير كبير جدا في حياتي، لأن هذه المنحوتة عبارة عن تكريم من هيئة حكومية دولية للإنسان البسيط هذا. فتواصل معايا، دقيت، أنا دائما أحب أحفظ الود بيني وبين العلاقات اللي عندي، فتواصلت مع أحد القنافل اللي هو القنصل العام لجمهورية نيجيريا، فبقيت أسلم عليه وأعايده بالعيد الفطر المبارك. فقال لي أنت الله جابك في وقتك. قلت له إيش الفكرة؟ قال لي تعال للمكتب اليوم. والله جيت على السفارة، قال لي عندنا صيانة وكذا وما إلى ذلك، فقال لي أبغى مساعدتك، أبغى أسوي هذا المكان بشكل جدا جميل. قلت له أبشر. قلت له بس أبغى أعطيك أفكاري ونقحها مع بعض. قال لي أبشر. فعرضت عليه موضوع فكرة عمل فني، أنا أعطيته هي كفكرة فنية، لكن هو حولها لفكرة دبلوماسية، فكرة تحوي رسالة تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية. والمنحوتة عبارة عن استقبال للحجاج في هذه السنة.
1: يلا.
0: وطبعا الحجاج اللي بيجون اللي بيزوروا السفارة مهم اللي هم الحجاج العاديين، لأن خلاص هذول تبع البعثة وخلاص أمورهم، فما يضطروا يدخلوا السفارة.

0: اللي بيدخل السفاره كلهم رؤساء وزراء واصحاب مناصب عاليه. فحب انه هذا العمل يستقبلهم فالحمد لله يعني. وانا قاعد انشئ العمل قاعد انفذ العمل لقيت اشادات من شخصيات مرموقه جدا عالميا يعني. وهذا الشيء صادف على انطلاقه موقعي الشخصي نصيف النحت في جوجل، على طول حيطلع لك نصيف النحت في اول رابط. الموقع هذا عباره عن احترافيه ناصر لهذا العالم، خصوصا احنا في حتى القنصل سعاده القنصل يقول لي احنا في المملكه العربيه السعوديه، والمملكه العربيه السعوديه عندها توجه لرؤيه 2030، فاحنا لازم نكون سباقين ونلاحق هذه الرؤيه وهذه الجماليه اللي قاعده تصير في المملكه بقياده سمو سيدي سمو الامير محمد بن سلمان الله يحفظه. فهذا الرجل العظيم صراحة أعطانا فرصة للنظر إلى الحياة بشكل جمالي أكثر، وأعطى فرصة جميلة للفنانين وبأذرعته في الأذرع الحكومية. وما نخفيك ما أخفيك صراحة أنتوا أحد الأذرع اللي تشتغل مع سمو ولي العهد بإحدى وزاراته، فلكم جزيل الشكر انكم اظهرتونا لهذا الصرح واظهرتونا للعيان اظهرتونا للملأ.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني استاذ ناصر، يعني انتم في غنى عن تسليط الضوء، انتم فرضتم انفسكم ما شاء الله بابداعكم وفنكم وهذه اللمسات الابداعيه الهندسيه اللي فعلا ناتجه من القلب من الروح، يعني لابد ان يصل هي التي تجبر على التفاف الرقاب وتسليط الضوء عليها.
0: للأمانة الفنان بلا جمهور لا يعبر عن، يعني إحنا ولا شيء بدونكم، لأن في النهاية إحنا كفنانين نحب نجسد الجمال اللي نلامسه في شعوركم، نلامسه في نظراتكم، نلامسه في مشاعركم. وأنا بالنسبة لي أنا ممكن أغلب أعمالي عبارة عن قصص، كل منحوتة في موقعي عبارة عن قصة خلفها قصة وخلفها قصص. موقعي عبارة عن موقع منكم وإليكم، وهي الأعمال مهيلية، أنا مهي ملكي، هي أعمالكم، مشروعاتكم، مشاريعكم، أفكاركم، مشاعركم، هي اللي بتتجسد بيدي. لأن الحمد لله الله وهبني الملكة وأعطاني المهارة اللي أقدر أجسد بيها الأفكار، فممكن أقعد معاك نطرح أفكار وأنا أجسدها لك بشكل جمالي، بحيث حتى التدعيم يكون داخل العمل بحيث إنه يختفي. هذا العمل لسه باقي ما ظهر لكن تم تسليمه والحمد لله. شفت الإشادة أمس، كنت واقف مع سعادة القنصل طالع فيه يقول لي ناصر Thank you so much. Thank you. So beautiful. يوم يوصل كده وتشوف العيون يا أخي سبحان الله الجمال.
1: امتنان لهذا الفن. نعم.
0: سبحان الله. الحمد لله.
1: طيب ماذا عن أمير الكؤوس مهندس ناصر من قطر للعالمية؟ ودنا نتكلمنا عن هذه الفكرة المنحوتة في كأس العالم الماضي.
0: أمير الكؤوس هذه كانت فكرة، للأمانة كانت فكرة عن طريق بث على التيك توك. فكانت الفكرة بسيطة إني أشارك الناس في الترند العالمي في ديسمبر 2022. فلقيت صدى كبير وعالي جدا جدا، راحت المنحوتة لأكثر من 2 مليون مشاهدة
1: ما شاء الله.
0: يعني اليوم أنزل مقاطع المنحوتة توصل 700 في المقاطع اللي أنزلها، المقاطع القصيرة. ناهيك عن الناس اللي حضروا البث فيها. فيوم سويتها جاني واحد من المتابعين يقول لي ايش رايك تروح على قطر وتعرضها في قطر؟ قلت له ابشر. قال لي محمود مكفول. قلت له ان شاء الله. فطبعا انا ما ادري بيمزح وبيتكلم بجد. قلت له ابشر. قال لي خلاص قفل البث وتعال. شفته شق علي، قفلت البث ودخلت وحجز لي تذكرة مباراة وحجز لي، قال لي هذا الرابط احجز فيه سكن واحجز فيه مباراة من اختيارك. ورحت على قطر. يوم رحت على قطر يا اخي شفت ناس، يعني كنت انا مسوي معرض فني على كتفي، يعني شايل المنحوتة وقاعد الف بيها حول الفانزون اللي هي مناطق الفان
1: الجماهير. نعم
0: ايوه الجماهير. فما شاء الله في ناس كانوا عارفينها اصلا، وصلتهم في التيك توك، قال اوه هذه اللي كانت في التيك توك وامسكوا صور مع، اقول لك راحت كل العالم. مع كل العالم الأمانة، الحمد لله
1: ما شاء
0: فذلك فضل الله
1: ما شاء الله. فهذه
0: المنحوتة عباره عن كاس العالم لابس الزي القطري بالعقال والغترة بنفس حطة سمو الأمير، وحتى التسمية على تسمية الأمير أمير المنطقة. وعلى هذا الأساس فالحمد لله بعد ما فازت المملكة العربية السعودية بكأس العالم أنا سويت منحوتة ثانية برضو بنفس الستايل، ولكن بالستايل الملكي السعودي. المنحوتة عبارة عن كأس العالم لابس البشت بنفس حطة سمو الأمير، الصورة الشهيرة اللي هي البشت يوم كذا صار كذا بشكل لولبي جميل كذا.
1: نعم.
0: كانت صورة أيقونية.
1: صحيح.
0: فسويت عمل سميته ملك الكؤوس. ملك الكؤوس حاليا معروف في موقعي.
1: اللي هو نصيص
0: على هذا على هذا العمل للأمانة عندي فكرة جدا قوية، فأحتاج دعم الهيئة العليا لكأس العالم، أحتاج دعمهم عشان تتنفذ هذه الفكرة، لأن الفكرة هذه من خلال بحثي أنا ما صارت في كل الدول اللي استضيفت فيها بطولة كأس العالم. فأتمنى السعودية تكون هي السباقة لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع. ممكن جاتهم أفكار بس ما حد نفذها، إحنا نبغى ننفذها ونفوز بهذا المشروع
1: بإذن الله تكون من نصيبك مهندس ناصر. طيب مهندس ناصر، يعني المجال هذا ما شاء الله بحر وفي كثير من الناس وتكثر التنافسية في يعني في فن النحت. طيب وش اللي يميز كل فنان عن الآخر من وجهة نظرك؟ طيب أوضع نكون بشكل يعني صريح أكثر، وش اللي يميز المهندس ناصر شخصيا في اختيار أفكار منحوتاته عن البقية؟
0: بالنسبة للتميز، التميز إنك تكون أنت، تكون أنت ببساطتك بهويتك بثقافتك بالأشياء اللي عايشتها، فهذا الشيء اللي يديك طابع كذا، يديك هوية. يعني أنا ممكن أغلب أعمالي فيها الهوية السعودية. يعني دائما أحب أجسد الهوية الملكية السعودية، يعني أحب أنحت البشت، أحب أنحت الشماغ، يعني في منحوتات كثيرة لي تجسد الهوية، الهوية السعودية، لأن الزي السعودي جدا جميل. يعني حتى في يوم التأسيس ملك الكؤوس أطلقت المنحوتة ونزلتها للملأ في يوم التأسيس، فلاقت صدى جدا عالي مع الأطفال مع الكبار مع النساء مع الرجال فمرة سوت صدى عالي لأنها تلامسهم، تلامس الناس يعني قريبة منهم، يشوفوا شكلهم فيها
1: ما شاء الله.
0: فهذا الشيء اللي يميز ناصر صراحة.
1: ما شاء الله تبارك الله مهندس ناصر. طيب يعني الآن يعني خلينا شوف، هذا السؤال خارج نطاق المحاور يعني، بس انا كذا جاء في بالي، هل يعني الفكره يعني هل مثلا تاخذها من الاخرين، ولا في شيء يلهمك شيء معين، ولا لك طقوس معينه لانشاء الفكره؟ يعني انا دائما في احد الفنانين سالته قال لي يا اخي انا تجيني حاله زي قريحه الشعر.
0: اي
1: فمهندس ناصر والفنان ناصر شلون يستلهم الفكره؟ هل يسمع؟ هل ينظر؟ هل يتأمل؟
0: والله الأخيرة
1: الله.
0: التأمل. أنا دائما من الناس اللي أحب أسمع الصوت الداخلي لنفسي. يعني أنا زي ما ذكرت لك في بداية اللقاء أنه في سؤال ما لقيت جواب إلا بعد 5 سنوات من 2014، السؤال يدور في بالي مين أنا؟ فالآن ناصر، أنا ناصر محترف، فنان محترف، يعني فنان محترف وبشهادة رسمية من جهات دولية. في قطر استقبلني وزير الثقافة واستلم العمل يدا بيد شخصيا وزير الثقافة القطري، وكانت إهداء لأمير الدولة. فبشكل رسمي استلم العمل ووجه وجه بعرض العمل في ابرز ابرز موقع ابرز معرض فني بيقام في قطر وما حيقام الا مره ولن يقام فيه.
1: ما شاء الله.
0: ايش هذا الموقع؟ ايش هذا المعرض؟ هذا المعرض عباره عن معرض يشمل كل الفنانين السابقين واللاحقين اللي هم رواد الفن القطري. فانا بفني البسيط وللامانه هذا فضل من ربنا اني شاركتهم في هذا العمل في هذا المعرض انه انعرض عملي بين هذه الكوكب من الفنانين الخليجيين. وهذا فخر لي صراحه انه اتقدمت باسم الفنان السعودي. فهذا اكبر فخر لي اني مثلت السعوديه في محفل يلامس الفن بفن البسيط في هذا يعني بمستوى كاس العالم. حاجه جدا عظيمه
1: جدا الحمد. جدا عظيمه ومشرفه واعتبر حدث عظيم. ختاما مهندس ناصر، ودنا صراحه احنا الاعلاميين عندنا فضول صراحه، فودنا نسال عن مشاريعك القادمه، يعني نحب الحصريات.
0: المشاريع القادمه المشاريع القادمه هي عباره عن امنيات للامانه. امنيات انا الامانه زي ما انت عارف يعني لقيت اشاده من مسؤولين خارج المملكه، مسؤول في قطر ومسؤول في دولة نيجيريا في السعودية. أتمنى مسؤول يعطيني فرصة قد كده ولا يرين الله ما أصنع.
1: ما شاء الله تبارك الله. بإذن الله بإذن الله ستصل لمرادك وتتحقق هذه الأمانة.
0: هي دعمكم ودعائكم
1: بإذن الله بإذن الله ستصل لما تصبو إليه. المهندس والفنان ناصر هوساوي، كل الشكر لك وشكرا بحجم السماء للأمانة على ثراك لنا بهذا الشأن. يطول لي عمرك. الله يطول لي عمرك ونتمنى لك يوم سعيد ونهاية أسبوع جميلة بإذن الله. في أمان الله.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام يا أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب أكيد بكل اللي ينضمونا في ساعتنا الإذاعية الأخيرة من عمر حلقتنا لليوم. أعزائنا المستمعين، مدينة الرياض بدأت تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مناطق عمل، وتهدف أيضا إلى تحسين جودة الحياة وتقليل الازدحام المروري وأيضا تعزيز كفاءة بيئات العمل. رح نتكلم اليوم عن آثار هذه المبادرة على الموظفين وأيضا على جهات العمل، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ ماجد بن حسين العمودي أخصائي للموارد البشرية، ونقوله يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا ومرحبا فيكي، ويا هلا بكل المستمعين، وصباحكم سعيد إن شاء الله.
0: يا هلا بك والله. اليوم نبي نعرف إيش الأهداف وأبرز الأهداف اللي تسعى لها هذه المبادرة، مبادرة ساعات العمل المرن، وتهدف إلى تحقيقها.
1: يا هلا ومرحبا فيكي وبالجميع المستمعين. طبعا لا يخفى عليكم أنه عملية العمل المرن يوفر ميزة تنافسية قوية في خفض التكاليف التشغيلية والتكيف السريع مع تقلبات السوق الموجودة عندنا، وتلبية أوقات الذروة والمواسم الموجودة بشكل كبير، ومع توسع عملية الاستقطاب للمواهب وزيادة الانتاجية، دائما صار عملية المتابعة وعملية التقييم الأداء ومعدلات الرضا الوظيفي مطلب أساسي لعملية تحقيق النتائج العمل الموجودة عندنا.
0: إيش الفوائد اللي يحققها الموظفين من هذا العمل المرن؟
1: شيء طبيعي إنه يكون عندنا مردود إيجابي في عملية تقليل النفقات، فدفع الأجور بالساعة وليس باليوم، هذا يعكس نتائج طويلة المدى في عملية

0: طاقات الذروة الموجودة عندنا في قطاعات الأعمال الموجودة بشكل كبير، يوجه إلى طبعا تخفيف الضغوط في المواسم وأوقات الذروة، وأيضا عملية استقطاب الكفاءات تكون متاحة بالعمل المرن أفضل من العمل اليومي والروتين الدوام الكامل.
1: اليوم وأنت أخصائي موارد البشرية، يعني إيش الدور دور إدارة الموارد البشرية في تنظيم وأيضا متابعة ساعات العمل المرن؟
0: طبعا لها دور كبير في عملية طبعا عملية كسب الولاء وعملية الاستمرارية الدائمة والاحتفاظ بالموظفين، وهذا الآن أصبح هاجس كبير في عملية أيضا بالمقابل العمليات التشغيلية في خفض التكاليف والتقلب في استقرار المواهب الموجودين عندنا، ورؤية مستقبلية دائمة لوجود مواهب دائمة واستقرارهم و قيام الأعمال بأداء مرتفعة. ودائما احنا عندنا سوق العمل ذو نظرتين، نظرة من قبل الموظف اللي يرغب دائما بأداء طبعا منخفض برواتب عالية، وبين نظرة صاحب العمل أو خلينا نقول المنظمات اللي ترغب دائما رواتب قليلة بأداء مواهب عالية. فالعمل المرن يكون عمل ميزان متوازن لكل الطرفين في تحقيق النتائج المستقبلية المرجوة لها.
1: في هذه بيئة العمل المرن كيف يتم قياس أداء الموظفين فيها؟
0: طبعا عندنا شيء في قياس مؤشرات الأداء، مع الأسف كثيرين يعني يجهلوا نقطة رئيسية، أن عملية قياس الأداء ليس فقط عملية دوام كامل 8 ساعات للموظف. الموظف دائما ويمكن أصحاب المنظمات يوفقون للرأي تماما أنه عملية النتائج المرجوة لا تقاس فقط بمدة الجلوس إنما بمدة الإنجاز. فعملية قياس مؤشرات الأداء في وضوع أهداف صحيحة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية تحقق مؤشرات دائمة خلال السنة الموجودة عندنا، عندما نحقق أقصر وقت مع أكبر إنجاز للموظف، ونحافظ ونوجه أداء المميز للموظف في أعمال أكثر استراتيجية مستقبلية في تحقيق الإنجازات.
1: الأستاذ ماجد بن حسين العمودي أخصائي موارد بشرية، كل الشكر لك على هذه المعلومات الرائعة، وتحدثنا معك حول آثار هذه المبادرة، مبادرة العمل المرن في واللي تم تنفيذها في 6 مناطق عمل وأثرها على الموظفين وأيضا على جهات العمل. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج.
0: الله يحييك يا ربي، أهلا ومرحبا بالجميع وصباحكم سعيد.
1: يا هلا بك. مستمعينا الكرام، يعني مدينة الرياض تشهد هذه الخطوات المتسارعة في تطوير بيئة العمل وأيضا تحسين جودة الحياة، ومن بين هذه الخطوات زي ما سمعنا مبادرة ساعات العمل المرن اللي بدأ تطبيقها في عدة مناطق العمل في مدينة الرياض. أيضا تأتي هذه المبادرة في إطار السعي إلى تقليل الازدحام المروري وأيضا رفع كفاءة التنقل وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين. وإحنا تحدثنا مع الأستاذ ماجد حول هذه الأثر هذه المبادرة المتوقع من الموظفين وأيضا من جهات العمل، وكيف ممكن إنها تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين أيضا تجربة العمل. طبعا مبادرات العمل المرن تمثل أحد الحلول الحديثة الحقيقة اللي تستهدف تحسين بيئة العمل وتطوير أيضا أنماط تتناسب مع متطلبات المدن الكبرى وأيضا تطلعاتها المستقبلية. يبقى نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى تكامل الجهود بين الموظفين وبين جهات العمل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها. احنا راح نوقف لفاصل قصير وراجعين لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في آخر وقفة من عمر البرنامج، ويا دوب عندنا دقيقتين على السريع بنقول لكم فيها شغلة استغلها في الويكند. يقول لك مع دخول الويكند واستغلال الوقت نبدأ نطبق ظاهرة تأجيل النوم الانتقامي. وشو
1: النوم الانتقامي؟ يقول لك هو ظاهرة نفسية تدفعك للسهر والتخلي عن ساعات النوم لتعويض نقص وقت الفراغ والراحة خلال النهار. تخيل
0: الله.
1: وقد أصبح شائع طبعا بعد انتشار مصطلح صيني يعكس إحباط الأشخاص اللي يعملون ساعات طويلة بدون وقت للترفيه، ويلجؤون أكيد إلى الذهاب، يعني يأجلون الذهاب إلى الفراش من أجل القيام بأنشطة ما يلقون فيها وقت لأنهم يمارسونها خلال النهار. وهي طريقة لإيجاد الوقت للترفيه والتسلية على حساب النوم. تخيل
0: يا ساتر. يقولك تم طرح مصطلح تأجيل النوم الانتقامي لأول مرة في ورقة بحثية عام 2014، بحيث أنه أضيفت كلمة الانتقام في الصين لوصف ظاهرة البقاء للأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة، يعني ل 12 ساعة باليوم وما إلى ذلك، مستيقظين ليلا، بوصفها طريقة وحيدة لاستعادة السيطرة على وقتهم الشخصي.
1: طبعا تشير بعض الدراسات أن الطلاب والنساء أكثر عرضة لهذا السلوك، كما أن الأشخاص اللي يميلون نجوته يعني كما أن الأشخاص اللي يميلون إلى التسويف في حياتهم اليومية يكونون أكثر عرضة لتأجيل النوم. طيب لما يكون السهر مكافأة إيش اللي يصير؟ يشوفون الباحثين أنه في عدة تفسيرات، أنه تفضل بعض الأشخاص يفضلون السهر رغم إدراكهم أهمية النوم، يعني يشوفون أنه نتيجة طبيعية
0: مكافأة،
1: أنه يكافئ نفسه. يميل البعض إلى السهر في عالم يعتمد على الاستيقاظ المبكر، ممكن أنهم يلجؤون إلى تأخير النوم كوسيلة لتخفيف التوتر بعد يوم شاق. بعضهم يعاني من المماطلة لكن يأجلون المهام بعدين لاحقين على النوم. عرفت الوضعية ذي؟
0: تسنى خلاص قولوا فهد
1: انتقامي قاعد ينتقمون.
0: نعم طيب
1: فيلم رعب.
0: ما عليك أهم شيء الأخلاق. وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا لكم أصدقاء البرنامج، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام، وشكرا أيضا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم صويان وعبد العزيز الجربوع، وإعدادنا صباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عمل البرنامج فتح الساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة، فات الغامدي والمحزن مليان، ضرغامة جلمودة صديدة، نعم، كجلمودي صخر حطه سيده من علي، نعم شاعرة بدرية خالد. إلا نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وهاف أ نايس ويكند، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات، وكل عام أنتم بخير بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاجنا حجهم ومن الجميع عباداتهم، وأنا سعيد جدا للعودة للقاء بكم مرة أخرى بعد هذه الإجازة الجميلة. معكم دائما في الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. وحلقة اليوم حلقة خاصة عن الصحة في بيئتك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وحقيقة كنت أتمنى نلتقي مع بعض الزملاء والزميلات من صحة البيئة، لكن يبدو لي أنهم كانوا منشغلين بعد عيد الأضحى، ف ما كتب الله أن يكونوا معنا اليوم، لكن بنتحدث عن مواضيع هامة جدا تهم الجميع، فخلوكم معنا. وعلى أيضا اتصال هاتف البرنامج 011-40-53 نرحب بمشاركاتكم أفكاركم حول المحافظة على الصحة في بيتك مع أسرتك في عمل

مستمعي الكرام، إيش تعني لكم البيئة؟ لما نتكلم عن كلمة البيئة يمكن بعض الناس يجي في باله النباتات، الصحراء، يعني الأشياء المحيطة، لكن حقيقة ودنا نتساءل مجموعة أسئلة، لأن فيه أمور بيئية تؤثر على صحتنا بشكل كبير جدا ويمكن ما نعطيها الاهتمام الكافي. يعني مثلا الماء الذي نشربه وكيف يكون مصدر للصحة وقد يكون مصدر للمرض إذا كان هناك فيه تلوث، وأيضا تلوث الهواء، تلوث الهواء داخل البيت، في الشارع، في الأماكن المزدحمة، في أماكن العمل. وأيضا نتحدث عن المواد الكيماوية وتأثيرها، تأثيرها الخطير جدا على الإنسان في داخل البيت، داخل المنزل، يمكن ربما يكون داخل العمل. الناس اللي قد يعني يحتكون بالمواد الكيماوية، هذه الأمور جدا مهمة ودنا نحن نتحدث عنها، ويعني أيضا نحدد بعض الأفكار البسيطة جدا حول هذا الموضوع. طبعا هناك للأسف عدد كبير من الوفيات حول العالم بسبب تلوث البيئة، سواء تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث البيئة المحيطة. ولكن الحمد لله في وطننا الغالي هناك حرص كبير جدا على هذه المسائل. يعني وأنا شخصيا قمت بتحليل عينات من الماء من أكثر من منطقة، وجدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ولا يوجد فيها تلوث، بخلاف ما نراه في بعض الدول اللي قد تكون يعني متقدمة، لكن مسألة التلوث في المياه كانت تسبب يعني مشكلة كبيرة جدا. فأيضا نتكلم عن بعض الأمراض اللي قد تسبب هذه التلوث، سواء التلوث الكيميائي في المياه أو في الهواء، وما يعانيها الكثير من الناس من أمراض الجهاز التنفسي والربو وغيرها. فيعني هذه المعلومات اللي يتحدث عنها الناس، ويتحدثون عن أيضا يعني التغير البيئي اللي يصير في العالم، وأيضا وتأثيره على الحالة الصحية اللي قد يكون الناس يعني يتحدثون عنها ويسمعون عنها في وسائل التواصل أو وسائل الإعلام المختلفة. فاليوم احنا نتكلم عن يعني كيف نصنع بيئة شبه صحية، خلونا ما نقول صحية 100% في المحيط اللي حولنا. خلونا نبدأ بالبيت، يعني خلي كل واحد منا يتساءل إيش الأخطار البيئية اللي ممكن نتعرض لها داخل البيت. يعني ممكن نقول المياه مثلا، نظافة الخزانات العلوية والسفلية، وجود الفلاتر، ضرورة فحص الخزانات بين فترة وفترة، ضرورة إغلاق يعني أغطية الخزانات بشكل سليم ونظيف، استخدام الفلاتر المناسبة. أيضا ما يتعلق بالمياه، وهو حقيقة يعني موضوع في غاية الأهمية، اللي هو ترشيد المياه. يعني أنا أتمنى أن كل واحد منا عنده عاملة منزلية أنه يراقبون، بالذات النساء، أخوات النساء، راقبوا إيش تسوي العاملة المنزلية من الإسراف في المياه، سواء في غسيل الملابس أو غسيل الأواني أو تنظيف البيت، أو أحيانا بعض السائقين في تغسيل السيارات أو الري الزائد اللي ما تحتاجه الحديقة، أو المياه اللي يمكن تطلع من البيت للشارع. هذا الإسراف الحقيقة هو من عدم حفظ النعمة، وأيضا من المشاكل اللي تسبب المشاكل البيئية الحقيقية. الأمر الآخر الهواء، يعني دائما احنا نتساهل في هذه المسألة، لكن ما تتخيلون تأثير الأمراض اللي منتقلة من الهواء لأسباب بسيطة جدا. يعني أذكر بعضها قد يكون متعلق بتهوية البيت. يعني أتمنى أن يكون هناك ساعة في الصباح وساعة في المساء على الأقل، لأن بعض الناس يقول يعني الآن الجو حار ومسألة التكييف وحافظ على التكييف، لا بأس، لكن على الأقل يصير فيه فتح للنوافذ بعد الصباح مبكر لتهوية البيت في الصباح بعد النوم، وأيضا في الفترة المسائية. أيضا استخدام

يعني التكييف، فلاتر التكييف وتنظيف فلاتر التكييف، هذه تخيلوا انها من اكبر الاسباب اللي تنقل الامراض والمشاكل الصحيه، بالذات الناس اللي عندهم يعانون من الربو او امراض الجهاز التنفسي او كبار السن. ايضا اختيار الاثاث المناسب يعني وتنظيفه بين فتره وفتره، سواء ما يسمى السجاد او يسمى الموكيت او الستائر، يعني يجب العناية بها واختيار أنواع مناسبة ما يعني تحتفظ بالغبار لفترة طويلة وتسبب يعني تكون بيئة مناسبة للنمو بعض الفطريات اللي تسبب مشاكل للجهاز التنفسي، بالذات لكبار السن أو الناس اللي عندهم ربو. فاختيار الأثاث، اختيار الموكيت أو السجاد أو الستائر في غاية الأهمية اللي ودنا احنا أيضا يعني نهتم فيها. من ضمن الأشياء الخطيرة جدا اللي ودي أنبه عليها كثيرا اللي هو المنظفات، وأيضا نبي نعود إلى العاملة المنزلية والتأكيد على الاستخدام الأمثل وترشيد استخدام المنظفات بشكل جيد، وأيضا ضرورة يعني غسيل الماء، غسيل الأواني بالمياه أو شطف الأواني بالمياه بعد استخدام المنظفات، لأن التساهل العاملة المنزلية في هذا الأمر يعني ما هو سهل أن تكون فيه بقايا يعني مواد كيماوية على الأطباق أو على الملاعق أو الشوك أو غيرها، يعني تأثيرها كبير جدا على صحة العائلة. وأيضا الناس اللي يبالغون في تعقيم طاولات المطبخ، يعني في ناس يعني يحسون أن هذا هو الشيء الصحيح فيبالغون في استخدام المواد الكيماوية المعقمة، وهذا قد ينتقل للغذاء بطريقة أو بأخرى. فيكفي سطح المطبخ أن يكون ناعم الملمس ونظيف وجاف، ولا يكثر فيه استخدام المواد الكيماوية والمواد يعني المنظفة والمعقمة، لأنها قد تنتقل إلى الغذاء. طبعا سلامة الغذاء وسلامة التعامل مع الغذاء وطريقة حفظه في الثلاجة والتعامل مع الأطباق الأغذية الطازجة، الخضروات، الفواكه، وأيضا مسألة سبق تكلمنا عنه كثيرا اللي هو عدم غسيل الدواجن، عدم غسيل الدجاج على يعني سطح المطبخ، وكثير من الناس يعارضوننا في هذا الموضوع فيقول لازم نغسله. ليش ما نغسله؟ هو يغسل في المصانع ويكفي طبخه لأنه سيقتل البكتيريا، ولكن غسل الدجاج، فتح البلاستيك سواء مبرد أو مجمد أو حتى طازج، وغسل الدجاج على سطح المطبخ للأسف يجعل نوع من البكتيريا خطيرة جدا تسمى سالمونيلا، يعني تنمو على سطح المطبخ او طاوله المطبخ، فقد تنتقل الى الخضروات الطازجه يعني مثل السلطات او الخضار وكذا، وتسبب يعني مشاكل كبيره جدا. فهذه هي الارشادات، طبعا الارشادات التي تتوجه فيها الجهات المختصه للتعامل مع الدجاج والبيض. ايضا من ضمن الامور اللي ودي انبه عليها جدا داخل المنزل وودي تركزون عليها لأنها حقيقة تسبب مشكلة كبيرة جدا وللناس اللي عندهم جهاز تنفسي والتهابات أحيانا الجهاز التنفسي، اللي هي استخدام معطرات الجو. ما تتخيلون كم يتكون يعني معطرات الجو، كم فيها من عدد كبير جدا من المركبات اللي تعتبر حقيقة خطيرة، يعني فيها يمكن أكثر من 100 مركب، وهذه المركبات يعني للأسف هي من أكثر المواد يعني تصير مثيرة للجهاز التنفسي، من ضمنها مادة تسمى الفورمالدهايد والبنزين وغيرها من المواد المعطرة. نعم يعني هذه المعطرات الجو سواء البخاخات أو الكهربائية صراحة منعشة وتحط يعني للبيت له رائحة جيدة، ولكن للأسف تأثيراتها يعني خطيرة جدا. لذلك ودي يعني عدم استخدامها في العمل أو في المنزل، وحتى استخدام الدخون، في ناس يسمونها المعمول، هذا الدخون اللي يتم تعطير أو تدخين البيت به، يعني حتى العود اللي هو الدخون اللي احنا نسميه، يعني من الأشياء اللي تقدم أثناء الضيافة، لكن حقيقة قد يكون له تأثير سلبي على الجهاز التنفسي. طيب إيش الطريقة المناسبة؟ الطريقة المناسبة تهوية البيت ثم تعطيره قبل أن يدخل الناس فيه. إذا بتعطر البيت سواء بدخون أو شيء

0: أبو بعود ممتاز. فلا تعطر الناس، لا تدخن الناس، لأنه قد يستنشقونه ويكون له تأثير جدا على الجهاز التنفسي. وبعض الناس سبحان الله يعشق استنشاق العود، يعني يحس أنه كأنه ينقي جسمه يستنشقه ويلف شماغه على العود ويتدخن به بشكل كبير، وهذا للأسف فيه مواد ثقيلة ضارة على الجسم على الجهاز التنفسي. أيضا استخدام بعض المركبات اللي زي المستكة وغيرها اللي لها يعني رائحة جيدة، ولكن تعرضها للجمر ولا الحرارة للأسف يعني يجعل من بعض المواد العضوية المتطايرة أحد أسباب يعني التهابات الجهاز التنفسي. أيضا من ضمن الأشياء اللي ودينا أن ننتبه لها في البيت اللي هو مسألة محافظة على جفاف البيت، يعني وجود الرطوبة المستمرة مثلا في عزكم الله دورات المياه أحد أسباب العفن، وتجدونه زي الخطوط تحت في أثناء دورات المياه، هذا معناه أنه وجود العفن، وهذا العفن ينتقل مباشرة إلى الجسم وإلى بالذات الأطفال. طبعا نسيت أن أقول لكم في مسألة يعني الترشيد في استخدام المياه، أن بعض الناس يعني أثناء الاستحمام يجلس ساعة ويستحم، شغل الشاور أو الدش وجالس مبسوط، بعض الناس يسولف، بعض الناس يغني، وما يدري أنه قاعد يستهلك كمية كبيرة جدا من الماء. واللي أسوأ منه اللي يستخدمون المغاطس أو يسمى البانيو، يعني كمية هائلة من المياه تهدر. طبعا لا بأس أنه يستخدم بين فترة وفترة إذا كان في بعض الأطفال يحبون يلعبون في المياه، لكن ما هو بشكل دائم. وأيضا بعض الناس يعني عزكم الله أثناء يفرش أسنانه يفتح الحنفية على آخرها، يعني لابد فعلا نعود أبنائنا وبناتنا والعاملات المنزليات وأيضا السائقين والعاملين يشتغلون معنا بالمحافظة على المياه، لأن هذول الناس ترى جايين من بيئات ثقافية بسيطة وعندهم مياه، ما يدرون عن قيمة الماء واللي عندنا وكيف احنا مطالبين نحافظ عليه دينا ووطنا. ولذلك يعني شيء بشيء يذكر، أنا أشوف أحيانا بعض العمال في المساجد أثناء الوضوء الحقيقة يفتحون الحنفية بأقصى ما يمكن. ولذلك بعض المقترحات أن يتم وضع نوع من المحبس اللي ما يجعل الحنفية يعني تستهلك وتصب ما كثير، فيكون فيه يعني تخفيف الماء، يكون فيه طريقة لترشيد استخدام المياه. المقصد هو هي فكرة، لما تكون عندنا فكرة أن نرشد استخدام المياه ونرشد استخدام الكهرباء. هم طبعا الناس كثير يتهموننا احنا كبار السن اننا فقط شغلتنا نطفي اللمبات، انا اعتقد انه شيء مهم جدا احنا نحافظ على الكهرباء والطاقة. لا تقول لي والله هو عداد انا بدفع قيمته وعداد المياه انا بدفع قيمته، ما بالموضوع دفع قيمة، هي مسؤولية، يعني لا تسرف وان كنت على نهر جاري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا يعني مطالبين حقيقة بالمحافظة على منجزات بلدنا وهذه النعمة العظيمة اللي تأتي كهذه المياه من من من من من الشرق ومن الغرب، بعدما تكون تعرضت يعني تكون مياه محلات يعني بذل لها جهد كبير جدا حتى تصل لنا، ثم آخر شيء نسرف فيها ومواسير مكسورة أو يعني ما نحافظ عليها. أنا أعتقد أنها من التبذير الغير محمود. خلونا نأخذ الأخ سليم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخي سليم.
1: هلا دكتور عبد العزيز.
0: حياك الله. كل عام وأنتم بخير.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك.
1: سمعت موضوعك وجهة نظر طال عمرك. من المسائل طبعا اللي تسهم في ترشيد الماء، حبذا لو يتركب سنابيل بحساسات تقنن وتتحكم في الصرف حتى لا يكون هناك زي ما تقول هدر للمياه. هذا من جهة، والجهة الأخرى طبعا يرجع للشركة الوطنية للمياه. مثلا لاحظت منزل ما يعني طاقه الفاتوره متوسط الصرف العادل، يكون هناك زي ما تقول كغرامه ان صح التعبير، حتى لا يكون هناك يكون اهتمام من صاحب البيت حتى ما يكون في صرف. وبعدين الشيء الثاني حبذا يعني في تعقيم البيوت حبذا لو يكون تعقيم الادوات والاماكن في المنازل ان يعني يكون قبل تنظيف الأواني تلافيا للنشوب رذاذ المنظفات والمبيدات بالأواني، نشر ثقافة للخادمات ولربات البيوت، أيضا نشر ثقافة عدم استخدام الصحون البلاستيكية في الأكل الحار.

0: لما له من أضرار وتبعيات، وأنت سيد العارفين في الكلام هذا.
1: والله أحسنت أخي سليم، والله حقيقة نقاط جدا مهمة يعني وافقك عليها 100%، وثني على كلامك، وشكرا لك أخي سليم على هذه المشاركة الجميلة.
0: الله خير،
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا. هلا والله.
1: طبعا تركيب الحساسات حقيقة أنه مهم، وأيضا هناك يعني بعض المواد اللي توزعها الشركة الوطنية للمياه لتخفيف كمية الماء المستخدمة في السيفونات وغيرها. أيضا نتكلم عن استخدام المياه في الأشجار في المساجد، نستخدم المياه الرمادية، ولي مجموعة من الزملاء تجربة في هذا للمحافظة على يعني استخدام المياه الوضوء وتنقيتها تنقية بسيطة واستخدامها لري الأشجار. كان أيضا مسألة الأخ سليم تكلم عن متوسط الصرف، طبعا أنت تستطيع، أنت كشخص تستطيع أن تحدد كمية المياه اللي تصرفها كل شهر في موقع أو في التطبيق الخاص بشركة المياه، وعلى طول يبدأ يعطيك رسائل، يعطيك رسالة أنك ترى تجاوزت الحد الأسبوع أو الشهري. فبالتالي هذه طريقة مهمة جدا، تستطيع أنك تدخل تطبيق شركة المياه وتحدد الكمية المعقولة بحيث أنه ينبهك أنك تجاوزت هذا الحد. مسألة الصحون البلاستيكية موضوع مرة مهم أخي سليم، صراحة احنا واحدة من النقاط المهمة اللي ودي نتحدث عنها، أن للأسف عمر تحلل البلاستيك كبير جدا، وكثير من الدول الآن تمنع استخدام يعني البلاستيك وأيضا أكياس البلاستيك في المحلات والسوبر ماركتات وغيرها، واستخدام إما حقائب دائمة أو يعني ورقية. وأعتقد أن في حاجة إلى دراسة الجهات المختصة أن تدرس مثل هذا، لكن إحنا كمجتمع ودنا إحنا نبدأ ب يعني ترشيد استخدام البلاستيك، سواء في الصحون البلاستيكية اللي تستخدم أكثر مرة واحدة أو الملاعق أو شيء نستخدمها وقت الضرورة، وقت الطلوع للبر أو شيء أو الحدائق أو شيء، لكنها ما تستخدم بشكل كبير جدا. وأيضا مثل ما قال أخي سليم، عدم استخدام البلاستيك للمواد الحارة، يعني فيه أكواب خاصة للمياه للمواد يعني السوائل الباردة، وأكواب خاصة للسوائل الحارة، وأيضا للأكلات. فالمحافظة يعني أو ترشيد استخدام البلاستيك يعني بكل أنواعه، سواء أكياس أو صحون أو غيرها، واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي نتمنى نحن نتعاون ونتساعد المحافظة على بيئتنا من هذه المواد البلاستيكية. الموضوع ذو شجون حقيقة، يعني لما تحدث عن يعني موضوع الثقافة، تعزيز الثقافة، ثقافة صحة البيئة لدى أبنائنا وبناتنا وأطفالنا، يعني هي الحمد لله هي موجودة في المدارس، لكن احنا كأسرة ودنا حقيقة ان نشجع أبنائنا وبناتنا بوضع بعض المسابقات البسيطة اللي تتحدث عن كيف نرشد المياه، كيف نرشد الكهرباء، كيف نحافظ على صحة الهواء في المنزل. وأيضا ممكن أن يعني نحرص على زراعة بعض الأشجار، سواء إذا كان عندك حديقة أو يعني بلكونة أو حتى داخل البيت بعض الأشجار أو داخل العمل حتى، لأن هذه الأشجار تستهلك كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وتعطينا أكسجين، ولذلك هي صديقة البيئة وتساعد يعني على تحسين البيئة وتحسين الأكسجين داخل البيئة المحيطة. فأيضا مسألة التعامل مع المبيدات ورش المبيدات، أحيانا بعض الناس يشتكون من النمل أو غيرها، ويكون في يستخدمون يعني مبيدات غير مناسبة، فضروري جدا التواصل مع الجهات المختصة اللي تعرف كيف تحدد المبيد المناسب للقضاء على هذه يعني الحشرات، سواء البعوضة والذباب أو حتى النمل. يعني لو تواصلتوا مع الجهات المختصة هم يساعدونكم لعمل مثل هذا الأمر. البيئة كيف نحافظ عليها، يعني أعتقد مسؤولية الجميع، فأعتقد أن لو طبقنا جزء منها اللي تحدثنا فيه اليوم عن يعني داخل المنزل، بنكون إن شاء الله يعني حققنا جزء كبير جدا من الوقاية من كثير من الأمراض اللي قد تصيب الأطفال أو الكبار أو الناس اللي عندهم جهاز التنفسي. وهذا ينطبق أيضا على العمل، مكان العمل يفترض أنه يكون التهوية جيدة، المكان مناسب، الإضاءة مناسبة، عدم استخدام الإضاءة البيضاء اللي تسمى الفلوريسنت لأنها فعلا قد تؤذي العين والتركيز، عدم تقليل التعرض للإشعاع بقدر

الأمكان يعني استخدام التهوية الطبيعية، المباني صديقة البيئة، ومن خلال تصميم المباني وتصميم المكاتب اللي يعني تسمح بدخول الإضاءة الخارجية والتهوية الخارجية. وأيضا نتكلم عن أيضا داخل مكان العمل محافظة على يعني التكييف وتنظيف فلاتر التكييف بالذات الآن مع بداية الصيف، وأيضا تهوية المنطقة بشكل كبير ومكافي، وأيضا عدم استخدام المعطرات بشكل مستمر. تذكر بهاتف البرنامج 011 40 533 011 40 33 33. موضوعنا اليوم نتكلم عن صحة البيئة في محيطك وكيف تساعد على تحسين أو تعزيز صحة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026، واللي يعني يحتفي في العالم بعد يومين من اليوم، وتشارك فيه حقيقة في المملكة يعني قطاعات كبيرة جدا. نبغى نصير جزء من هذا الحراك ل يعني المحافظة على بيئتنا التي حولنا. يعني مكان العمل فيه أنظمة يعني حقيقة تحدد مسألة مكافحة أو تقليل من التلوث، وأيضا المحافظة على صحة العاملين و يعني في مكان العمل، لأنهم يقضون يعني العامل في مكان العمل مهما كان عمله يقضي 8 إلى 10 ساعات تقريبا أكثر ما يجلس في بيته، فبالتالي لابد أن تكون البيئة مناسبة وجذابة ومريحة، وأيضا يعني ما فيها تلوث كافي. مسؤوليتنا أيضا تنتقل للحي، يعني أنت الآن عندك في الحي قد يكون فيه حولك مثلا مطاعم أو حولك أماكن قد يعني نفايات قد تكون موجودة، هناك يعني تنظيم قوي جدا من الأمانات للمحافظة على البيئة، وأنا حقيقة شاهد على يعني هذه الجهود العظيمة اللي أشوفها يعني في حينا وفي الأحياء اللي حولنا. ولكن عندنا إحنا كمجتمع عندنا سلبية واحدة ودنا يعني نتعاون للقضاء عليها، اللي هو يعني كمية النفايات أعزكم الله اللي تخرج من بيتنا يومياً، تخرج من بيوتنا كمية كبيرة من النفايات. ولذلك نتمنى أن يكون من ضمن يعني التغييرات أو التطوير في بيوتنا أن نتعلم كيف مسألة التدوير، كيف نحافظ على بلاستيك علب الماء البلاستيك أو غير البلاستيك، نجمعها في حاوية خاصة للبلاستيك، ونستطيع أن نقدمها لبعض الجمعيات اللي تهتم بهذا الموضوع يعني تأخذ هذه المواد البلاستيكية وتحفظها وتستخدمها أو تسويها لتدوير البلاستيك، ونجعل أيضا حاوية أخرى للأشياء الورقية. أما من ناحية المواد الغذائية فيجب أنها تحفظ بطريقة مختلفة خاصة، وبحيث تضمن أن ما يكون فيه تعفن، لأن تعرفون مع ارتفاع درجة الحرارة قد يكون فيه تعفن بعض الأغذية. وأيضا الخبز نحفظه بطريقة مجففة، نحافظ على هذه النعم ونحاول بقدر الإمكان ألا يرمى أي نوع من النعمة في حاوية القمامة مهما كان. يعني يجب أن يكون عندنا وسيلة لاستخدام بعض الأغذية، تجميدها وتجفيفها، طحنها، ويعني إرسالها للناس اللي عندهم طيور أو أغنام أو ماشية للاستفادة منها، وبالتأكيد عدم رمي هذه الأغذية في الشوارع، لأن يعني بعض الناس يعتقد أنها من الإحسان إلى القطط أو الطيور أني أحط هذه الأغذية في الشوارع، يعني أعتقد أنها تصرف غير جيد، ويجمع القطط في أماكن قد غير ما تكون مناسبة. فبالتالي لا نضع الأغذية في الشوارع مهما كان يعني مبررنا، أعتقد فيه طرق مختلفة للمحافظة على النعم، وهناك أيضا جمعيات متخصصة للمحافظة على النعم، سواء تستخدمها للاستهلاك البشري إذا كانت نظيفة ومأمونة وسليمة بالشروط اللي وضعوها، أو يستخدمونها ل يعني الطيور أو الماشية باختلافها. فأيضا في الأحياء بدأنا نشوف يعني ظواهر خلال السنوات الماضية، يعني بعد يعني تفعيل رؤية المملكة 2030، حدائق رائعة صراحة،
يعني منظمة، فيها أماكن للمشي، في أماكن يعني نظيفة وسليمة. والآن هذا يمكن مع بداية الصيف ربما تكون يعني وسيلة جميلة للتنزه والرياضة، وأيضا فيها يعني محافظة على النظافة بشكل هائل. يعني حقيقة نرى فيها سواء عزكم الله دورات المياه والممرات، ما تشوف أوراق، على الرغم من بعض الناس هداهم الله لما يطلعون الحدائق يشعرون أنها يعني حديقة الدولة، يعني كل اللي تبغى والباقي أرمى. ولكن وجود الآن مخالفات وتنظيم دقيق للمحافظة على هذه الحدائق والمراقبة عليها، الحقيقة طور بشكل كبير جدا يعني مسألة المحافظة على مثل هذه الحدائق، بحيث ما يعني ما تكون فيها أشياء تضر، حتى يعني مسألة التلوث ما يسمى بالتلوث البصري. ما شاء الله يعني ما عاد نشوف هذاك التلوث البصري في الشوارع أو في الأماكن، في الأماكن العامة. وهذه كلها حقيقة محسوبة لوزارة الإسكان والبلديات الحقيقة وجهودها المشكورة في هذا الموضوع. يعني بعض النقاط اللي ودي يعني أتحدث فيها قبل يعني ما يدركنا الوقت، يعني بعض يعني خلنا نقول النصائح العامة اللي احنا نقولها العادات الخضراء، يعني كيف احنا يعني نحول هذه الملاحظات اللي قد تكون في بيوتنا، في شوارعنا، في أماكن عملنا، في أحيائنا، إلى إلى إلى إلى يعني ممارسة أفضل. يعني سواء من ترشيد استخدام المياه والصنابير، سواء استخدام الأكياس البلاستيكية والصحون البلاستيكية بأكياس قماشية، وصحون نستخدم الصحون المعروفة في البيت، استخدام الزجاج ربما أفضل من البلاستيك، التشجير المنزلي، تطوير الثقافة داخل المنزل، استخدام بعض المواقع الموجودة، هناك بعض الجمعيات والجهات لها جهود جميلة جدا، والروابط الخضراء المنتشرة والجمعيات البيئية المنتشرة الحمد لله في المملكة ممكن أن تساعدنا كثير جدا في هذه يعني زيادة أو تعزيز الثقافة لدى مجتمعنا. مسألة يعني الناس اللي يصير عندهم حساسية، سواء حساسية جلدية، حساسية الصدر، مهم جدا ينتبهون لهذه الأمور أكثر من غيرهم. أيضا الناس الكامل العائلة، يعني إذا كان عندهم شخص مصاب بالربو والحساسية بكل أنواعها، فلابد من الحرص التام على يعني المحافظة على هذه الأشياء بشكل كبير. واحدة من الأشياء اللي قد يكون فيها مشاكل اللي هو التكديس، يعني كثير من الناس يحتاجون ينظمون مستودعاتهم. دائما المستودعات هي أماكن لانتشار القوارض، وأيضا انتهاء صلاحيات بعض الأغذية أو فسادها أو وصول القوارض لها أو الحشرات. وهذه الحقيقة من الأشياء اللي قد تكون سبب في يعني بعض الأمراض. ولذلك يعني مسألة إدارة المخزون المنزلي والمستودعات من ضمن الأشياء المهمة اللي ودنا نحافظ عليها. من ضمن الأشياء اللي ودنا يعني نركز عليها الضوضاء، سواء زيادة الإضاءة أو زيادة الأصوات، والحمد لله احنا غالبا لا نعاني من هذا. يعني كمجتمع يعني محافظ ما عندنا يعني قليل ما تسمع ان احد ازعج جيرانه باصوات. وحتى مسألة الحفلات او الاعراس دائما تكون في قصور افراح وتكون في فنادق وتكون بعيدة عن الازعاج، وهذه ولكن الضوضاء مهم جدا نحافظ عليها. وانا اعجبني حقيقة احد المقاطع اللي شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أحد شوارع الرياض، شارع طويل جدا وفيه سيارات كثيرة جدا، وهو يصور الشخص ونسمع يعني صوت الشارع، لكن قال الآن بصور حتى تفتح الإشارة ولن تسمعوا منبه سيارة واحدة. وفعلا ما في أي منبه، ودققوا يعني الآن أنا أتكلم في الرياض لأني عايش في الرياض، وأنا متأكد كثير من مدننا فيها نفس يعني الثقافة الجميلة. يعني قلة استخدام المنبهات صراحة شيء يعني يدل على ثقافة عالية الحمد لله في مجتمعنا، وهذا من الأشياء اللي قد تسبب يعني التلوث. إيش اللي يصير لو صار فيه زي ما ذكرت حساسية ضد هذه المواد؟ دائما
بالذات يكون فيه يعني المواد المعطرة أو غيرها المواد الكيماوية، يكون فيه صداع، يكون فيه يعني صداع مزمن، يكون فيه دوار أحيانا، يكون فيه خمول، وأحيانا قد يكون صعوبة في التركيز، وطبعا صعوبة في التنفس. وهذه الأشياء يعني هذه المنتشرة. أحيانا لما تكون المواد الكيماوية تكون قد يكون فيه احمرار في الجلد، احمرار العينين، التهاب الحلق، التهاب الجيوب الأنفية، بالذات لما تكون فيه مواد طيارها واستخدام المواد المعطرة بشكل مستمر. هذه المواد الكيماوية قد تسبب إلى إجهاد بدني، يحس الإنسان بالتعب والإرهاق وما يدري أنك فقط بسبب التعرض لمثل هذه المعطرات اللي تكون في الجو. طبعا فيه قد تكون هناك يعني أمراض الحمد لله هي لا توجد عندنا، وجود يعني التلوث في المجتمع، البيئة العامة، المستنقعات، هذه كلها الحمد لله يعني احنا يعني ما عندنا مثل هذه الأمور، ولكن يجب أن يكون نساهم في يعني زراعة الأشجار في كل مكان. والحمد لله الدولة الآن تقوم بجهود كبيرة جدا، نشوفها اللي يطلع يعني فوق بالطيارات حول المدن يشوف ما شاء الله كمية كبيرة جدا من التشجير. ولو يصير فيه صورة يعني عام هالسنة وصورة العام الماضي واللي قبله تجدون فرق كبير جدا. طبعا ولذلك كان فيه أيضا تطوير لمسألة المحافظة على النفايات وتدويرها، وهناك مشاريع كبيرة جدا لهذا الأمر. أيضا هذه من الأشياء الجميلة الموجودة في مجتمعنا. ثقافة الزراعة وثقافة زراعة الزهور والنباتات اللي ما تسبب طبعا حساسية وما تسبب التهابات، أيضا واحدة من الأشياء الجميلة اللي صارت منتشرة، والرياضة الخضراء يعني شاهد على مثل هذا الأمر. المحافظة على يعني الترابط بين أعضاء أسرة الحي، لو يكون هناك يعني أي ملاحظة يتم الاتصال على الجهات المختصة، تم الاتصال على الأمانات، الرقم الموحد للأمانات، وحتى لو يكون فيه تلوث، لو يكون فيه دخان من مطعم أو من يعني تجد يعني هناك تجاوب سريع جدا. فأحيانا نقول ترى المشكلة علينا كمجتمع، يعني عندنا كأشخاص إحنا مقصرين، اتصل. وأنا من الناس اللي سبق وأنا طالع من أحد المدن وجدت نوع من التلوث بسبب حرق مواد يعني في منطقة يعني مفتوحة، واتصلت ومباشرة يعني جاءني اتصال وشكر وتقدير، وقالوا احنا نباشر الموقع خلال دقائق. فبالتالي هناك يعني تفاعل كبير جدا، احنا نبغى نكون سند لهذه الاستدامة الصحية، استدامة الخضراء يعني في بلدنا، بحيث ان ننطلق من داخل الأسرة، من داخل البيت، من داخل المطبخ، من داخل الشارع، من داخل من العمل ومن الحي، يعني ننطلق لمجتمعنا للمشاركة والمساهمة في المحافظة على البيئة. ونحن الآن نستقبل يعني مناسبات كبيرة جدا، سواء يعني إكسبو أو كأس العالم، ونحن الحقيقة يعني بهذه الثقافة العالية والمحافظة على بيئتنا والمحافظة على يعني نقاء البيئة اللي كلنا نعيش حولها أو نعيش فيها، فهي مسؤوليتنا يعني كلنا. يعني سابقا أنا أذكر من سنوات لما تأتي للرياض تشوف كمية كبيرة جدا من الدخان في المناطق الصناعية، الآن اختفت هذه بسبب نقل المواد الصناعية للخارج، وأيضا الجهات المسؤولة عن مراقبة التلوث، الجمعيات المختصة العلمية، مسألة الحوكمة، يعني كلها فعلا كانت جهود عظيمة جدا للمحافظة على البيئة. لكن هو دائما نتكلم ما هو دوري أنا كشخص. قبل أن تنتهي الحلقة ودي أنبه على بعض الأشياء اللي لها علاقة بصحة البيئة، وهي مع دخول فصل الصيف الآن مهم جدا أن نحافظ أكثر على يعني مسألة التبريد، تبريد المواد الغذائية وحفظها بالطريقة السليمة ونقلها، وأيضا مسائل الأكل من المطاعم يكون يعني مثلا دائما أنا يمكن تكلمت سابقا عن الشاورما كمثال، وإنها أحد أسباب التلوث أو أسباب التسمم، لأن طريقة صنع الشاورما يعني تتعرض للتلوث، وجود المخللات، وجود خلط الأغذية حارة وساخنة بأغذية باردة مثل المايونيز والحمص والسلطات،
وأيضا حجم الشاورما، وذكرت هذا الكلام وأرسلت المسؤولين أنه لابد من تخفيف أو تصغير حجم الشاورما، على أساس الشاورما الحجم الكبير الجهة الخارجية تتعرض للحرارة تقتل البكتيريا، ولكن الداخلية تظل درجة حرارة حوالي 37 وهي درجة المناسبة لنمو البكتيريا. وفعلا تفاعلت بعض المطاعم وردوا علي، قالوا احنا بدأنا أو نسعينا في تخفيف أو تصغير حجم الشاورما للمحافظة عليها. ولكن أيضا بعض الشباب هداهم الله لما يشتري الشاورما يحطها في السيارة يجلس ساعتين لين يتناولها، إما لأنه يوصل للاستراحة ولا لأنه يوصل البيت ولا يمر أصحابه. ودنا يعني نثقف أبنائنا وبناتنا أنك لما تشتري وجبات يعني تختلط فيها الأغذية الباردة مع الحارة، كمثال الشاورما والبرجر كمثال، أنك يجب أن تتناولها مباشرة وبسرعة، بحيث أنك ما تعرضها ل يعني فرصة لنمو البكتيريا. المختصر نهنئ أنفسنا الحقيقة بهذه الثقافة والوعي المجتمعي الكبير للمحافظة على البيئة، ونحمد الله أن يعني وفقنا بهذه الخدمات الكبيرة جدا للمحافظة على البيئة، سواء في البر أو في البحر أو في المدينة أو في الحي أو على الشوارع أو حتى المحطات الوقود اللي نشوف كيف تطورها، كلها تساعد على المحافظة على البيئة. لكن واجبنا الآن أن نصنع بيئة صحية في البيئة اللي حولنا، ونساهم ونطور ونثقف ونزيد في الوعي، بحيث أن هذا الجيل الشاب لا يتعود على الإسراف، وإنما يتعود على المحافظة على مكتسبات الوطن، وأيضا المحافظة على الصحة، لأنها أحد الوسائل اللي ممكن تنقل الأمراض لأسرنا ومجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم من كل شر. مستمعي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة اللي تكلمنا فيها عن صحة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج يهديكم تحياته. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

ليست كل المدن تولد من بطن الأرض، بعضها يولد من صخر أصم، من ذاكرة نقشت لا بالحبر بل بالمطرقة والإزميل. في تبوك هناك مدينة لا تشبه المدن، مدينة لا أبواب لها ولا نوافذ تفتح، لكنها تتكلم. نعم، مدائن شعيب، حيث تتحول الجبال إلى رواة لا يملون الحكاية. كلما اقتربت من الواجهات الصخرية شعرت أن أحداً كان هنا للتو، كأن الأيدي التي نحتتها لم تجف، وكأن الجبل ما زال دافئاً من حرارة الإبداع. هنا لا تحسب الأعمار بالسنين بل بطبقات الصخر، ولا تقاس الحضارات بالبنايات بل بما تبقى منها بعد الرحيل. حين تمشي بين تلك المقابر والواجهات تشعر كأنك تمشي في ألبوم من الحجر، كل واجهة وكل قوس وكل تجويف لوحة فنية صامتة. نحتت القبور في أعالي الجبال بأدوات بدائية وعقول تتحدى الزمن. من صممها؟ من خطط لهذه الدقة؟ لماذا هذا الترف الجمالي لمكان للموت؟ أسئلة تظل معلقة بين زوايا الجبال، لا تجيب بل تزداد غموضا. نعم، لم يغادروا تماما بل تركوا وجوههم على الجدران وظلالهم بين التكوينات الصخرية، وكأنهم يتحدون الغياب. اليوم لم تعد مدائن شعيب مجرد أثر ساكن بل صفحة نابضة في دفتر رؤية المملكة.

ضمن استراتيجية السعودية وجهة عالمية، بدأت المدائن تخلع عنها الغبار وتلبس ثوب الحياة من جديد. مشاريع ترميم ذكية تحفظ التاريخ دون أن تلمسه بفضاضة. مسارات سياحية مجهزة لكل الزوار من المغامرين إلى الحالمين. لوحات تفسيرية، مرشدون سعوديون مدربون، فعاليات تضيء ليل الجبال بالفنون. لم تعد الزيارة مجرد عبور، بل رحلة داخل أسطورة تحكى بالعربية وتترجم بكل لغات الدهشة. في مدائن الشعيب لا تقرأ التاريخ بل تمشي فيه، وفي كل شق من الصخر حكاية تنتظرك لتكملها. والمملكة اليوم لا تكتفي بالحفاظ على الحكاية، بل تصنع منها مستقبلاً. في هوى بلادي نرويها لا كأثر ماض بل كنبض حاضر. مدائن شعيب مدينة لم تبنى بل حفرت في ذاكرة الجبال، وها هي تعود لتدهشك من جديد. فهل أنت مستعد للسير داخل الزمن؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشر صباحاً في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وجزء إخباري من إذاعة الرياض في قراءتي راشد مضيبري، أهلا بكم. وزير الطاقة ومدير الوكالة الذرية يبحثان دعم الكفاءات الوطنية في المجال النووي. وزير الاقتصاد يبحث بباريس تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا وإيسلندا. إطلاق برنامج بناء القدرات الوطنية في التخطيط العمراني في جازان. الأكاديمية المالية تعلن شراكتها مع 4 مؤسسات لتقديم فرص تدريبية. حافلة المدينة تخصص مسارين لوصول الزوار إلى المواقع التاريخية. القبض على مخالف يمني لنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان. أمانة المدينة تطرح فرصة لتشغيل وصيانة مركز خدمات الغوص بينبع. فينالية الدرعية يفتح اليوم أبوابه للصغار بفعالية عالم التدوير العجيب. استمرار الطقس الحار على الشرقية وفرص لهطول الأمطار على الجنوب. ومن الأخبار العربية والدولية، ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام ويتحدث عن اتفاق وشيك. منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات ضد البحرين والكويت. مقتل فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، دراسة تظهر أن التوسع في الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 82 مهنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: طبعا قبل ما نبدا مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خلينا بس نعطي معلومه صغيره كذا للمستمعين الاعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقه من منطقه جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقه عامه، وجيزان هي المدينه او العاصمه الاداريه لمنطقة جازان. باسمكم رحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. ورحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكادير.
2: يا هلا في إذاعة الرياض وفي الجماعة وفي الأستاذ مشبي وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبر ناس سنا ونعم.
0: نعم، وأكبر ناس
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون ولا يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جازان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل. ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم الجيل السابق ايش معناته ما راح يفهم، عاد في تخالف يعني اختلاف في ثقافة الأجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له أساس وله سبب. أولا هناك كانت أشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا،
0: يا سلام،
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة الى العرسه الى المرداد.
0: طيب
1: إلى
0: واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينه ما راح يعرف ايش معناها.
1: ولذلك ولذلك
2: الجبل والمرداد ما يعرفونها.
1: ولذلك يعني العشه بجميع مصطلحاتها اندثرت. طيب نيجي للزراعه الفلاحه، هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك. نيجي للنباتات.
2: محمد معلش اقاطعك انا فضل. يعني الان زمان كانوا يكتبون يقول قبليه ما يقول لك شمالا، يقول لك في الحدود قبلك قبليه يعني شمالا. الان لو سمعت اغنيه من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله طال مداحه، بارك برق قبلي وبارك برق شام، ما يعرف كلمه قبلي، ما يعرف قبلي، قبليا يعني شام. تيجي تقول لي المردم والعشه وال
1: طيب احنا طيب. نقول مثلا شرقي.
2: شرقي نعم،
1: اللي هو الزبير او العقل.
0: نعم، في الحدود الاراضي. نعم، الحدود الاراضي الزراعيه.

0: يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور. لكن نجدد، نعم نجدد، لكن متكئين على أصالتنا. يعني لازم أصالة. أما التجديد لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في في الألعاب الشعبية الآن،
1: هذا عبث. كنا يعني أذكر هذا الموضوع، يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان، صح ولا لا؟
2: لو رجعنا للأساس، أنا أقول لك طور نعم، لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور.
1: أما الأصل
2: تروح من خلف وتقول هذا التطور، لا هذا مو تطور، هذا شيء آخر. أعطيك المثال، رقصة السيف يعني القريبة منا والتي تؤدى في جميع مناسباتنا. لماذا سميت سيف؟ لأنها مبارزة بالسيف. طيب ليش تبارزوا بالسيف وهم يلعبون؟ هذا لعب ولا مقاتلة؟ كانت القبائل قبل وجود الدولة
1: السعودية،
2: نعم حفظها الله، كان يقع بينها بعض المشاكل والثأر والحروب،
1: نعم منازعة،
2: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها.
0: يعني في جانب تربوي وتعليمي،
2: نعم، حتى أنهم يصبحوا كذلك. القبيلة لا تمتلك ميدان ولا معسكر، فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم.
1: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام، أجزاء العشة من ماذا تتكون؟ يعني بما أنك ذكرت
2: العشة،
1: أي نعم ذكرنا القرعينة بفوق،
2: القرعينة فوق العود العود اللي فوق، هذا يكون آخر ما يبنى في العشة.
1: نعم
2: للمعلومة، يعني هي تبدأ من تحت،
1: من الأساس،
2: من تحت تسمى وزرة، الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب، توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت.
1: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
2: عشان تأخذ التقويشة،
1: نعم،
2: الهرمية. هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحزم حول عود واحد، مركز المحور، المحور هو القرعينة. القرعينة ليس محور فقط بل لها مهمة أخرى. بعد ما ينتهي البناء
1: الشكل المخروطي
2: الخشبي المخروطي يأتي الغشو. ما هو الغشو؟
1: غشاها
2: ما غشا،
0: نعم لا لا حقيقة
2: هو التغطية.
0: دقيقة، هو من بداية الوزرة هي من الإزار، والإزار ما
2: دائري
0: من الوسط يبدأ من فوق الباب،
2: نعم وسط
0: يسمى إزار. الغشو طبعا لها علاقة بالعربية، هي التغطية، والليل إذا يغشى أي غطى الكون. فهي كل احنا العشة مفرداتها كلها عربية فصيحة،
2: عربية فصيحة.
0: كمل يعني.
2: طيب يضعون عليها نبات الثمام وهو ما يغطي الأخشاب من فوق. النبات هذا لابد وضعون له حبال، الحبال تسمى متت. المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة.
1: نعم
2: القرعينة لها مهمتين أساسيتين، محور ارتكاز
1: وحفظ
2: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي،
1: يا سلام،
2: ذلك
1: الثلاجة
2: الحصير، ذلك الحصير الذي يعتبر مستودع الطعام.
1: نعم الثلاجة
2: مستودع الطعام.
1: نعم
2: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا، يأتي بعدين دور النساء
1: يتفنن ويتجمل.
2: إن المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكة، فعلا بمعنى كلمة شريكة،
1: يا سلام،
2: نعم شريكة من البيت إلى الحقل.
1: طيب خلينا نوقف معك هنا أستاذ مطاعن،
0: أنا بس
1: علق فيها فيها هزيج، حتى كانت
0: فيها هزيج وكذا، بس أنت قلت أنه علقتها لما قال الصقاطي، قلت الثلاجة،
1: ثلاجة البيت.
0: أنا ممكن أزيد فائدة هنا ذكرها، يعني مسألة الهندسة، هندسة العشة، لابد أن يكون في الباب، لابد أن تكون هناك نافذتان، يستحيل أن تكون النافذتان أو أن تكون متقابلتان، لا، واحدة جنوبية واحدة غربية، أو واحدة شمالية وواحدة شرقية. لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء، لما يدخل هواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة، إنما يملأها نعم يلف فيها. وهذا من ذكرتني لما قلت ثلاجة، لا هو عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف، فكان نافذتين بس ليست متقابلتين، إنما

0: واحدة من الجنوب ويقابلها في الشرق أو من الشمال والغرب حتى يبقى الهواء فيها.
1: يبقى الهواء فيها ويعني في الصيف تكون باردة وفي الشتاء تكون دافية. هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري. فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
0: والله هو الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها. كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق طبعا لأن بما أننا في مقهى القهوة التي تناول في قبل عشة كان لها أبيات شعرية
1: والطراحة يعني
0: والطراحة والقبل وكذا. يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
1: عليه رحمة الله.
0: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبياء من أماكن بعيدة يمكن من جهة بل الأحمر في جبل اسمه هذا جبل هذا. هو يقول بن في صبية تلامع دلالة
1: يا سلام
0: بصادع يا ليت لي منك دلة. يقول عنده صداع يبغى دلة لكن يقول ونهبت خمسة ما هبولي وقية. إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوه وقية. وقية وزنية غالي وغالى هذا لجودته يعني أنت اختار. يقول بن في صبية تلامع دلالة بصادع يا ليت لي منك دلة ونهبت خمسة ما هبولي وقية. قالوا ردد يا والظهر ان امرأة شاعرة هذا قال لي انه النساء نعم شركات الرجل
1: نعم.
0: هي قالت المهم رد هو او رد زوجته يقول منك دلة ويقول وخاطري زغيتني ابليتني وخاطري منك دلة. الدلة اللي هي وصفة الدواء زمان يقول زي ما قال المرشدي الخضرة الدلة وفيهم نكهة العنبر وعنيك يقول وعنيك يلي بوجي يبلي وقية. الجيب اللي في الثوب مو هذا اللي تغطي اللي اسمه ليوقية اشتقها الشاعر هذا شوف عربيته من اللائق كلمة اللائقة فيقول جيوب لائقة قال ليوقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن
2: هذا يسمى أعناق الكلمة
1: هذا الجناس هذا الطارق
0: الطارق والزيف أنا يعتمد على الجناس. بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل ولا الحياة الاجتماعية كلها كان الشعر يجري في دم الشخص الجيزاني ويستشهد بالشعر في كل مراحل حياته.
1: طيب خليكم نكمل القهوة على بال ما نروح بس فاصل قصير ونرجع.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي. هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبي. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة، احنا ذكرنا بس نوع واحد، الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام.
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي، يلبي شعر.
0: ترحيب ولا توديع؟
1: لا، الوداع هذا الحريم يسوون وداع.
0: الحريم يسوون وداع.
1: لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
0: يا سلام.
1: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد منه مولود.
0: 3 شهور.
1: أيوة كان هذا. فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود، يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد، في قعود يعني يفصل له قعادة خاصة.
0: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة تباركا بالحج، وأنه أدى فريضة الحج.
1: نعم.
2: فيكون له قعادة جديدة،
1: ما حد يجلس عليها حتى يجي.
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
0: نعم. تكون جاهزة.
1: نعم. احنا الآن موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الآخر هو طبعا الألغاز، والشعر الثاني الراقص.
0: يلا قول لي لغز شعري كذا،
1: ها؟
0: إذا كنت تحفظ من الألغاز.
1: الألغاز الشعري.
0: نعطي المستمعين الكرام لغز كذا.
1: الألغاز الشعرية.
0: أه.
1: الألغاز الشعرية قال له أفتي لي يا شاعر فهيم.
0: من الناس قاعد تصور اللغز هذا معك عشان يمكن ينشروه. عيد.
1: قال له أفتي لي يا شاعر فهيم عن بقرة عم الجتيم شعرها من داخل الدين. فشوف هنا اللغز هذا.
0: حد رد عليه ولا ما حد رد عليه؟
1: طبعا الرد عليه صعب جدا. رد عليه واحد قال له البهشة.
0: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة ترى.
1: فثمرة الدوم.
2: اي نعم ثمرة الدوم.
0: يا سلام.
1: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر اقوى.
2: معلش محمد، الفرق بين اللغز والتحسيدة. احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذا ولا الألغاز؟
1: لا،
2: التحسيدة ما هي؟
1: لا، التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الأول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل، وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس.
2: يقفل عليك وانت تجي تحل اللغز.
1: الجناس.
2: صح.
1: يقفل عليه الجناس، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
0: جميل. طيب كمل. الزيفة كيف تقول لي؟
1: الزيفة طبعا هي الأقوى.
0: وهي لها أنواع طبعا.
1: الأجمل والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف. إن فيها جلاز.
0: يا سلام.
1: ما هو الجلاز؟
0: جلاز مكافأة يعني.
1: مكافأة. نعم.
2: لكن
1: إن فيها جلاز. فغير الجلاز أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
0: يا سلام. نهاية.
1: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
0: أوه، طويلة مدتها.
2: نعم. لعبة سمر. سمر لعبة سمر. هي لعبة سمر.
1: محاورة. ولكن محاورتها تعتمد على عنصرين مهمين، التورية والجناس.
0: قريبة من الطارق.
2: صحيح.
0: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي يتركه يعني
1: رد ورد. الأوزان يختلف.
0: أنا حاب أوجه السؤال.
3: لا أتركه لي، لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو ممكن يثار في مسألة الطارق والزيفة. حقيقة، لأنه طبعا الطارق أسبق من الزيفة.
0: أها.
3: في رحلة التطور يعني. أيوة نعم، في رحلة التطور يعني الطارق لا يؤدى بدون إيقاع. اللهم والش، تعرف الوالش؟
0: نعم.
3: لا الملالة والوالش، لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق زيفة وليس كل زيفة طارق.
0: يا سلام.
3: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا لإيقاع من يوم عرفه أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة، من مشية الناقة.
0: وعندهم كتاب بالمناسبة عن يعني ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع.
3: أنا عندي كتاب. نعم. نعم. الإبل في الشعر الشعبي.
0: طيب خلينا نذكر بعض النماذج يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته.
3: أنا أعطيك نماذج كثيرة.
0: شعريا
3: أعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جيزان والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي. عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
0: عليه رحمة.
3: نعم، لكن إنتاجه حقيقة، أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيتهم إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافلة، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطيب خاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة، فيأخذون بخاطره ويقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقولون أنه أولى بهذا حضور الجمل فيه. طبعا ألا يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزواج. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين عقيلي عليه رحمة الله، وقد رأى كان في زواج، طبعا الطارق يعتمد على التلغيز على التورية، والشاعر اللي يرد يجفك يقول أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يسمع بكور، البكور لا تسمع وإنما تشاهد.
0: نعم.
3: لكن من صوته شوف هذه الكناية، أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يا حب ذني طالع روسم جبل من جعبها، مع التنجيع يرعبها.
0: نعم.
3: اللي قناها تاجر عنده الذهب والمال فاضي، يعني اللي قنا هذه البكور وهذه الإبل
0: ما شاء الله تبارك
3: تاجر. أيوة. رد. نعم. عليه محمد رشد بعلول قال ماهب لنا راعي رديمة حاسد ماهب لنا.
0: يا سلام،
3: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
0: نعم.
3: لا يقول راعي رديمة حاسد ماهب لنا، بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت
0: متفردعة
3: في حوضها، هو اسمه محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
0: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: في مكهى ديرتي. الحديث صراحة جميل مع الأستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاع الجدع. أستاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشة أو في مغاني أو ألعاب شعبية، الموروث الشعبي في المهن القديمة موجودة الجميلة والرائعة، في الأزياء الشعبية الجميلة، حتى في أكلاتنا الشعبية.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل
0: عام. نعم، صناعة القوارب كما في جيزان أيضا معروف.
1: والقوارب الخشبية.
0: نعم،
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
0: صحيح.
1: نعم، فمثل هذه المهن الجميلة انتهت تماما. كذلك اللي يصنعون الجرار، آخر مصنع كان في أبو القعايد وراح، ما عاد لقيته. نعم،
0: يعني ما بقي إلا الحلوى،
1: باقي المشبك والحلاوة. صناعة مكاين، مكاين صارت تصنعها مكاين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب يعني أنت لحقت عليها، تعرف بعض القصص الموجودة؟
1: طبعا أكيد أني لحقت عليها، بالنسبة لحبلة القعايد، بالنسبة لبناء العشش، وهذه لحقت عليها. وهذا كان من فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
0: يا ربي لك الحمد والشكر.
1: أني شاهدت هذه الأشياء قدام عيني.
0: تذكر بعض القصص الجميلة والرائعة مثلا تستعذرك قصة؟
1: نعم، في قصص من ضمنها أن البنا.
0: تعرف اسمه؟
1: أعرف اسمه.
0: أها. طيب.
1: لكن ما أقدر أذكره عشان بعضهم قد صار على رحمة الله، بعضهم ما زال موجود. اللي أعرفه صارت القصة قصار على رحمة الله.
0: عليه رحمة الله.
1: اللي بنى لنا العشة كان في العود من اللي فوق جهة انعكست لتحت.
0: اها، ما صار أيه. متوازن،
1: ما استوت المخروط من فوق ما استوى. فقلنا له يا فلان بهذا الشكل شوفها. قال هات تابولي فلوس وانا اعدلها لكم. نعم، وهي طالع فوق يعدل المسكين طاح.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: وانتظرنا حتى تعافى علشان يعدلها مره ثانيه.
0: يعني ما يعرف الا هو يعني.
1: لا، التعجيل عنده صراحه. نعم.
0: استاذ طاحن، يعني اكيد انك تحضرك يعني بعض احيانا يكون في زي ما قال الاستاذ محمد، احنا نسميها اليوم بلغه المساجلات الشعريه. هذه المساجلات الجميله انجبت شعراء وكان لها جمهور يجون حتى من قرى ثانيه. يعني مثلا تحدث عن صبية، يعني اذا كان المساجله مثلا في سوق الشعب تحصل ناس موجودين، تحصل لها جمهور وجماهير. كيف ترى هذا الحراك النشاط الاجتماعي؟
2: حقيقه لغه التواصل كانت في السابق اكثر ظهورا وبروزا، وفي تواصل اجتماعي عجيب. يعني ممكن انا استشهد ب في خضيره، قريه خضيره.
0: يا سلام.
2: وهذا القصة وقعت قديما، يعني في 53 52 قبل التوحيد، أثناء التوحيد أعتقد أنه أقيم هود ختان في للشيخ حاليا أو اللي قبله.
0: نعم.
2: وكانوا أهل القرية، وطبعا شيخ القرية لأنه ولده هذا البكر، فكان قد دعا، يسمونهم قدم الدعوات لكثير من أعيان المنطقة وحضروا الناس. وكان يتقدم الصفوف شاعر اسمه خليل خضيري، يعني شاعر الجهة بلا منازع، شاعر. في اثنين خارجين من صبية على الطريق، طريق مادي يخرج من جات صبية، اذا شفت المحطه حق السلوى الان.
0: نعم.
2: يخرج من قريه الخواره الى السلوى، محطه السلوى، ثم يعبر خبت الفلق ثم خضيره. المهم هذا الطريق يمشي حتى مادي، يسموه مادي، ومن صبية يخرج الى بيش حتى مكه، من مادي الى مكه. هؤلاء الشاعرين كان سالكين الطريق هذا إلى جهة مادية، يجملون جمالة. سمعوا إيقاع، الإيقاع الزير ولا اسمه، فأحدهم يقول
0: إيقاع السيف يعني
2: إيه لا زيفة زي. الليل طبعا ما كان في مكيفات، ما في سيارات، ما في تحجب الأصوات. فأقول له صاحبه توحى يا أخي تسمع؟ قال له إيه والله. مشوا على الصوت، نزلوا قرية خضيرة، أجوا لولا
0: الناس
2: الصف. ففي خارج واحد من خارج الصف، من الصفين، مسكوا أحد الشعراء وقال له مدرمم اسمه، ايش اسم الرجل الولد اللي بيختنوا؟ قال لي اسمه علي. دخلوا في الصف ما كأنهم اغراب، واحد من الصفوف يرقصون، الشاعر خليل خضيري يردد يقول الشيخ محمد دعاني اللي هو ابو الهند. قال لي الشريف المجلي نادى عليك وانت جيبه، يعني دعاك فأجبه.
0: نعم.
2: عد الجنيه، هذا الجلاز اللي يقوله سيد محمد، عد الجنيه من يمينه لشان خليل ما صرفه، والصف يردد لشان خليل ما صرفه، يا لا لا لا لا لا لا لا. قفز أحد الشاعرين اللي نسلى في الصف الثاني وقال هو أصدر هو، يعني هذه هو علامة لأنه يقف حتى عنده رد. فاستغرب خليل خضير وهو شاعر المكان، فهذا يقول له، جاله بالرد، قال له علي اللي هو الولد اللي علي حزوب ومصدر ولا خرج في المحارب بين الدول، أنت جيبه،
0: أنت جيبه
2: هذاك، وأنت جيبه يعني أجيبه، أنت جيبه. ريته يكمل كحيلة فرس، ريته يكمل كحيلة عن شغلها ما صرفها.
0: يا سلام.
2: طبعا خليل خضير جاء عنده قال له أنت من وين يا أخي؟ ما شفناك، ما أنت معهود هذا الوجه عندنا في القرى هذه. قال والله أنا نصابي. قال أحرمتني الجلاز يا أخي. قال له يا أخي أنا والله ما أخذ جلال، أنا جلاز، أنا جابني الهوى. سلام عليكم وخالد.
0: وإحنا نقول للمستمعين الكرام سلام عليكم، ونتمنى أنهم قضوا معنا وقت جميل وممتع. الأستاذ محمد هزاع المهتم بالموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية في منطقة جازان، شكرا لك أستاذ محمد، وسعدنا كثيرا بوجودك معنا.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام.
0: البن بسترى البن خولان، الخولان السعودي اللي مش
1: طيب.
0: مش البن اللي جابوا مع الأستاذ مطاع من
1: ما جابوا.
0: شكرا لك أستاذ
2: مطاع. أنا جبت من جبل من عثمان. نعم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ والشاعر والأديب والناقد مطاع جدع. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب المتابعة، كان معكم جماح دغريري ومشبي بحاري، نلتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: الماء والترشيد.
8: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية، وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نناقش أحد القطاعات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قوة اقتصادية واستثمارية وثقافية، وأسهمت في صناعة صورة المملكة عالميا، قطاع المعارض والمؤتمرات الذي بات اليوم واجهة تعكس حجم التحولات الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الهادي بن لجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. نتحدث معه عن واقع قطاع المعارض والمؤتمرات ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
3: أهلا وسهلا. في البداية أولا أشكر إذاعة الرياض وأيضا برنامج أبعاد ممثلة بالأستاذ عبد الرحمن التنيان، شاكر لك الاستضافة وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين، وأيضا الشكر موصول الأستاذ بندر الهاجري والطاقم الفريق في برنامج أبعاد. يسعدني الحديث عن القطاع.
2: نعم،
3: حيث يعد القطاع اليوم من القطاعات الحيوية والواحدة في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل الدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الكريم.
2: نعم، استفتح معك الحديث استاذ عبد الهادي عن يعني كيف تصف التحول الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكه خلال السنوات الاخيره؟
3: هو يا عبد الرحمن حقيقه القطاع شهد تحولا جذريا من حيث النماذج التقليديه القديمه الى منظومه رقميه متكامله يعتمد على الحلول الذكيه، مما رفع جوده وكفاءه التشغيل في قطاع المعارض والمؤتمرات.
2: نعم، ما الذي يجعل المملكة اليوم واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية لاستضافة المؤتمرات والمعارض الكبرى؟
3: حقيقة في أكثر من عامل، حقيقة السبب هو الاستثمار الكبير في البنية التحتية وتطوير المدن الكبرى واعتماد التقنيات المتقدمة، إضافة للدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الحكيمة، هو أيضا استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى. أصبحت وجهة عالمية على المستوى العالمي الإقليمي، على مستوى جميع المستويات محلي والإقليمي والعالمي.
2: استضافة الفعاليات وأيضا الارتقاء بها وتقديمها بشكل مختلف عن الآخرين، هذا أيضا يعزز من الاستضافات الأخرى ويجعل البيئة مناسبة جدا لاحتضان كثير من المؤتمرات والمعارض.
3: صحيح، حقيقة التطور الملحوظ في قطاع المعارض والمؤتمرات اللي تشهده المملكة حقيقة رافد قوي جدا لاستقطاب كبرى الفعاليات مثل أكسبو 2030 وغيرها من الفعاليات القادمة بحول الله، والفعاليات أيضا التي تم إقامتها في السنوات القادمة.
2: بالحديث عن رؤية المملكة 2030، هذا القطاع قبل الرؤية مختلف اختلاف جذري عما بعدها، ما الذي أسهمت به رؤية المملكة 2030 في إعادة تشكيل هذا القطاع وتطوير بنية التنظيمية والاستثمارية ليصبح بهذا الحجم بهذه القوة؟
3: هو يا عبد الرحمن حقيقة رؤية 2030 عادت هيكلة في القطاع ضمن اقتصاد الفعاليات، وساهمت في التحول الرقمي ورفع كفاءة التنظيم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات، وأيضا تحويلها إلى قطاع استثماري مستدام.
2: أيضا تطور القطاعات أستاذ عبد الهادي، يعني عندما تتحدث

0: مثلا عن قطاع صناعي أو قطاع مثلا اقتصادي، قطاع لوجستي وما إلى ذلك. كل هذه القطاعات عندما تتطور تنشد أيضا تطور في أمور أخرى، من ضمنها استضافة بعض المنتديات، إقامة معارض دولية. هذا الأمر هل يعزز بالتالي مباشرة قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة؟
1: حقيقة يعزز بشكل كبير جدا في رفع نسبة الأشغال، خلنا نتكلم عن نسب الأشغال، أيضا زيادة الرحلات، تنشيط النقل والخدمات اللوجستية، خلق طلب موسمي مستمر على هذه القطاعات. في الحقيقة يعني أصبح القطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز الأدوات الحقيقة الرافدة للمملكة، ورافد أيضا اقتصادي في رؤية المملكة 2030.
0: هل أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات أحد أدوات القوة الناعمة للمملكة في التواصل مع العالم؟
1: حقيقة عبد الرحمن لا أخفيك أن فعلا أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز أدوات القوة الناعمة للمملكة، حيث أسهم في تعزيز حضورها الدولي وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم. إلى أضيف إلى ذلك إلى جانب ما تشهد المملكة من تطور اقتصادي وثقافي أيضا استثماري، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
0: نعم، خلنا نتحدث عن أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع اليوم أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
1: حقيقة القطاع يتيح فرص استثمارية واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية، تشمل تقنيات إدارة الفعاليات، الأنظمة الذكية التي تستخدم في المعارض والمؤتمرات، أضف إلى ذلك الخدمات اللوجستية الداعمة، تصميم ومنها يعني تصميم وتنفيذ الأجنحة والمعارض والحلول التسويقية، أيضا ملف الرعايات الخاص بالفعاليات، أضف إلى ذلك خدمات الضيافة والتشغيل، مما يجعل القطاع بيئة واعدة للنمو والاستثمار، وأيضا دعم ورافد قوي للمحتوى المحلي.
0: جميل، اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود. من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة وتحقيقه لمستهدفات رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي من جديد.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. خلني أروح معك، أنت قبل شوي كنت تتحدث قبل الفاصل عن يعني مشاركة القطاع الخاص في المعارض وكذلك أيضا توسيع رقعة المشاركة. كيف تنظر إلى دور القطاع الخاص في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات ورفع جودة الفعاليات؟
1: حقيقة يمثل القطاع المعارض والمؤتمرات يكون شريك رئيسي في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال مساهمته في رفع جودة الفعاليات، تقديم حلول مبتكرة، أضيف إلى ذلك استقطاب الاستثمارات والخبرات، إضافة إلى تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات ما يواكب المعايير العالمية ويسهم في نمو القطاع واستدامته.
0: تطور القطاع الخاص بنفسه وبالتالي طور هذا القطاع؟
1: أتفق معك فعلا. القطاع قاعد يتطور من سنة إلى سنة. إحنا موعدين إن شاء الله بأعمال كبيرة، تكلمنا عن إكسبو 2030، أضفت إلى ذلك لي أكبر حدث عالمي تقني، أضف إلى ذلك معرض الدفاع، معارض كبيرة جدا ولله الحمد تم استقطابها للمملكة العربية السعودية سواء سابقة أو القادمة.
0: هذا التنوع أيضا ماذا يوحي؟ يعني عندما تتحدث عن مثلا مؤتمر تقني ومعارض مثلا عسكرية بذات التوقيت، تتحدث أيضا عن معارض مثلا حيوية مجتمعية مثل معارض الصقور، معارض السلاح، معارض وما شابه، ماذا يمثل هذا التنوع؟
1: التنوع يمثل استدامة للمعارض والمؤتمرات المملكة العربية السعودية، يمثل أيضا أمن وأمان حتى للمستثمرين القادمين من الخارج. جميع الممكنات والأعمال اللي تقدمها الحكومة والقطاع الخاص للقطاع، استقرار، استدامة، هذا ما يدعو الجميع سواء مستثمرين أو من سواء داخل المملكة.

0: المملكة أو من خارج المملكة للاستمرار في هذا.
1: خلينا نروح معك أيضا لمحور آخر، المملكة العربية السعودية في هذه الفترة تستضيف أحداث عالمية كبرى، إيش أبرز المعايير التي جعلتها محل ثقة لتنظيم هذه المناسبات الدولية؟
0: سبب القدرة التنظيمية العالية، البنية التقنية المتقدمة، الالتزام بالمعايير الدولية، أضف لذلك لتوفير الخبرات التشغيلية القادرة على إدارة أحداث ضخمة بكفاءة. خلنا نتكلم أن المملكة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ودعم حكومي كبير.
1: يا سلام. طيب خلنا نروح للقطاع، إلى أي مدى ممكن أن يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة؟
0: القطاع يخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات المعارض والمؤتمرات، التشغيل، الإدارة، تحليل بيانات القطاعات المعارض والمؤتمرات، أضيف إلى ذلك مع فرص كبيرة لتأهيل الكفاءات الوطنية.
1: خليني بروح معك أيضا لمستقبل القطاع في المملكة العربية السعودية في قادم الأيام.
0: حقيقة مستقبل واعد، يتجه نحو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، أتمتة ربط البيانات بين الجهات المنظمة للفعاليات والمعارض ليصبح قطاعا أكثر دقة واستدامة ومرونة، وهذا ما تسعى إليه اللجنة لدعمها ضمن خططها للوصول إليه بحول الله.
1: هنالك يعني وصف لهذا القطاع أنه هو أحد المحركات الاقتصادية والثقافية في المملكة، ماذا تود أن توجه ل يعني رواد الأعمال في هذا القطاع وأيضا المهتمين به؟
0: حقيقة قطاع المعارض والمؤتمرات لم يعد قطاعا خدمي فقط، بل أصبح محركا اقتصاديا وثقافيا مهما يعكس تطور المملكة ويعزز مكانتها عالميا، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع. أوجه يعني رسالة للمهتمين للقطاع، القطاع من أقوى القطاعات نموا صراحة في الفترات الأخيرة. حقيقة أنا أنصح فيه اللي عنده القدرة على دخول هذا المجال.
1: هل تعتقد أنه الجهات الجامعية وأيضا الكليات تواكب وتلبي الطلب المتزايد على هذا القطاع، أم يعني تجد أنه نحتاج إلى الكثير أيضا من فتح المجال للدراسة الأكاديمية والتدريب المهني على أرض الواقع؟
0: لا، في الحقيقة نحتاج إلى أكاديميات مختصة في المعارض والمؤتمرات ومشرفة على جميع الأعمال فعاليات، حتى يكون العمل الأكاديمي مواكب للعمل الميداني.
1: لو سألتك عن أكبر مشكلة تواجه يعني منظمي المؤتمرات والمعارض لكي يتم حلها بصفتكم وبوصفكم أيضا مستشارين في هذا الأمر، أبرز مشكلة تتردد دائما عليكم؟
0: حقيقة من أبرز المشاكل اللي تواجه صراحة رواد الأعمال في هالجانب اللي هي السيولة المالية. هاجس كبير لدى الكثير من رواد الأعمال في هالجانب. في يعني مشاكل أخرى، لكن يبقى الجانب المالي أحد المعوقات اللي تواجه القطاع، لأنه يتم تصنيف المعارض والمؤتمرات كعالي المخاطر لدى البنوك. حقيقة إحنا في اللجنة قاعدين نطرح يعني أحد الحلول إن شاء الله بالتعاون مع البنوك لطرح فرص تمويلية للقطاع لكي يكون مشابه لجميع القطاعات الأخرى وتسهيل عملية
1: الإقراض وما إلى ذلك. طيب هذا حل مستقبلي، الحلول الحالية كيف أنتم تتعاملون معها؟ كيف يعني تعطون المشورة بهذا الخصوص؟
0: حقيقة إحنا المشورة في هذا الجانب نعطي يكون في تضامن أو في تعاون ما بين الجهات. يعني كل حسب اختصاصه. اليوم تخصصك أنت في جانب مثلا الشاشات موجودة عندك، المسرح عندك، حسب تخصصك. بس يكون في في في تعاون تضامن ما بين الجهات يسهل عملية تنفيذ الفعالية.
1: جميل، شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الدقائق التي قضيتها مع الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا استاذ عبد الرحمن، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعي الكرام، مقدم طاقم العمل من الاعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الاخراج سامي الجغيمان، ومني انا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعايه الله.
2: ابعاد
3: على اذاعه الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين، أنتم من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أوشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت تشاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي منذ مئات السنين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
0: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه، أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب، الناس لما كانوا ما يموتون فقط من الجوع والبرد، كثير منهم كانوا يموتون عندما يفقدون سبب الاستمرار. كان يقول من يملك سبباً يعيش من أجله يستطيع تحمل أي شيء تقريباً. وهنا تبدأ فكرة حلقتنا اليوم، حياتك ليست مجرد أحداث، حياتك قصة. والسؤال الحقيقي، هل أنت كتبت هذه القصة أم فقط تسحب إلى داخلها؟ بطبيعة الحال الإنسان كائن قصصي. في دراسة بعلم النفس السردي، العالم دان ماكدمز طرح فكرة مهمة، قال فيها الإنسان يفهم نفسه من خلال قصة يرويها عن حياته، مو الحقائق فقط بل التفسير. شخصين ممكن يمران بنفس التجربة من الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهل قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص، الناس ركضوا نحو وظيفة ركض معهم، الكل تزوج تزوج معهم، الكل سافر سافر معهم، ثم بعد 10 سنوات يكتشف أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبدا ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجيا. في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة، أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية، الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها. من أخطر الأشياء اللي يفعلها العقل إنه يحول الماضي إلى حكم نهائي، أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دائماً أتأخر، أنا ما أقدر، بينما الحقيقة العلمية تقول الدماغ نفسه قابل لإعادة التشكل، وهذا ما نسميه بالمرونة العصبية. يعني حتى أنماط التفكير والسلوك

0: يمكن تغييرها مع التكرار والتجربة. النهاية ليست نهاية. أجمل شيء في هذه الحياة أنها ليست رواية مغلقة. كل يوم عندك فرصة تعيد كتابة شيء، عادة، علاقة، فكرة، مستقبل، نسخة منك. وربما المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تعيش بلا أخطاء، بل أن تعيش قصة تشبهك أنت. قصة عندما تنظر لها لاحقاً تقول نعم تعبت كثير، تهت كثير، لكنني كنت حاضراً فيها فعلاً. وفي النهاية يمكن أهم سؤال مو إن حياتك عظيمة أو هل هي فعلاً عظيمة، بل هل حياتك صادقة معك أم لا؟
1: فرصة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
3: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير. مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن.

0: ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول

0: حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفظ شديد
2: اللهجة. يرحمك
1: بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. يحقق تخصص الإذاعة والتلفزيون بدوره قيمة الإيمان بالمسؤولية الإعلامية في مجتمعاتنا وحرية الرأي والتعبير، ويروم نحو إعداد الخريجين بأهلية تامة وكفاءة لا نظير لها في مجال وسائل الإعلام بنوعه، سواء كان مرئي أو مسموع، بالإضافة إلى تشغيل وسائل الإعلام وإعداد برامجها وتشغيل تلك البرامج.

0: سعود بن عبد الله الهويريني، أكاديمي ومختص في الإعلام الرقمي والتلفزيوني. تخصص الإذاعة والتلفزيون من التخصصات الإعلامية المهمة، وهي من التخصصات الرئيسية بجانب الصحافة والعلاقات العامة والإعلام الرقمي. طبعا تقوم بتهيئة الأفراد لتطبيق المعرفة والمهارات الفنية لإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والعمليات ذات الصلة تحت إشراف مديري البث، الاستديو، المخرجين، كذلك المحررين. وكما أنها تتقاطع مع تخصصات أخرى في الاتصال عبر الإعلام الرقمي أو حتى مع الصحافة، بالإضافة طبعا للحصول على المعرفة الكاملة عبر النظريات والطرق والتقنيات، وتخطط وتنتج وتوزع البرامج والرسائل الصوتية والمرئية. بالتأكيد الإذاعة والتلفزيون التخصصات طبعا يعني فيها مجالات متعددة، مثل تكنولوجيا الاتصالات السمعية والتلفزيونية والمرئية لصح التعبير، طبعا التصوير الفوتوغرافي، الأفلام. يفترض من الطالب اللي ينضم لهذا التخصص أن يكون يعني متقن أو عنده الفكرة الكاملة عنها، مثل اللغة العربية، مثل التقنيات الرقمية في مجال فنون التسجيل، مثلا تكنولوجيا الفيديو والموشن جرافيك وغيرها. أعتقد أنه تخصص الإذاعة والتلفزيون نفس فكرة تخصص التخصصات الأخرى في مجال الإعلام، اللي هو اكتساب المعرفة في كل شيء، الثقافة، الكاريزما، حسن الظهور، مخارج الحروف، وهي يعني أشياء ضرورية لطالب الإذاعة والتلفزيون يكون جاهز أو يكون مستعد للانطلاق في مجال يعني مهني مميز. طبعا الإذاعة والتلفزيون يعني تتقاطع في كثير من التخصص الإعلام، ولكن من أبرز الأشياء اللي يركز عليها هي مقدمة في الإذاعة والتلفزيون الخبر الإذاعي والتلفزيون، هذه المقررات المهمة، وهي إعداد الخبر أو إعداد البيان مثلا وغيرها، مهاراتها طبعا الفنية وهذه مهمة، يعني مهارات يعني خلينا نقول إنه الإعداد، التقديم وغيرها من المهارات. طبعا حتى بعض المهارات الإدارية، إدارة المؤسسات الإعلامية، ونعني بذلك مثلا مدير الإنتاج أو إنتاج التلفزيوني والإنتاج المرئي بشكل عام أو الإنتاج الإذاعي أيضا، يتعلم فيها مهمة جدا. طبعا حتى تساعد أنه تعلم الممارسات المنتشرة أو المقتبسة من دول العالم أو من التجارب الموجودة في التجارب الإعلامية المختلفة والمرئية والمسموعة من دول العالم. طبعا للتدريب يوجد تدريب أو خلنا إذا صح التعبير اللي هو الجانب التطبيقي أو النظري، هو اكتساب المعرفة في البداية. فيعني مطلوب من طالب الإذاعة والتلفزيون أن يكون ملم في كل شيء، ومن ثم انطلق نحو التطبيق في المجالات اللي يرغب فيها، المهارات مثلا تحرير الأفلام والفيديو، التقديم الإذاعي، الإعداد للبرامج، كتابة المحتوى الإبداعي، حتى الأمور الفنية مثل فن الصوت أو مثلا محرر الفيديو أو محرر الصوت، أو حتى المساعدة في بث مع المراسل خلينا نقول الصحفي، مثلا المؤثرات البصرية، منسق الإنتاج التلفزيوني. كل هذه مهمة من الأشياء اللي مفترض أنه طبعا بعد ما يقطع شوط في التعليم النظري والتطبيقي يبدأ يكتشف الطالب نفسه، وممكن أنه ينطلق بعدها في المجال اللي يهواه أو يحس أنه بالشغف تجاهه والرغبة تجاهه.
1: تخصص قسم الإذاعة والتلفزيون يهدف إلى تهيئة الطلبة قادرين على شغل الوظائف في مجال الإعلام المرئي والإعلام المسموع، ونقل الرسالة الإعلامية بكل مهنية واقتدار، وإعداد البرامج وإنتاجها، وكتابة النصوص الإذاعية والتلفزيونية وتحريرها، وإعداد النشرات.

طبعا الطالب يعتبر خريج إذاعة وتلفزيون، لا يطلق عليه اسم وظيفة لحد ما يلتحق بالوظيفة، لكن خريج يكون غالبا اتصال جماهيري تخصص إذاعة وتلفزيون، هذا طبعا التخصص الشائع عندنا في المملكة. ومن ثم طبعا على حسب العمل اللي يتجه له في المجالات المختلفة، مثلا مثل الإذاعة والتلفزيون الرسمي أو القنوات الفضائية أو في مجالات الإعداد والتقديم والتصوير والإخراج والمونتاج أو العمل كمراسل، هذه كلها من ضمن المجالات اللي ممكن أنه يعني أو مسميات اللي يتسمى فيها. طبعا الإذاعة والتلفزيون قد يكون فيها نوع من الحصرية إذا صح التعبير في مجال الإذاعة والتلفزيون، مثل القنوات الرسمية والقنوات الخاصة، وحنا نشهد يعني الآن تحول كبير في كافة المجالات في رؤية 2030. كثير من الاستديوهات بدأت بالانتقال مثلا من دول مثلا مجاورة إلى الرياض، وهذه طبعا فرصة حتى لأبنائنا في المملكة سواء في الرياض ولا في جدة ولا في جميع مدننا الحبيبة، أنه ممكن أنه تتوفر لهم فرص كثيرة في هذا المجال. يوجد خلينا نقول أنه نوعين من الشهادات، مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم. مرحلة البكالوريوس في حالة أنه بيتلقى يعني نوع وظائف خلينا نقول نوعية، وفي مرحلة الدبلوم إذا مثلا أنه عنده الهوايات أنه الانضمام للمجال المهني. وكلها طبعا لها فوائدها الكبيرة وكلها طبعا مهمة جدا، ولكن على الطالب أنا دائما أو الممتهن لهذه الوظيفة أو لهذا المجال والراغب فيه أنه يحدد مسبقا ماذا يريد يعني، وبعدها يختار أو يتوجه للاختيار الصحيح ويطلع نحو مستقبل إن شاء الله أفضل. يوجد أكثر من نوع في المجالات الفنية المباشرة، هذا يحتاج أنه للممارسة العملية المستمرة، ويوجد أيضا تجارب أخرى مثل زيارة مثل الاستديوهات التلفزيونات الضخمة حول العالم والاطلاع على آخر التجارب، هذا كله نوع من التدريب مهم ويساعد على استقطاب أيضا استقطاب الكفاءات المهمة للتدريب والمشاركة في تدريب الكوادر الفنية، هذه كلها مهمة، والكوادر الفنية وأيضا المعرفية. ولكن حتى في مجال الدراسة أو الموظفين يعني الإذاعة والتلفزيون والإعلام بشكل عام يعني عليه مسؤولية كبيرة في اكتساب الثقافة التراكمية والانطلاق من خلالها، حيث أنه يعني المسؤولية الكبيرة على الطالب أو الموظف هو معرفة كل شيء في جميع المجالات، أو في الأصح من كل بستان يعني زهرة، فمفترض أن يكون مطلع على كافة المجالات، يكون عنده الخبرة الكافية وعلى الأقل الاكتساب المعرفي وليس الفني إذا صح التعبير. هيئة تنظيم الإعلام

0: أصدرت عدة تصاريح للتقديم عليها من قبل مقدم العمل سواء كإدارة محتوى أو فني تصوير أو إخراج أو غيرها للحصول عليها، وبعدها ممكن وطبعا الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة، ومن ثم الانطلاق طبعا نحو العالم المهني والوظيفي. أنا عندي وجهة يعني نظر من خلال يعني عملي خلال السنوات الماضية ما بين المجال المهني والأكاديمي، أعتقد أنه يعني جميع التخصصات وعلى رأسها الإذاعة والتلفزيون هي تخصصات مطلوبة، ولكن الآن يعني إحنا نعيش عصر المهارات، فالوظائف موجودة لكن تحتاج إلى أشخاص يعني يتميزون بمهارة عالية للحصول على يعني وظيفة أفضل. الوظائف موجودة والقطاعات يعني المختلفة تطلب دائما ود خريجي الإذاعة والتلفزيون، لكن يعني على أبنائنا أنهم يكتسبوا كثير من المهارات، أو عليهم مسؤولية كبيرة لاكتساب كثير من المهارات يعني لترشيحهم بشكل أفضل وتقدمهم بشكل أفضل بإذن الله.
1: يمضي قطاع الإعلام السعودي بخطى حثيثة وواثقة وجهود متسارعة لمواكبة النهضة الحضارية الشاملة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل القطاعات. انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 ونتيجة للإنجازات العديدة اللي حققها الإعلام السعودي بالفعل على مستوى الاستراتيجيات والتطبيق، واللي بلغت مستوى إحداث تحول حقيقي في القطاع. تابعونا في حلقات جديدة عن التخصصات الجامعية اللي تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خ

خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام. لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن، بل تعيشه، ولا تسمع القصة، بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا، بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
7: يلا جاهزين يا شباب،
6: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
8: حمد معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله نكتب فيك محضر شديد اللهجة.
7: يا حمد بطريق
6: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

عز النهار. عز النهار.

هلا وسهلا فيكم أصدقائنا، حياكم الله من جديد عبر موجاتكم إذاعة الرياض. مساء الفل والسعادة لكل من يسمعنا ولكل من يشاركنا هذه اللحظات. أكيد نرحب فيه ونقول له خليك معنا. مشوارنا مدتها ساعتين من الآن لغاية الساعة 3 عصرا مع وعد الدوسري وغادة العلم. وزي ما عودناكم دايما فقرتنا الأولى نتكلم فيها عن مشاويركم ورايحين وين جايين وإيش اللي صار في يومكم. أكيد يهمنا أن احنا نسمع على رقم برنامجنا 011 40 5 3.

طبعا ما يحتاج أذكر اليوم خميس لأن كل شيء حولي يذكرني بشيء. كل شيء في الطريق اليوم. طبعا أنا طالعة أنا مع لخبطة النوم ما عاد أدري إحنا في أي يوم صراحة. يمكن تلاحظون أمس أنا وزميلي إبراهيم ما تذكرنا أنه ربوع لأننا جالسين نحوس في جدولنا اليومي خاصة في مسألة النوم. فما يحتاج أننا يمكن تذكر قد ما ساعة البيولوجية قاعدة تعلمني تقول أنت وصلتي لنهاية شيء بس ما ندري وشو. لي أكيد طبعا نهاية الأسبوع. الملاحظ أنه اليوم ما في زحمة تقريبا في شوارع الرياض، يعني أخف بكثير من الأيام السابقة، وكأنه العالم تتعهد موضوع الغياب يوم الخميس. يعني ما هو بس غياب عند طلاب وطالبات لكن غياب أيضا عند بعض الموظفين. يمكن هو استئذان من بدري، يمكن هو ارتباطات، يمكن عمل، يمكن أعمال مؤجلة خارجية، ما نعرف. بس خلاص يعني صار ديدن البعض أنه يوم الخميس يوم النحشة العالمي. واللي راح يأكد لنا هذا الموضوع هو اتصالاتكم بعد شوي. بنشوف مين الناس اللي داومت، مين الناس اللي سحبت، مين الناس اللي أصلاً مسوية للخميس جدول معين، يعني حابة تستمتع فيه بتفرد عن بقية أيام الأسبوع. حسمع هذا كله عبر اتصالاتكم. مرة ثانية أذكركم بالرقم 011-40-53، ونروح أكيد مع هاشتاغنا في عز النهار ما بين الفواصل برنامج عز النهار على منصة إكس. راح نقرأ لكم رسائلكم، ولو أني أفضل أني أسمع الكل اليوم حنترك مجال إن شاء الله اللي حاب أنه يشاركنا ويسمعنا صوت الحلو من خلال البرنامج. حروح الفاصل قصير ونرجع لكم من جديد. خلكم ويانا. الفاصل جاهز يا وعد؟ تحب تسمعينا؟ اختيارات مبهرة صراحة نوال، أهنيك. نسمع نوال ونرجع من جديد.

0: حياكم من جديد، هلا وسهلا بكل من حاب يشاركنا مساءنا الجميل. اللي طبعا المساء معروف انه يبدا من الساعه 12 الظهر، فلا تستغربون اذا قلت مساء. طبعا على رقمنا 011-40-53 نتواصل، وسمعونا صوتكم، قولونا وين مشاويركم، ايش خطه هذا المساء. اول اتصال معنا عطيه، حياك
1: الله. يحييك،
0: يا هلا وسهلا، كيفك يا عطيه؟
1: والله طيبك.
0: من اين تتحدث؟ وانت بالف خير يا رب. من وين؟
1: من جيزان.
0: من جيزان، كيف أجواء جيزان؟
1: والله أجواء حارة، لكن الحمد لله
0: أجواء حارة
1: مقبولة نوعا ما، لكن الجو حارة اليوم. صح،
0: ما في أمطار؟
1: والله اليوم ما في أمطار على المناطق الجبلية، لكن أنا في المنطقة الجبلية.
0: أنت عارف أنه في فرصة تطول أمطار متوقعة على كثير من مناطق المملكة الفترة هذه؟
1: نسمع والله.
0: يلا الله يجيب الخير،
1: ما حالفنا الحظ،
0: يجيب الخير يا رب. طيب عطية، مشوارك ابتدى اليوم متى؟ أي ساعة؟
1: والله كل يوم من بعد الفجر مسافر، ما انقطع
0: ما انقطعت. وش المشوار اللي تشيل همه؟
1: والله شيل مشوار، وديت البنت الجامعة.
0: تودي البنت للجامعة
1: فترة الظهرية، هذا الجو حار، لكن هو أصعب مشوار لأنه مش اختبار، ولازم تكون حريص على الوقت وال
0: الله يعطيك العافية يا رب، ولا يضيع لها تعب، ونشوفها إن شاء الله في أعلى المراتب، ويفرحك ربي بنجاحها
1: بإذن الله تعالى. وأشكركم على المشاعر الطيبة.
0: تسلم تسلم يا عطية، شكرا لك.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله، من جيزان الحبيبة. شكرا لك صديقنا عطية. يمكن، يا أهلا وسهلا، يمكن اليوم أصدقائي نعيش أجواء جدا حارة، نعيش أجواء جدا حارة، وهذا شيء طبعا معروف، لأن احنا الظاهر بدينا مربعانية القيض. الحس عندنا سجلت 48 درجة تقريبا، الرياض اليوم 45، الدمام 45، تعتبر هي أعلى درجات حرارة سجلت بالمملكة. بس تعرفون، يقولون والعودة على الراوي، أنه حنتأثر بأجواء ظاهرة النانو، ويعني متوقع بالتأثير هذا حتكون عندنا أجواء حارة هالسنة، صيف 2027 أو سنة 2027 حتكون جدا شديدة الحرارة نتيجة تأثر المناخ بظاهرة النانو. وشو ظاهرة النانو يا جماعة الخير؟ هذه الظاهرة أو يقول لكم حيكون في تأثير لمناخ المحيط الهادي الفترة هذه، يعني حيتأثر المناخ، حيكون في اضطراب طبيعي يتمثل بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في المحيط الهادي. طبعا هذه ظاهرة دورية تصير ما بين 2 إلى 7 سنوات، وتستمر عادة بين 9 إلى 12 شهر، وتكون في تغيرات جذرية جوية.

0: أحيانا يكون في فيضانات في بعض دول العالم، أحيانا جفاف. فتقنية أو تأثير النانو الخلاصة اللي بنعرفها في أجوانه، نقول لكم حنعيش صيف حار، الله يكفينا الحر يا رب. طب نروح لاتصالاتكم. أبو سليمان،
1: هلا أختي، مساء الخير، مع أخوك سليمان التنيني من الدمام.
0: يا هلا وسهلا سليمان. ولا أبو سليمان
1: كابخل كله
0: أنت
1: واحد.
0: شو ودك أنت؟
1: ود اللي تبون مخ، والله لو تقولون براسلنا بالدمام حلو بعدي.
0: إيه بس شو اسمك؟ ما حد يزور الاسم.
1: سليمان التنيني. سليمان التنيني
0: والله ونعم، والله ونعم.
1: ما يتزود أختي، ما يتزود، تسلمين والله. جدي اسمه سليمان، جدي اسمه سليمان، وين سليمان؟
0: والله الله يخليك، وإن شاء الله يا رب
1: الله يسعدك ويقويك. الناس يوم عيد حتى لو يقولون راح صبحي مولو يعني أنا وأنت مداومين، الله يوفقك يا أختي ويجزاك خير
0: وياك وكل من يسمع يا سليمان.
1: أنا عندي مداخلة يا أختي.
0: سام تفضل.
1: ما ودي أحد، أي والله، بس ما ودي أحد يقتدي فيني، لأن اللي صارت زمان وصار فيها يعني ظلم لي، بس إني يعني الحمد لله الله انتصر قبل.
0: تمام.
1: كنت أداوم في أحد الشركات، كنت اروح تو نتزوج متزوج يعني اسبوع، لكنه سبع قرون.
0: لحظه وش اللي سبع قرون؟
1: لا اختي انا خايف والله اني انا حاولت اتخلص من المشكله عاجل واكل بالسكر وحسب قدام الزام. انا
0: على ما اهلك خلنا نسمع برويه وركاده ابن العم، خلنا نسمع كذا بهدوء،
1: خلينا نقف قبل انا امشي. شو اختي انا تزوجت في واحدة أنا في سلام تميني، أول ما دوامت تزوجت، زوجتي وين؟ بحضر في التميني، وأنا وين؟
0: بالدمام.
1: أيوة رحت الرئيسي، قلت يا رئيسي طبعا ذلك الأيام قبل سويت يا شيخ حاجات عشان يبقى المهم قهوة المهم جيت قلت يا رئيسي يا دا. وتصيد على وقت أني كنت فيها مبسوط، قلت يا أبو فلان تكفى أنا مرتيب الحوطة، ودي يوم الخميس أطلع ألف تسع عشر عشان يصير يعني يجي المشوار، لأني لو طلع نطلع من أربع ونص أصل هناك حوطة
0: متأخر.
1: فقال لي أثبت كده عليك، قال لي شو سألك بس أنت تزوج، المهم شال حط فيني مشيت. أنا بنت عبد رئيسي وخلاص، يدريت أنه له ولد أخت الحسة، هذه اللي لو أعطس تحت فيها 100 كيلو يطلعوا الخريج كله. قلت أوف، المهم حطيت الكلام ده، الولد أختي دكتور في مستشفى التابع لشركاتنا، قال المهم دكتور تعرفين يعني أنا مخي واحد وعنده
0: مخين تمام.
1: قال أنت شيء جسمك؟ قلت أنت يا ترى والله أنت أنا بادي دفاني. قال لي عشان قلت ارجع اكيد اذا طول جالس توجعني.
0: طيب
1: قال تجين اسوي لك بوعد وتجين اليوم الفلاني، وانا الحين ما ادري ايش السالفه. جيته قال انت مشكله عندك ما ادري ايش، قال تحتاج علاج طبيعي كل خميس، ما سلمنا عند الله ولا اكلنا شيء. انا سند رجلي والله سنتها يا مرحبا تسوى والله يا اختي وست شهور اطلع اروح لعند اختي خمس دقائق او انك كانوا بالتليفون ماشي. اقول ورا خالك ترى اموري زين قفا ترى ليش وانا اطلع لعند اختي تعبت والله اختي تكلمي شو خليني ارتاح تكلمي والله عندي حمد والله كني في راسي.
0: يعني قصدك ان ان ان ولد اختك الدكتور اعطاك عذر علشان يوم الخميس تصير تطلع من بدري؟
1: كله علاج طبيعي عندي يا اختي، علاج طبيعي تعرفين
0: ايش اي يسوي لك علاج طبيعي.
1: ايوه
0: جت من ربنا،
1: ما سوى لي شيء بس طبت من النفسيه عند المدام الروح لك الطيس والله العظيم يعني
0: زانت امورك. زانت امورك زين الحمد لله.
1: بس اني يا اختي يوم تقعدت والله العظيم اني رحت ضمن الناس اللي رحت له، قلت له يا ابو فلان اقسم بالله انك ستين لانك بشر وممكن تزل، وانت كروك قدامي ابا اقول بستين مديري ده. هذا الدنيا يا اختي والله عليك، هذا الدنيا
0: ما قصرت والله يا سلمى.
1: لا هذا السواد ده افهم يا اخيتي، وانت ما شاء الله اذا سكتتي لازم ارجع انا وش اذا امتى ما في احد.
0: ما قصرت ما قصرت. شكرا سليمان، شكرا يعطيك العافية. أنا بس أعطيتك وقتك عشان تحكي وتعطينا خلاصة القصة. شكرا يا سليمان. فعلا يا جماعة الخير، يعني إذا كان العمل مرن وأنت يا المدير عندك استطاعة أنك تمشي الحياة

0: بسلاسة. وأنا اللي عارفة أن عقلية الرجل يعني مرنة في العمل وتمشيه على كفوف الراحة، يعني عكسنا حنا يا النساء شوي نظاميات وما في، ما عندنا هالمرونة اللي عندكم. فليش ما تكون متعاون مع موظفك اللي ينهي أعماله مثلا يوم الخميس وتعطيه إذن طالما أنه بيروح لمنطقة ثانية، أهله موجودين بمنطقة ثانية. حلو ترى التيسير على الناس، يعني من كان رحم بالناس الله يرحمه. أكيد نقولها لو سهلة بأبو مرام.
1: يا مساء الخير وكل عام وانت بخير. مؤخرا
0: مساء الفل، كل عام وانت بخير. يا هلا وسهلا بأبو مرام الغايب الحاضر.
1: الله يحفظك أستاذنا.
0: وين الغيبة يا أبو مرام؟
1: والله إجازة طويلة من الدمام إلى عدن إلى حضرموت.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم مستمعينا كلهم من الشرقية يعني اللي كلمونا. الله محيي.
1: الله يحفظك إن شاء الله.
0: سمعت قصة وانت بخير يا رب، سمعت قصة سليمان؟ عاد بدينا برنامجنا اليوم حنا نحكي على موضوع ان الناس تحب تستأذن يوم الخميس، ولا هو يعني كسل عند بعضنا، لكن احتياج، يعني زي مثلا بيروح لمنطقة ثانية يحتاج انه يبكر شوي.
1: والله سامع القصة حق سليمان من الآخر، ونحن طبعا في إجازة.
0: اي انت للحين في اجازه يا ابو مرام؟
1: في اجازه الى 29 يوليو ان شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، اجازه طويله. عاده الاجازات طويله شلون تستغلها؟
1: استغلها بالسفريات. والله رحت انتقلت من الدمام الحبيبه الى عند الوالده في حضرموت، ومنها الى الحبيبه عدن، والعوده الى الشرقيه. والليله ان شاء الله عندنا حفل زواج الولد صديق عزيز.
0: ما شاء الله يعني. الله يتم عليكم بالخير يا رب.
1: الأعمال الشرقية معزومين، ونحضر فرحهم ونشاركهم الفرح بإذن الله.
0: دامت أفراحكم إن شاء الله يا أبو مرام، وسعيدة بسمع صوتك بعد هالانقطاع.
1: الله يحفظك.
0: شكرا.
1: إيمان وين اختفت برنامجها؟
0: أنت كنت تابعها في هوا بلادي؟
1: لا والله لا صراحة الفترة الأخيرة لا.
0: إيمان نتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق يا رب، زميلة عزيزة فقدت مكانها أكيد. راحت المحطة إذاعة جدة، وإن شاء الله يا رب كل التوفيق لها، تسمعون صوتها في أحد برامجهم. شكرا لك.
1: الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك
0: يا عافيك يا رب. شكرا يا أبو مرام. فاطمة معنا.
2: أهلا وسهلا غادي، كيف حالك؟
0: سلم حالك. هلا وسهلا فطوم.
2: مساء السعادة.
0: مساء الفل. قولي لي يا فاطمة
2: اليوم
0: تبين تشاركين على طول نروح الموضوع اليوم؟
2: لا جد متحمسة
0: والله. موضوع اليوم يا عزيزتي فاطمة هو موضوع خلينا نقول سلاح ذو حدين، زين؟ ممكن يكون من أكثر الصفات اللي تفيد الإنسان، ممكن يكون من أكثر الصفات اللي تضر الإنسان. يساعدنا على التعلم، بنفس الوقت ممكن يخلينا نتدخل في خصوصيات الناس الثانية. الموضوع هذا ممكن يخلينا نحل مشاكل، ممكن يوقعنا في مشاكل.
2: هذا اللغز.
0: هذا الفضول، الفضول يا فاطمة. اليوم نبي نتكلم عن الفضول. كل واحد فضوله، يعني أنا مثلا كغادة صراحة قاعدة أحاول اكتشف الشيء اللي فضولي تجاهه. يعني أنا مثلا اليوم لو في ثنتين يتكلمون في مجلس أنا جالسة معهم، ما يهمني وش قاعدين يحكون عنه، ما عندي فضول تجاه كلامهم. لو ماشية في شارع في ناس متجمعين في حادث في زحمة وكذا، ما يهمني أناظر. تصدقيني أمر أحيانا ما أشوف حتى ما ألتفت، ما عندي فضول. فهذا خلاني أتبنى هالسؤال اليوم، يتروش فضولك؟ لربما لقيت فضولي أنا وين.
2: أنا صراحة يعني أحب صراحة أشوف أنا عندي هذا الصفة صراحة. فأحب أستكشف الشيء، لازم أسأل، لازم أعرف، بس في الأشياء يعني العامة، بس في الأشياء الخاصة لا.
0: إيه في الأشياء اللي تعلمك، اللي اللي اللي إيه؟ تعطيك معرفة، تضيف لك شيء.
2: نعم.
0: حلو. طيب لو في أحد جاء قال لك أنا عندي سالفة بس ما بقولها لك، هنا يذبحك الفضول ودك تعرفين.
2: نعم أمسك لازم.
0: أجل المعرفة العامة خصوصية ما فيه. يسعد لي إياك يا فاطمة، شكرا لك.
2: أحب سمي. أشارك بخاطرك كتالي.
0: تفضلي أكيد نسمع منك قولي.
2: المحاولة الناجحة لا يجب عليها أن تكون مستمرة، لكن الخطأ هنا أن لا تقف وأن لا تقف وتستسلم لهذه المحاولة.
0: الله عليك الله عليك يا فاطمة، دائما تثرينا بالكلام الحلو حتى لو كانت خاطرة لكنها جبر خاطر.
2: صح.
0: شكرا،
2: يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك، شكرا يا فاطمة، يعطيك العافية. هذا هو موضوعنا اللي تو حكيت فاطمة عن أصدقائنا، فضولك تجاه إيش؟ يعني إحنا ما ننكر أبدا إن كل واحد فينا يمكن عنده فضول إن هو يعرف شيء، ويمكن عارف شخصيته عبر السنين، يعني خلاص عارف إن هذا الشيء يثير فضوله. ففاطمة قالت أنا عندي فضول تجاه إني أتعلم أفهم الأشياء. في بعضنا عنده فضول اجتماعي همه معرفة أخبار الناس، يقول الفنان الفلاني انفصل عن زوجته، خلونا نشوف إيش صار ما صار، المشهورة الفلانية ما أدري صار عليها قضية. المهم هذا من النوع الفضول الاجتماعي اللي يخليك تحاكي الناس وتشوف سلوكهم وتجاربهم وأخبارهم. أوكي ممكن قد يكون له فائدة لما يكون يفهمك سلوك الآخرين أو أنك تبني علاقات، لكنه ممكن جدا بسهولة يتحول إلى تطفل إذا تجاوز حدود الخصوصية. في عندنا فضول أيضا، فضول مهم في العمل اللي هو فضول المعرفة كيف نعمل الأشياء أو نصلح الأشياء. يمكن الفضول قاد كثير من المحترفين والمخترعين والمهندسين ومن يحبون التجارب إلى أن هم يورون اختراعات عظيمة أنقذت البشرية. في عندنا فضول أيضا استكشافي، الناس اللي تحب دائما تروح أماكن جديدة، أفكار غير مألوفة، ثقافات ثانية، فعندها روح المغامرة وأنها تنفتح على تجارب جديدة مع عمرها يعني عاشتها. في فضول عاطفي اللي أنا ما أحبه، اللي خليك دائما تتقرب من الناس عشان تعرف أسباب تصرفاتهم وشعورهم. في عندنا أيضا نوع من الفضول اللي هو الترفيهي، لما يبحث الواحد بس عن قصص غريبة، ألغاز، معلومات، أيا كان، المهم هدفه فيها في الأخير المتعة. فنقول أنه فضول الناس متعدد تجاه أشياء مختلفة. هذا هو سؤالنا اليوم شخصيا، أنت مستمعنا يا ترى فضولك تجاه إيه؟ تجاه إيه؟ لو لقيت اثنين قاعدين يسولفون أكيد تبي تقط إذن معهم ولا لا؟ لو صار حادث أو ناس مجتمعين على شيء يقودك الفضول أنك تعرف ليش ولا لا؟ يعني هذا جزء من الزحمة صراحة اللي نشوفه، تجمع الناس لمجرد الفضول. 011-40-53 نسمع أصواتكم على هالرقم، مشاركتكم في موضوع فضولك يا ترى تجاه إيش؟

عز النهار. عز النهار.

0: يا ترى شو الفضول اللي تشوفه؟ فضول ممكن هو يفيد صاحبه، في المقابل في فضول ممكن يكون يسبب ضرر له وللآخرين، يعني ما هو بس ممكن يكون هذا الضرر محدود، ممكن يكون شكل أكبر. على 011-40-53 ناخذ اتصالاتكم. معنا عبد الله. هلا يا عبد الله.
1: السلام
0: عليكم. عليكم السلام.
1: وعلى الموضوع الجميل والفضول الجميل والإيجابي، إنك تطور نفسك دينيا، تطور نفسك رياضيا، تطور نفسك اقتصاديا، هذا الفضول الجميل.
0: حلو.
1: الفضول السلبي، الفضول السلبي لا تسمح حق غيرك، اهتمت حق نفسك، اهتم بحياتك، اهتم بعائلتك. الفضول اللي اهتم فنانة حبت، فنانة تطلقت، فنانة هذا مرض، ما لك شغل بغيرك. يعني حتى حين هالأيام عاجل فنانة انفصلت، هذا يعني خبر، مع احترامي، خبر تافه. أنا شكو بغيري، أهتم بالأمور هذه، يعني مع احترامي أمور تافهة. أهتم حق نفسي، أطور من نفسي. الإنسان لا يكون في مرض الفضول، على الفضول إذا زاد يصير مرض، يكون فضول سلبي على الإنسان، ينشغل بما لا يعنيه. فأنت شغل بنفسك، طور من
0: صدقت.
1: نفسك، طور من عائلتك. الشيء الدرجة الأولى لك بحياتك نفسك وعائلتك، هذه الدرجة الأولى، والباقي يعني لا تنسي، يعني يكون بالنسبة لك هبان منثورة. يعني تفضل. هي
0: صدقت، صدقت عبد الله. يعني أحيانا الجهل ببعض الأمور نعمة، أفضل من أنك تكون عارفها ولا باحث عنها لمجرد الفضول.
1: يعني شوف، أنت لما تهتمين بالأمور اللي تعنيك بالدرجة الأولى، أنت قاعد تطورين نفسك، هذا فضول إيجاب. تفضلت أنا بداية ديني الرياضي والرياضة.
0: نعم، أنت قصدك أنه يعني الإنسان يبحث عن كل ما هو مفيد له، راح ينفعه، سواء على صعيد الصحة، الذكاء، المعرفة، التطور، أيا كان،
1: اقتصادية، الأمور المالية، حق نفسك،
0: أي ينفع نفسك، تقدر تنشغل بالآخرين. يعني طب شخصيا عبد الله، نعم،
1: شلون شو تقولين طال عمرك؟
0: لا أكمل طال عمرك، تفضل.
1: إيه، أقول لك الله سبحانه وتعالى قال زينة الحياة الدنيا المال والبنون، أنك تطور من أولادك، تطور من أمورك المالية، فهذا يسمونه الفضول الإيجابي.
0: الفضول الإيجابي.
1: ابعد عن الفضول السلبي، عشان لما تيجي تنام بالليل تنام وأنت مرتاح البال. يحلو نومة الليل وأنت مرتاح البال.
0: نالك ولا عليك.
1: لا تفتح في الحياة، لا تفتح على نفسك بيبان مالها داعي.
0: طب صدق صدق عبد الله، كلامك على متمة، لكن انت شخصيا امانه يعني ما عندك شيء من الفضول تجاه شغله من شغلات الحياه؟
1: لا الحمد لله، انا باب ما لا داعي ما افتحه، ريح نفسك بالحياه.
0: يعني جاء احد اصحابك او احد ربعك وجاء قال لك يا عبد الله فلان حكى عنك؟
1: الحمد لله عندي شيء، عندي ثقة بنفسي. من اللي بحث شنو قال وما قال؟ هذا اللي ما عنده ثقة بنفسه، اللي مهزوز. فالحمد لله عندنا ثقة بنفسه، الحمد لله ما شاء الله. فما اهتم حق اي شيء بالحياة.
0: يا سلام.
1: بداية اللي قلت لك عنهم هذول اهتم فيهم، والباقي هباء منثورة.
0: الله الله على كمية الـ يعني الثقة والجمال في المرحلة اللي انت وصلت لها يا عبد الله.
1: الحمد لله، هذا من تربية الأسرة، ما يجي من فراغ، يجي من تربية الأسرة. الثقة بالنفس تجي من تربية الأسرة، مثل ما عطوك تتكلم، تعطي أولادك يتكلمون، لا تفكر، لا تقول لا، لا تتكلم، لا تقول لا، عطى يتكلم، عطى الثقة بالنفس. أنت تبني الثقة من البيت، الثقة ما تجي من برا، من برا تجيك الغيرة، تجيك العين، تجيك الحسد. داخل البيت تجيك الثقة، وتبني أسرة لا ثقة فيها من الأولاد والبنات.
0: حلو، الله يعطيك العافية، عساك على القوة يا عبد الله، ما قصرت، شكرا لك.
1: مشكورة طبعا، شكرا.
0: يا هلا وسهلا، هلا والله بعبد الله اللي أثبت لنا إنه الحياة جميلة لما يكون الإنسان مشغول بنفسه وما عنده فضول تجاه الأمور الثانية اللي تعتبر من سفاسف الحياة، يعني ما لها أي قيمة يعني على المستوى الحقيقي أو الواقع الحقيقي. نقولها لصالح.
2: هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله بخير استاذ عبد الله، ما قصر والله، كمل وجمل والله، ما قصر.
0: رغم ذلك حسألك السؤال يا صالح، فضولك انت شخصيا تجاه ايش؟
2: والله الحمد لله، اهم شيء يكون لك قانع بالحياة اللي انت فيها، تمام، وتصرفاتك كلها صحيحه، ولا تراقب الناس فلان سوى وفلان فعل، راقب نفسك وراقب الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاتك، سواء عملك الشخصي أو عملك الحكومي أو عملك الخاص. فالإنسان يراقب الله، الإنسان اللي يراقب الله ما أعتقد أموره كلها صحيحة. هذه من باب مراقبة الله. أما المديرات اللي اشتغلت معهم الروشاي، فأنا أشتغل بمانة في عملي، ولا زاد عن شيء عني عن استطاعتي أكمل، ما هي مشكلة، وفر وجاهد وكافح حتى أخذ راتبي يكون بتعب عرق جريني. هذا وظيفة
0: كل قيمة. أحياناً عبد الله تعرف إنه أكثر فضول ممكن يكون مؤذي لصاحبه لم يكون في العمل.
2: ممكن
0: العمل فضوله سلاح ذو حدين، فضول ممكن يطورك وفضول ممكن يأذيك لما يكون في تشويه للعلاقات بين الزملاء والمدير وهالأمور.
2: شوفي الفضول، شوفي طال عمرك إذا كان فضول سلبي هذا ما هم معين، لكن إيجابي ممكن يمشي.
0: إيجابي.
2: أنا مجرى الحمد لله اشتغلت معهم وتقاعدت الحمد لله يمكن 26 سنة والحمد لله رب لك الحمد، اللهم لك الحمد.
0: ولا مرة رحت عند المدير وقلت له فلان يقول عنك؟
2: كل يوم أروح عند المدير بس أسولف عنده وطلع.
0: ما في فلان قال؟
2: لا سوالف وذو عمل سووا كذا سووا كذا يا صالح.
0: حلو.
2: المدير يبغى يروح فكاهي يسولف معه، يعطيه بس ما طيب يضحك معه يسولف معه، ما يجي مكتم الواحد، مكتم ما ينفع حتى في بيتك ما ينفع.
0: حلو، يعني أنت تونس المدير.
2: لا أنا أروح المدير، لكن أنا زعلان أروح المدير أسولف معه أسولف شاي كيفك يا حبيبي.
0: مديرك وسع صدر والله.
2: والله قسم بالله صدق حتى يرتاح هو، حتى يمسح صدره زعلان. يا ابوي ايش فيك زعلان؟ ترى الدنيا رايحه يا ابوي، ترى انا بنروح كلنا، ترى الكرسي هذا راح اللي قبلنا واللي قبل، ترى يعني تاخذ وتعطي. ما
0: هم كذا المدراء زعلانين دائما؟
2: لا بعضهم ما حد يخش عليه الا بقله الحياه والله. بعضهم ما اقول كلهم.
0: تلقاه صالح مديرك ذاك اليوم يتحرك ورا صالح ما جاء.
2: لا بالعكس، المدير لك انا زعلان اروح عنده في المدينه زعلان، قال قلت له حيد.
0: السلام عليك. الله يعطيك العافية صالح، شكرا.
2: بالله تسلمين على الأستاذ من المخرج هذه
0: اليوم وعد الدوسري.
2: والله يعطيها العافية، والأستاذ إبراهيم الله يعطيه الصحة والعافية.
0: تسلم، شكرا لك يا صالح، يعطيك العافية.
2: الله يعطيكم
0: العافية. هلا وسهلا. أحمد يقول شوف أن الفضول هو سبب تعلمي الكثير من الأشياء، لكن أحيانا بعض الناس يخلطون بين الفضول وحط لقافة. اللقافة لما تكون تدخل في حياة الآخرين. إيه ترى في ناس تعرفين من أول كنا نسميها لقافة، اللي هو تدخل بخصوصيات الآخرين، معرفة أمورهم، أخبارهم، مش صار ما صار. السوشيال ميديا انفتحت علينا بشكل مرة مهول، يعني خلتنا ندخل في أخص الخصوصيات، فما عاد صار اسمه لقافة، صار اسمه فضول. رحب اتصال من معنا حمدان.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. علي حمدان.
3: طيبة.
0: أنا طيبة، أنت شلونك؟ كيف يومك؟
3: يومي أبشر سعيد ومعينا خير ومبسطين
0: دوم إن شاء الله.
3: آمين.
0: قولي يا حمدان فضولك تجاه إيش؟
3: وناكل من الحبحب.
0: الله الله الله الله، خلاص نضج الحبحب. اسمه شنو؟
3: حبحب ساجد نضج.
0: الله عليك، هو حبحب ولا بطيخة جماعة الخير؟
3: حبحب بطيخ جح
0: جح، خلنا نقول جح، خلاص هو جح. لأن كل ما قلت بطيخ قال مو بهذا.

0: ممكن هو ينقصهم ما يزودهم.
1: والله التدخلات في حاجات ما لا تعنيهم.
0: يعني معرفة حياة شخصية لأحد،
1: في حاجة شخصية ما تدخل فيها، ألا إن رجال جايك ويبك تدخل في الموضوع أو
0: هو اللي يعطيك السالفة،
1: هو اللي يعطيك السالفة، هان تدخل بشيء صحيح، أنا ما تدخل بشيء غلط اللي يغير إيجابي.
0: حلو، أنت شخصياً وش فضولك تجاه يعني حمدان اليوم؟ وش الشيء اللي ما يصبر عنه بيعرفه؟ متى نضج الجح؟
1: متى نضج الجح؟
0: يسعد لي جوك حمدان، شكراً لك.
1: الله يعطيك العافية.
0: يا فيك، أهلا وسهلا. يا هلا بك. فهد من حايل يقول في رأيي الفضول سلاح ذو حدين، ممكن يفتح لك أبواب معرفة كبيرة، ممكن يوقعك في مشاكل إذا تجاوزت الحدود. في واحدة أرسلت قالت إن فضولها، تقول أنا ما عندي أي نوع من أنواع الفضول، أنا ما أحب أتلقف لا بحياة الآخرين ولا بخصوصياتهم ولا لي في القال ولا لي في القيل، لكن اللي يذبحن وش، تقول أنا ما أقدر أمسك نفسي عن جوال زوجي، تقول من يجيه مسج أو اتصال يذبحني الفضول عشان أعرف من. والله ما أدري صراحة شلون أنت مشقيت نفسك على قولة وعد، ظهر كلنا مشقينا نفسنا يا وعد. ويا زين الراحة صراحة، يعني اللي مالك واللي خلاص، وإذا جاء مسج ولا إذا جاء اتصال، يعني بالأخير وش حارق الرزق على قولة جدتي، خليك مرتاحة، خليك يعني هذه علاقة قائمة على الثقة. إذا أنت كل شيء تبين تروحين تدققين وراء، فعلا صدقتي وعد، يعني إذا في شيء الله كاتبه بيصير بيصير، سواء أمامك ولا يعني في غيابك، فأكلي أمرك لله وخليك مرتاحة وثقي برجلك وثقي بعمرك وخليكي خليك في الجو. يلا 011-40-53 في اتصال ولا روح الفاصل. مشاعل، هلا يا مشاعل.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، كيف حالكم؟
0: يا مرحبا، أهلين وسهلين.
2: سهلا والله، موضوعكم أصابت يعني خلاني أشعر بالفضول علشان أعرف أنا وش فضولي.
0: يلا قوليلي، عرفتي فضولك إيش؟ ولا
2: كنت أمشي وأسأل أولادي، يعني لما سمعت الموضوع قاعد أقول لهم أنتوا وش عندكم فضول؟ يعني صار عندي كذا هذا السؤال إنه وش الفضول. بعدين أشياء كثيرة صارت ولقيت واحد منها وأبرزها وأقواها، عندي فضول من وين لهم فلوس، من وين جاود الفلوس.
0: الله الله الله الله، هذا اللي بدنا كلنا نعرفه صراحة، كأني عرفت فضولي حتى أنا. حلو.
2: أنا أحكي لك عن حالي، أنا عندي فضول حقيقة يمكن في مجال العلمي، يعني أحب صراحة، يعني هذا أكثر شيء يعني أعتبره شغف شوي، يعني أعرف كيف صار بمجال علمي يعني، ويمكن في مجال تخصصي عندي فضول في نمط التفكير كيف يفكروا، يعني عرفتي اللي شفتي يمكن قبل شوي كنت سأل أولادك أنت إيش عندك فضول، يهم يعني مش أتلقف على ناس يعني لا، بس أحب أعرف نمط التفكير كيف يفكروا في موضوع معين، كيف توجههم، يعني هذا يمكن يكون فضول، بس ما هو لدرجة الشغف اللي يخليني أهوجس يعني.
0: لمجرد المعرفة ولا الطلاع؟
2: يعني مجرد المعرفة ولا الطلاع، يمكن نحسن من حالنا أحيانا لما نسمع أو نشوف أو ننتبه لشيء إحنا مش كنا مركزين فيه، يعني زي اليوم سؤالك هل عندك فضول أو كيف تشوف الفضول، خلي الإنسان يستبصر بنفسه، يس أنا عندي فضول أو ما عندي فضول، أنا ملقوف ولا ماني ملقوف، أو وصلت لمرحلة اللقافة أو لا. أنا ما يشغلني الناس أبدا الحمد لله، حتى لو زي ما سألتي غير أنه لو يتكلموا فيكم هذا ما يشغلني، مهما قالوا علي أنا ما يشغلني. أنا أحب النهايات، يعني مثلا يعني يمكن تكون واحدة من الأشياء اللي تلفت انتباهي كيف صار أو كيف وصل لهالمرحلة، بس مش شخصي، يعني مثلا أحد تبع نظام حمية يعني أحس أني ودي أعرف النتيجة اللي وصل لها، أحد مثلا يعني اهتم في موضوع معين أحب أعرف إيش النتيجة، بس يعني مجرد المعرفة، يعني
0: مجرد المعرفة وأنك تفهمين يعني هذه الأشياء كيف تحدث،
2: أنه أفهم، ياس أنه أفهم هل ممكن هذا الطريق، أنا لو مشيت ممكن أنا أكون أنتبه الأخطاء، ويمكن لأني كمان أشتغل في مجال مرشدين الأعمال، يعني هذا الموضوع يهمني إنه أعرف وصل ولا ما وصل زي كذا يعني.
0: حلو.
2: يعني بس. جميل. لو أنا مرة وشفت حادث يعني ما أقول لك.

0: ما يلفت انتباهي، نكذب إذا قلنا ما يلفت انتباهي، يلفت انتباهي بس مو لدرجة إنه أنا أوقف وأسأل
1: تعطلين السيري.
0: لا لا لا لا لا، إنه يا الله لا يعاونهم دعوات وشي زي كذا.
1: أي والله هذه من الأشياء أو الأمور اللي كلنا نضايق منها. وفي قاعد يقطع صوتك يا مشعل، تسمعيني مشعل؟
0: ألو.
1: أيوة تسمعين؟ كنت بس بسألك قبل ما نطلع الفاصل، الفضول زي ما أنت نوهتي ممكن إن هو يكون يفتح لك طريق معرفة، وممكن يفيدك في إنك تكونين خبرة معينة تبنين عليها تجربتك فيما بعد. لكن في فضول، خلينا نتكلم شوي في عالم النساء. اليوم المرأة أصبح عندها وعي بشكل كبير، ما عاد عندها ذيك الاهتمامات لأنه أساسا ما عاد عندها وقت، إما تكون أم عاملة موظفة عندها بزنس خاص، ما عادت المرأة تمتلك الوقت الكافي علشان تروح تستكشف العالم القديم في حياة النساء. لكن حسب رؤيتك الحين شو اللي فرق؟ كيف صار هذا الوعي؟ هل أفادها ولا لا؟
0: المرأة والله شوفي بقول لك، يعني صفة الفضول إذا الشخص تعود عليها ما له دخل في زمان ولا في وعي ولا في مكان، هو شخصيا شيء في نمط الإنسان. ما أعرف إذا أجبت على سؤالك أو لا.
1: أي طيب شو تشوفين أكثر شيء يثير فضول المرأة؟
0: أكثر شيء فوقي
1: صراحة
0: لا يسمعون الرجال وين سوت عملية التجميل من دكتورها.
1: الله، من دكتورة وشلون وكيف نجحت كذا؟ في سر.
0: وأنا من وين جابت الفلوس؟
1: هذا أهم شيء، لأن هذا جاوب على كل شيء فيما بعد.
0: جاوب على كل شيء.
1: الله عليك يا مشعل، سعيدة بالمشاركة اللطيفة منك.
0: يسلمك حبيبي.
1: يا أهلا وسهلا.
0: ومشعل أستاذ إيمان صديقة وعزيزة وغالية، الله يذكرها بالخير.
1: يا حبيبتي الله يوفقها يا رب.
0: في جدة تكون حياة كلها سعادة
1: يا رب، كلنا نتمنى لها كل التوفيق. شكرا شكرا.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، هلا بك. الله يحييك يا مشعل. وكل من حب انه يشاركنا موضوعنا اليوم عن الفضول اصدقائي، الفضول المعرفي كلنا اتفقنا مفيد، بس في نوع من انواع الفضول اللي يدمر صاحبه واللي يخليه يعني يوقف عند حد معين، ما يخليه يتطور لانه شغل النفس بشيء ممكن يكون سيء كثير عليه. طيب 011-40-5-3 المزيد من مشاركاتكم نستقبلها على هالرقم بعد ما نروح الفاصل قصير وراجعين.

0: كملي معاكم، حيا الله الجميع وحيا الله كل اللي حابين يشاركونا موضوعنا اليوم. نتكلم فيه عن الفضول، يا ترى فضولك تجاه ايش عادة؟ وهذا الفضول هل افادك؟ هل قدم لك نوع من المعرفة؟ هل قدم لك شيء من التطور ولا العكس تماما؟ وش أكثر فضول من الناس يصدر وتحس أنه فضول قاتل؟ ممكن يكون نوع من أنواع اللقافة، ممكن يكون نوع من أنواع تدخل بالخصوصية. نسمع منكم على 011-40-53. مين معنا يوعد؟ نوال. هلا نوال.
1: أهلين، مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: هلا هلا غدوي، كيف حالك؟
0: أنا تمام، أنت شلونك؟
1: الحمد لله بخير الله يسلم. شو عايد حر اليوم يا غدوي؟
0: جدا صراحة. انت حتقولي لي انا بغيت بغيغم علي وانا امشي بالحر.
1: والله حار. تقول لي وعد سكر الدريشة، قلت لها مشغلة المكيف.
0: اي خلاص، وصل المكيف اقصى، يعني ايش بتسوي؟
1: اي والله مرة الله يعيننا، الله يجيرنا من نار جهنم.
0: ليه ما يكون عندنا، اللهم امين يا رب، ليه ما يكون عندنا مكيفات متنقلة، يعني مكيف باليد تمشيين
1: و الحين غادة فيه الحين.
0: اليابان ما قصروا واخترعوا.
1: لا في صغير، بس يعني احس هذا مو عملي.
0: يعني تشيلينا، يمديك تشيلينا تمشين فيه؟
1: إيه بس ما هو عملي، مع البرد وانتين تمشين يصير حار.
0: اوكي، لا يبيلك ترشين ما عليك وتجيبين مروحة من المراوح القديمة ذي تهف عليك، او الالعاب حقت الاطفال.
1: انا والله حط لي هذه المروحة اللي حطها تحت رقبتي وانا امشي، لا مشيت رياضة نفس الشيء، ما استوي لحاجة لأن مع الحر خلاص ما تتحمل تجيب حرارة.
0: الله يعينكم، عاد انتوا أهل الشرقية معاناة مع الحر والرطوبة.
1: خلينا رطوبة ولا جفاف الرياض.
0: سبحان الله، يعني الجفاف الرياض اللي يتعب.
1: إيه
0: واضح الإنسان على ما تعود. والله
1: لا الرطوبة زينة يا غادة، ترى حق الجسم
0: يقولونه، بس أنا ما أتحملها صراحة، يمكن متعودة على جفاف الرياض.
1: لا والله أنا بعد ما، لا لأن أنا عشت في الشمال 7 سنين، فشفت الجفاف نفس الرياض يعني.
0: أي لا إيه الجو في الشمال ألطف.
1: لا في جفاف ترى يقصف إيدي، تقصف. يمكن ناعمة أنا ما أتحمل.
0: لا عشان شوف، أنا لاحظت لما أروح مثلا حايل تجف يديني، رغم أنه ما هو ذيك الرطوبة ولا ما أعرف ليه، ولما أرجع رياض أو أقعد فترة بحايل وأرجع رياض يصير العكس.
1: ايه صحيح، على حسب الجسم شو تعود عليه.
0: ايه سبحان الفترة. الله الجسم يتأقلم مع الأجواء.
1: والله الحمد لله.
0: على طار الأجواء، قولي لي يا نوال، فضولك تجاه ايه؟
1: ايش فضولك؟
0: يعني تحسين إيه نوال عندها اهتمام انها تعرف هالشيء؟
1: انا فضولي ابغى اشوفه. ابغى اشوف شكلك انت ويا وعد، وقسما بالله هذا

0: هذا الفضول.
1: يلا الحين انت بتخلصين دوام.
0: غادة ترى انا اعوذ بالله من كلمة انا وقسما بالله يعني اللي اتعرف عليها بس بالصوت ترى يظل الفضول يشتغل فيني لما التقي.
1: شلون شكله؟
0: ايه خلاص قاعده اتخيله ينعصر مخي وحاجه.
1: ايش حطيتي ببالك بالله شكلي شلون؟
0: والله ما ادري ما بقول ممكن ما ترضين اقول على الهواء.
1: يعني كل من يسمعني
0: اكيد حلوه يعني ما شاء الله
1: ماشي الحال ماشي بس انا عليكم. انا انصدمت من
0: السعوديه حلوين يا غاده.
1: اكيد اكيد ما يبي له كلام هذه 100% وهذا كلام ترى مو كذا بس لا حقيقه فعلا. طيب يا نوال سعيد بسمع صوتك ودائما شاركينا.
0: يا بعد قلبي الله يحفظك يا
1: سعيد يعطيك العافيه يا هلا وسهلا حياك الله. طبعا نوال ترى قالت معلومه مره مهمه. احنا عندنا احيانا فضول تجاه الاشياء اللي ما نعرفها. تذكرون لما كنا نسمع الراديو وحنا صغار كنا نبي نعرف اشكال المذيعين. انا اذكر والله كان عندي فضول بس ما هو اللي قاتل انه بعرف لا لا بس انه جاء في بالي انه شلون شكل فلانه شلون شكل المذيع الفلاني. هذه برضو من انواع الفضول اللي الانسان بطبيعه الحال يحب انه هو يعرف عليه. بس اللي كنت بقوله نوال انه واحدة من ضيوفنا اللي كنت استضيفها زمان يعني في البرنامج دائما انا وياها نتواصل تليفون ما قد شافتني. فلما جتنا ضيفة في الاستوديو شافتني قالت انا غادة كنت اتخيلك عملاقة. انا صوتي صوت واحدة عملاقة. انا صوتي صوت واحدة عملاقة. تذكرت الحين جاء خلقتني العبرة زعلت بزعل. نقولها لو سالمي معنا امتنان.
2: ايوه اهلين يسعد لي مساك بكل خير.
1: مساك يا هلا وسهلا حياك الله.
2: كيف الحال؟
1: سلم حالك شلونك انت يا امتنان؟
2: خير الله.
1: وين الغيبه؟
2: هلا
1: ايه لك فتره ما كلمتينا وينك؟
2: اي والله تعرفي مع العيد وزي كذا يا دوب طلعنا من غيبوبه العيد وردينا لكم.
1: انت اطول غيبوبه.
2: اي والله طولت الغيبوبه دي.
1: حبيبتي عودة حميدا امتنان عن عالم البنات والفضول اللي تشوفينه مهم ان تلتزم فيه كل بنت او تتصف فيه. ابي فضول مفيد عند البنات.
2: فضول كل البنات مره كثير على فكره لو شافوا واحد يسولفوا مع بعض يعرفوا ايش بين.
1: هذا ما مفيد مفيد؟
2: لا طبعا مو مفيد بس اقول لك البنات يعني على طول الفضول عندهم.
1: على طول الفضول عندهم. انت شخصيا امتنان مش فضولك؟
2: والله انا عندي فضول ما اعرف.
1: انا عندي فضول ليش قطع الخط ليه؟ طيب مع الأسف راح اتصالك امتنان بانتظار إعادة اتصالك بعد شويات. هنروح الفاصل نرجع لكم أكيد بالمزيد أصدقائنا. هترجعي تتصلي فيها الحين يا وعد؟ يلا أوكي عشان ناخذ الاتصال مرة واحدة. صديقنا اللي يقول خلوني أقول لكم هالرسالة الجميلة اللطيفة. يوسف من مكة يقول المشكلة ما هي في الفضول نفسه بل في طريقة استخدامه. السؤال الصحيح في المكان الصحيح يفيد والعكس صحيح. حلو. أحيانا السؤال ممكن يكون ضار يعني هذا نوع من أنواع اللقافة خليني أقولك. لكن لما توجهه في وقت معين اللي هو وقته المناسب هنا يكون لا هنا يكون ذات قيمة أو ذات معنى. صدقت والله يا يوسف. يلا يمتنا من جديد حياك.
2: أهلين معليش شبكة سيئة.
1: وش اللي صار الشبكة؟
2: أيوه.
1: يلا العتب عليهم. قولي لي يا امتنان كملي كلامك. أنا كنت أتكلم عن
2: الفضول. أيوه فأنا حاب اللي أوصله لك أنه أنا دائما لما يدخل في حياتي ناس يجلسوا معي مثلا 5 سنوات يعني يجلسوا معي عمر فترة طويلة مرة وفجأة يتغيروا بدون أنه أنا ما أغلط عليهم بدون ما بيننا ولا حاجة. فجأة تحصل الإنسان هذه مو اللي أمس معاكي. فأنا دائما يجيني الفضول ليش يتغير؟
1: ليش يعني تغير؟
2: والله ايوه انا نفسي اعرف السبب.
1: طيب عرفتي سبب من الاسباب؟
2: لا والله للحين يعني انا اعرف واحده من البنات وممكن تسمعني الان كنا مع بعض يمكن لنا 7 سنوات فجاه كذا اسمها اختفت. يعني انا اسمع صوتها وكذا بس انه ما اعرف انه ليش هي تختفي بدون سبب. يعني
1: هي تزوجت؟
2: تزوجت؟ لا ما تزوجت. يعني أنا أتمنى لها الحياة السعيدة وأتمنى لها كل خير والله بس إنه بعرف إنه أعطيني يعني لما تبي تروحي قولي لي إنه 1 2 3 وبعدين الله معاكي.
1: والله ما لها حق. شوفي احنا مره طرحنا هذا الموضوع، الناس اللي تختفي من حياتنا فجاه بدون مبررات بدون اسباب، هل يحق لنا نروح نبحث عن الاسباب ولا نقول لهم مع السلامه يعني نقفل وراهم الباب؟
2: والله خلاص. انا للامانه شوفي انا اللي عن نفسي اكيد طالما هي اختفت وانا اغليها واعرفها اكثر من نفسي انه احاول قد ما استطيع اسال مره اثنين ثلاثه اربعه لين احس انه ممكن في كذا اشياء تطلع لي انه هي ما تبيني او انه هي ما يعني خلاص طفشت ما اعرف ايش اسبابها يعني ما تبغى تتكلم خلاص وقتها اسيبها براحتها يعني.
1: يعني تحس انك يعني يذبحك الفضول في البدايه علشان لو جاء خطا منك تكوني فاهمه؟
2: لا انا متاكده واثقه انه ما عملت لها حاجه واحصل فجاه انه هي مختفيه البنت هذه. فانا بالعكس والله اتمنى لها الخير وبعادي، بس انه انا نفسي اعرف السبب يعني تسمعيني اتصلي وقولي.
1: اي والله لا تتركونا كذا معلقين ما ندري ايش السالفه.
2: اي والله فهذا اللي ممكن نفسي اعرف يعني ليش يتغيرون.
1: تبين الصراحه خلاص يعني تغيرت عليك ايش تبين تسوين وانت ما جاء منك خطا؟
2: اكيد انه الدنيا ما تقف على احد استاذه غاده، بس انت تعرفي تنصدمي لما تجلس وحده معاك سنين وتعرفي عنها اشياء كثيره وهي تعرف عنك وفجاه تختفي، يعني انت كذا يعني في شيء يقول لك لا يعني هذا مو صح. ايوه فبالعكس يعني طالما انه اهلك بخير عادي الناس اللي تبي تروح تروح وتبي تجلس تجلس كل واحد، بس بعرف يعني انه فيني فضول بعرف ايش السبب.
1: معك حق، ابسط حقوقك يا امتنانك تعرفين لماذا يعني روحها بلا سبب بدون تفسير.
2: طيب يعني ما يعني شوفي ممكن في زواج انا اعذر صراحه لانه الوحده تنشغل وكذا، ممكن انا اعرف مشاكلها اعذرها يعني شهر شهرين ثلاثه، بس يعني طول الوقت كذا لا والله ما يصير.
1: صحيح، تركوا علامه استفهام ثم رحلوا ونقول لهم مع السلامه في الاخير. شكرا يا امتنان. هلا وسهلا. شكرا لك. طبعا هذا من انواع الفضول اللي ممكن الواحد انه ودي اعرف لمجرد انه انا يعني انا ما اخطأت في حقك ولا جاء

هذا الاختفاء المباشر بدون سبب، لكن خلاص يعني توصلين إلى مرحلة تقولين اللي يبي يكد يكد، اللي بيمشي يمشي مع السلامة، وقفلي وراء الباب. يعني في الأخير الناس مذاهب وأفكار وحالات، حالات ما تعرفش الحالة اللي يعني عاشها وقرر أنه هو بعد كذا ينسحب. المزيد من تواصلكم 011-40-53. ومتى يتحول الفضول إلى لقافة؟ فضولك الشخصية ترى تجاه إيش؟ هذا موضوعنا في ترند اليوم، بالإضافة لمواقف نعيشها وياكم بعد شوي.

0: يعني أنا قاعدة أعيش الحين أجواء الصدمة يا وعد. وعد تقول أول ما اشتغلت معك قلت شلون هذه بشتغل معها، يا الله مرة جادة مرة شخصيتها ما أعرف إيه شك والله بعد، يعني طباع الناس دائما أي شيء ثاني لما نشتغل مع بعض. أي تقول وعد إنك صرتي يعني شخصية لطيفة، اكتشفت قديش أنت روحك حلوة واكتشفت النيجاتيف تماما. عشان مرة ثانية وعد ما تحكمين على الناس من النظرة الأولى، إنزين؟ أي أوكي تعلمنا الدرس جميعا. طيب أصدقائنا وصلنا معكم لفقرة مواقف مرت عليكم حابين نسمعها منكم أكيد على 0-11-40-5-3. بس في موقف والله مر علي اليوم قريت الوحدة، أحيانا ما نعرف شلون نحكم على هالموقف، هل لك ولا عليك، لأن الموقف يكون صعب. يمكن الشخص الوحيد اللي قادر على الحكم هو الشخص اللي عاش هالموقف بحد ذاته، يعني نفسه. واحدة تقول أنا من كنت صغيرة كانت أحلامي بسيطة مرة، بيت هادي وزوج يحبني وأطفال يملون بيتنا ضحك ولعب وناسة. تزوجت، مرت سنة ورا سنة ما رزقنا بأطفال. لما رحنا للطبيب اكتشفت انه المشكلة كانت في زوجي، لكن رغم ذلك ما حبيت ان انا اشعره بانه عنده مشكلة او عنده نقص، ودائما كنت اقول رزق الله يأتي في وقته. في بعد 7 سنوات في احد الايام تفاجأت بخبر زواج زوجي من امرأة اخرى، رغم انه لا ينجب ابناء بشهادة الاطباء. طبعا هي رسالتها كانت مرة كثيرة طويلة يعني، بس أنا قاعدة أحاول أقرأ ما بين السطور أختصرها لكم. فتقول أدركت أن أعظم ما كسبته في هذه الحياة أنه لا تثق بأحد مهما كان قريب جدا منك. يعني هي اعتبرت زواج زوجها عليها شيء كسر قلبها، شيء آذاها، شيء تعاملت معاه بألم. فتقول هذه من المواقف اللي مرت علي وأشعر أن أنا ندمانة كثير أني ضيعت سنوات عمري، وكنت في نفس الوقت وفية له، لكني الآن أنا نادمة على هذا الوفاء اللي جاء في غير محلة. مثل هذه المواقف في حياتنا كثير لما نصاب بخذلان، لكن أنا ما أقدر صراحة أقول أن هذا خذلان، لأن في جانب آخر يعني أن الرجل نعرف أنه يقدر يعدد مثنى وثلاثة ورباع، يعني في الأخير حق من حقوقه حسب وجهة نظره هو، يعني الأسباب اللي دفعتها للزواج. فموقفك أكيد أنه هو صعب، أكيد أنه يعني جزاء المعروف معروف مثله، لكن لعل أنه هو يحسن عشرتك ويحسن إليك ويعاملك بالمعروف. يعني زواجه هذا لا تعتبرينه نهاية العلاقة أو شيء مسيء بالنسبة لك، وما تعرفين يمكن هالزواج يقربه منك أكثر. يعني في الأول والأخير ما نعرف خبايا الله، بس انت احسني الظن وتوكلي على الله وتأكدي انه كل شيء مكتوب لك حيصير ونصيبك حيصيبك مثل ما يقولون. ويعني هذا ردي، بس اني اقول لك هو مخطئ ما هو مخطئ هذا موضوع ثاني تماما. شكرا صديقتنا، يعطيك العافية. هذا موقف تكلمت عنه، اكيد مواقفكم انتوا ايضا اصدقائنا بشكل عام، يعني موقف اثر في حياتك شعرت معاه بقوة أو بضعف، شعرت معاه بأنك تعلمت شيء أو علمت أنت شخصيا شيء. أسمع منكم على 0-11-40-5-3. مين معنا يا وعد؟ خالد؟ يا خالد سمعنا؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا غادة؟ طيبة.
0: أنا تمام، أنت شلونك؟
1: طيب الحمد لله.
0: منين تكلمنا؟
1: من الخبر.
0: كيف أجواء الخبر اليوم؟
1: عال العال
0: عالي العال، والله انت اللي عالي العال، واضح رايق اليوم يا خالد.
1: بوجودك والله.
0: والله يخليك يا رب. خالد مر عليك موقف حاب تكلمنا عنه؟ لا لا لا، الخط كذا فجأة يقطع، مشكلة كبيرة. انا عندي هنا فضول اني اعرف شو السالفة. طيب ننتظر اتصالك مرة ثانية خالد، شكرا لك. عبد الرحمن.
2: السلام عليكم.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبد الرحمن.
0: حياكم الله وبياكم. أنا بتشارك في الفضول، يعني أنا عندي الفضول المحمود.
1: تمام.
0: بمعنى أني أستسقي المعلومة من اللي مقابلني أو النقاش أني أطلع بفائدة. أما أسئلة خاصة، كم راتبك وليش ما تزوجت وليش وليش وليش، هذه أنا أبتعد عنها كل البعد. ولا أني بحب السؤال هذا لا يوجه لي ولا أوجه لحد
1: ولا يفيدك
0: ولا ما في فائدة. ما في وش تستفيد أنك تسأل واحد عن راتبه ولا عن وظيفته ولا عن تزوج ولده ولا ما تزوجت بنته ولا بعدين أصلا أنت مثل اللي مشبع. ترى في ناس يكون عندهم إشباع من ذا السؤال.
1: بس يعني يقول لك الأسئلة عبد الرحمن هذا نوع من الأسئلة يخلق سوالف، يسوي أجواء.
0: لا ما يخلق سوالف، بالعكس. إحنا أنا سألت مرة واحد قلت ليش ولدك عبد فلان ما تزوج، فرد علي بقسوة. أنا بعدين ندمت إني سألت السؤال، لأن بينه وبينه صداقة ومودة وكذا، حسيت إنه يعني مشبع من ذا السؤال.
1: صحيح.
0: بالتالي أسئلة ما لها داعي ما يجب إنك تطرحها أصلا، لكن أسئلة مفيدة تفيد ترجع لك بالفائدة بالمعلومة بتخلق ود بينك وبين المقابل لك، هذه هي الفائدة.
1: يعني حتى يصير الجلوس معك ذا قيمة يا عبد الرحمن.
0: إيه نعم.
1: ما حد يفكر أو يخاف ويقول عبد الرحمن هذا أسئلته مربكة ما نحتاجه.
0: إيه نعم.
1: حلو.
0: فبالتالي حتى في مجلس يقول ترى هذاك انتبه، ترى هذاك ما أسئلته ما تخلص، وكلها أسئلة خاصة خاصة خاصة خاصة. ليش ما درست؟ ليش ليش ليش ليش ليش, ليش. طيب يا أخي أنا ظروفي ما تسمح لي، أنا أبخص بنفسي. أنت قلت تسألني أسئلة أنا ما أبغى أجاوب عليها ولا أبغى أقولها ومحتفظ بها عندي، سر من أسراري هذا. فبالتالي أنا والله أنا حقيقة أتباعد أبتعد عن هالأسئلة، ولكن سؤال فيه فائدة يعود علي فضولي هذا ما ينقطع. هذا
1: حلو يا عبد الرحمن، ليت الناس كلها عندها هذا النضج في الفكر.
0: والله شكرا. إن شاء الله الناس فيها خير إن شاء الله، إن شاء الله نقول إن شاء الله.
1: هذا أملنا. شكرا يا عبد الرحمن، يعطيك العافية.
0: شكرا شكرا لطرحكم. شكرا لطرحكم.
1: الله يخليك. تسلم. شكرا لك. كان في واحد يقول لي بالنسبة لموضوعنا السابق الفضول، كان يتكلم على أنه الفضول أحيانا يطور الإنسان، لأنه خلق الإنسان أساسا شغوف بالمعرفة أو عنده فضول تجاه الأشياء. طبعا ما انكر هالشيء، من يوم احنا اصلا كنا اطفال كان عندنا دائما اسئله. يعني تذكرون، ما حقول تذكرون، يمكن اطفالكم الحين لما يشغلونكم بالاسئله. يعني عندي بنت اخت صغيرونه وما بعد كملت ان شاء الله السنه الجايه الشهر الجاي تكمل سنتين، تسال هذا ايش هذا ايش طول اليوم، هي هذا ايش هذا ايش هذا ايش. فهذه من الاسئله اللي تعود الطفل وتعلم الطفل عن العالم اللي هو عايش فيه. من هنا تتفتح أفق المعرفة عنده، من الأسئلة هذه اللي لازم إحنا نجاوب عليها ونتعلم شلون نجاوب على هالأسئلة بنوع من المتعة، علشان الطفل لما يتعلم أساساً هو قاعد يتعلم. فما تعطونا المعلومة اللي هي ما أدري إيش لمجرد أنكم تسكتونا، خلوه يبدأ يفكر بطريقة تفتح عنده ميول ورغبة في أنه هو يتعرف على العالم أكثر وأكثر. لا تقفلون عليه الباب يا جماعة. عاد تصدقون أنه معظم الشركات الناجحة يقولوا لكم هم اللي يبحثون عن موظفين كثيري أسئلة. طبعا مو أسئلة تزوجت ليه طلقت ليه، لا لا لا أبدا. الموظفين اللي دائما يطرحون أسئلة مفيدة في العمل، يعني كيف ننجز هذه المهام بأقل تكلفة، أو كيف ننجز هذه المهام بطرق ابتكارية ممكن هي تخلق ممكن يعني نوع من الابتكار فيما بعد للشركة، ممكن يفيد الشركة. فمثل هذه الأسئلة أو النوعية من الناس اللي تطرح دائما أسئلة فضول تجاه أشياء مفيدة مرغوب أكيد بتواجدهم. لكن الأسئلة اللي هي اللي تعجزك عن حياتك مجرد أن نعرف إيش صار في أمور حياتك الشخصية أبدا ما نعتبرها من الفضول المفضل أبدا. طيب نرجع لاتصالاتكم من جديد. مواقف أثرت فيكم مريتوا فيها 011-40-53. فاطمة. يا فاطمة.
2: أي أهلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله يا فاطمة. مساء الفل.
2: مساء الخير ومساء الخميس الونيس
1: يا حب. إيه صح، خميس لازم كل شوي أذكر نفسي خميس عشان أستانس. كيفك يا فاطمة؟
2: الحمد لله.
1: من تكلمينا؟
2: يخليك
1: يا رب.
2: أي مكة.
1: يا هلا وسهلا بأهل مكة. شلون مكة الحين؟
2: أوه ماشي الحال الحمد لله.
1: باقي حجاج؟
2: خلاص.

0: على وشك إن شاء الله أمورنا زينة الحمد لله.
1: الله يتم بخير الجميع، يا رب يردون ديارهم سالمين وآمنين. قولي لي يا فاطمة، ايش حابة تشاركينا فيه؟
0: بشارك في بالفضول طبعا، نسبة الفضول عند النساء أكثر أو أعلى أكيد ما في شك. أنا عندي فضول طبعا غير المعرفي، الأشياء المعرفية التعليمية أكيد، يعني عندي فضول كثير في أني أعرف مثلا أي برامج، أي مبادرات، كيف حدثت، كيف حصلت أي شيء، هذا شيء يعني معروف. لكن عندي فضول برضو للأشياء الأثرية أو الآثار، الآثار في أي منطقة.
1: الله،
0: أحب

0: نبدأ مملكتنا الحبيبة. مثلا عندنا عارفة الشماسي،
1: الشماسي
0: قريبة من مكة.
1: أيوة.
0: هذا المكان شهد حادثة اللي هي صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين. مثلا مدام بدينا مثلا قصر المصمت، ايش قصته، ايش حكايته، ايش
1: حلو، يعني الفضول المعرف التاريخي بجانب التاريخ والاحداث.
0: المدن برضو برا المملكة، مثلا على سبيل المثال في روما.
1: كل الطرق تؤدي إلى روما، ليش كل الطرق تؤدي إلى روما؟ هذا سؤال برضو مر علي، ذبحني الفضول أعرف.
0: إيش قصة الكاليسيوم؟ إيش قصة هذا المبنى هذا؟ إيش قصته؟ عندي برضو فضول لمعرفة، إذا بتعرفي أو أنت على أيامنا، هايدي بيتر.
1: وين كانت القصة؟
0: هذا مكان حقيقي في جبال الألب. يعني عندي فضول خلاص، يعني زرنا روما وزرنا، عندي فضول اني اروح مثلا المنطقه هذه حقت، يعني اي اثار قديمه احب استكشفها. يعني هذا نقول فضول الاستكشاف.
1: حلو، صادقه. هذا النوع من الفضول ممتع يا فاطمه، لما تجدين اجابات على اسئلتك. تعرفين مثلا المكان هذا ايش قصته، وش الاحداث اللي صارت فيه، تعرفين هذه الحقبه الزمنيه شلون عاشها واهلها، القصص اللي سمعناها، افلام الكرتون اللي شاهدناها واحنا صغار، نبي نعرف هل هي
0: صالح.
1: نعم صحيح. حلو هذا الفضول والله يا فاطمه، يعني قليل من الناس اللي يمكن، والسوشيال ميديا ترى والانترنت بشكل عام نفعنا كثير واشبع فضولنا لما جاء
0: قصة رومو وجوليت. المكان اللي يعني الحمد لله زرته وشفته، أي شيء قصة تاريخية قديمة أحب.
1: وتروحين يعني تزورينه؟
0: أروح له، أو إذا سمحت الظروف، أو لابد أني أبحث عنه. عندي فضول جدا في معرفة هذه الأشياء، يعني هذا النوع.
1: يعني رحت شفت قصة رومو وجوليت وين؟
0: استكشفتها وبحثت عنها وسألت عنها وعرفت القصة، ورحت لحد المكان اللي
1: هذه في
0: كانت تطل منه روميو على جوليت في ساحة
1: فينيتو شمال إيطاليا. رحتيها
0: شمال إيطاليا؟ بالضبط،
1: توقع مدينة فيرونا أو شيء زي كذا.
0: حلو. فلورنسا لورنس.
1: تمام، حبيت والله، حبيت أنا أشوفه. يعني علشان أتحجج بالسفر حبدأ، يعني خلاص أتبنى فكرتك، أبعرف قصص المدن هذه وش صار عليهم، لازم أروح أشوف. شكرا يا فاطمة، يعطيك العافية.
0: عفو، الله يعطيك العافية.
1: يا هلا وسهلا، شكرا جزيلا. طبعا فاطمة قدمت لنا نموذج من أنواع الفضول الجميلة جدا صراحة، لما تضيف للإنسان معرفة، لما تعيشه متعة وهو يتنقل في قصص مختلفة على أرض الواقع وفي تاريخ كبير وعظيم لحقب زمنية وأحداث تاريخية مهمة. ففعلا واحد كذا يفهم أنه هو عايش بخير. في اتصالات معنا؟ طيب خليني أرجع لبعض من قصصكم أو تعليقاتكم على موضوعنا اليوم في الفضول. أبو صالح يقول أنا فضولي والله تجاه الأشياء، أركب أشياء وأفكك أشياء، وهذه من الأشياء يا صديقنا يا أبو صالح اللي فعلا أنا لاحظتها في عالم الرجال. حتى لما بحثت عن الفضول عند الرجال والنساء لقيت أنه اهتمامات الرجل بشكل عام أنه يبحث عن كيفية عمل الأشياء والأنظمة، أو عن التقنية والأجهزة، أو عن السيارات، أو عن الرياضة والأعمال. أيضا يعني أي مشكلة تواجه الرجل يروح على طول يبحث لها حل، حل اللي هو لأبرز المشاكل اللي ممكن تمر عليه في خلال يومه أو بشكل عام، تجاه يعني مثلا مشكلة في السيارة أو موديل سيارة أو شغلات زي كذا. حسنا في عالم التقنية كثير رجال يبحثون وممكن يقضون ساعات طويلة في معرفة هالتفاصيل. أما النساء لما رحت بحثت عن الأمور اللي تهم النساء إنهم يبحثون عنه ويتعرفون عليه ويشبعون فضولهم فيه، فلاحظت إنه النساء غالبا يدورون عن العلاقات الاجتماعية والإنسانية. يعني هم يعرفون فلان تزوج مين، فلان طلق ليش، فلان وش صار عليه، من وين جاب فلوس،

أيضا معرفة مشاعر الآخرين وأسباب تصرفاتهم. يعني المرأة زي قبل شوي امتنان تقول صديقة من صديقاتي راحلت وخلتني بدون أي إجابة أو سبب معروف وبقيت العلاقة مبهمة. هنا المرأة لازم تبحث في هذه التفاصيل، لازم تعرف مشاعر الآخرين هذه بنيت بناء على إيش وأسباب تصرفاتهم. أيضا المرأة عندها اهتمام بتفاصيل الحياة اليومية، تلاحظون تتكلم فلانة مثلا تقول وش سويتوا اليوم، وش صار عليك، وش طبختوا وما طبختوا، عرفت؟ هذه من القصص أيضا اللي تمتلك المرأة تجاهها فضول والتجارب الشخصية. شلون عملت الدايت، رحتي وين، من هو دكتور اللي عملك الخشم ولا اللي قص ولا اللي نحت ولا أمور هذه كلها. فنلاحظ أنه بعض النساء يعني يهتمون بمعرفة خلفيات الأحداث والتفاصيل أو العلاقات بين الناس، وما هو بالضرورة ترى يكون عندهم نوع من أنواع التطفل تجاه الأشياء، ممكن أحيانا عشان تفهم الصورة كاملة أو بدافع التعاطف، خلوني أقول يعني متعاطفة، علشان كذا تسأل في قصص وأخبار معينة. بينما زي ما قلت الرجال اهتماماتهم تبنى على معرفة أو يعني مشروع أو حدث، وعندهم هالجانب يمكن أكبر حتى من الاهتمام الكبير بالتفاصيل الاجتماعية اللي تحيط فيهم. هذا فيما يخص الفضول عند الرجال والنساء. لكن خلونا نتفق اليوم أصدقائي إنه الفضول اللي يبني معرفة وفهم هو الشيء اللي بيفيد الإنسان، لكن الفضول اللي يتحول أحيانا لقافة أو تدخل في شؤون الناس هذا أكيد إنه ما رح يكون ذات قيمة، وممكن حتى يسبب أزمة ومشاكل اجتماعية مع الآخرين، صح ولا لا؟ صح. حنروح الفاصل نرجع لكم من جديد أصدقائنا، الناس اللي حابين يتحدون جاهزين للتحدي يكونوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب،
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
3: بطريق
2: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عز النهار

عمر يعلق على الموضوع اليوم اللي بدينا فيه برنامجنا لما كنا نتكلم عن الخميس وارتباط الخميس بالانصراف المبكر من العمل. يقول عمر: علاقتي بالدوام زي ما قالت فيروز، إذا رجعت بجن وإذا تركت بشقة، لا أدرانا فلو ولا أدرانا إبا. الله عليك يا عمر، أنت جبتها من الآخر. فعلا هذا هو الشعور الحقيقي تجاه دوامنا يوم الخميس. يعطيك العافية، ونكمل أكيد معكم أصدقائنا مشاركاتكم لنا، مواقف صنعت يومكم، مواقف ما قدرتوا تتجاوزونها نسمعها منكم، بالإضافة لفقرة تحدي اليوم اللي حابين يشاركونا نسمع صوتهم على 011 40 5 3.

أبو مرام يعطيك العافية. أبو مرام شرسلت لنا يتكلم عن البقالات القديمة. يا أخي ما أدري يمكن أنا بس ولا في ناس يشاركوني الفكرة، مواليد الثمانينات التسعينات يمكن أو حتى السبعينات يمكن مروا بهالشعور، متأكدة من هالشيء. تدخلون البقالات القديمة لها رائحة معينة كذا، صح ولا لا؟ وتعمد أحيانا إذا رحت سوبر ماركت أستذكر يعني في لسه من رائحة البقالات القديمة، أتعمد أن أنا دائما أروح له، ما أعرف ليه، أدمان ولا إيش السالفة، بس يصير يحصل كثير. يا أبو مرام يعطيك العافية. ويتساءل يقول بقالات زمان كل شيء أصلي، وش أكثر شيء أصلي من زمان تتمنى يرجع بنفس طعمه؟ كثير والله منتجات. كيف يا وعد؟ أي بديرتكم؟ أي وعالقة ليش؟ وش السر؟ اي عشان ارتبطت بالطفولة ولا كان لها رائحة وقت ما كنتي؟ كان لها رائحة ولا انت ما ركزتي فيها؟ لها شكل وطقوس واحساس، ويبيع نفس الاشياء. لا يا شيخة، والموظف نفسه للحين ما تغير. كم عمرك؟ لازم اشوف البقالة. تقول وعد في بقالة في ديرتهم، إذا راحت لما هي كانت عايشة في منطقة يعني، وهي صغيرة كانت دائما تروح للبقالة، فكبرت الحين ما شاء الله كم، 40 عمرك 40؟ لا وعد لسه بالعشرينات. فتقول أرجع للديرة وأروح للبقالة على نفس حطتها، نفس المنتجات، نفس الأرفف، نفس الرجال اللي بيع من ذيك السنين موجود للحين في البقالة. هذا جني، مو بآدمي صدقيني، يعني قاعد في ذيك الديار للحين مو بآدمي أبدا. شعورك لو اكتشفتي. لا يصير يحصل أحيانا، ترى الأشياء القديمة في طفولتنا حب دايما نروح لها. في مكان لي 5 سنين ناوي أروحها قريب يعني من هنا، يذكرني بشغلة معينة في طفولتي، بس مع الأسف يعني ما يحصل لي وقت. الزحمة تخليك تنحاش من كل مكان ولا تفكر تروح لها. دائما أماكن الطفولة يا وعد نحس بالحنين الحلو تجاهها، فإذا حبيت أتذكر شيء من طفولتي رحت لها الأماكن. البقالة هذه لازم أزورها اللي أنت تروحينها، لازم ضروري. لا والله أنا بقالتي انهدت اللي كنت أروحها وأنا صغيرة، يوه أمبنى مكانها ما أدري إيش. بس عموما يعني أي شيء قديم لا دائما ذكرى وإحساس حلو علينا. طيب نرجع لمشاركتكم أصدقائنا. شكرا أبو مرام يعطيك العافية. شكرا أيضا لصديقنا خالد. خالد كان يقول إن هو يعني علق على موضوع الفضول، يقول اللي يتجاوز خصوصيتي أنا أحطه في قائمة البلاك ليست علشان مرة ثانية ما يتتبع أخباري الشخصية اللي ما لها داعي. نتفق معك يا خالد في هالنقطة أكيد. طيب نروح الفاصل قصير ونرجع من جديد نتواصل وياكم.

حيا الله أصدقائنا وحيا الله كل من يسمعنا واللي حاب يشاركنا. نقول تقدر تكلمنا على الرقم 011-40-5-3. كان موضوعنا اليوم عن الفضول، قديش الفضول أحيانا يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة على صاحبه، متى ما كان هذا الفضول موجه تجاه أشياء مضرة له وللآخرين، بينما في قمة الفائدة لو تعلمنا شلون نشبع فضولنا في أشياء مفيدة تعود علينا بالنفع والفائدة في حياتنا بشكل عام وفي اهتماماتنا وشغفنا بشكل خاص. طيب، في أمور أيضا على الهامش حقولها لكم اليوم، تتكلم عن كيف ممكن نتعلم الأشياء وتفيدنا فيها الحياة. لازم مستمعنا اليوم تتعلم أنه الوقت عندنا أغلى حتى من المال. ليش؟ المال ممكن إحنا نعوضه لكن الوقت ما يرجع. الثانية اللي تروح من عمرك هذه لا يمكن أن تعود. كثير من الناس يندمون على وقت ضاع في أمور ما تضيف لهم أي شيء، من بينها أنهم يتلقفون يتدخلون في خصوصيات الآخرين. لذلك من أهم المهارات اليوم الواحد لازم يتعلمها أنه يستخدم وقته في الشيء اللي ينفعه ويقربه من أهدافه. يترى تتوقعون وش أكثر شيء يستهلك وقتكم بدون فائدة؟ أنا أشوف صراحة الجوال يأخذ وقت بدون فائدة، بالإضافة لعوامل أخرى يمكن ما لنا دخل فيها بدرجة يعني كبيرة. أيضا من الأشياء اللي لازم نتعلمها اليوم أنه مو كل معركة تستحق أنك تخوضها أو تستهلك وقتك فيها. التقدم في العمر يضيف لك معنى مهم، معنى يخليك تكتشف أنه الإنسان مو لازم دايما يفوز في كل معركة أو في كل نقاش، وهذا شيء مو إنجاز ترى. أحيانا يكون الانسحاب من النقاش والجدال أو تجاهل الاستفزاز أفضل بكثير من أنك يعني تفوز في هذا الجدال، لأنه حفظ العلاقة أهم من أنك تثبت أنك أنت على حق. أيضا من الأشياء اللي لازم نتعلمها اليوم أنه علاقاتنا كيف نحميها، كيف نعطيها اهتمامنا بالكلمة الطيبة، بالتواصل، رسالة قصيرة، اتصال هاتفي، سؤال عن شخص غاب عنك. هذا الشيء له أثر كبير جدا في أنه يدعم علاقاتنا، لأنه العلاقات ترى لا تستمر تلقائيا. ممكن نجد أحيانا استفسارات أنه لماذا غاب فلان واختفى من حياتنا، يمكن إحنا تجاهلناه نوعا ما أو ما عطينا الاهتمام المتطلب، الاهتمام المستمر. فلا تنتظرون مناسبة اليوم علشان تسألون عن فلان وعلان، خلوا دايما حضوره واقع في حياتكم. أيضا من الأشياء اللي لازم نتعلمها اليوم أنه ما نحكم على الناس بسرعة. فهمتني يا وعد؟ لا نحكم على الناس بسرعة. وعد صدمتني اليوم، قالت لي أنا من شفت قغاتها قلت يا الله شو بشتغل معها، يا الله هذه نفسية، بين قوسين نفسية. أوكي، فلا تحكم جدية ولا نفسية، أنا منظر واحدة جدية. أوكي تمام، فلا نحكم على الناس بسرعة، لأن كل شخص عنده قصة إحنا نجهلها ما نعرفها. أحيانا الشكل يكون خداع، يعطينا إيحاء بأنه هو شخصية بينما هو شخصية أخرى مختلفة تماما. ممكن نشوف هدوء الشخص نظن أحيانا أنه هو متكبر، ممكن نشوف الشخص ملامحة تعطي الانطباع المعصب الغضبان فنظن أنه هو متذمر أو شخصية صعب التعامل معه، لكنه في الحقيقة إنسان يعني حليم ولطيف. هذا بس من علامات النضج، يعني هالملامح علامات النضج. ونتعلم أخيرا أصدقائي أنه التعلم ما يتوقف مهما كان عمرك، مهما كانت وظيفتك. يبقى التعلم أحد أفضل الاستثمارات في النفس، يعني أنك تقرأ كتاب اليوم ممكن فائدته ترجع عليك حتى بعد 5-6 سنين. المهارات الجديدة أيضا اللي أنا أشوف الفضول تجاهها فضول مفيد جدا، ممكن أنه هو يفتح لك أبواب ما كنت تتوقعها بيوم من الأيام. وتأكد ختاما أنه الصحة هي رأس المال الحقيقي. تدارك الوقت بالاهتمام بصحتك، لأنه الصحة لما تروح حتى لو جزء منها، سواء كان ترى احنا على فكرة، بس تنويه بسيط على موضوع الصحة، في أمور احنا نسويها بشكل يومي مع الوقت حيكون تأثيرها جبار على الصحة، زي مثلا النوم الجيد، الحركة، الغذاء المتوازن. هذه مو رفاهية صدقوني، هذا متطلب ضروري لصحة جميلة من أجل أن تتم حياتك بشكل أفضل وأحسن. وصل معاكم بكذا لختام حلقتنا لهذا اليوم. تصدقيني وعد ما ودي أختم، لسه زعلانة منك، شو متحكمين عليك كذا؟ تراضيني؟ يلا جيبي أغنية جميلة كذا لطيفة نختم فيها ونديها لكل مستمعينا على أثير إذاعة الرياض. نهديكم أبو نورة، يلا حلو يستاهلون. شكرا للجميع، قضينا وياكم وقت ممتع. هذه أجمل تحية لكم من وعد الدوسري في الإخراج ومني غادة العلي في الإعداد والتقديم. والغد إن شاء الله إجازة بغيت أقول حلقة
ويكند سعيد للكل، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد على خير يا رب، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الثالثة من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين.

0: خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الخطيرة في المنطقة. صدور حكم بالسجن المؤبد بحق قاتل المبتعث السعودي محمد القاسم. الرئيس الأمريكي يعلن موافقة إيران على عدم امتلاك السلاح النووي. تفاصيل النشرة. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمرا ملكيا بترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم. تلقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني. وأعرب سمو وزير الخارجية في مستهل الاتصال عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع البحرين ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. كما بحث الجانبان التطورات الخطيرة في المنطقة وأهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للحفاظ على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها. تشارك المملكة بوصفها ضيف شرف في أعمال الدورة 29 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ بجمهورية روسيا الاتحادية، في تأكيد على المكانة التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية وعلى دورها المحوري في دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية. حصل مركز أداء الصحة التابع لوزارة الصحة على شهادة اعتراف وتقدير عالمية من مؤسسة سيترلينج العالمية، ليصبح المركز بذلك أول جهة صحية على مستوى العالم تنال هذا التقدير ضمن برنامج تقييم الإدارة التعاونية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الذي عقد في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك تقديرا للتقدم الذي حققه المركز في تطبيق منهجيات التميز المؤسسي وتعزيز ثقافة التحسين المستمر والارتقاء بالأداء المؤسسي. أصدرت محكمة التاج البريطانية حكما يقضي بالسجن المؤبد بحق القاتل المبتعث السعودي محمد القاسم بعد إدانة هيئة المحلفين في بريطانيا للمتهم بارتكابه لجريمة القتل العمد. وأكد مراسل الإذاعة مهند الراوي في لندن أن القاضي اعتمد قرار السجن المؤبد وفقا للتحقيقات ومدة الإفراج المشروط عن القاتل بعد 22 عام ونصف العام.
1: في البداية بدأت المحاكمة في تمام الساعة 1 بتوقيت الرياض 1 ظهرا، كانت بداية الجلسة فيها كلمة للقاضي يتحدث عن أسباب قراره، وكان متحدثا ومستدرجا كافة التفاصيل التي حدثت خلال المحاكمة لتبرير قراره. وكان صدور الحكم بالسجن المؤبد الإلزامي بتهمة قتل العمد مع تحديد المدة الدنيا للإفراج المشروط ب 22 عام وستة أشهر. الإفراج المشروط معناه أنه سوف يخضع مرة أخرى للتدقيق قبل مطالبته بالإفراج بعد 22 عام ونصف، هذا ما معناه الإفراج المشروط. وكان القاضي قد اعتمد في قراره على الحادثة أنها كانت في مكان عام وسببت خطر وذعر للمتواجدين في الشارع، وأيضا أن الضربة قد وجهت في مكان أو منطقة مميتة في الرقبة، وأيضا اعتمد على السجل الجنائي للمجرم وكذلك على الحالة الصحية أي تعاطيه للمخدرات والكحول، وقال أنه قد فعل فعلته وهرب وترك الضحية تنزف حتى تموت.
0: أنهت هيئة التراث أعمال المسح والتوثيق في ميقات الجحفة الأثري بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية، كاشفة عن أكثر من 1700 أثر تضمنت قطعا فخارية وزجاجية وحجرية وأصداف ومشغولات وغيرها من الآثار، التي أكدت أهمية المكان الواقع على طريق الحج المصري. وبيّنت الأعمال أن بعض المعثورات جاءت من مناطق مختلفة من الشام ومصر والحبشة، مما يشير إلى توافد الحجاج من أنحاء العالم على هذا الميقات. كشفت الجهات المعنية في المدينة المنورة عن جهودها لتنظيم حركة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم بهدف زيارة المسجد النبوي والتعرف على إرث المدينة الحضري ومعالمها الإسلامية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: حركة نشطة تشهدها المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج، يزور فيها الحجاج القادمون من مختلف دول العالم المسجد النبوي، حرصا منهم على استكمال رحلتهم الإيمانية بزيارة عدد من المعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي للتعرف على إرثها الحضري. إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها الزوار هو مسجد قباء، الذي يعد أول مسجد أسس على التقوى، ويتوافد إليه آلاف المصلين يوميا لأداء الصلاة والتعرف على مكانته التاريخية والدينية. كما يحظى مسجد القبلتين باهتمام كبير من الزوار لما يمثله من قيمة تاريخية مرتبطة بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. منطقة جبل أحد وساحاته المحيطة تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار للاطلاع على الموقع الذي شهد غزوة أحد، إلى جانب زيارة مقبرة شهداء أحد والتعرف على الأحداث التاريخية التي ارتبطت بالمكان. كما تشمل برامج زيارة ضيوف الرحمن عددا من المواقع الإسلامية والتاريخية الأخرى التي تعكس مكانة المدينة المنورة في التاريخ الإسلامي. ومع استمرار تدفق الزوار للمدينة المنورة، تكثف الجهات المعنية جهودها في تنظيم وتسهيل تنقلاتهم بين المواقع المختلفة من خلال خطط تشغيلية متكاملة وخدمات إرشادية وتوعوية، إلى جانب توفير وسائل النقل التي تربط المسجد النبوي بالمعالم الحضارية والرئيسة.
0: أعلنت الهيئة العامة للعقار بدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لقطعتين عقاريتين في منطقة مكة المكرمة في 7 يونيو وحتى 10 سبتمبر. كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف السعودية عن تنفيذ 7 مجمعات نموذجية للإنتاج الحيواني في عدد من مناطق المملكة، شملت كل من المدينة المنورة والقصيم ونجران وحائل، إضافة إلى الجبيل حفر الباطن وعرعر. وذلك في إطار جهود البرنامج الرامية إلى تطوير قطاع تربية المواشي ودعم صغار المربين. وإلى الأخبار العربية والدولية، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت بناء تحتية مدنية في كل من الكويت والبحرين، واصفا إياها بأنها غير مقبولة.

إلى الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وأنه قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة بعد أخذ ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام. الخبر الأخير في هذه النشرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة بالتنسيق مع السلطات الإيرانية بعد انتهاء الصراع. وأوضح ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أوضح أن المواد في مناطق صعب الوصول إليها، مؤكدا أن لديه رغبة قوية في استخراج تلك المواد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والصين على الأرجح القادرتين ويمتلكان مواد اللازمة للقيام بذلك. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الخطيرة في المنطقة. وصدور حكم بالسجن المؤبد بحق قاتل المبتعث السعودي محمد القاسم. وآخر هذه العناوين، الرئيس الأمريكي يعلن عن موافقة إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. هذا واستمعتم متابعينا الأعزاء في النشرة إلى أخبار أخرى متفرقة نقدمها لحضراتكم في سياق هذه الفترة الإخبارية من الرياض. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات. أهلا بكم إلى هذه النظرة العامة والسريعة على تداول السعودية في مؤشر تاسي الذي أغلق على انخفاض بأربع نقاط عند 10,997 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت من نصيب محطة البناء التي ارتفعت بالنسبة الأعلى كاسبة 4 ريالات، وأغلق السهم عند 45.18 ريال. وجاز كذلك إضافة إلى سيسكو القابضة والبابطين الذي ارتفع ب5%. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت من نصيب بترو رابغ التي خسرت أكثر من 4.5%، وأغلق السهم عند 15.05 ريال. شركة المملكة كذلك خسرت أكثر من أو قرابة 4.5 عند 14.68 ريال. أنعام القابضة ينسب، حيث أغلق السهم عند 31.86 ريال. بالنسبة للأكثر نشاطا بالكمية كانت من نصيب أمريكانا دي بي إس، وكذلك أرامكو السعودية التي أغلقت عند 27.14 ريال. وأنابيب وشركة المملكة. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العالم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن اللغة سوى همسات متناثرة وإشارات تبحث عن معنى، ثم كبرت كما يكبر الإنسان فصارت أصواتا ثم كلمات ثم حضارات كاملة تبنى على الحرف والمعنى. ومن تعدد اللغات ولد التنوع، ومن التنوع تشكلت هوية الإنسان. وبين هذا الامتداد الواسع تبرز اللغة العربية لا كلغة فحسب، بل كحكاية ممتدة عبر الزمن. منذ فجر البشرية بدأ الإنسان في التعبير عن نفسه بوسائل بسيطة

0: كالإشارات والأصوات، ثم تطورت إلى لغات بدائية تختلف باختلاف البيئات. ومع تباعد المجتمعات جغرافياً نشأت لغات متعددة، لكل منها خصائص ونظم، فكانت اللغة مرآة للبيئة والحياة اليومية ووسيلة لحفظ التجارب الإنسانية.
1: نشأة اللغة هي أحد أهم الأسرار الحضارية التي تباينت حولها الآراء. رأي يرى بأنها توقيفية، أي وحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أما الرأي الآخر فيرى أنها اصطلاحية تواضعية، أي أن البشر اخترعوها واصطلحوا عليها لحاجتهم الاجتماعية للتواصل، وبدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة كخرير الماء وزئير الأسد وغيرها من المسموعات، ثم تطورت إلى رموز. وهذا هو الرأي الراجح بدليل تعدد اللغات. وتعدد اللغات أتى من الهجرات البشرية والانعزال الجغرافي، فعندما تنفصل مجموعة بشرية في بيئة جديدة تتحور لهجتها بمرور القرون إلى لغة مستقلة ذات قواعد خاصة. ومثال ذلك العائلة الهندو-أوروبية من عائلة اللغات. هذا المثال يفسر لنا الشبه الغريب بين كلمات في لغات متباعدة جغرافيا. فمثلا كلمة أم باللغة الإنجليزية mother، وفي اللغة الإسبانية madre، لكن في اللغة الفارسية التي تقع في آسيا مادار. فهذا التشابه هو ما جعل العلماء يبحثون عن أسبابه. فالأصل التاريخي للمجموعات البشرية كان واحدا، ثم تفرع وتعدد بتعدد الأوطان.
0: مع تطور الحضارات ظهرت لغات أصبحت أكثر انتشارا وتأثيرا، نتيجة للقوة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. تتصدر لغات مثل الإنجليزية، الصينية والإسبانية قائمة الأكثر انتشارا، حيث ارتبط انتشارها بالتجارة وكذلك التطور العلمي. ومع ذلك تبقى كل لغة حاملة لهوية شعوبها مهما بلغ الانتشار.
1: إذا نظرنا إلى خارطة اللغات اليوم نجد أن اللغة الإنجليزية تتربع على عرش الانتشار العالمي كأكثر اللغات تحدثا بين سكان أصليين ومتحدثين بلغة ثانية. تليها الصينية المندرين كأكبر عدد متحدثين أصليين في بقعة واحدة، ثم تأتي الهندية والإسبانية والعربية في مراتب متقدمة عالمية. أسباب الانتشار اللغوي لا يرتبط بجمال اللغة بذاتها، بل يرتبط دوما بموازين القوة والنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي. الصينية مثلا انتشرت بفعل التمدد الديمغرافي البشري، بينما الإنجليزية انتشرت لأنها كانت لغة الثورة الصناعية والإمبراطورية البريطانية قديما، ثم تحولت في العصر الحديث إلى لغة الهيمنة التكنولوجية كما نشاهد في منصات الإنترنت والبرمجة وفي العلوم التطبيقية وكذلك حتى النظرية في المجال السينمائي كهوليود، وهذه القوة الفنية عالمياً

فمن يملك زمام القوة المادية يفرض لغته على الآخرين، وهذا ما كانت تتمتع به العربية سابقا عندما كانت في الحضارة العربية في أوج ازدهارها وقوتها.

0: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية، فنشأت في شبه الجزيرة العربية وتميزت بثرائها اللغوي ودقتها التعبيرية، وكانت في بدايتها من خلال القبائل تنقل شفهيا عبر الشعر والخطابة حتى أصبحت وعاء للثقافة والفكر.
1: اللغة العربية تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، وقد نشأت وترعرعت في أحضان شبه الجزيرة العربية، وصقلتها قرون طويلة من مقارعات الشعر والخطابة في أسواق العرب، والاستخدام التواصلي المستمر من خلال أسواق العرب الشهيرة واجتماعاتهم للحج واجتماعاتهم في عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها من الاجتماعات البشرية، حتى تبلورت في أبهى صورها في لغة قريش، هذه اللغة الوسطى التي توسطت بين لغات العرب وأخذت أفضل ما في لغات العرب، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها القرآن الكريم. أبرز خصائص العربية أنها تمتاز بعبقرية هندسية لا تضاهى، من أهمها الاشتقاق المرن، فمن جذر ثلاثي مجرد مثل كتب تولد منظومة كلمات مترابطة، كاتب، كتاب، مكتبة، مكتوب وما إلى ذلك من هذا الجذر، وقس على ذلك. بينما ذات الجذر في اللغة الإنجليزية رايت مثلا سيحتاج إلى كلمات منفصلة لأنها لا تطبق الاشتقاق كما تطبقه العربية، فمثلا رايت ستجد أن الكتاب بوك، المكتبة ليبراري، الكاتب فيه اشتقاق رايتر. ثانيا الاتساع والترادف الهائل الذي يمنح الشاعر والمتحدث قدرة على التعبير عن أدق التفاصيل، فالأسد مثلا في العربية له عشرات الأسماء، وكل اسم لا يعد مجرد مرادف بل يصف حالة نفسية أو جسدية أو حركية أو هيئة معينة للأسد، وهذا ثراء تعبيري تفتقر إليه معظم اللغات.

0: انتشرت اللغة العربية بشكل واسع مع اتساع رقعة العالم الإسلامي، فأصبحت لغة العلم والإدارة والتواصل في مناطق شاسعة. لم يكن انتشارها قصراً، بل كانت نتيجة ارتباطها بالعلم والثقافة، فتبناها غير العرب وأصبحت لغة حضارة امتدت من الشرق إلى الغرب.
1: انتقلت العربية من نطاقها المحلي إلى العالمية بفعل محرك تاريخي جبار. هذا المحرك هو بزوغ فجر الإسلام وحركة الفتوحات الإسلامية. فلم تعد العربية لغة قبائل تعيش في بقعة جغرافية معزولة أو محدودة، بل أصبحت لغة دين عالمي ولغة دولة امتدت من الصين شرقا إلى حدود فرنسا في الغرب. هذا الامتداد جعل العربية لغة التحضر والوجاهة العلمية والاجتماعية الأولى. فمثلا في العصور الوسطى كان طلاب العلم في أوروبا يرحلون إلى قرطبة وإلى بغداد وإلى الحواضر العربية المضيئة ويتعلمون العربية ليدرسوا الطب والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم. نتيجة لذلك ما تزال آثار العربية ماثلة إلى اليوم في اللغة الإنجليزية مثلا، أما في الإسبانية والفرنسية والإيطالية فهناك امتدادات واسعة بفعل التجاور وبفعل التأثير في الأندلس. فمثلا في الإنجليزية إلى اليوم نجد من لغة العلم الجبر والكيمياء ونجم الدبران مثلا في الفلك، الخوارزميات في التقنية وما يتعلق بذلك، ما تزال بألفاظها العربية أو المتحورة من العربية التي تحتفظ بجينات العربية فيها.
0: مرت اللغة العربية بمراحل تطور متعددة من الشعر الجاهلي إلى النثر العلمي ثم إلى الكتابات الحديثة، حافظت على بنيتها الأساسية لكنها استوعبت مفردات جديدة وتكيفت مع متغيرات العصر، مما جعلها لغة مرنة وقادرة على الاستمرار.
1: معادلة تطور اللغة العربية عبر العصور مع حفاظها على أصالتها هو الإعجاز الحقيقي. ماتت لغات كبرى كاللاتينية وتفرعت منها لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية، لكن العربية ظلت حية نابضة. فما السر في ذلك؟ السر يكمن في القرآن الكريم الذي شكل الحارس الأمين والمثبت التاريخي لقواعد اللغة وهيكلها الصرفي والنحوي. أما تطور اللغة فلم يكن بتغيير جلدها أو التخلي عن أصالتها، بل تجلى في مرونتها الفائقة على الاستيعاب والتعريب. ففي العصر العباسي استوعبت علوم اليونان وفلسفته، وفي العصر الحديث مع تدفق المخترعات اشتقت من أصولها كلمات جديدة لهذه المخترعات والمنتجات البشرية الحديثة. فمثلا كلمة سيارة لهذا المخترع الجديد ابتكروها من الفعل سارة، ومن طارة أخذوا كلمة طائرة، وعربت كلمات أخرى بمثلا كلمة تلفاز، حاسوب، راديو، دون أن تهتز البنية اللغوية التي قامت عليها اللغة منذ آلاف السنين.
0: أسهمت الجامعات عبر التاريخ في ترسيخ اللغة العربية كلغات علم ومعرفة، حيث كانت تدرس بها العلوم المختلفة من الطب إلى الفلك. وفي العصر الحديث تواصل الجامعات دورها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعزيز حضورها في البحث العلمي.
1: الجامعات هي المحاضن الفكرية ومراكز القوة الناعمة لحماية الهوية وبناء الجسور الثقافية. يبرز دور المؤسسات الأكاديمية في مسارين: الأول داخلي عبر تحديث طرق التدريس ودعم البحث اللغوي وترجمة العلوم إلى العربية، أما الثاني فهو خارجي عالمي من خلال معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. فالجامعات اليوم تستقبل سنوياً آلاف الطلاب والباحثين من أمريكا وأوروبا واليابان ومن دول العالم الإسلامي غير الناطقين بالعربية،

0: الذين يقبلون على تعلمها لأبعاد إما دينية وإما دبلوماسية وإما سياسية وإما اقتصادية، أو لفهم ثقافة العالم العربي والشرق الأوسط، ما يجعل الجامعة منبرا أكاديميا ينقل لغتنا وثقافتنا إلى مراكز التأثير والقرار العالمي.
1: لم تعد العربية مجرد وسيلة تواصل، بل أصبحت رمزاً للهوية والانتماء، تحمل تاريخ الأمة وثقافتها، فتتجلى في الأدب والإعلام والفنون، وتبقى حاضرة في وجدان الشعب الناطق بها.
0: اللغة العربية هي وعاء الفكر، وهي أس الهوية، بل هي العمود الفقري للهوية القومية، وهي مصهر حضاري وإيديولوجي للأمة العربية جمعاء، وهي حصن يوحد مشاعر هذه الأمة وأفكارها عبر التاريخ. فالإنسان العربي من المحيط إلى الخليج، على اختلاف التضاريس والجغرافيا وحتى اللهجات اليومية، يمتلك عقلا جمعيا تشكله لغة فصحى موحدة. هذه اللغة هي التي حمت الأمة من الذوبان والتشظي أمام موجات الاستعمار والتغريب، فكانت وما زالت رمزا للسيادة العربية والوجود الحضاري. يمكن أن نتمثل على ذلك. تخيل معي أن العربي اليوم يقرأ بيتا من الشعر قيل قبل الإسلام، كشعر امرئ القيس والنابغة وعنتر بن شداد، فيتأثر به ويفهمه ويطرب له. هذا التراكم التاريخي الحي لا يوجد في معظم لغات الأرض. أيضا هذا المعجم العربي هو معجون بقيم قومية أصيلة كالشهامة والكرم والنخوة، وهذه المنظومة الأخلاقية الواسعة. فاللغة العربية ستظل حصنا لهذه الأمة، لأن الله حفظ هذه اللغة بحفظه للقرآن الكريم.
1: في عصر التكنولوجيا أصبحت الرقمنة وسيلة أساسية لحفظ اللغات بما فيها العربية. تسهم التقنيات الحديثة فيها من خلال الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية في توثيق اللغة العربية ونشرها عالميا، مع الحفاظ على تنوع اللغات الأخرى. كما فتحت المنصات الرقمية آفاقا جديدة لاستخدام اللغة، مما يعزز حضورها في المستقبل.
0: الرقمنة هي التحدي الحديث للغة العربية، وهي جسر حتمي لولادة اللغة من جديد. فالرقمنة هي نقل العربية من بطون المخطوطات والرفوف الغابرة إلى الفضاء الإلكتروني. التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما عبر المعالجة الآلية للغة العربية. وفي هذا الإطار ما يزال المحتوى العربي أقل من المأمول في حضوره على الشبكة، لكن هناك جهود كبرى وحثيثة خاصة من قبل المملكة العربية السعودية، ممثلة في الشراكة الكبرى بين عملاق التكنولوجيا شركة سدايا وبين مجمع الملك سلمان للغة العربية، واشتغالهم العميق على إثراء الوجود العربي في البرمجيات والتطبيقيات الرقمية المختلفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
1: هكذا من همسة أولى إلى عالم الرقمي، تطل اللغة شاهدا على رحلة الإنسان، وفي قلب هذا التنوع تقف اللغة العربية شامخة تجمع بين الأصالة والتجدد.

0: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول للدكتور أحمد الهلالي، أستاذ اللغة العربية وأدابها في كلية الأداب بجامعة الطائف. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول، لا والله،

0: إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: تدور على أهم الأخبار الرياضية؟ مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات؟ تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل؟
5: الله الله الله.
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، انت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة

الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة
2: الصدارة
3: الأخضر يغلق تدريباته، والمقارنة أمام منافسه بورتوريكو تصب في صالح الصقور. 70 مشجع يغادرون لموازرة الأخضر، وقيمة لاعبين السوقية 36 مليون يورو فقط. دوري روشن السادس عالميا في عدد اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم في المحفل العالمي 2026. فريق الهلال السادس في ترتيب الأندية عالميا التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم المقبلة. ولانس الفرنسي يعلن تمديد عقد سعود عبد الحميد حتى 2029. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحيات محدثكم علي يوسف العداء التقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. نتمنى لكم حبتنا قبل طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والآسيوي حمود الصيعري. كابتن حمود، يا مساء الخير.
4: يا مساء الخيرات استاذ علي، مساء الخير عليك ومساء الخير على الاخوان المستمعين.
3: حياك الله كابتن حمود وحياكم الله حبتنا. اذا في 60 دقيقه جديده قادمه شاء الله الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، وكما جرت عاده كذلك يتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي يطرح خلال الدقائق التي امامنا بمشيئه الله. عندنا اليوم كما جرت العاده كذلك صارت لزمه كما جرت العاده، لكن هي تعبر عن واقع الحال. تقرير والاستطلاع. تقريرنا يتحدث عن آخر مستجدات معسكر منتخبنا. الأخضر يغلق تدريباته، وكذلك راح نتكلم في التقرير عن المقارنة ما بين منتخبنا والمنتخب البورتوريكو اللي راح يلعب معه إن شاء الله في مباراة ودية يوم السبت المقبل أو فجر السبت، يعني باليوم الجمعة بالليل. أتمنى التوفيق إن شاء الله منتخبنا. هذا بالنسبة للتقرير. أما بالنسبة للاستطلاع فهو من ترشح من اللاعبين السعوديين يكون له البروز أكثر في النسخة القادمة من كأس العالم. احنا نعرف كل نسخة من كأس العالم تعتبر فرصة للاعبين على كل المنتخبات، على مستوى كل المنتخبات، انه يبرز يترك بصمة باسم الوطن وباسم النسخة وباسم العالم وباسم كرة القدم. تقريبا كل نسخة من نسخ كأس العالم فيه نسخة بقيت للاعب عالمي ولاعب محلي. احنا من خلال استطلاعنا اليوم اكيد كل واحد بحسب مثلا ميوله لنادي، بحسب اطلاعه او بحسب تخصصه، زي الكابتن مثلا حمود ربما سيحدد اسمه وربما بيقول كل المجموعة وبيخليها عايمة، وإن شاء الله ما يخليها عايمة. بس يعني إحنا نبحث، وهذا طبيعي، كرة القدم جماعية، بس إلا تبرز بعض السمات الشخصية والصفات لكل لاعب اللي تخلي الكفة ترجح. يعني ليش مثلا منتخب أرجنتيني ترجح كفته إلا بوجود ميسي، منتخب برتغال إلا بوجود رونالدو، نيمار في البرازيل، وإحنا سمعنا وتابعنا من خلال الإعلام كيف ضغطت الجماهير واتحاد القدم المحلي البرازيلي على المدرب أنشيلوتي الإيطالي اللي ضم نيمار، حتى بالرغم أنه في أخبار تقول أنه ما زال يعاني من بعض الإصابة، إلا لأنه نيمار معروف أقل تقدير له تأثير نفسي فضلا عن التأثير الفني داخل التشكيلة. فإحنا من بشكل خاص إحنا نتكلم عن التأثير اللي بيترك بصمة. هل خبر سعود عبد الحميد تمديد عقده، الخبر اللي أعلن أقل من ساعتين راحت من الحين، الحساب الرسمي لفريق لانس الفرنسي اللي راح نتوسع عن الحديث عنه بعد شوي إن شاء الله، مددوا له حتى 2029. هل سعود عبد الحميد مرشح؟ وهل نقدر نقول هو مرشح رقم واحد؟ إنه راح يكون أكثر واحد له بصمة؟ ولا سالم سيرجع مرة ثانية بهدف اللي شفناه مثلا بآخر نسخة 2022، الهدف اللي سجله قدام الأرجنتين ترك بصمة كبيرة محليا على أقل تقدير عندنا في السعودية، ما في حد يعني في من حتى قارنه بهدف سعيد عويران 94 اللي ترك بصمة على مستوى العالم. هدف سعيد عويران في 94 ليس فقط محليا بل على مستوى العالم، هدف 94 سعيد العويران قدام بلجيكا. فإحنا نبحث عن الاسم اللي نشوف كل واحد حسب فراسته. في الغالب استطلاعاتنا لمثل هذه ما هي برجم غيب، مو بغيبيات والعياذ بالله، لا، بس في من هو متخصص وفي من هو متتبع مسيرة لاعب معين يقول هذا اللاعب ينتظر فرصة فقط، كل المعطيات موجودة فيه، ينتظر فقط فرصة عالمية ليبرز ويظهر معدنه الذهب. وش رأيك كابتن حمود؟
4: والله أولا نتمنى التوفيق لكل اللاعبين المشاركين أنهم يظهروا بصورة طيبة. كأس العالم تظاهرة كبيرة، تقدم لاعبين، تبقى في سيفي اللاعب، تبقى في حياته حتى بعد اعتزاله، أكبر تظاهرة يطمح اللاعبين أنهم يقدموا نفسهم فيها. أتمنى التوفيق للجميع، إن شاء الله الجميع أنه يظهر بصورة طيبة. لكن على في الواقع الحالي أكيد أن ما عندنا اللاعبين اللي يعني واصلين النجومية مطلقة أو كبيرة، يمكن في فترة معينة مر علينا مثلا في المنتخب أن سالم الدوسري كان في ليفل أعلى وكان يمر بحالة ممتازة وكان الكل يتكلم، لكن سالم الآن في الفترة الحالية ما يمر بوضع ممتاز. أنا أتمنى أن سالم على الأقل يمكن هذا يعتبر آخر كأس عالم، أنه يكون يعني يظهر بصورة ممتازة، وعلى الأقل يعني نهاية المسيرة العالمية ممكن تكون بشكل أقوى إذا افترضنا أن هذا آخر كأس عالم ممكن يقدر يشارك فيه. على مستوى اللاعبين اللي لا زال قدامهم يعني العمر أنهم يقدموا، في مقدمتهم أكيد سعود عبد الحميد، و اولا كعقليه احترافيه، كطموح، لاعب طموح، تعرف انت لاعب يترك المبالغ الكبيره وينتقل الى روما يمكن بمليونين ونص تقريبا، ما هو مبلغ كبير جدا، لكن هذا يعطيك ان اللاعب عنده يعني عقليه اكبر، انه يبغى يسوي سي في اقوى، يبغى يسوي انجازات اكبر، فبالعكس انت تحترم العقليه هذه بالاضافه للامكانيات اللي يمتلكها سعود. يعني سعود يمتلك إمكانيات كبيرة، إن شاء الله أنه يكون من أبرز اللاعبين في كأس العالم ويقدم مستويات كبيرة. أنا أشوفه هو على رأس القائمة، يمكن سعود يعني عندي فيه ثقة أكبر وأمل أنه يظهر بصورة ممتازة بعد احتكاكه الكبير وبعد احترافه وبعد تطوره أكثر. حتى في كأس العالم الماضي رغم أنه قبل الاحتراف إلا أنه ظهر بصورة جيدة، حتى أنه لعب في أكثر من مركز، يعني استخدم ريناد كمحور ارتكاز في بعض المباريات، ويمكن هذا حد من يعني بروزه بشكل أكبر. لكن لاعب يلعب في الظهير الأيمن، حتى في مرات كان يلعب في الظهير الأيسر ويلعب في الظهير الأيمن، يلعب في المحور، وهو لاعب كان مفيد جدا للمجموعة والمنتخب. أتمنى أنه يظهر بصورة طيبة. ايضا في لاعبين ايضا تحت المجهر نتمنى عندهم امكانيات كبيره، مثل مصعب الجوير، لاعب عنده امكانيات كبيره، يمكن كنا نلوم عليه هنا في الدوري السعودي الحاله البدنيه اللي ما هي عاليه كثير عند مصعب، لكن يبقى مصعب من افضل صناع اللعب في السعوديه في الوقت الحالي، لاعب تقدر تطلق عليه صاحب اللمسه اللي قبل الاخيره بشكل كبير، وعنده إمكانيات كبيرة متى ما بذل مجهود. لا زال اللي ينقص مصعب المجهود، لو مصعب الجوير بذل مجهود كبير واهتم بالجانب البدني أتوقع أنه ممكن يروح الليفل يعني أعلى من اللي هو فيه، بالإضافة لبعض اللاعبين اللي أنا أتمنى أنهم يظهروا مثل محمد أبو الشمات أو مندش أو فراس البركان يظهروا بصورة طيبة. عندي لاعب أنا زعلان أنه ما هو قاعد يوصل بشكل كبير اللي هو حسان تندكتي رغم الإمكانيات الكبيرة، لكن حسان أحيانا يظهر لك عدم اهتمام سواء بدني وما يلعب مباريتين أو ثلاثة يعني متتالية في مجهود بدني عالي، بالإضافة

0: يخذلني دائما، الخوف بس انه ينطرد.
1: كانه انت كلامك صحيح، كانه دائما يظهر في المباريات اللي
0: الكبيره
1: تأديها بطريقه دفاعيه، واحنا اكيد بنأدي مباريات بطريقه دفاعيه لان كانه صاحب عطاء كبير وعنده ادوار دفاعيه مميزه وعنده قتاليه وعنده روح. فعلا لو تحكم باعصابه اكثر، واكيد ان في تظاهره كبيره راح يكون متحكم باعصابه على مستوى المجهود، ممكن يكون واحد من افضل اللاعبين، لكن اتكلم كبروز فني، يعني بروز ملفت للانظار، لكن بدنيا ما اشك ان محمد كنو ان شاء الله انه يؤدي بطوله ممتازه ويكون لاعب يعني في خط الوسط يعطينا اضافه كبيره جدا، لان اكيد راح نحتاج كنو امام الأرجواي وامام اسبانيا وحتى امام الراس الاخضر، لان فرق عندها امكانيات عاليه، وبالذات امام اسبانيا والأرجواي الفرق اللي بتلعب بصبغه هجوميه، وانت بتحتاج انك انت تدافع بشكل جيد في خط الوسط، وبتحتاج انك تصعب المهمه على المنتخبين، فاكيد لاعبين الوسط بيكون لهم دور كبير جدا في الوضعيه. وكلهم اللاعبين طبعا دائما لما تكون انت الفريق الاقل، مثلا لما تلعب امام المنتخبات الكبيره، دائما اللاعبين اللي عندهم مجهود اكبر يظهروا بصوره طيبه، لان يعني من اجل انه يظهر لازم يبذل مجهود كبير، كانه اكيد واحد من اللاعبين اللي يبذل مجهود كبير. البطوله الاخيره في كاس العرب كان كانه سالم الدوسري، هم يعني احصائيات كارقام واحصائيات كانوا من افضل اللاعبين في البطوله، لكن احنا طموحنا ان شاء الله اكبر ان اللاعبين كلهم يكونوا في المستوى زي ما ذكرت، ولكن في بعض اللاعبين ممكن يسووا الاضافه، لكن بامانه يمكن وصلنا لمرحله ان منتخبنا السعودي ما فيه النجوم، يعني ما هو منتخب نجوم، يمكن منتخب مجموعه، المجموعه الحاليه الان ممكن مجموعه متكامله، عكس مثلا لما تتكلم استاذ علي لو تتكلم على 94 وتشوف الموجودين في المنتخب، تشوف ماجد ولا تشوف حمزه ولا تشوف سعيد العويران ولا تشوف ضيفكم الجميل فؤاد انور ولا تشوف سواء الاظهره عبد الجواد ولا عبد الله صالح ولا خط الدفاع سواء الخليوي الله يرحمه او احمد جميل الدعيع كحارس مرمى، يعني تعد نجوم، يعني فعلا كل لاعب يعني عنده ثقل كبير جدا جدا، وهذا اللي يختلف من الاجيال. الان عندنا منتخب جماعي، ممكن مجموعه تكمل بعض، ما فيه نجوميه كبيره جدا لبعض اللاعبين، ما فيه اسماء كبيره جدا على مستوى الدوري، وحتى على مستوى الدوري لما تشوف يعني في داخل اللاعبين داخل انديتهم ما عندهم الاسماء الكبيره اللي هم فعلا حاسمين للمباريات في وجود النجوم. يمكن مر سالم الدوسري في فتره كانوا يتكلموا ان سالم يعتبر لاعب اجنبي ويقارن الاجانب، لكن سالم ما هو في وضعيه يعني المعتاده حاليا، لكن اللاعبين اللي نقول اللي اقل سن مثلا ونعتبرهم يعني مو صغار كثير، لكن سعود ومصعب اتمنى لهم يعني انهم يواصلوا، حتى فراس ومندش محمد ابو الشامات، يمكن اعتبر انه يمكن محمد في توظيفه الجديد مع دونيس كوسط ايمن ممكن يكون له بروز، اذا ما نظرنا ان محمد ابو الشامات يعني اساسا ما هو ظهير ايمن، يعني بداياته يعني في كره القدم كان كلاعب ثمانيه، ولعب فترات كبيره كلاعب ثمانيه، حتى بالقادسيه انا كنت اتابعه كان يلعب كلاعب ثمانيه، ومن ثم تم توظيفه كظهير ايمن في خط رباعي من المدافعين، وبعد ذلك تم توظيفه كوينج باك في نظام 3-5-2، وهذا هو اللي عطاه الاريحيه انه يبرز. واللاعب اللي لما يلعب وينج باك في نظام ثلاثه مدافعين، لما تلعبه وسط ايمن في نظام الاربعه يكون الادوار ما هي بعيده كثير. حتى المباراه الاخيره لما شفنا دونيس اعتمد عليه في الجهه اليمنى وكان في فترات يدخل للعمق، ما كان عنده مشاكل كبيره لانه هو كان متعود انه يلعب رقم ثمانيه في فترات كبيره، يمكن كمجهود يمكن اتوقع انه يكون من اللاعبين البارزين. واتمنى لكل المجموعه انها تكون في افضل حالاتها، لان نحتاج ان المنتخب يعطينا صوره نعم. يعني مشرفه في كاس العالم.
0: صحيح. كانه ليش اخترتها؟ لانه كانه عنده اكثر من ميزه. طبعا نرجع نقول كل لعيبتنا ان شاء الله متوقع او

0: مرجو انه يكون عندهم التميز، لكن كانه يتميز بالكرات الهوائية، كانه يتميز بالكرات الافتكاك الثنائية القوة البدنية، كانه يحب كرة القدم. يعني في الغالب تلقاه يلعب بنفس المستوى، ما عنده مرة طالع مرة نازل، يختلف على حسب بس توظيفه في الملعب، عشان كذا مستوياته ممكن تختلف من بين مباراة ومباراة. كانه بعد يمتاز بالشخصية، والدليل شوف ميانته ومزحه مع اللعيب العالميين اللي مروا مثلا على سبيل المثال في فريق الهلال. ما زلنا نشوف ونذكر المقاطع اللي متداولة ما بينه وبين متروفيتش، وهو لاعب يمتاز حتى يمكن بالشخصية العنيفة متروفيتش، ومع ذلك كان يمون عليه، كان يمزح عليه، فهذا يعطيك جانب من جوانب الشخصية. عشان كذا أشوف أنه كانه ما راح يخذلك في مواقف، في مباريات كبيرة مثل هذه راح يكون الثقة عنده في محلها وراح يبرز، وأرجو إن شاء الله أنه كل اللعيبة أنهم يبرزون. اللاعب اللي يدعم التوجه والاعتقاد أنه ربما يكون أكثر لاعب سعودي متميز هو سعود عبد الحميد، والإشارة تجديد عقده أو تمديد عقده من ناديه لانس قبل انطلاق كأس العالم، لأنهم عارفين فريق لانس أنه سعود عبد الحميد شعلة ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه من الإصابات ويحفظ الله جميع لعيبتنا. فهم عارفين بعد تميزه وحصوله بكأس الملك مع فريق لانس في الدوري في فرنسا سيجذب الانتباه أكثر، لأنه أنت راح تلعب قدام مثلا أحد المنتخبات المرشحة في كأس العالم منتخب إسبانيا، فسيجذب الانتباه. فهم سابقوا الخطوات وقاموا ومددوا عقده قبل ما يطير بمستوى أكثر، وخصوصا بعد أنه بعد ما حصل على كأس فرنسا مع فريق لانس، الحساب الرسمي للدوري الفرنسي سووا مقارنة باللغة العربية، سووا مقارنة ما بينه وما بين أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، وفي من قال المقارنة هذه يمكنها ظالمة شوي لمسيرة سعود عبد الحميد على اعتبار أنه هو في بداية توهجه، وأشرف حكيمي لاعب معروف على مستوى العالم وخصوصا في باريس، باريس اللي محقق بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، ففريق يعني متوهج، بل حقق السداسية العام الماضي، سداسية البطولات. فهذا يعطيك إشارة بعد إلى أنه سعود عبد الحميد الثقة حتى موجودة فيه من الفرنسيين على وجه الخصوص هناك في الدوري، فهم يعتقدون أنه سعود عبد الحميد ربما يكون أحد اللعيبة المتميزين في النسخة القادمة بمشيئة الله. حابين نسمع منكم أنتم توقعاتكم حبتنا على 011-40-5-3، مين برأيك أقرب لاعب سعودي ممكن راح يكون التميز عنده أكثر ما بين بقية اللعيبة في النسخة القادمة بمشيئة الله؟ طيب نستعرض الآن تقرير حلقتنا اليوم ويتحدث عن آخر مستجدات معسكر منتخبنا الأخضر، نرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
1: قرر اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي إغلاق التدريبات يوم الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026. وأجرى الأخضر السعودي فجر الأربعاء تدريبا ركز خلاله دونيس على تطبيق العديد من التمارين التكتيكية والاستحواذ على الكرة قبل أن يختتم التدريب بتسديد الكرة الثابتة. من جانبه استمر نواف العقيدي في برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي، ويواجه الأخضر وديا خلال المرحلة الأخيرة التي تمتد حتى 9 يونيو منتخبي بورتوريكو والسنغال في مباراتين ترفعان عدد تجريبياته قبل المشاركة المونديالية إلى 3. وكانت المواجهة الماضية التجريبية مع الإكوادور قد انتهت بفوز المنتخب اللاتيني 2-2. في المقابل يتفوق السعودي على نظيره البورتوريكي 95 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويحتل الأخضر المركز 61 في تصنيف فيفا الصادر عن شهر أبريل الماضي، بينما يأتي منتخب بورتوريكو في المركز 56 بعد 100. في المقابل خلت مسيرة منتخب بورتوريكو من الإنجازات على الرغم من أنه سبق نظيره السعودي في الظهور على الساحة. الصدارة.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير بالإعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم ذكركم حبتنا هو المدرب الوطني والمدرب

0: الحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصياري. شو رايك نبدا باغلاق التدريبات كابتن حمود؟ ليش توقع انتم كمدربين يوم يكون في اغلاق التدريبات؟ وش الهدف؟
1: والله شوف الهدف اولا اكيد ان اولا تركيز اللاعبين، اثنين الخطط اللي تطبق يعني في التدريبات، لان خلاص انت في مرحله انت بتطبق الخطط اللي راح تطبقها في المباريات، فغالبا يعني فيه اسرار تكتيكيه دائما يحافظ عليها المدرب، سواء اللاعبين اللي راح يلعبوا ويستخدمهم، سواء التكتيك اللي راح يستخدمه في المباريات، من اجل عنصر المفاجاه. يعني دائما انت قبل اي بطوله مجمعه الايام اللي تسبقها دائما المدربين يتحفظون، يعني انه ما يكون كل شيء واضح، يعني ايش اللي يصير في التدريبات، تفاصيل اللي تصير في التدريبات، لان الحصه التدريبيه يمكن اغلب المدربين يفتح ربع ساعة فقط بس للإعلاميين، واللي هي ربع ساعة هذه دائما يكون فيها الإحماء، يعني الإحماء والعمل كله دائما يكون مع المعد البدني من أجل التقاط الصور أو التصاريح، فقط ربع ساعة. طبعا أنت تعرف الإحماء يمتد من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، اللي هو التسخين، حركات الإحماء والتسخين اللي ما فيها عمل فني وما فيها يعني أسرار تكتيكية، لكن بعدها المدربين يبدون يعني يشتغلون على التفاصيل. يعني مثلا يكون أحيانا يشتغل على خط الدفاع، المدرب مثلا يعمل على خط الدفاع بطريقة معينة، المساعد يكون عند المجموعة الأخرى، أو هو مثلا يشتغل على خط الهجوم والمساعد يكون عند المدافعين. أحيانا في شغل بشكل جماعي مثلا على طريقة معينة، كيف نبني اللعب مثلا لما تكون الكرة عندنا، يكون عندك مثلا طرق معينة للوصول لمرمى المنافس، جمل فنية مثلا متكاملة بين عدد من اللاعبين. فيحاول المدربين مثلا أنهم الأسرار هذه أنها تبقى داخلا، تغيير مع اللاعبين، من بيستخدم مثلا في المركز، مثلا أي مركز في الملعب، مين راح يكون بديلة، الطرق اللي راح يستخدمها مع أي فريق. فدائما يتحفظون المدربين قبل المباريات أو قبل البطولات هذه أنهم يخفون الوضع. شوف زي ما حصل مثلا مع منتخب الأورغواي، يعني منافسنا في البطولة الأورغواي، بيلسا آخر مباراة كان عنده 31 مارس، وما رح يلعب أي مباراة ودية، حتى الشارع هناك زعلانين ليش الجماهير يحابين أن يشوفوا منتخبهم، حتى إحنا نفس الوضع كنا حابين نشوف التحضيرات النهائية للأورغواي. مدرب عنده فكرة معينة أنه ما يحتاج يلعب مباريات ودية، هو عنده فترة طويلة جدا مع المنتخب حافظ لعيبته، يمكن آخر مباراة لعبها 31 مارس مع الجزائر آخر مباراة ودية، وقرر أنه ما يلعب مباريات ودية قبل كأس العالم، وصرح أنه ما أبغى أرهق اللاعبين. واحد الشيء الثاني، يمكن أنا أعرف المجموعة وأعرف اللاعبين وأنا محتاج لتجارب كثيرة. الشيء الثالث والمهم ان المنافسين ما يشوفوا اخر التحضيرات اللي عندك، عشان ممكن تعتمد على عنصر المفاجاه مثلا في لحظات معينه. فاحنا بالعكس احنا كنا متشوقين ان نشوف الأورغواي قبل البطوله، ونشوف كل اللاعبين اللي موجودين ومين راح يستخدم اثناء البطوله. هو بصراحه حرمنا من الشيء هذا، وهذا هو اللي يقول لك ان كيف المدربين يعني عندهم أساليب معينة، في مدرب ما يلعب مباريات ودية، في مدرب يغلق التدريبات، لكن هذه كلها من أجل تركيز أكبر ومن أجل عنصر المفاجأة يكون موجود في أول مباراة، لأنك لو لعبت أول مباراة في البطولة خلاص الأمور تصير واضحة، يعني كل منتخب اتفرج على المنتخب الآخر وشافه. لذلك أنا كانت تهمني المباراة الأولى أنها يعني ان ناخذ معلومات اكبر من التكتيك اللي راح يتبعه. كنا نتمنى انه يلعب مع منتخب نشوف ايش راح يستخدم امام المنتخب السعودي، لكن هو حرمنا من الشيء هذا. فهو بالنسبه لدونس شيء طبيعي هذا، ومعمول فيه يعني عالميا انه واضح فتح التدريبات تكون الربع ساعه الاولى بس.
0: احنا في التقرير قلنا بالنسبه لتصنيف المنتخبين والفارق ما بينهم الكبير، احنا في 61 تصنيف حسب الفيفا، التصنيف الاخير حق شهر ابريل، وبنفس التاريخ تصنيف شهر ابريل البورتوريكو في التصنيف 156، فارق كبير. احنا يوم نلعب مع فريق تصنيفه بالفارق الكبير هذا، وش الفائده بوجهه نظرك؟
1: والله شوف انت تحتاج مثلا دونس يعني بصراحة في وضعية لا يحسد عليها، هو جاي في مرحلة يعني ضيقة جدا، ما عنده وقت كبير أن يوصل أفكاره كاملة، ياخذ الوقت الأكثر، لأنك أحيانا أنت في التدريب تحتاج التجربة والخطأ من أجل أنك تستفيد. يعني أحيانا مثلا كيف تجرب شيء معين وتعرف أنه راح ينجح، لازم تجربه وتشوف مدى نجاحه، وإذا ما نجح أنت عندك الوقت الكبير أنك ترجع مثلا تعدل مرة ومرتين وثلاث لما تصل للشكل الأمثل. هو ما عند الوضع هذا، هو الوقت ضيق، لذلك هو يحاول أنه في أقل وقت يوصل الوضع معين. لما يلعب مع منتخب مثل هذا، يعني قبل مباراة السنغال، فأنت لما تلعب مع بورتريكو مباراة يعني يعتبرها يعني متوسطة أو أقل، هذه آخر فرصة لدونيس أنه يجرب فيها. لأن أنا بصراحة ما أبغى أشوف مباراة الأربعاء اللي هي 10 يونيو أمام السنغال فيها تجارب، لأن هذه تعتبر البروفة الأخيرة أمام السنغال، وما أبغى أشوف فيها تجارب كثيرة، أبغى أشوف فيها استقرار أكبر على اللاعبين الأساسيين، أبغى أشوف التكتيك المباراة الأولى أنه يكون مثلا ظاهر بشكل أكبر من أجل انسجام اللاعبين. فهو عند الفرصة هذه اليوم صباح السبت أنه يكون يعني آخر فرصة للتجارب، لو يبغى يجرب شيء معين أو فكرة معينة مثلا أو لاعب معين أو تغيير معين، يقدر في المباراة هذه تعطيه أفضلية، لأنها ما هي مباراة عالية يقدر يسيطر عليها. يعطي فرصة للاعبين، حتى لما تعطي لاعب مثلا فرصة في مباراة يعني متوسطة، يقدر ممكن يطبق لك بعض الأفكار من أجل أنك توصل للمباراة الأخيرة وأنت في أفضل جاهزية. هو أخذ فكرة يعني مباراة الإكوادور وكان فيها إيجابيات جيدة جدا كبداية مع دينيس، أكيد المباراة الثانية بيحاول أنه يعدل بعض الأخطاء اللي صارت في مباراة الإكوادور، من ضمنها يعني أبرز الأشياء اللي كانت يعني واضحة أن إحنا كان عندنا استحواذ جيد مثلا في مباراة الإكوادور، لكن النهاية ما كانت جيدة لعدة أسباب، سواء النهاية فردية أو أن ما يكون في عدد زائد داخل الـ 18 أثناء الكرة العرضية مثلا أو أثناء الاختراق، دائما يكون عندنا عدد أقل، يعني يكون عندنا لاعب أو لاعبين، فإحنا نحتاج مثلا أن يكون تواجد على الأقل 3 لاعبين. أيضا على مستوى الإمكانيات الوصول كان عندنا شيء جيد. أيضا كان عندنا مشكلة أن الثقة مبالغ فيها في خروج الكرة من المدافعين، وكلفتنا أخطاء أمام الإكوادور واستقبلنا منها هدفين، مثل يعني الثقة المبالغ فيها من حسان تنبكتي. فالآن يبغالك يعني يحتاج أن يعدل، أن أكيد أنه جيد أنك تعرف تبني كرة بشكل جيد وتخرج فيها بشكل جيد، لكن بدون ثقة زايدة عشان ما ترتكب الأخطاء اللي ارتكبتها أمام الإكوادور وكلفتنا هدف ثاني. النقطة الأخيرة المهمة اللي لازم احنا نشتغل عليها أكثر، اللي هي الكرات الثابتة الهجومية والدفاعية. لازم هو يكون عنده في الأيام هذه كثير حصص تدريبية، على الأقل كل حصة تدريبية يكون عنده على الأقل نص ساعة يشتغل على الوضع هذا، لأن صراحة عندنا مشكلة. يعني الكرات الثابتة دائما اللي على المنتخب السعودي كلها تشكل هاجس وتشكل خطورة، وطبعا أنت المنافسين طبعا يتفرجوا عليك، يعني لا تتوقع أن المنافسين مثل أسبانيا والأرجواي أو الراس الأخضر يعني منع عن الوضع هذا، أكيد حاطين المنتخب السعودي تحت المجهر ويتفرجوا على المشاكل اللي عندك وراح يشتغلوا عليها. فأنت لازم تحسنها، سواء بالتنظيم الجيد، سواء وقفة اللاعبين، يعني كل الحلول الموجودة. وأيضا الكرات الثابتة الهجومية لازم أيضا يصير عندك، يصبح عندك عمل أكبر عشان تستفيد منها في تسجيل الأهداف. يعني سواء مثلا ما تكون مثلا مباشرة أو واضحة، يكون فيها يعني جمل، يكون فيها مثلا تمويه، يكون فيها لعبات يعني غير واضحة، من أجل أنك أنت يعني المنافسين تقدر تسجل فيهم أهداف. أنا أتذكر يمكن مباراة لما لعبنا مع ألمانيا واستقبلنا أهداف، لو تتذكر مباراتنا في كأس العالم مع ألمانيا استقبلنا من كرات عرضية أهداف كثيرة جدا، والسبب أن المنتخب الألماني قبل البطولة يعني تابع المنتخب السعودي وعطاه اهتمام كبير، حتى أن فيه واحد من المساعدين الألمان اللي كانوا في المنتخب الألماني حضر مباراة للمنتخب السعودي في الرياض وتابع وشاف، رغم أن المباريات منقولة ويقدروا يتفرجوا عليها يعني مباشرا ويقدروا يسجلوها ويجيبوا تحليل للمباراة، إلا أنه يعني حاول أنه يروح للرياض ويشوف المنتخب السعودي كيف، يعني اللاعبين كيف يتصرفوا في الملعب، أيضا المتابعة عن قرب، واستفادوا من الوضع هذا وسجلوا أهداف أغلبها كانت من كرات عرضية، رغم أنه كان دفاعنا أقوى وكان إمكانية اللاعبين أقوى في الكرات العرضية. لكن احنا لازال عندنا مشكله، يعني يمكن هذه مشكله من تاسيس اللاعب السعودي، انه دائما ما يحب انه يركز في الكرات الدفاعيه. يمكن بعض المدربين في الفئات السنيه يهملون الجانب على العمل على الكرات الثابته الدفاعيه، لان احيانا تكون مثلا بالتدريبات تكون ممله ان تلعب كرات عرضيه والمدافع يلعبها. فاحنا نقول التفوق في الكرات الثابته لازم يكون هجومي ودفاعي، لانك لو ما تتفوق دفاعيا راح تستقبل اهداف. انت اكيد لما تتفوق هجوميا في الكرات الثابته راح تسجل اهداف وتكون لك حل، لكن برضو نفس الاهميه انك انت لازم تمنع، يعني لان المنافس راح يحصل على ضربات زاويه، راح يحصل على كرات جانبيه، راح يحصل على اخطاء قريبه. لذلك انت لازم يكون عندك تنظيم عالي وقوي جدا، وهذه هي تفاصيل كره القدم الحديثه، ان الكرات الثابته تحسن مباريات نشوفها في الدوريات الكثيره. ويمكن ضربنا مثال، يمكن انا تكلمت معك في فتره سابقه، نعم تكلمنا نعم على ارسنال وقلنا كيف ان حسم الدوري وحجم الكرات الثابته اللي كان هو متميز فيها وسجل منها. فهي اكيد ان دائما المباريات الوديه، واللي عجبني ان دونس يعني بعد المباراه الاولى امام الاكوادور اتكلم وقال عندنا اخطاء، يعني لازم نتحسن في الكرات الثابته، لازم نتحسن في طريقة خروج الكرة، ما يكون عندنا ثقة، ولازم ما نطول أكثر، لأن أنت لازم نسميه البناء الأمين، يعني اللي فيه أمان أكثر. ولازم نهتم أيضا بالكرات الثابتة سواء الدفاعية أو الهجومية. النقطة الثالثة لازم نهتم بالتواجد داخل الصندوق، يعني أحيانا تشوف لاعب يتحرك على الطرف الأيمن أو الأيسر ويوصل، لكن داخل الصندوق يكون لاعب واحد أو اثنين، أنت تحتاج على الأقل ثلاثة لاعبين على الأقل في كل كرة، عشان من أجل أن تكون الاستفادة أقوى. إحنا وصلنا عن طريق الأطراف في المباراة الأولى، لكن إحنا ما وصلنا عن طريق العمق بشكل أكبر. كل هذه الملاحظات في كل مباراة دائما المدربين الأذكياء يعرفون أنا عندي إيجابيات وعندي سلبيات، الإيجابيات أحاول أن أستمر عليها، السلبيات لازم أقف عليها، ويكون داخل الحصة التدريبية قبل أي مباراة لازم أشتغل أكثر من أجل أني أنا أحسن في الوضعية الأفضل قدر ممكن.
0: أوكي. ذكر مجددا، استطاع حلقتنا في هذا اليوم، من تتوقع هو اللاعب السعودي اللي راح يكون الأبرز في النسخة القادمة شاء الله؟ 0-1-1-40-5-3. من آخر كذلك المستجدات حول معسكر منتخبنا، يغادر 70 مشجع سعودي يمثلون رابطة المنتخب ومجلس الجمهور نهاية الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة الأخضر خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم. وأوضحت المصادر أن اختيار المشجعين تم بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، وتم ذلك مع منح الأولوية لمن يمتلكون تأشيرة دخول ساري إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت المصادر أن مجلس الجمهور السعودي سيرافق الأخضر في جميع مبارياته خلال البطولة ضمن خطة دعم ومؤازرة المنتخب في مشوار المونديالي. وبينت المصادر أن الجهات المنظمة وفرت تذاكر مباريات لأعضاء الوفد الجماهيري، فيما سيتم توزيع التذاكر الإضافية على المبتعثين السعوديين وأسرهم في الولايات المتحدة بالتنسيق مع السفارة السعودية لضمان حضور جماهيري داعم الأخضر خلال منافسات البطولة. طبعا 70 مشجع ما هو بعدد كافي. أمس بالمناسبة شفت أحد التقارير يتحدث عن ارتفاع تاريخي ربما تشهده نسخ كأس العالم في النسخة القادمة، يعني مقارنة مع النسخ السابقة، سواء في التذاكر، سواء في السكن، سواء في بقية كل مكونات اللي راح تستقبل فيها المشجعين في نسخ كرة القدم. فسبعين مشجع، ومع هذا متوقع أنه تمتلئ الملاعب بالمشجعين، لأنه تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أحد الوجهات المفضلة للسياح على مستوى العالم. لكن ربي إن شاء الله يوفق على أصل منتخبنا. بالمقابل تكشف الأرقام كابتن حمود حبتنا التي نشرها موقع ترانسفير ماركت قبل انطلاق كأس العالم 2026 عن صورة لافتة لحجم الفوارق الاقتصادية بين المنتخبات المشاركة في البطولة، كما تقدم

0: قراءة مختلفة لموقع المنتخب السعودي داخل المشهد العالمي، فبينما تستعد منتخبات كبرى لدخول المنافسات بقيم سوقية تتجاوز المليار يورو، يخوض الأخضر التحدي بقيمة تبلغ 37 مليون يورو فقط، وهو ما يضعه بين أقل منتخبات البطولة من حيث القيمة المالية، لكنه في الوقت نفسه يعكس طبيعة المنتخب السعودي الذي يعتمد بصورة شبه كاملة على لاعبين نشأوا وتطوروا داخل منظومة الدوري المحلي. طبعا أعطيكم بس شوي ملمح عن الفارق الشاسع ما بين أرقامنا وأرقام مثلا منتخب إسبانيا أو بقية المنتخبات اللي على التصنيف الأول فيما يتعلق بالقيمة السوقية، لكن قبلها تكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية عند النظر إلى المجموعة التي وقع فيها المنتخب السعودي. فالأخضر يستعد لمواجهة إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر في واحدة من أكثر مجموعات تفاوتا من ناحية الاقتصادية، وتدخل إسبانيا البطولة بوصفها ثالث أغلى منتخب في العالم بقيمة سوقية تبلغ 1.62 مليار يورو، فيما تبلغ قيمة الأوروغواي 405.8 مليون يورو، وتصل قيمة الرأس الأخضر إلى 56.15 مليون يورو، مقابل كم قلنا قبل شوي 37 مليون يورو فقط للمنتخب السعودي، وخذ منها 9 مليون قيمة سعود عبد الحميد بالحالة بس. شو رأيك كابتن حمود؟
1: أكيد شوف القيمة أكيد بتكون متفاوتة، يعني مثلا لو أخذت قيمة سعود عبد الحميد زي ما ذكرت أنت في آخر شيء، هذا قيمة الاحتراف الخارجي، أكيد عقود اللاعبين اللي محترفين خارجيا أكيد مختلفة تماما. يمكن سعود الآن 3 مليون ونص تقريبا أورو، يمكن ما يعادل أتوقع 18 مليون ريال أو 19 مليون ريال، والله ما أعرف بالضبط، يعني في الحدود هذه أول. لكن لو قلنا ممكن
0: هذا قيمة قصدك تمديد عقده، قيمة تمديد عقده قصدك 3.5 ونص،
1: أي هذا للقادم. هو طبعا اللي أنا عجبني في السعود رايح 2.5 مليون، واللي يعتبره نجاح حتى روما يعتبر له نجاح، وممكن يساعد روما إنه يستغل لاعبين على نفس الشكل. لما تجيب لاعب 1.5 مليون وتعيره بنص مليون وبعدين تبيعه ب3.5، روما كسبان، فهذا شيء مشجع أنه مثلا روما يقول لك أنا ما غمرت، ما خسرت أي شيء، الأندية الكبيرة أن اللاعب السعودي ممكن أستثمر فيه يعني للمرة الأولى وممكن ينجح. ووصوله إلى 3.5 مليون أعتبرها كبداية، وإن شاء الله أن العقد القادم بعد 29 أنه يكون مضاعف أكثر، وممكن حتى يضاعف يعني قيمته السوقية تزيد أكثر في الفترة القادمة. لكن أنت أكيد المقارنة يعني اللاعبين اللي موجودين في الليفل الأعلى سواء فرنسا أو سواء أسبانيا والفرق هذه اللي أكيد اللاعبين المحترفين، يمكن لو تتكلم في بس في أسبانيا قيمة لاعب صغير مثل أمين جمال يمال، لو تتكلم على يمال يمكن قيمة كبيرة جدا، لو تتكلم على بيدري ولا تتكلم على رودري ولا تتكلم على اللاعبين اللي موجودين حتى حتى كل اللاعبين اللي موجودين عندهم عقود عالية، فأكيد القيمة أكبر. أنت تتكلم هنا في الدوري السعودي الفترة هذه، قلنا إحنا ما نملك يعني مثلا لاعبين الليفل الأعلى أو السوبر ستار مثلا أو النجوم الكبار، وهذا وضعنا الحالي معترفين فيه، لكن أيضا عندنا لاعبين إن شاء الله أنهم يعلوا قيمتهم السوقية زي ما ذكرنا سابقا، لكن بما أنهم يعني محترفين في الدوري المحلي ما يتقاضون مبالغ يعني أشبه بالأجانب. إحنا عندنا الأجانب يمكن يأخذ مبالغ طائلة، ومع ذلك نعتبر اللاعب السعودي هنا داخل السعودية يأخذ مبالغ يعني محترمة جدا. يعني الأندية هذه أو المنتخبات هذه رفعت القيمة السوقية بالاحتراف الخارجي، يعني مستحيل يعني مثلا في أي منتخب يكون لاعبينه من الدوري المحلي يوصل ل 37 مثلا مليون أورو. أنا أعتقدها في الدوري المحلي أعتبر قيمة جيدة جدا يعني مقارنة باللاعبين المحترفين دي في الخارج، يعني ما أتوقع أن فيه أي منتخب يعتمد على لاعبين من الدوري المحلي أكثر مثل المنتخب السعودي. غالبية المنتخبات العالمية كل اللاعبين تقريبا محترفين، حتى المنتخبات العربية اللي موجودة في كأس العالم تقريبا عندها يعني أرقام كبيرة بسبب الاحتراف الخارجي المعظم لاعبينهم، لذلك انا اشوف انه شيء عادي وشيء منطقي طالما ما في احتراف خارجي، فالارقام هذه اكيد بتكون عاديه وبتكون مستمره لما يتغير الوضع مثلا، وقلنا انه يكون اكثر من سعود موجود محترف خارجيا.
0: شوف يوم نمر بظروف مثل هذه يبين فعلا انه احنا قدام خيار اوحد ما له ثاني، انه لازم اللاعب السعودي يطلع يحترف برا، لانه مو معقول العالم كله قاعد يمشي بنغمه وانت قاعد ماشي كذا بنغمه مختلفه مره، قاعد تغرد خارج السرب، السرب كله قاعد ماشي مثلا مشرق، انت رايح مغرب. كل المنتخبات يعني من ضمن احنا قلنا قبل شوي تصنيف مثلا، ولو ان خلى بورتوريكو 156 بس قصدي الراس الاخضر يعني على سبيل المثال، ما هم يعني دوريه يكاد انه تقول معدوم يكون لهم دوري له صيت عالمي، ومع ذلك تصنيفهم افضل منا، واحنا قاعدين الان نحاول ان نحسن من القيمة السوقية لدورينا المحلي واللاعب السعودي. ما راح تصير إلا أنه لاعب المحلي لازم يطلع يحترف برا، هذا شيء أعتقد مفروغ منه.
1: أكيد أنت شوف أستاذ علي، لما أنت تبغى تروح للليفل العالي كل مستوى عالي عنده إمكانيات معينة.
0: نعم.
1: يعني أنت ممكن مثلا تقول والله باللاعبين المحليين أنا بكسب كاس العرب، بكسب كاس الخليج، حتى آسيا بيصير عندي فيها صعوبة لأنك أنت بتواجه اليابان وكوريا والفرق اللي حتى إيران، حتى الفرق هذه اللي عندها محترفين في الخارج بشكل كبير فبتواجه فيها صعوبة. لذلك لما أنت تروح أكثر من كاس آسيا وتروح كاس العالم اللي أقوى تظاهرة، أكيد أن الإمكانيات هنا مختلفة. وأكبر مثال أنت تتكلم على المغرب، المغرب ما وصلت رابع العالم من فراغ.
0: نعم.
1: المغرب يمكن الفريق اللي وصل رابع العالم ما في ولا لاعب من الدوري المحلي. فريق اللي في قطر يعني يمكن تقريبا 11 لاعب اللي كانوا موجودين ما كان فيهم ولا لاعب من الدوري المحلي، كلهم لاعبين محترفين. طبعا هم استفادوا طبعا المغرب من الهجرة المبكرة للعوائل مثلا المغربية.
0: صحيح.
1: ونشأوا مثلا اللي نشأ في فرنسا واللي نشأ في أسبانيا، هذا يمكن موضوع ساعدهم أكثر. احنا ايضا ممكن نقدر لو نبغى نوصل لمرحلة كبيرة مثل ما وصلنا الدوري السعودي انه يكون متابع وانه يكون معروف، انا نقدر مثلا لكن من الصغر ان نرسل اللاعبين للاحتراف الخارجي،
0: لازم
1: بس لازم يكون مبكر، لانه صعب انك تطلع لاعب في ال 25 استاذ علي ولا 26، يمكن سعود ظاهرة.
0: صحيح، متفقين
1: في وقت متأخر.
0: هذه متفقين،
1: الحمد لله التجربة نجحت،
0: هذه متفقين عليها 100%. بس أنت ما أنت مضطر إن شاء الله بإذن الله أبدا نمر بظروف أنه تجعل اللاعب اقتصاديا لازم أنه يروح يحترف برا، أو يصير مثلا يتم الاكتفاء مثلا من الاهتمام بالقطاع الرياضي. مستحيل، لأنه اكتشفنا مع الوقت أنه كل القطاعات مهمة وكل القطاعات مكملة لبعضها البعض. القطاع الرياضي واحد من أهم وأبرز القطاعات اللي تساعد في كل شيء، فمو معناته أن احنا نعيش الحمد لله برغد عيش أنه نستكين في هذا الجانب ولا يصير عندنا لاعبين يحترفون برا. لا، أقرب دليل منتخب الياباني يمر بظروف اقتصادية يعتبر من مصاف الدول تسمى العالم الأول، ومشى بخطة واعدة وصدر لعيبة قاعد يحترفون برا في الدوريات وأثر بالإيجاب على نتائج المنتخب. نفس الشيء المنتخب الاندونيسي، خسارتنا منه بالتصفيات لم تحصل إلا بهذا السبب، لأنه عندهم لعيبة يلعبون في دوريات أجنبية. لو كان فقط مكتفين مثل ما كان بالسابق على لعيبتهم يلعبون في الغالب في دوريهم المحلي كان خدناهم بالدرزن أو نصف درزن، لكنه ما فازوا علينا إلا بسبب هذا الشرط اللي إلى الآن إحنا على ورق موجود،

0: ظهر في الحساب الرسمي لفريق لانس على منصة الإكس، أقرأ شو من تفاصيله. أعلن نادي لانس الفرنسي تعاقده مع الظهير السعودي سعود عبد الحميد بشكل نهائي قادما من روما الإيطالي بعد انتهاء فترة إعارته في الموسم المنصرم. ونشر النادي الفرنسي مقطع فيديو عبر حساب رسمي على موقع الإكس، أعلن من خلال التعاقد مع الظهير السعودي بعقد يمتد لثلاث مواسم حتى 2029 معلقا عبارة وتستمر الملحمة. ولعب سعود عبد الحميد مع لانس خلال الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من روما مقابل 500 ألف يورو، مع وجود بند يسمح بالتعاقد معه بشكل نهائي مقابل 3.5 مليون يورو، يعني 3.5 مليون يورو، وهو الذي فعله النادي الفرنسي. وأعلن لانس تعاقده مع ظهير السعودي سعود عبد الحميد بشكل نهائي قادما من روما الإيطالي بعد انتهاء فترة إعارته في الموسم المنصرم. ونشر النادي الفرنسي مقطع فيديو يتحدث عن هذا الانتقال. طبعا سعود عبد الحميد بدأ مسيرته في الملاعب الأوروبية في صيف 2024 عندما تعاقد معه روما قادما من الهلال مقابل 2.5 مليون يورو شامل الإضافات، لكنه لم يسجل سوى هدف وحيد في 8 مباريات ليرحل إلى لانس. ترى على فكرة كان قدم مباراة طيبة جدا مع روما، بس ما أتيحت له فرصة سبحان الله، وكانت يمكن أخير إن شاء الله أنه يفتح له باب رزق هناك في لانس. وباب رزق على كل لعبتنا، ترى احنا اهتمامنا باخبار سعود لانه احنا نرجع نقول هو سيفتح باب وهو سفير لنا لجميع لعبتنا، لانه راح تروج مثل ما صلاح، كل المصريين هناك مفتخرين ونجاح صلاح في الدوري الانجليزي. فبنفس الشيء احنا سعود احنا نفتخر ونتمنى انه يكون عندنا اكثر من لاعب سعود في الدوريات الاوروبية. ورغم ارتباطه بالعودة للدوري السعودي في أكثر من مناسبة، لكن عبد الحميد تمسك بالاحتراف في الملاعب الأوروبية وأكمل مسيرته مع لانس لثلاث مواسم إضافية. ويستعد الظهير السعودي للمشاركة في المحفل العالمي مع المنتخب السعودي في أمريكا في النسخة القادمة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث يقع الأخضر في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر. شو رأيك؟ شفت الإعلان؟
1: إي أنا والله شوف أنا سعيد السعود لأنه يستاهل بصراحة. اشتغل، أتذكر سعود من أيام لما كان في الاتحاد من الفئات السنية في الاتحاد، وعمل على نفسه أول اللاعب خارج الملعب من أمتع اللاعبين اللي تتعامل معه، لاعب خلوق، لاعب مؤدب، لاعب خجول، ما هو لاعب ملتزم، هذا خارج الملعب عنده صفات كثيرة جدا تساعد إن شاء الله يستمر على المستوى الفني زي ما كان في المنتخبات. هو في الاتحاد ذهب للهلال وتطور أكثر في الهلال، حتى في الاتحاد في الهلال برز بصورة أكبر لأن التنافسية صارت أكبر، وهو أيضا كان عنده يعني طموح أنه يعني يحسن المستوى أكبر. شوف المبلغ، بس يعني المفارقة العجيبة أن 3.5 مليون أورو سعود عبد الحميد هنا في الدوري السعودي يقدر يأخذ 8، يعني لو أن مثلا فكر ماديا وفي أندية ممكن تدفع له 7 و8، لأن أنت شوف لاعبين مثلا انتقلوا 50 مليون و40 مليون هنا في الدوري السعودي وهم بعيد جدا عن سعود. فسعود تفكيره ما كان مادي، تفكير طموح، وهذا اللي يعجبني في اللاعبين أنك أنت تبني مرحلة وتبني سيفي جيد والفلوس تجي مع الوقت. يعني ممكن تكون مثلا أحيانا الفلوس أقل، وهذه لازم يتغير في اللاعبين السعوديين، ممكن تكون مثلا القيمة أقل لكن أنت تبني اسم وتبني يعني شيء بعد حتى بعد اعتزالك انك وين وصلت. يعني لعبت كرة قدم لكن الأندية اللي مثلتها، الدوريات اللي لعبتها، اسمك يتكرر باستمرار. ومثل ما ذكرت ان سعود ممكن ان شاء الله انه يكون مفتاح للاعبين يعني السعوديين للاحتراف الحقيقي، مثل ما حصل مثلا مع اللاعبين المصريين اللي احترفوا في وقت مبكر في الدوريات العالمية مثلا. وذكرت انت ان صلاح فعلا كان واجهة مثلا للاعب المصري، ويمكن من أسباب وجود مرموش في السيتي أن صلاح اللي عمل صلاح في ليفربول لما لاعب مصري يعني يعمل العمل هذا كله ويقدم هذه المستويات كلها مع ليفربول، أكيد السيتي يتحمس أنه يكرر التجربة مع لاعب مصري آخر يقول لك والله نفس العقلية. أيضا نفس اللاعبين مثلا المغاربة اللي قدموا صورة ممتازة، الأندية تتحمس إن تكرر نفس التجربة مع اللاعب.
0: عشان كذا احنا استطلعنا أمس واليوم احنا مسوين خط كذا شابكينه مع اخبار سعود وشابكينه بالجهة الأخرى.

0: اقرأ خط انه مين من اللعيب السعودية لازم يحترف برا، لانه في الوهج اللي قاعد يحصل عليه سعود في كل مكان بالعالم فرصة، يعني فرصة لأكاديمية مهد، فرصة لبرنامج الابتعاث، فرصة لوزارة الرياضة، فرصة للأندية، فرصة للعيب المحليين، فرصة للوكلاء انهم يستغلون نجاح سعود للترويج للاعب المحلي. كلامك جدا في محله، نجاح صلاح اثر بالايجاب على نجاح مرموش في السيتي، لازم هنا التجربه تكرر. سعود
1: يدعم.
0: لازم وش؟
1: ولازم الكل يدعم التوجه هذا.
0: اي شيء يقهر صراحه،
1: انا
0: شيء
1: بالفتره الماضيه ان في انديه مثلا تبغى سعود يرجع للدوري السعودي، مثلا الاتحاد او الهلال او النصر، وانه بيكون اضافه. لازم الفكره تكون، يعني التفكير يكون ابعد من الانديه.
0: نعم.
1: يعني التفكير يكون ان لاعب سعودي يحمل اسم البلد اولا، اثنين التفكير في المنتخب السعودي مستقبلا. لازم احنا تفكيرنا يكون ابعد من الانديه. الانديه تنافسيا داخليا، لما يجي على ان لاعب راح يمثل بلدك خارجيا، راح يفيد منتخبك في المحافل الدوليه، لازم انت تدعم الفكره ونبعد عن الانتماءات، ان ندعم اي لاعب، يعني اي لاعب انه بيكون سفير البلدة وبيخدم منتخبه في المستقبل، أكيد إن كلنا معه وكلنا فرحانين بالتجربة هذه.
0: جميل. طيب نستغل المزيد من الوقت، روح لمحور آخر. سجلت الأندية السعودية حضور تاريخي في كأس العالم 2026 بعدما بلغ عدد اللاعبين المنتمين إلى فرقها والموجودين في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة 49 لاعب وفق القوائم الرسمية الصادرة عن اتحاد دول كرة القدم الفيفا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مشاركة لاعبي الأندية السعودية في بطولات كأس العالم. ويعكس هذا رقم التحول الكبير الذي شهدته الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت أنديتها وجهة للعديد من متزايد من اللاعبين الدوليين ومصدرا مهما لتمثيل المنتخبات في أكبر حدث كروي عالمي. وعلى مستوى الدوريات العالمية، جاءت إنجلترا في الصدارة بوجود 200 لاعب ينشطون في أنديتها ضمن قوائم المنتخبات المشاركة. تلتها ألمانيا ب 109 لاعبين، ثم إسبانيا وفرنسا ب 86 لاعب لكل منهما، وإيطاليا ب 71 لاعب، في محلة السعودية سادسا عالميا ب 49 لاعب، متقدمة على تركيا 45 لاعب، والولايات المتحدة 42 لاعب، وهولندا 38 لاعب. وتكشف القائمة النهائية عن تمثيل 11 نادي سعودي مختلف في البطولة، يتصدرها الهلال ب 12 لاعب، يليها الأهلي والنصر بتسعة لاعبين لكل منهما، ثم القادسية بستة لاعبين والاتحاد بأربعة لاعبين، فيما يحل الاتفاق والنجمة لاعبان لكل فريق مقابل لاعب واحد لكل من الشباب والفيحة ونيوم وأبها. ايش رايك كابتن حمود؟
1: هذا شوف، هذا نجاح للدوري السعودي. طبعا النجاح، طبعا هذا الكلام بعيد عن المنتخب. هذه الأرقام توضح لك أننا نتكلم الآن على الأندية.
0: صحيح.
1: والدوري، تسويق الدوري والخطة اللي موجودة للدوري، أن الدوري السعودي يكون عالمي. الآن هو موجود سادس دوري على مستوى العالم بعد دوريات كبيرة جدا. هذا هو نجاح. وإحنا تكلمنا قلنا فعلا إحنا نجحنا في الدوري، في استقطاب النجوم، خلق بيئة جيدة. باقي احنا نحاول ان الاشياء المصاحبة، التنظيم يكون اكثر، آلية الاستفادة من اللاعبين الاجانب تكون اكثر، لازم نخلي فرصة ايضا للاعب المحلي انه يحتك باللاعب الاجنبي بشكل جيد. لكن هذه الارقام تعطيك صورة انك انت وصلت يعني للغاية، انه يكون عندك النجوم العالميين موجودين في دوريك. واكبر مثال، انت الان سادس، يعني سادس دولة في العالم ان موجود فيها لاعبين اجانب في كاس العالم بعد يعني دول عريقه في كره القدم، وهذا يعتبر نجاح للدوري السعودي بعيدا عن المنتخب. هذا على مستوى الاجانب.
0: صحيح.
1: انت استقطبت افضل النجوم اللي كانوا موجودين عندك، دوريك اصبح متابع عالميا، دوريك اصبح يعني الكل يحاول انه يلعب فيه، رغم انه ممكن المبالغ تكون اكبر من اللي يتقاضونها اوروبيا. لكن هذه البدايه، ان شاء الله مع الاستمرار يكون فيه تعديل للأشياء اللي تكلمنا، إنه لازم يعني في المستقبل إنه يكون تعديل في القيمة السوقية، إنه ما تكون مبالغ فيها. أكيد إن اللاعب يطلب أكثر لما يروح مثلا دوري بعيد عن الأضواء، لكن الآن الدوري السعودي وصلنا إنه يكون هو في الأضواء.
0: جميل.
1: الفترة القادمة بتنظيم أكثر، بتقنين للعمل اللي إحنا نسويه، إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. إن الدوري السعودي أكيد واحد من أفضل الدوريات، إن شاء الله في المستقبل يكون يدخل في من أفضل خمسة دوريات بتواجد النجوم العالميين فيه.
0: طيب حل موضوع آخر، فريق الهلال سادسا في ترتيب الأندية عالميا التي يشارك لاعبها في بطولة كأس العالم 2026 بحسب القوائم النهائية للبطولة التي تحتضنها أمريكا وكندا والمكسيك خلال فترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو. ويمتلك الهلال 13 لاعب مقسمين على 6 منتخبات بواقع 7 لاعبين في المنتخب السعودي ولاعبان في المنتخب البرتغالي ولاعب في منتخب فرنسا ومثله في منتخب السنغال والأوروغواي والمغرب. ويتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة الأندية العالمية الأكثر تمثيلا في المونديال بواقع 19 لاعب، ثم بايرن ميونخ الألماني بواقع 18 لاعب، والأرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان بواقع 16 لاعب، ثم برشلونة الإسباني بخمسة ترتيب خامسا بواقع 14 لاعب. ويتقدم الهلال في الترتيب على أندية مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين وأتلتيكو مدريد الإسباني. شو رأيك هذا يحمل جودة لفريق الهلال؟
1: العنوان. جودة محلية يعني، لأن عنده 7 لاعبين من الدوري المحلي.
0: نعم.
1: مفروض أن الهلال الآن يعني نتذكر إحنا في سنوات ماضية كان الهلال دائما في اللاعبين المحليين هو دائما يتصدر القائمة، يمكن وجود 7 في الموجودين في المنتخب السعودي أعطاه يعني أعطاه الأفضلية إنه يكون ضمن اللاعبين بالإضافة للاعبين الأجانب اللي موجودين، لكن هذا كله يعني ما هي أرقام تخص المنتخب لكن هي أكيد أرقام تخص الأندية، فأكيد الهلال يكون إنه يعني مرتاح للوضع هذا إني أنا عندي لاعبين محليين موجودين في المنتخب وأيضا عندي لاعبين أجانب موجودين في المنتخبات الأخرى، راح في السنوات القادمة أكيد راح ينعكس يعني على مستوى الهلال وتطوره، بالذات اللاعبين اللي شاركوا مع المنتخب السعودي وأيضا اللي شاركوا مع المنتخبات الأخرى العدد متقارب، لكن نتمنى يعني مستقبلا ان تكون يعني الافضليه ان دائما ان لاعبين عندنا في الخارج افضل من الدوري المحلي، لكن هذا بالنسبه للانديه يعتبر نجاح.
0: طيب شكرا لك كابتن حمود، وصلنا الى حلقتنا هذا المساء، استمتعت معك بشكل كبير كابتن حمود، تعطي جرعه فنيه كذا انا استمتع فيها ومتاكد المتابع الكريم مستمتع فيها بنفس الوقت، تحياتي لك.
1: شكرا لك استاذ علي وشكرا للاخوان المستمعين، وبالعكس انا اتشرف بالظهور معك وانت بالعكس تعطي اريحيه ان الواحد يتكلم ينقل بعض الخبرات الموجوده.
0: شكرا لك مجددا، تحياتي لك الغالي. كان معنا احبتنا المتابعين المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والاسيوي حمود الصياري. الشكر امتد كل واحد منكم حسن المتابعة، تقبلوا في حلقتنا لهذا المساء، حياة محدثكم علي اليوسف على التقديم وفي الإخراج محمد الحميدي، تمسوا على خير. الصدارة. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم، جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات، ومشوار الخميس أكيد برعايتنا ترند. ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، يأتيكم في هذا اليوم الخميس، نهاية أسبوع، نهاية ويكند أو بداية ويكند، إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع، ومساء رائع وجميل لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي ريدي بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع في يوم الخميس آخر أيام الأسبوع. هذا اليوم طبعا المعنويات تكون فل، النفسية تكون رايقة للموظفين اللي خلصوا دواماتهم وانطلقوا في رحلة الإجازة الأسبوعية. صحيح أنه العودة من الإجازات، إجازة عيد الأضحى كانت قريبة، لكن سبحان الله في هذه الأيام الواحد طبعا لما يكون في إجازة ويرجع إلى الدوامات يكون ملخبط شوي، تعود على جو الإجازة. الآن إن شاء الله الجمعة والسبت ترتب الأمور وتعيد الأمور إلى مجاريها في ترتيب مواعيد النوم وترتيب الحياة الشخصية عامة لأي شخص. فنقول لكم استمتعوا بيومكم واستمتعوا ببرامج إذاعة الرياض والاستماع لها، وتحديدا هوا بلادي اللي اليوم إن شاء الله حنتنقل في أنحاء مملكتنا الغالية والحبيبة، مناطق مملكتنا ومحافظاتها ومراكزها، سلط الضوء على الفعاليات وعلى الأشياء الجميلة في مملكتنا الحبيبة من خلال هوا بلادي. مجموعة من المراسلين لإذاعة الرياض متواجدين لإعطائنا جولات مباشرة حول الفعاليات التي تقام في مناطقهم في المملكة العربية السعودية ومحافظاتهم، وأيضا مجموعة من الضيوف إن شاء الله حيكونوا معنا في هذا البرنامج. ونتمنى إن شاء الله الثلاث ساعات القادمة من الآن وحتى تمام الثامنة تنال إعجابكم واستحسانكم في الاستماع لنا عبر أثير إذاعة الرياض. ويا هلا ويا مرحبا بالجميع. نذكركم بطاقم العمل اليوم، حيكون معنا المخرج محمد الحميضي. يا مساء الخير يا محمد، وإن شاء الله حيكون معنا أيضا في الإعداد كما اعتدنا دائما وأبدا طاقم الإعداد المميز، يعطيهم ألف عافية عائشة الزير ونورة المطيري. ومن التقديم معكم اليوم علي الشهري، وإن شاء الله تكون انطلاقتنا انطلاقة موفقة وجميلة ورائعة ومناسبة لكل من يستمع لنا إن شاء الله في هوا بلادي لهذا اليوم. الفاصل الأول قبل بداية هذه الحلقة مع مخرجنا محمد الحميضي، لا تروحون بعيد، حنبدأ معكم هوا بلادي.

ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. نرحب في الجميع في كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض. حنا معكم حتى تمام الثامنة في هذا البرنامج هوا بلادي، البرنامج المنوع المختص بتغطيات مناطق المملكة والفعاليات المنتشرة في مناطق مملكتنا الغالية والحبيبة ومدنها ومراكزها ومحافظاتها. رحب بالجميع ونتمنى لكم أوقات ممتعة. نروح إلى خبر. عندنا خبر، أعلنت بطولة العالم للفورمولا A التابعة للاتحاد السعودي للاتحاد الدولي عفوا للسيارات ريس في مدريد بأنها ستستضيف اختبارات ما قبل

مبدئي إبري ضمن منافسات موسم 2026-2027 على أن يتم الإعلان عن رزنامة البطولة في 23 من يونيو الجاري.

طبعا اليوم حيكون الحلقة فيها مجموعة من الجولات الميدانية لمراسلين المتواجدين في مثل ما ذكرنا في مناطق المملكة ومحافظات لتسليط الضوء على الفعاليات المقامة عندهم، وأيضا تسليط الضوء على التراث والثقافة في المملكة العربية السعودية لننقلها للآخرين عبر هوا بلادي. فاليوم طبعا حيكون معنا جولات ميدانية من الزملاء المتواجدين في مناطق مختلفة من المملكة، أيضا عندنا فقرات، حيكون عندنا فقرة قصة نجاح إن شاء الله نسلط الضوء فيها على قصة نجاح لشاب بمشيئة الله اهتم بتدوير الأخشاب، وإن شاء الله تنال هذه الفقرة على إعجابكم إن شاء الله، ونخوض معه في يعني سواليف حول هذه الهواية وهذه الفكرة الجميلة التي طرأت على هذا الشاب في قصة نجاح إن شاء الله من ضمن فقراتنا. أيضا سيكون عندنا فقرات أخرى كثيرة إن شاء الله، منها فقرة حرفة نسلط الضوء على الأحجار الكريمة وطرق توظيفها إن شاء الله مع أحد ضيوف هذه الحلقة، ثم بمشيئة الله سيكون معنا أيضا ضيف فقرة هواية وهو مختص في الطبخ والأكل، وسنسلط الضوء أيضا على هذا الموضوع نتكلم فيه. أيضا فقرة مشاريع بمشيئة الله من المشاريع الجبارة اللي في المملكة العربية السعودية، هناك يعني أشخاص يهتمون بأشياء كثيرة، عندهم هوايات وعندهم حب سواء للزراعة سواء للتجارة سواء للصناعة، وعندهم أفكار دائما يحولون هذه الأفكار، تكون صغيرة يحولونها إلى أفكار كبيرة وتصبح مشاريع ناجحة بإذن الله، يستفيد منها الكل ويستفيد منها الشخص وتستفيد منها البلد أيضا في السياحة، في سياحة المملكة العربية السعودية. فعندنا إن شاء الله مجموعة كبيرة من الفقرات المنوعة اللي حنسلط الضوء عليها ونتناقش فيها مع ضيوفنا الكرام في هوا بلادي. طيب

طيب حتى يجهز مراسليننا إن شاء الله في هذه الحلقة، عندنا مجموعة من الأخبار اللي طبعا تتحدث عن المملكة العربية السعودية وعن المشاريع التي تقام في المملكة العربية السعودية، وأيضا الأماكن السياحية، حيث تفتتح مؤسسة بينالية الدرعية اليوم الخميس أبواب عالم التدوير العجيب في فعالية أخيرة ستتحول بها إحدى قاعات البينالي إلى مساحة نابضة بالحياة والخيال، لتمنح الأطفال فرصة اكتشاف استخدامات جديدة للمواد التي شكلت المعرض، وذلك قبل ختام النسخة الثالثة من بينالية الدرعية للفن المعاصر 2026. تقام الفعالية خلال الفترة من الرابع إلى السادس من يونيو الجاري في حي جاكس ضمن برنامج استوديو الشباب، حيث يعاد تخيل المواد المستخدمة في البينالي لتصبح ممالك ورقية وشخصيات خيالية وعروض دمى وساحات للرسم وعربات متجولة تنبض بالإبداع والمرح. وعبر هذه الفعالية ينطلق الأطفال في رحلة من الاكتشاف والابتكار بين مجموعة من المحطات التفاعلية التي تتيح لهم التنقل بحرية بين الأنشطة والعروض والتجارب الفنية والعملية. ففي بوابة العجائب يشارك الأطفال في نسج عمل تركيبي جماعي متنامي من الأقمشة الملونة، حيث تتحول الشرائط تدريجيا إلى جدار منسوج من 1000 حكاية بإشراف الفنانة نورة علوان. أما تحت الخيمة الكبرى تشرف نور حوراني على ورشة عالم المهرج الصغير التي تدعو الأطفال إلى استكشاف فنون الأداء والحركة والتعبير المسرحي من خلال الخيال والإرجال، فيما تستضيف الخيمة عروض

0: من يومية لمسرحتي الجداء الثلاثة والراعي والذئب من تقديم كان يا مكان. وفي مصنع العجائب تنبض المواد المعاد تدويرها بإمكانات جديدة، حيث يصنع الأطفال شخصيات خيالية ودمى متحركة وألعاب خشبية وعوالم مصغرة ومدن ورقية تنمو وتتشكل على مدار أيام الفعالية. تختتم التجربة في اليوم الأخير بمسيرة احتفالية يدعى إليها جميع المشاركين للعودة، وهم يرتدون أو يحملون ابتكاراتهم التي صنعوها خلال الفعالية في احتفاء جماعي بالخيال والإبداع وإعادة التدوير. وتستقبل الفعالية الأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق. يعني هذه الفعاليات تساعد الأطفال على الإبداع والابتكار وأيضا اكتشاف مواهبهم. شكرا لمنظمي هذه الفعاليات ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نروح إلى المنطقة الشرقية في جولة للزميلة ياسمين السهيمي، نتعرف على هذه الجولة ونقول مساء الخير ياسمين، حياك الله.
1: أهلا، مساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين لبرنامج هوا بلادي.
0: حياك الله.
1: طبعاً أبقاك الله. طبعا أنا الآن موجودة في مركز إثرا واللي انطلق فيه سباق ستيم السعودية بمشاركة نخبة من الطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة في منافسة تجمع بين الابتكار والتصميم وأيضا العمل الجماعي. طبعا هذا السباق يعتبر فرصة أيضا للمشاركين أنهم يطبقون مهاراتهم في بيئة تنافسية تحاكي التحديات الواقعية. طبعا المسمى سابقا لهذا السباق كان اسمه الفورميلا 1 للمدارس، وتغير هذا السنة إلى مسمى سباق ستيم السعودية. بنعطي تفاصيل أكثر عن هذا السباق مع قائد برنامج سباق ستيم السعودية الأستاذة مها العبد الهادي. يا هلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم ياسمين، نورتونا حبيبتي.
1: طبعا الناس ماخذين فكرة عن سباق ستيم السعودية إنه مجرد يعني سباق سيارات صغيرة، ما يدرون إنه وراه برنامج يمتد لأشهر يجمع بين الهندسة، التقنية، إدارة المشاريع. كلمينا عن هذا الموضوع.
2: طيب أنا دائما بقول في المقابلات إنه هذه المسابقة ليست مجرد سيارة ولكنها أكثر بكثير من ذلك. المهارات اللي بيكتسبها الطلاب واللي بيتعلموها خلال هذه التجربة الجميلة خلال 6 أشهر يوميا يأتوا إلى المقر التدريبي لاكتساب مهارات في إدارة الأعمال، في التصميم، في الهندسة وغيرها من مهارات التواصل. هذه المهارات كلها التي يكتسبها الطلاب تمكنهم لاحقا بالالتحاق بسوق العمل.
1: جميل. طبعا شفنا هالسنة انضمام الجبال، طبعا في 6 مدن مشاركين معكم، لكن السنة هذه الجبال كانت أول مشاركة لها في تاريخ السباق. وش تمثل لكم هذه الإضافة وكيف راح تساهم في توسيع يعني قاعدة المشاركين واكتشاف مواهب جديدة؟
2: طب نحن سعداء جدا بداية بانضمام الجبال هذا العام. كل مدينة جديدة تعني فرصا أكبر لاكتشاف المواهب السعودية وتمكين عدد أكبر طبعا من الطلاب والطالبات من جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة. هدفنا أن يصل البرنامج لأكبر عدد من مختلف مناطق المملكة وأن نتيح هذه التجربة لأكبر شريحة ممكنة من الشباب. الجبال طبعا طبيعتها يعني المناخ والبيئة محفزة جدا، واختيار الطلاب كان جدا يعني سهل والمدربين أيضا، فالحمد لله النتائج قاعدين نشوفها الآن في المسابقة هذه. مستوى الطلاب الجبال جدا جميل ما شاء الله عليه.
1: أنا قاعدة ودي أعرف يعني أشوف استعدادات الطلاب والطالبات. أول ما دخلت أصلا مركز إثراء أشوف خلية نحل من الطلاب والطالبات ما شاء الله.
2: فعلا الطاقة اليوم مختلفة، لما بتدخلي إثراء اليوم بتحسي بطاقة جميلة في المكان من طاقة الطلاب. طبعا التجهيزات والاستعداد للمنافسة جدا صعب، يعني أشهر من التدريب، أشهر من وساعات من العمل الجاد. وطبعا الجميل أننا نرى تطور مش بس في الجانب الفني ياسمين، بل أيضا في الثقة بالنفس والقيادة، مهارات العمل الجماعي. هذا ما يجعل التجربة فعلا مميزة للشباب.
1: طيب هل السيارات اللي نشوفها اليوم في السباق هي نفسها اللي صمموها وطوروها الطلاب خلال فترة البرنامج ولا تختلف؟
2: طبعا هذه السيارات اللي

0: شاركوا فيها في هذه المسابقة الوطنية اللي أخذتهم وقت طويل من العمل والتصميم الهندسي، عملوا اختبارات كثيرة لين ما وصلوا للكوبي هذه الأخيرة من السيارة. طبعا يصنعوا تصنيع السيارة يتم وفق معايير عالمية معتمدة، مقاييس عالية جدا. عندما نشاهد هذه السيارات نشاهد النتيجة النهائية أو المنتج النهائي، ثمرة أشهر وساعات من العمل ومن التعب وسهر الليالي.
1: سلمى متنومة.
2: طبعا المنافسة ما تعتمد فقط على سرعة السيارة، هذا اللي أنا عرفته، يعني أنه في جوانب ثانية داخل الفريق. كلمينا عن هالنقطة وكيف تركز على بيئة العمل الحقيقية.
0: صحيح ياسمين، هذا أحد أجمل جوانب البرنامج. السيم ريسينج يقيم على الهندسة، على إدارة المشاريع، على العرض التقديمي، على مهارات التسويق ورعايات البحث عن رعايات. وأتوقع هذه من أكثر الأشياء صعوبة، أنك تبحث عن راعي وتقدر تقنعه أنه يرعى فريقك. هذا مش إشي سهل، إحنا ككبار صعب علينا. إضافة طبعا تصنيع السيارة والسباق نفسه، بس زي ما قلت المهارات اللي بتعلموها واللي بيكتسبوها هي هذه اللي بتمكنهم انهم هم يحاكوا بيئة العمل الحقيقية فيما بعد. وانا دائما بقول انه المهارات اللي بيكتسبوها بيقدروا انهم يتخطوا السنة التحضيرية في اي جامعة في تخصص الهندسة. ما شاء الله.
2: على طاري التخطي، يعني انا نشوف اليوم اهتمام كبير في مهن المستقبل والتخصصات التقنية، في كيف هذا راح يساهم السباق في توجيه الطلاب والطالبات لهالمجالات من عمر مبكر.
0: طيب حلو كتير سؤالك. البرنامج يمنح الطلاب فرصة لاكتشاف شغفهم مبكرا، وايضا يمنحهم انهم يعرفوا يعطيهم تصور أوضح عن تخصصاتهم الجامعية ومساراتهم كمان بعدين بعد ما يخلصوا جامعة، سواء في مجال الهندسة أو التقنية أو التصميم أو إدارة الأعمال وغيرها من المجالات. ففعليا برنامج ستيم ريسينج يساعد الطالب أن يكتشف نفسه ويكتشف رغبته. وهذه إحنا ما كانت على أيامنا زمان، كنا نتخرج من المدرسة ما لسه ما بنعرف إيش بدنا ندخل.
2: هم يدخلون بناء على رغبة أهاليهم.
0: صح يا دكتور يا مهندس، ما طيار ما كان في مجال تاني. فهلأ لا، صار في كتير أشياء تانية كمان.
2: يعطيكم العافية ونتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى أيضا للطلاب كل التوفيق في هذه المنافسة. طبعا الختام راح يكون يوم السبت بإذن الله.
0: إن شاء الله يوم السبت حتكون الحفل الختامي توزيع الجوائز، وسيتم اختيار 4 فرق التي ستمثل المملكة العربية السعودية في نهائيات العالم في سنغافورة الذي سيقام في أكتوبر إن شاء الله
2: بإذن الله. إذا شكرا لقائد برنامج سباق ستيم السعودية الأستاذة مها العبد الهادي، واللي حدثتنا عن اختتام المنافسة الوطنية لسباق ستيم السعودية استعدادا للمنافسات العالمية. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
1: شكرا لك ياسمين، يعطيك العافية، أنت ضيفتك الكريمة. شكرا لهذه الجولة اللي كانت في مركز إثراء حول المنافسة الوطنية لسباق ستيم السعودية استعدادا للمنافسة العالمية. يعطيك ألف عافية ياسمين. شكرا.
2: الله يعافيك. في أمان الله.
1: شكرا.

طبعا مثل هذه المنافسات تهدف إلى أو هذه المسابقات تهدف إلى تعزيز مهارات العلوم والتقنية والهندسة واكتشاف المواهب مثل ما ذكرنا، حيث أن شباب هذا الوطن يمتلكون الكثير والكثير من الأفكار والإبداعات إن شاء الله لإبرازها للعالم من خلال المشاركة في هذه المسابقات العالمية. دعواتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله، ونراهم إن شاء الله في المستقبل يقودون هذا الوطن إلى المجد والعز بإذنه تعالى.

كله إن الغيم جفت مزونة وجه الحياوي فور الغدر دمه ما توقف الدنيا على ذيك النمونة ما حتي فراقه ولا شلت هم ماتت علاقة والسبب من ظنونة مثل الزهر لمات ما حد يشمه إن كان نفسه للتلاقي حنونة إيه عنده خيالي لا تضايق يهمه

0: هوى بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوى بلادي.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم حتى تمام الثامنة في هذا اليوم، يوم الخميس نهاية الأسبوع، ويكند جميل إن شاء الله، ممتع لكل المستمعين لإذاعة الرياض. نروح إلى مجموعة من الأخبار، حيث يشهد البحر الأحمر إقبالا متزايدا خلال فترة ما بعد العيد باعتبار إحدى أبرز الوجهات الساحلية في المملكة، التي تجمع بين الاستجمام والترفيه والاستكشاف في ظل تنامي الأنشطة البحرية وتطور الخدمات المقدمة على الشواطئ والمراسي. وأصبح البحر الأحمر اليوم نموذجا للتحول الذي يشهده قطاع السياحة الساحلية في المملكة، مع ارتفاع مستوى الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة البحرية، إلى جانب توفير تجارب سياحية منظمة تلبي احتياجات العائلات ومختلف فئات المجتمع. ولا يقتصر اهتمام الزوار على جمال الشواطئ والمناظر الطبيعية، بل يمتد إلى جودة الخدمات وتوافر وسائل السلامة وسهولة الوصول إلى الأنشطة البحرية، بما يعزز مفهوم السياحة الساحلية الآمنة والمستدامة. تبرز أهمية التنظيم في هذا القطاع من خلال تحويل الأنشطة

بحرية إلى تجربة سياحية متكاملة تقوم على معايير واضحة تضمن سلامة الزوار وتحافظ على البيئة البحرية وترفع من جودة الخدمات المقدمة. في هذا الإطار تواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر تطوير الأطر التنظيمية والاشتراطات والتراخيص الخاصة بالأنشطة البحرية والملاحية والسياحية بهدف تعزيز السلامة ودعم نمو القطاع وحماية الموارد البحرية واستدامتها. تعكس هذه الجهود تحولا في مفهوم السياحة الساحلية من مجرد الاستمتاع بالمواقع الطبيعية إلى تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والسلامة والاستدامة، وتشجع الزوار على الالتزام بإرشادات المحافظة على الشواطئ والكائنات البحرية والشعاب المرجانية. ويؤكد هذا التوجه أن نجاح السياحة الساحلية الحديثة لا يعتمد على جمال المكان فحسب، بل على تكامل الجهود بين الجهات المنظمة ومقدمي الخدمات والزوار للحفاظ على البيئة وتحويلها إلى تجربة سياحية مستدامة للأجيال القادمة. طبعا هذه التجارب جميلة تخدم السياحة الساحلية والسياحة عموما. الأماكن الطبيعية، كل شخص ممكن يروح إلى مكان طبيعي ويستمتع بهذه الأماكن الطبيعية، لكن في من خلال تطور السياحة عندنا جعلها أماكن تستمتع بالمكان المتواجد فيه في الموقع الطبيعي هذا، وفي تجارب سياحية جميلة يعني تخلي الشخص يستمتع بوقته في هذا المكان السياحي، يعني توفر الخدمات، الأماكن، المطاعم، المتنزهات، الأماكن يعني المحيطة بهذا المتنزه والموقع الطبيعي. فبالتالي أنت في تخوض أكثر من تجربة في مكان واحد. أما الأماكن الطبيعية اللي بعضهم يروح ممكن يجي الساعة ساعة ونص ساعتين ويمشي، لكن مثل هذه الأماكن إذا توفرت فيها الخدمات والاشتراطات وأماكن الترفيه المختلفة فأنت ممكن تقضي يوم كامل في هذا المكان. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لسياحتنا الساحلية والسياحة السعودية بشكل عام. إحنا مقبلين على فترة صيف، وبالتالي سيكثر السياح والزوار من جميع مناطق المملكة ومن خارج المملكة، والمملكة العربية أصبحت وجهة للجميع من خارج المملكة ومن داخل المملكة العربية السعودية. ونتمنى إن شاء الله التوفيق لسياحتنا السعودية وللأماكن الجميلة والرائعة في مملكتنا العربية السعودية، ونستمتع بها إن شاء الله كأماكن طبيعية وتجارب ثرية جديدة تثري تجربتنا في مملكتنا العربية الحبيبة.

0: ونبدأ فقرات هذا البرنامج من قصة النجاح. طبعا في كل قطعة فنية حكاية، وكل خامة مهملة فرصة لحياة جديدة يراها المبدعون بعين مختلفة. ضيفنا اليوم استطاع أن يحول الأخشاب التالفة إلى أعمال فنية تحمل روحا خاصة وتفاصيل مليئة بالإبداع، لتصبح كل قطعة ينجزها امتدادا لفكرة بدأت بالشغف والتجربة حتى تحولت إلى ورشة وأعمال مميزة تلفت الأنظار. من خلال اهتمامه بإعادة تدوير الأخشاب الطبيعية، قدم عيد الدوسري تجربة مختلفة تجمع بين الفن والحرفة وإحياء الأشياء القديمة بأسلوب مبتكر. وفي هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، فقرة قصة النجاح، نرحب بضيفنا للحديث عن بداياته وفكرة المشروع، أبرز القطع والتحف التي شكلت رحلته في هذا المجال. ويكون معنا في فقرة قصة نجاح ضيفنا عيد صقر الدوسري، المختص في إعادة تدوير الأخشاب وتحويلها لقطع فنية، مثل ما ذكرنا، للحديث حول شغفه الذي قاد لتأسيس ورشة فنية في وادي الدواسر. حياك الله أخوي عيد.
1: يا مرحبا، ما شاء الله، يحييك ويبقيك. يا هلا والله.
0: يا هلا والله، وسعداء إن شاء الله بتواجدك معنا في هالفقرة، وإن شاء الله يعني نسولف معك عن قصة النجاح وهذا الإبداع وهذه الهواية والشغف اللي بدأ عندي. في البداية خلينا نتكلم عن علاقتك بالأخشاب، كيف بدأت ومتى جاءت فكرة إعادة تدوير الأخشاب التالفة وتحويلها إلى قطع فنية؟
1: أول شيء أمسي عليكم بالخير ومسي على المستمعين الكرام، الله يعطيكم العافية على إتاحة الفرصة هذه.
0: الله يعطيك العافية أنت على قبول هالدعوة والمشاركة وسرد قصة نجاحك هذه الجميلة والرائعة.
1: الله يرفع قدرك ولا يهينك.
0: من يقول؟ كلمنا عن

0: علاقتك بالأخشاب؟ متى جاءت فكرة إعادة تدوير الأخشاب التالفة وتحويلها إلى قطع فنية عيد؟
1: حلو. بداية القصة يعني ما كان فيه أي هدف ولا كان فيه أي فكرة، لكن سبحان الله يعني سخر الله لنا الشيء هذا. واحد من الشباب نسيبي حب يكون تكون عنده قطاعة يعني من خشب للحم.
0: حلو.
1: وكان عنده مطوق اللي هو حق قص الخشب.
0: حلو.
1: ورحنا أنا والشباب ندور قطعة خشب مناسبة كذا وحصلناها والحمد لله. المهم قصينا القطعة هذه اللي هي قطعة الخشب وخذاها نسيبي، وباقي تقريبا عندي جذع تقريبا متر تقريبا طوله، وجلس عندي في الاستراحة يعني طول فترة طويلة.
0: حلو.
1: المنشار باقي موجود عندي، يعني نسيبي قال خله عندك وتمام. أروح وأجي أشوف الجذع هذا، ما كان فيه أي يعني فكرة له ولا كان فيه أي باب. سبحان الله أنا أحب أصفح في النت وأشوف الأشياء هذه، ألا طحت على واحد أجنبي يشتغل في الخشب يعني.
0: ممتاز.
1: فاستلهمت الفكرة، يعني جذع خشب موجود عندك في بيئتك وخشب طبيعي، يعني
0: فرصة
1: الفرصة يعني هذه، والجذع موجود، المنشار موجود،
0: الأدوات موجودة.
1: ما كان في أدوات طبعا. أيه. يعني أنا بقول لك سالفة أدوات،
0: أنت البداية منشار بس.
1: كان منشار يعني.
0: أسلم.
1: فجأة خذيت المنشار وقصيت قطعة خشب تقريبا سماكتها 5 سنتي، القطر حقها تقريبا 30 في 30 يعني.
0: حلو.
1: فجاتني فكرة أني أصنفرها بعد القص.
0: يا سلام.
1: أنا هنا ما عندي جهاز صنفرة، ما عندي صاروخ. فالوالد عنده أدوات بسيطة يشتغل بها يعني.
0: ممتاز.
1: فالوالد يشتغل بعد العصر يعني أدوات بسيطة، عنده صاروخ ودريل وكذا. فقلت أنا باخذ الأدوات هذه حقة الوالد، بحاول أتعلم عليها، لكن باخذها في الظهر عشان العصر هو يشتغل.
0: أها. أي. بس هو يدري. هو يدري.
1: عشان ما خرب. أيوة. هو ما كان يدري الوالد في البداية، لكن ما حبيت أخرب عليه شغله في العصر يعني، الظهر هو ما يشتغل.
0: حلو.
1: يعني كان في شغف وكان في حماس يعني.
0: يا سلام يا سلام.
1: فخذيت الصاروخ من عند الوالد وخذيت الدريل وصنفرت القطعة صنفرة مبدئية، ورحت للحداد قلت أبي أرجو المقاس كذا كذا، وفجأة طلعت معي طاولة.
0: يا سلام يا سلام.
1: تقريبا كان الجذع جذع أثل كان مرمي في أحد المزارع، وكانت الأرجل من حديد فصلها لي الحداد.
0: حلو. طلعت الفكرة.
1: ركبت الأرجل وصارت عندي طاولة صغيرة. فأنا هنا حسيت بشعور الإنجاز، حسيت إن فيه يعني وقت استثمرته في شيء منها فائدة، في نفس الوقت أنت تشوف قطعة قاعدة تتكون قدامك.
0: صحيح صحيح صحيح. وشغلت وقتك بشيء مفيد واستثمرته. صحيح. يعني هي تجربة بصراحة يعني. صحيح. فعلا أنا هنيك والله يا عيد أنك فكرت بهالتفكير، لأنه في بعضهم ما يخلي فرصة لذهنه أنه يفكر، عرفت؟ يشغل نفسه في أشياء غير مفيدة، لكن إحنا نقول الله يعطي العافية نسيبك، هو اللي يعني ممكن يكون هو اللي ساهم معك في هل في الشغف هذا، صح ولا لا؟
1: الله سبحان الله يا أخي. سبحان. أحس إن الجهاز مسخر لك.
0: أي أشياء سبحان الله تكون قدامك وأنت شغلت مخيلتك وبحثت. فعلا. يعني برافو عليك يا عيد. طيب. فعلا. أنت كنت تتوقع إنه هذا الشغف بيتحول يوم من الأيام إلى ورشة وأعمال متكاملة بهذا الشكل؟ يعني كان عندك هدف بعد ما شفت هالطاولة وعملك وإنجازك فيها، أنه والله ممكن أسوي ورشة وأشتغل في الخشب وأسوي قطع أخرى؟
1: في البداية ما كان فيه يعني ما كان فيه هدف، ما كان فيه توقع أني راح تكون عندي ورشة خاصة لي، عندي أدوات، لأن يعني وقتها ما كان فيه إمكانيات يعني أني أقدر أأسس ورشة. أنا قلت لا، أنا راح أستمر، راح أبدأ بالأدوات اللي عندي، راح أستعيد أو أستعير أدوات من عند أبوي أبدأ فيها شغفي. فأحاول قد ما أقدر أني أطور نفسي يعني. حصلت على مبلغ أشتري لي جهاز، حصلت على مبلغ أشتري لي أداة تساعدني.
0: ممتاز.
1: يعني خذ الوقت معي سنين طويلة يعني، تقريبا إلى 4 إلى 3 سنوات على ما كونت ورشة صغيرة عندي في الاستراحة.
0: ما شاء الله. لكن الفكرة موجودة.
1: إيه كانت الفكرة موجودة، وكان في هدف يعني مع الوقت ومع التطور خلاص صارت فيه هناك أهداف يعني.
0: أنت طالب يا عيد ولا موظف؟ عشان نعرف أحيان. إيه. بعضهم يقول لك لا، ممكن يكون عيد وموظف والأمور. إيه. المالية تساعده يعني.
1: إيه. أنا حاليا موظف مدرس. إيه. في قطاع خاص.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: إيه.

0: تربية خاصة طبعاً، مجال بعيد جداً عن
1: الأحساب. الهوايات ما لها علاقة بالتخصص، أي يعني إنسان يكون عنده تخصص وعمل وشغل لكن عنده هواية مختلفة.
0: صحيح صحيح،
1: برافو عليك يعني. طيب حاولت تطور نفسك مثلاً؟ أنت ما درست طبعاً نجارة أو درست في هذه الأمور، لأنه ما شاء الله أكيد قياسات وقص وزوايا معينة وأجهزة، كيف عرفت هذه الأجهزة أنها تستخدم في عملك؟
0: صحيح، سؤال جيد. طبعاً تعلمت في التعليم الذاتي أني أحاول وأجرب وأتعلم، ما دخلت والله أي دورة، ما كان عندنا هنا يعني في المنطقة وادي الدواسر ما في دورات، ما في فعاليات عن النجارة هذه. فقبل أخذ أي جهاز أقرأ عنه طبعاً في اليوتيوب أو في أحد المقاطع، وقبل أستخدم أي جهاز لازم أكون حذر معه في البداية، أعرف كيف أتعامل معه.
1: صحيح،
0: يعني أجلس أحيانا فترة طويلة لين أتمكن من الجهاز، يعني ما أبدأ فيه على طول، واللهم لك الحمد، ومع الاستمرار راح إن شاء الله تتقن الشغل.
1: ما شاء الله. طبعا أنت سويت لك ورشة؟
0: عندي ورشة صغيرة في الاستراحة. الله.
1: ما هي يعني، ما أخذت بزنس العمل إلى الآن؟
0: إيه لا بزنس عمل إلى الآن ما بعد أخذت، وإن شاء الله بإذن الواحد لحد يكون فيه
1: إن شاء الله. إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. طيب أنت كلمتنا عن أول قطعة، اللي هي الطاولة اللي صنعتها، ولا في قطعة قبلها، ولا في قطع؟ كلمنا عن القطع غير الطاولة هذه. يعني وش الفكرة اللي تنامت بعدها؟ يعني أنت تقول الطاولة هذه أول عمل بدأت فيه، هل في أعمال ثانية سويتها
0: بعد الطاولة؟ كانت في أعمال، يعني سويت ممكن ساعة جدارية من خشب.
1: حلو.
0: وكان يعني في تحدي أني أسوي ساعة، أخذت معي وقت طويل لأن كان وقتها ما في إمكانيات. فحبيت أنها تكون بشكل جميل، يعني من خشب طبيعي وأرقام تكون واضحة وبارزة، والحمد لله توفقت فيها وسويتها. هذا ثاني عمل كان يعني.
1: ممتاز. في أحد شاورة في هذه المواضيع؟ لأنك تقول كانوا في أحد يعني قريب منك تقول له يعني أنا بسوي كذا ويتحداك، أو يقول لك لا ما تقدر عليها، لأن ذكرت أنت أنه في تحدي.
0: لا والله ما في أحد، لكن التحدي بيني وبين نفسي، يعني أنا أبغى أسوي الشيء هذا خلاص، يعني لدرجة حتى أني أروح لفراشي أبقى أفكر في القطعة اللي أنا بسويها بكرة. يعني
1: يا سلام،
0: صارت
1: شغلك الشاغل. ها
0: أي الله،
1: يا سلام. طيب خلينا نتكلم يا عيد داخل الورشة، تكلمنا عن كيف تبدأ رحلة القطعة من مجرد خشب تالف إلى عمل فني متكامل، كيف تجهز لها وكيف تبدأ الفكرة؟ هل ممكن أنك تدخل الورشة يوم من الأيام ما عندك فكرة وأنت قاعد تفكر قدام قطعة الخشب، ولا تكون الفكرة جاهزة وتبدأ تنفذ؟
0: سبحان الله، بعض القطع الخشبية من الأخشاب الطبيعية أحيانا يكون تكوينها طبيعي.
1: سبحان الله.
0: أحيانا سبحان الله أنت تشوف القطعة هذه كأنها مفصلة للفكرة هذه، يعني سواء مبخر سواء لوح للتصوير، فأنت تبدأ تتخيل القطعة من تشوفها على طول.
1: حلو حلو، يعني الخيال صار واسع عندك.
0: أي صحيح. وبعض الأحيان لا، في بالي مثلا فكرة أبغى أنفذها لكن يكون الخشب طبيعي ما هو بخشب صناعي.
1: ما هو مناسب لهذه القطعة.
0: إيه فعلا، لأن أنا أستهدف أكثر شيء ممكن 90% الخشب الطبيعي.
1: ومن وين تحصل عليه يا عيد؟
0: حلو، سؤال جيد، ودايم والله يعني أنسى السؤال هذا.
1: إيه لأن إحنا ما ودنا أحد يقطع أشجار وعارفين
0: إيه لا لا. إيه. إيه لا لا لا أمور. أول حاجة الأشجار اللي غير مصرح بقطعها معروفة يعني.
1: صحيح.
0: معروف.
1: حلو.
0: ولكن فيه أشجار عندنا هنا في وادي الدواسر، عندنا مزارع كثير طبعا
1: ما شاء الله،
0: فأغلب حقين المزارع يتخلصون من الأشجار هذه.
1: يقصون وينظفون
0: أيوة، فألقاها مرمية أحيانا وأجي أخذها أخليها عندي.
1: حلو.
0: المصدر الثاني يعني عندنا هنا في وادي الدواسر الغالب صار يعرفني أنا راعي أخشاب، فيتصل علي عيد والله عندنا قطعة شجرة أو شجرة كاملة أبيك تقصها وأخذها تخلص منها.
1: يا سلام.
0: أبدأ أقصها و ساعدوني الشباب وأخذها وأخليها عندي
1: بدون مقابل عيد.
0: والله
1: أقول لك سبحان الله، الرزق يجر بعضه يعني، عرفت؟
0: سبحان الله.
1: والله برافو عليك صراحة، يعني صراحة أفكار حلوة وعمل جميل صراحة. طيب تكلمنا يا عيد عن أكثر قطعة صنعتها وتشعر أنها قريبة منك، في طبعا زي الفنان عنده لوحات الرسام، في قطعة قريبة من نفسك وشي؟
0: في قطعة سويتها قبل تقريبا سنة وشوي، كانت ساعة جدارية من إطار حديد.
1: حلو.
0: كان نوع الخ

0: خشب، كان نوع الخشب حقها اسمه نوع خشب اللبخ.
1: ايوه
0: طبعا خشب اللبخ يعني متعب في الشغل وما ينصح به اللي عنده حساسية. طبعا انت تشتغل في خشب اللبخ لابد تكون
1: يعني عندك ادوات السلامة،
0: ادوات السلامة الله متعب جدا. وكانت تفاصيل القطعة جدا جميلة يعني، وتعلقت فيها صراحة، وفي قطع كثير تعلقت فيها، لكن هذه ساعد بالذات.
1: إن شاء الله إن شاء الله نشوف يا سعد مشروع يعيد مشروعك هذا يكبر إن شاء الله، ونشوف لك محل أو منصة أو موقع إلكتروني إن شاء الله تستفيد منه، لأنه في ناس محبين لمثل هذه الهواية والفكرة. ودعواتنا لك بالتوفيق يا عيد، والله يعني قصة جميلة، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله ونجاح من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. شكرا لضيفنا عيد صقر الدوسي المختص في إعادة تدوير الأخشاب وتحويلها لقطع فنية، كان يتحدث معنا حول شغفه اللي قاده لتأسيس ورشة فنية في وادي الدواسري. يعطيك العافية عيد، شكرا لك. ومثل هذه الأفكار وهذا الشغف والهوايات، حنا دائما يعني نقول للشباب والأشخاص حاولوا أنكم تنمون هواياتكم، تكتشفونها، تبحثون عنها. ترى الهواية تشغل وقتك وتفتح لك آفاق وأفكار جديدة، ممكن تكون مصدر رزق آخر لك غير الوظيفة. طبعا هذه قصة نجاح نتمنى استمرارها، ونتمنى إن شاء الله في هوا بلادي تكون عندنا الكثير والكثير من القصص النجاح اللي ننقلها لكم عبر هذا البرنامج في هوا بلادي. وما زلنا متواصلين معكم، نروح إلى فاصل ولا تروحون بعيد.

السادسة في الرياض. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الحميضي. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم. ولي العهد يؤكد لملك البحرين إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية على البحرين. وزير الخارجية يؤكد أن لنظيره البحريني وقوف وتضامن المملكة مع البحرين فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. وزير الطاقة يؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود لحماية أمن الطاقة من أي تهديدات. المملكة تشارك بوصفها ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. لأول مرة في الشرق الأوسط مركز أداء الصحة يحصل على شهادة تقدير ستيرلينج العالمية. هيئة التراث تعثر على أكثر من 1700 أثر في ميقات الجحفة الأثري. القضاء البريطاني يصدر حكمه بسجن مؤبد بحق القاتل المبتعث محمد القاسم. هيئة العقار تعلن بدء أعمال السجل العقاري لمنطقتين عقاريتين في مكة المكرمة. وزارة التجارة تستدعي 216 مركبة جيب جراند أوغنير بسبب خطر الحوادث. سفارة المملكة تشارك في قمة الدبلوماسية الرياضية 2026 في واشنطن. عربيا ودوليا الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين. إيران تعلن استهداف مركز قيادة على مدمرة أمريكية ببحر عمان وواشنطن تنفي. ترامب يؤكد أن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة. أخيرا في هذا الموجز، منظمة الصحة العالمية تفيد بوفاة أكثر من مليون وإصابة 866 مليون سنويا بسبب الأغذية غير المأمونة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة حتى تمام الثامنة بمشيئة الله. كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية على الآليات الجديدة لبطاقة التأهل الاستثنائية لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 التي تشمل مقاعد التضامن ومقاعد المنطقة المستضيفة والدعوات الخاصة. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توسيع نطاق المنافسات العالمية القائمة على تمثيل المنتخبات الوطنية مع ضمان توفير فرص تمثيل حصرية لمنتخبات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أعلى معايير النزاهة التنافسية للبطولة. وصمم هذا الإطار بعد دراسة مكثفة لواقع التحديات الهيكلية والتقنية والإقليمية التي قد تعيق اللاعبين عن دخول المنافسات الدولية، مما يضمن تمثيلا عالميا أوسع عبر مسارات واضحة ومبنية على معايير دقيقة تتماشى مع الهيكل التنافسي العام للبطولة. تتوزع آليات التأهل الاستثنائية على النحو التالي: مقاعد الدولة المستضيفة، فقد جرت العادة على أن تخصص البطولات الرياضية الكبرى أو تخصص البطولات الرياضية الكبرى مقعدا للدولة المستضيفة لضمان التمثيل المحلي وتعزيز التفاعل الجماهيري. وفي أول نسخة من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 ابتكرت مؤسسة الرياضات الإلكترونية نموذجا أوسع، حيث تم تخصيص المقعد للمنطقة المستضيفة، ويضمن هذا النظام مشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي عبر نظام قائم على الجدارة التنافسية في جميع البطولات، إذ سيتم منح هذه المقاعد للمنتخب الخليجي صاحب الأداء الأفضل والذي لم يسبق له التأهل عبر مسارات التأهل الاعتيادية. وطبعا مقاعد التضامن توفر مسارا مبنيا على الأداء للدول والمناطق الأقل تمثيلا في قطاع الرياضات الإلكترونية، وتتاح هذه المقاعد في جميع البطولات باستثناء لعبة الكنترول ستريك 2 لتمنح لاعبي تلك الدول فرصة استثنائية لتمثيل أوطانهم على المسرح العالم. وابتداء من 20 يوليو وحتى 17 أغسطس ستتمكن الدول التي لم تتأهل لأكثر من بطولة واحدة من تقديم طلباتها للمنافسة على مقعد التضامن في الألعاب التي تمتلك فيها حظوظا قوية، ليتم اختيارها لاحقا بالتنسيق مع الشركات الناشرة للألعاب.

خاصة ومقاعد التضامن ضمن مجموعة مختارة من الألعاب وهي الشطرنج، من الدعوات الخاصة، واثنين من مقاعد التضامن و EA Sports FC 26، خمس من الدعوات الخاصة واثنين من مقاعد التضامن وPUBG موبايل، أربع من الدعوات الخاصة وواحد من المقاعد التضامن، وHonor of Kings واحد من الدعوات الخاصة وأيضا دعوة من مقاعد التضامن، وفاة البيوري دعوة من الدعوات الخاصة وأيضا واحدة من مقاعد التضامن، وروكيت ليجز أو ليج اثنين من مقاعد التضامن، فيما يمنح مقعد واحد من مقاعد التضامن تلقائيا في جميع الألعاب الأخرى باستثناء كاونتر سترايك 2. وحول النظام الجديد، أوضح الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران أن نمو قطاع الرياضة الإلكترونية يعتمد بشكل كبير على توفير الفرص للمواهب للظهور في من كل مكان في العالم، ومن خلال كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية وتخصيص مقاعد المنطقة المستضيفة لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أنهم يعززون نطاق المشاركة الإقليمية ويفتحون مسارات جديدة للاعبين للمنافسات دوليا، ولافتا الانتباه إلى هدفهم في المؤسسة من هذا النظام المتمثل في رفع مستوى المنافسة ودعم التطوير على المدى الطويل وتقوية منظومة الرياضات الإلكترونية الوطنية لمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة تمثيل بلدانهم على المسرح العالمي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في إبراز مواهب المنطقة وتسريع نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويذكر أن جميع المنتخبات واللاعبين المتأهلين عبر البطاقات الاستثنائية سيحظون بدعم كامل يغطي تكاليف السفر والإقامة، وسيتنافسون ضمن نفس المعايير المطبقة على جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس المنتخبات.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي ومجموعة من الفقرات، وإن شاء الله الفقرات الرائعة والجميلة في هذا البرنامج، وأيضا المراسلين سيكون معنا إن شاء الله في الوقت القادم إن شاء الله، مراسلين الإذاعة المتواجدين لنقل لنا إن شاء الله تغطياتهم حول الفعاليات المقامة في مناطق محافظاتهم والمراكز التابعة لها. طبعا عندنا تقرير عن حي طريف، ها محمد نستمع لهذا التقرير ونرجع نستكمل هوا بلادي.
1: حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندسان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: هبوك يا الطفش، الحين مش قاعد اسوي
2: اشياء كثيرة نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا وش اسوي؟
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: ايش تبي؟
6: ابي العب معكم.
2: ومعلومات واغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: اقوى تنتعم فيك يا الرياض.
2: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، ونزلنا متواصلين معكم. كنا نستمع إلى تقرير مسجل عن حي الطريف في الدرعية، وهو من أحد الأحياء التراثية النابض بالحياة. الآن عادوا له الحياة من جديد، وأصبح من الأحياء الجميلة والرائعة، في مطاعم، مقاهي، أماكن جميلة للاستمتاع فيها، تشوف الماضي، تتعرف على التاريخ، تعرف على المباني القديمة. حي جميل رائع في الدرعية، أنصح بزيارته للعوائل وللشباب، وأيضا لمن أراد زيارة للرياض من السياح والأجانب. فيعني في روح جميلة ورائعة. طبعا هو مكتظ طوال أيام الأسبوع، وأعتقد في الإجازات يكون أكثر، لأنه متواجد في مقاهي وفي مطاعم وفي أماكن جميلة لمحبي النزهة وتغيير الأجواء. وطبعا في الصيف تحلو الأجواء في الليل، فاليوم تكون ممكن تكون أحد الوجهات لأحد المستمعين لنا إن شاء الله، توجه إلى حي الطريف ويستمتع بالأماكن الجميلة والمطاعم والمقاهي التراثية والأحياء اللي تربطك بعبق الماضي الجميل الرائع في حي الدرعية.

0: طبعا عندنا في فقرة حرفة اليوم موضوع جميل عن الأحجار الكريمة. طبعا أعماق الأرض تولد الأحجار الكريمة بألوانها وتفاصيلها الفريدة لتتحول مع الوقت إلى قطع تحمل قيمة جمالية وفنية كبيرة. فهي ليست مجرد أحجار تستخدم للزينة، بل عالم واسع يجمع بين الطبيعة والحرفة والإبداع، ويدخل في صناعة المجوهرات والتحف والأعمال اليدوية اللي تعكس ذوق الإنسان وثقافة المكان. طبعا في هذه الفقرة وهذا اللقاء نسلط الضوء على عالم الأحجار الكريمة وأنواعها واستخداماتها المختلفة، وما يميز كل حجر عن الآخر من شكل ولون وقيمة. بيسعدنا أن يكون معنا ضيفتنا إلهام أحمد الحلبي المهتمة بعالم الأحجار الكريمة وطرق توظيفها. مساء الخير أستاذ إلهام.
1: يا مرحبا. يا هلا وسهلا. يا مرحبا. الله يحييك.
0: خلينا في البداية نتكلم عن هذا الشغف، متى بدأ معك واهتمامك بالأحجار الكريمة، ومتى شعرتي أن هذا العالم يحمل تفاصيل أعمق من مجرد أحجار للزينة؟
1: والله يا ولدي، أنا من 50 سنة تقريبا، يعني أنا متزوجة لي تقريبا 50 سنة. زوجي من عشاق الأحجار، وكان راتبه كله على الأحجار، وكنت أزعله يعني الفلوس كلها تروح على الأحجار، لكن سبحان الله ما يعني ما توقعت إن أنا في يوم من الأيام أعشقها. فمسكين ومن بعدها يعني هو يجيب حجار، هذا يسمي لي، هذا اسمه، هذا كده، هذا تكوينه، لأن ما حبيت الأحجار.
0: لين دخلتي في العالم في شغف.
1: لين ما دخلنا الحمد لله، اللهم لك الحمد لله، الشكر الحمد لله.
0: ما شاء الله وطولت العمر إن شاء الله في هذا المجال، وهو مجال يعني صراحة مجال محترف، يعني مجال للناس الذويقة بصراحة الأحجار الكريمة.
1: أيوة مريح.
0: صحيح. مريح. كثير من الناس يسمعون مصطلح الأحجار الكريمة أستاذ إلهام وما يعرفون حقيقتها، كيف يمكن أن تشرحين ما هي الأحجار الكريمة وش الفرق بين الأحجار الطبيعية والمعالجة والمقلة؟

0: العاده او الحجر العادي يعني؟
1: اولا الحجار الكريمه يعني دحين الكريمه عندك الياقوت والزمرد والزفير والالماس واللولو والمرجان، هذا اسمه كريم. بقيه الاحجار كلها يسموها شبه كريم، اللي هو العقيق والهذا كله اسمه شبه كريم، ما نقول عليه حجر كريم. فهمت كيف؟ العقيق أشكال وألوان، فاهم؟ يعني في كل مكان العقيق، ودحين في كل مكان العقيق، في أي بلد يوجد فيها عقيق. لكن هو العقيق اليماني اللي يعني أخذ الشهرة وأخذ العالمية إنه هو العقيق اليماني. فهمت كيف؟ أي حجر في من الأرض بتيجي تأخذه وتثقله بيصير عقيق، فاهم؟ فالعقيق يعني أشكال وألوان. العقيق في منه اليماني، البرازيلي، الهندي، هذا كله عقيق.
0: أي حجر ممكن، أي حجر أستاذ الهام يعني ممكن يكون عقيق؟
1: يعني أيوه ممكن تثقله يعني 80% يكون عقيق. فاهم كيف؟ بس ان شهر العقيق اليماني عشان هو يعني جميل، خفيف، في شوائب كثيره، في وفي مصنعات، في عقيق مصنع. فهمت كيف؟ العقيق اليماني بارد، رباني، اي حاجه ربانيه
0: صحيح طبيعي يعني
1: تحس فيها. ايوه تحس فيها، انت تحسها. لكن لما تاخذ العقيق المصنع انت حتحس بنفسك ان هذا لا، هذا يعني اي كلام.
0: اها طبعا احنا حنتكلم ان شاء الله عن التفريق ما بين الاحجار الكريمه والاحجار الاخرى يعني.
1: تمام.
0: حتى تمام. المستمع العزيز يعرف انه والله هذا الحجر تمام. ثمين وهذا حجر مصنع.
1: تمام.
0: طيب
1: تمام.
0: الاحجار الكريمه تدخل في الاعمال من العديد من الاعمال الحرفيه والفنيه، وش ابرز الاستخدامات اللي توظف فيها؟
1: اكثر شيء طبعا هو الخواتم الرجالي، طبعا اكثر شيء الخواتم العقيق. النساء يستخدموه بس مو عقيق، الزمرد والزفير والياقوت
0: عشان ألوانها يعني؟
1: عشان يعني غلوها وثقلها يعني النساء أحلى لهم الزفير، الزمرد، الياقوت. في رجال يلبسوا الزفير والزمرد وياقوت وألماس فيه، بس إن الأكثر شيء هم رجال يلبسوا خواتم يسووها حلي للجنابي، للخناجر. فهمت كيف؟ هي يعني أنا أكثر شيء يعني عندي في الشغل أكثر شيء هم الرجال للخواتم، أكثر شيء
0: طلبات الرجال على الخواتم.
1: أي أيوة.
0: طيب والنساء الحلي ها؟
1: أيوة النساء طبعا. أيوة
0: حلو. طيب الأحجار الكريمة طبعا إذا دخلت في أي حتى مثل ما ذكرتي الخاتم أو حلي تضيف قيمة جمالية وفنية للقطع المصنوعة. أكيد. وأكيد طبعا سعرها حيكون أغلى شوي لأنه فيها جهد.
1: أكيد.
0: صح ولا
1: أكيد.
0: لا؟
1: أكيد أكيد طبعا.
0: طيب
1: أكيد.
0: الأحجار الكريمة تختلف في ألوانها وأشكالها وندرتها، كيف يتم تصنيفها وتقييمها؟ وش العوامل اللي تجعل حجر معين أكثر قيمة وتميزا من غيره بما أنك مختصة؟
1: هو العقيق اليماني الكبدي أكثر شيء.
0: اللون
1: اللون إيه يسموه عقيق يماني كبدي، اللون الكبدي هو أكثر شيء
0: حلو
1: في صياغة الخواتم أكثر.
0: أيه هو الدارج العقيق اليماني.
1: إيه هو اليماني. إيه في يعني لا مو دارج يعني بس أغلبيتهم يحبوا اللون الكبدي، هذا أكثر شيء
0: حلو
1: في العقيق.
0: طيب تطور التصاميم الحديثة وعودة الاهتمام بالحرف اليدوية، كيف ترين حضور الأحجار الكريمة اليوم؟ هل ما زالت تحمل ارتباط بالتراث الثقافة؟
1: أيوة نعم.
0: يعني مثلا نكون مثلا عقد يعني حديث يطلب منك وضع حجر أحجار كريمة في تزيينه بهذا الأحجار.
1: أيوة أيوة أيوة أيوة يعني بالنسبة للنساء أيوة، بس ما نحط لهم عقيق.
0: اللي ذكرتي اللي هو الزمرد، الزبادجت.
1: أيوة أيوة الأحجار الكريمة هذه أكثر شيء للنساء. يعني الكريمة. الرجال هم قلت لك شبه العقيق يعني شبه الكريم هو العقيق.
0: طيب البحث عن الأحجار الكريمة أستاذ إلهام هل هو سهل يعني ممكن ألقى في أي مكان ولا لازم عمليات؟

0: تبح
1: ايوه ايوه لا لا لا لا لا لا في اي مكان، لا لا في اي مكان،
0: جميل.
1: في اي مكان يعني حتى وانت على الشاطئ كذا بتلاقي لك كم حجره كذا وهذا بتيجي تثقلها وهذا بتطلع بتجي لك الوان حلوه جميله.
0: جميل جميل. طيب كيف افرق ما بين مثلا انا رحت البائع احد المحلات وقال لي والله هذا عقيق يماني اصلي او مثلا زبرجد او كوارتز زمرد اصلي، كيف اعرف انه هذا اصلي من المصنع؟
1: المصنع العقيق الاصلي تقيل، هذه واحده. خفي تقيل بارد، فهمت كيف؟ في يعني عشوائيات جوا كده في العقيق، في العقيق لما تمسكها تحس فيها اشياء عشوائيه، فهمت كيف؟
0: شوائب ممكن نقول،
1: ايوه ممكن، او مثلا الاشياء العشوائيه هذه مو مرتبه مو منسقه، فهمت كيف؟ هذه بالنسبه للعقيق الطبيعي. وبعدين لما لو حركته ما يطلع ريحه، فهمت كيف؟ وما يصير حار. لكن لو جبنا المصنع وحتلاقي فيه الأشياء العشوائية هذه حتلاقيها منسقة مرتبة مضبوطة، ولو قست الحجر حتلاقيه خفيف، ولو حركته حتلاقيه حار. هذا هو مصنع، أو ممكن يطلع ريحة يكون داخله بلاستيك أو شيء حتطلع ريحة، فهمت كيف؟ يعني يبان على طول يا ابني، يبان الأشياء المصنعة سبحان الله تبان. صحيح. يعني حتى انت بنفسك لو انت ماسك الحجر في يدك انت هتحس ان هذا طبيعي وهذا غير طبيعي.
0: طيب من اللي يقبل
1: سبحانه.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: من اللي يقبل على الاحجار الكريمه برايك؟ هل هم كبار السن ولا الان فئه الشباب؟
1: لا لا لا لا الكل. لا الكل. الكل. لا لا ما شاء الله تبارك الله، يعني في المحل يجوني شباب يجوني كبار يجوني. لا لا الكل الحمد لله اللهم لك.
0: طيب بالنسبة للأسعار بدون ذكر أرقام، لكن نقول هل الأحجار الكريمة مكلفة تصنيعها الاهتمام بها؟
1: شو يعني شوف دحين عشان الفضة غليت يعني صار كل شيء غالي، فهمت كيف؟ لكن ممكن يعني يتراوح من 200 300 400 بالكثير 500 ريال على حسب الحجر على حسب الصياغة. أنا مو بس الحجر، أنا عندي صياغة، عندي يبغى موديل معين يبغى، فمو بس أنا ممكن أن تشتري حجر بعشر ريال وتيجي أنا أصيغ لك إياه بتلتمية بربعمية ريال، فلا لا.
0: طبعا أنت تشتغلي في الذهب والفضة صح؟
1: أنا بس أغلبية شغلي أكثر ويا رجالي أنا فضة أكثر.
0: فضة أيوة، لأنه في قطع
1: إن شاء الله نقول
0: إن شاء الله في المستقبل، لأنه أعرف أنه الألماس يدخل على الذهب فأحيانا يزين،
1: يدخل على الذهب ويدخل على الفضة.
0: صحيح.
1: يدخل على هذا ويدخل على هذا. أنا أسوي خواتم عقيق مرصعة بالألماس للزبايني، إيوة أسوي له.
0: جميل. كيف تشوف الإقبال على هذه الحرفة من الزبائن؟ في رغبة؟
1: نعم الحمد لله اللهم لك الحمد لك
0: ما شاء الله سبحان الله
1: الحمد لله.
0: تحولت
1: أيوة الحمد لله.
0: تحولت هذه الحرفة ما شاء الله معك من انتقاد في البداية إلى عشق وشغف. ها
1: أيوة أيوة أيوة الله. نعم نعم
0: الله يعطيك نعم. العافية
1: سبحان الله العلي الله يعافيك.
0: أتمنى لك التوفيق إن شاء الله ومزيد من الرقي إن شاء الله.
1: الله يشرفني في محلي يعني أكون شاكرة لكم. الله يسعدك
0: أستاذة إلهام أحمد الحلبي المهتمة بعالم الأحجار الكريم وطرق توظيفها، كانت معنا في الدقائق الماضية. شكرا لك.
1: تسلم جزاك الله خير.
0: الله يعطيك العافية.

الأحجار الكريمة عالم، عالم آخر، ومحبيه ومحبي هذا الشغف يقدرون هذا العمل. لذلك حنا لما نجي حنا كعملاء أو يعني ناس نبغى نشتري من الأحجار الكريمة نتفاجأ بالأحيان بالأسعار، وعالم آخر لازم تقرأ وتتطلع وتتعلم، تشوف إيش الأنواع المرغوبة، إيش الأنواع الغالية، إيش الأنواع الجميلة اللي تعطيك رونق. مثل ما قالت الأستاذة إلهام إنه الرجال يعني يسعون دائما في الأحجار الكريمة.

ديما في الخواتم، هذه دائما نشاهدها، النساء في الحلي الأخرى، في السلاسل، في القلائد. فعالم جميل ورائع، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله، وكل محبي الأحجار الكريمة إن شاء الله التقدم والتوفيق إن شاء الله في صناعتهم وفي هذه الهواية وهذا الشغف. أنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وعندنا المزيد والمزيد إن شاء الله من الفقرات، عندنا فاصل ونراجع لكم إن شاء الله.

اليوم كرم رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين الفريق البحثي الذي حقق ميداليتي الذهب والفضة في معرض آيتكس 2026 الدولي للاختراعات والابتكارات بماليزيا، حيث نال الميدالية الذهبية كأفضل اختراع في مجال علاج جذور وعصب الأسنان، والميدالية الفضية ضمن أفضل 4 اختراعات في التخصص، وذلك تقديرا للإنجاز العلمي الذي حققه الفريق خلال مشاركته في المعرض بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات البحثية والمبتكرين من مختلف دول العالم. وأشاد الدكتور براسين بما حققه الفريق البحثي من تميز علمي يعكس كفاءة الباحثين في الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد ما توليه الجامعة من اهتمام بدعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتحفيز الباحثين على تطوير حلول نوعية تسهم في خدمة القطاع الصحي وتعزيز جودة المخرجات البحثية. وأوضح أن الجامعة تواصل دعمها للباحثين والمبتكرين من خلال توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع وتمكين الكفاءات الوطنية من تحويل الأفكار العلمية إلى ابتكارات تطبيقية ذات أثر معرفي وتنموي، بما يعزز مكانة الجامعة في المؤشرات البحثية والعلمية على المستويين الإقليمي والدولي. ويعد الاختراع الحائز على الميدالية الذهبية من الابتكارات المتخصصة في مجال علاج جذور وعصب الأسنان بما جاءت الميدالية الفضية ضمن أفضل 4 اختراعات في التخصص، في إنجاز يعكس مستوى التميز الذي حققه الفريق البحثي وقدرته على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصحي وتسهم في تطوير الممارسات العلاجية. من جانبهم عبر أعضاء الفريق البحثي عن شكرهم لرئيس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدين أن ما توفره الجامعة من دعم ورعاية للبحث العلمي والابتكار أسهم في تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى منصات التتويج العالمية. يعكس هذا الإنجاز ما تشهده جامعة جازان من تطور متواصل في مجالات البحث العلمي والابتكار ودورها في دعم الاقتصاد المعرفي وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الابتكار وبناء مجتمع معرفي منافس عالمياً.

0: نتحول إلى فقرة هواية. طبعا هذه من الهوايات الجميلة والرائعة، والله يعيننا على الجوع، لأنها فعلا فقرة جوعك. طبعا ترتبط هواية الطهي بهوية الشعوب وتراثهم، وغالبا ما تكون بحسب العادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة حسب موروثات شعبية تميزها عن غيرها، استمرت على مر الأجيال والسنين. وهواية الطهي أحدى هذه الهوايات التي تناقلتها الأجيال، وباتت هواية محببة للكثير من أفراد المجتمع، وكانت بمثابة الجسر اللي يربط بين التراث الماضي والحاضر، تتوارثها وتتناقلها الأجيال جيلا بعد آخر. في هذه الفقرة، فقرة هواية، سعدنا ليكون معنا الشيف عبد العزيز المطوع، ونقول مساء الخير وحياك الله شيف عبد العزيز.
1: مساء النور سرور. هلا والله، سهلا. هلا مرحبا.
0: تكفى اليوم، لا تجوعنا عاد زياده يعني، لا تعطينا وصف مره دقيق، عطنا. الله يعطيك العافيه.
1: اني حولي يقول تعال اشبعك حب اشبعك حنان. لا اشبعك
0: اشبع معدتك او بطنك. الله يعطيك العافيه عبد العزيز، شلونك؟ ان شاء الله بخير. كل عام وانت بخير.
1: بخير وانت بخير وصحه وسلامه. مرحبا
0: حياك الله عبد العزيز. خلينا نتكلم عن البدايات، متى بدات علاقتك بالطهي؟ وهل هو كان في البدايه هوايه عابره كذا، وانت حاولت تمسك هذه الهوايه وتخليها مصدر رزق، او يعني فكره لتكوين مشروع مستقبلي؟
1: والله شوف، البداية كان أنا مثل ما نقول دائما يسمون عماني وقاربي يسمون السفير. السفير وشو؟ لأني أروح مع أبوي دايم وأكشت معه وأروح معه مع أخوياه، فعلاقتي بالوالد الله يطول بعمره وروحاتي سفراتي معه وكشتاتي معه هي اللي طلعت عندي. أنا أخدمهم طبعا، هم كبارين وشيبانها نخدمهم، نطبخ لهم وننفخ لهم مثل ما يقولون قهوة وشاهي، وهذا جريش وهذا مرقوق، ولا وفيه هذا يبي الرز، يعني يبي الرز مثلا مستوي مره، وهذول ما يبون كذا،
0: وقلل الملح لا تزود الملح.
1: فانا طلعت على مجتمع يعني تحملت فيه الصدمات
0: ما شاء الله.
1: وبنفس الوقت تعلمت والله من الوالد الله يطول بعمره اني الصبر وكذا، وهم بديت اروح يعني على شوي يعني نمت الموهبه هذه في الزواجات الكبار، أطبخ لهم بعدين الحج أعداد كبيرة 1000 2000 3000 4000
0: ما شاء الله. طبعا احنا نعرف عبد العزيز أنه خادم القوم سيدهم، يعني هذا شيء ترى مو يعني بعضهم لما يقول أخدم اللي حولي ولا ذا أنه هذه إهانة، لا لا بالعكس، تكون سيد في هذا المجال.
1: استمتع جدا لما اخدم مثلا احد، بالذات لما يكون احد يعني لك فيه
0: يعز عليك
1: يعني او كذا يعز عليك.
0: صحيح
1: بالعكس والله.
0: متى كان عمرك تقريبا؟ كم كان عمرك تقريبا في البدايه؟
1: عادي طال عمرك، انا مع الوالد من يوم انا بابتدائي ترى، اروح اجي معه. اي والله يعني الكلام هذا له، ما ودي اكبر عمري يعني، الكلام له 30 سنه يعني، 25 الى 30 سنه يعني. لكن والحمد لله على شوي مثل ما يقول تدرجنا، بعدين ايش اسمه الثانوي والجامع، وكنت اطلع اطبخ لين فتحت عاد مشروع بسيط.
0: يا حظ اخوياك والله يا عبد العزيز اللي كانوا اللي كنت تعرفهم.
1: دائما اقول انا تعلمت عليهم
0: اشياء
1: كثير.
0: ما شاء الله. طيب لو طلبنا منك عبد العزيز انك تصف اطباقنا واكلاتنا الشعبيه والسعوديه بعباره، وش تقول عنها؟
1: والله شوف، انا صراحه من تقريبا 14 سنه في كاحتراف ودراسه وكلاسات ومشاركات خارجية، تمثلت المملكة في دول كثيرة الحمد لله في الأكل السعودي، وقبله في في في دراسة المطبخ بشكل عام يعني كلاسات. كل ما لي أقتنع أنه حنا ما زلنا مقصرين بأكلنا السعودي صراحة.
0: يا سلام.
1: مقصرين جدا، وأنا كنت أنادي بهذا الموضوع قبل 10 سنوات أنه أنا بوصل في أكلنا السعودي للعالمية.
0: يا سلام.
1: من أهم الأشياء اللي تخلينا نوصل في أكلنا للعالمية أننا نحافظ عليه، لأن الأكل مو مجرد هو أكل، هو ثقافة.
0: صحيح صحيح.
1: لازم احنا نحافظ على اليوم. انت لما تسافر مثلا ايطاليا عشان تتعرف على الثقافه، ثقافتهم من خلال الاكل.
0: صحيح.
1: اليوم صارت بلدنا الحمد لله بفضل سمو سيدي الامير محمد والملك سلمان والرؤيه انفتاح على العالم، صارت مزار. لازم ان نأسس فعلا تأسيس قوي جدا لأكلنا السعودي. أنا اليوم أنادي إنه أبي الإيطالي في إيطاليا يقدر يطبخ جريش، يقدر يطبخ قرصان.
0: يا سلام. صحيح.
1: شلون نصل هذه المرحلة إذا حنا حافظ

0: عرضنا عليه وقدمناه بالشكل الذي يليق.
1: صحيح. بدون يعني بعضهم يقول لك انه بدون اضافات بدون، ولا انت مع؟
0: انا دائما اقول، انا دائما اقول لطالباتي في الجامعه، انا طبعا محاضر في جامعه الاميره نوره في قسم فن الطهي في كليه تطبيقيه، واقولها في لما اقدم دورات ولا حتى في في في, في قنوات السوشيال ميديا وحتى لاصدقائي الشيفس، اقول ما عندنا مشكله، طوروا الاكل السعودي بس لازم تحافظون عليه
1: على اصالته. صحيح،
0: لازم تحافظون عليه. انا انا انا انا مع تطوير الاكل بس مع المحافظه على على على الطعم
1: والهويه
0: حق والهويه حق انا اخربها. يعني اليوم لو انا دايما اضرب مثلا في المطبخ الفرنسي او المطبخ الايطالي، لو اجي بقول بطبخ الأكل الإيطالي مثلا البولينيز مثلا على سبيل المثال، بطبخ بولينيز إيطالية وبجيب بحط مثلا بدال صوص الطماطم اللي يكون مع اللحم لحم البولينيز، بحط مثلا ريحان وبحط مدري إيش أو بيستو صوص بيستو، بيقولوا لك وقف لا تخربط بأكلنا.
1: صحيح صحيح.
0: لا إحنا مو بكذا. فأنا دائما أقول يعني أشوف بعض الشيفز مثلا أو الهواة، لأنه في فرق بين هذولا وهذولا، يبتكر يقول هذا هذا هذا مثلا جريش، أكل أكل ما في طعم جريش، ما فيه ما في ما ما ما ما يرجعني يقول لي إيه ذكرني، والله يذكرني بالجريش أو يذكرني بالمرقوق أو بالقرصان. فأنا ضد هذا الموضوع نهائيا، لازم نقدمه بالطريقة التراثية اللي حنا تعرفنا نشأنا عليها واخذناها من يعني امهاتنا وجداتنا.
1: جميل. طيب عبد العزيز، في مواصفات للشيف المحترف والناجح؟
0: اكيد طبعا اكيد في مواصفات. يعني
1: شو اللي تنصح فيه انت بما انك محاضر يعني طلابك حتى يصلون الى النجاح؟
0: انا دائما اقول الشيف ترى هو مثله مثل طبعا في المطبخ في رتب وفي درجات، والشيف قبل أن يكون شيف هو إنسان لازم يتحلى وشي بالأخلاق، يتحلى بـ بـ بـ بـ بالنهاية أنت أنت أنت تمثل مهنة. صحيح. أنت تمثل، والناس كلها اليوم لو تشوف الواحد الأكل والشرب يمثل في 80% من حياة الإنسان بشكل عام.
1: صحيح.
0: فأنت قاعد تراك أنت مسؤول عن عن عن نسبة كبيرة في حياة كل إنسان قاعد يتأكله.
1: صحيح.
0: لازم تكون فعلاً إنسان عندك أول شيء عندك ضمير، تتسم بالأخلاق وحب، حبك البلد، حبك لشغلك، حبك وعندك ولاء وانتماء لهذا العمل وهذا الوطن يعني.
1: جميل جميل. طيب عبد العزيز، أكيد عندك طموح وأنا عارف إنه طموحك كبير وحققت أنت عندك بزنس خاص، صح ولا لا؟
0: لا لا صحيح. أيه.
1: وأنا ترى من متابعينك عبد العزيز، أنا أعرف إنه أعرف إنه ما شاء الله المدام برضو مشاركة معك في البزنس هذا، صحيح ولا لا؟
0: صحيح.
1: أي ما شاء الله تبارك الله. حتى لك أنت لك على قولهم طقوس في المطبخ تختلف. من محبي الموسيقى والصخب في المطبخ. ها
0: انا انا انا من الناس اللي في المطبخ ما احب يكون انا جوي، احب الخرشيه مثل ما يقولون في المطبخ. اي في يكون في طاقه في المطبخ، ما احب الهدوء.
1: تنعكس هذه على الاكل تتوقع؟
0: والله النفس شوف تنعكس على النفسيات، شوف النفس. يعني دائما اقول انا، وهذه يمكن من المعلومات المغلوطه عند الناس، يقولون فلان لما يكون ضايق صدره يطلع الاكل شين، ولما يكون مستعد يطلع الاكل زين.
1: صحيح.
0: هذا هذا هذا الموضوع ما له علاقه في الاكل نهائيا. الاكل هو تكنيك.
1: ايوه.
0: التكنيك ما له علاقه في النفسيه، واحد زائد واحد يساوي اثنين، حط مقدار كذا يطلع كذا، في درجه حراره كذا يطلع كذا.
1: يا سلام. فنفسيتك
0: ما لها علاقة في الموضوع. أنا عن نفسي لما أكون مضايق راح أطبخ وما يتغير شيء يعني. فهمت علي؟
1: ما شاء الله ما شاء الله. الآن تشوف يا عبد العزيز إنه هو يعني وظيفة الشيف هذه أصبحت الآن مرغوبة من قبل الشباب والبنات، في إقبال عليها؟
0: نعم نعم، في إقبال كبير، في إقبال كبير عليها صراحة، لا من ناحية دراسة ولا من ناحية اجتهادات فردية. في ناس يبون يأخذون يدرسون مثلا في معاهد خارجية برا فرنسا وإيطاليا على حسابهم، بعيدا عن انه اليوم صار في اقسام في الجامعات مثلا ولا في اكاديميات تخدم هذا الموضوع. فانا اشوف انه في في توجه كبير وفي اقبال كبير على هذا النموذج. وانا يعني الحمد لله يعني كل مشاركات الخارجيه سواء من شباب او بنات راحوا معنا ومثلنا الحمد لله ومثلوا المملكه خير تمثيل يعني في موضوع الاكل.
1: ممتاز ممتاز. انا والله اتمنى لك التوفيق عبد العزيز وان شاء الله انت يعني انسان جميل ورائع وانا والله تابعتك في احد المواقع وقنوات التلفزيون ومهتم بالظهور ما شاء الله ودعواتنا لك بالتوفيق ان شاء الله. شيف عبد العزيز انطوع كان معنا في فقره هوايه ونتمنى له التوفيق. شكرا لك عبد العزيز.
0: يا هلا والله. الله يرضى عليك.

0: طبعا من احد الشخصيات الرائعه الشيف عبد العزيز مطوع، ويعني شخص ايجابي ومحب لعمله بصراحه. ما تربطني في علاقه لكني تابعت هذا الرجل، جميل ورائع، يعني روحه جميله، فمحب لهوايته. كانت هواية في البداية وأصبحت مجال رزق بزنس خاص فيه. هذه طبعا مثل هذه الأفكار، يعني للي يسمعنا اللي عنده هواية وعنده موهبة ينميها، والآن أصبحت يا ربي لك الحمد المعاهد والجامعات، ومحاضر في جامعة الأميرة نورة يعني في قسم فن الطهي، فأصبح الآن في مجال كبير للشباب أنه يعني يتنوعون في هواياتهم وأفكارهم، أيضا أفكار البزنس القادمة. أننا نعرف أنه المطاعم الآن كافيات هي مشاريع قادمة بقوة، ومن اللي ما يحب الأكل ومن اللي ما يحب التنوع، لكن هو ذوق فن. فنقول بالتوفيق إن شاء الله لكل الشباب المبدعين الرائعين اللي تنوعون في مجالات إبداعاتهم وأفكارهم الجميلة. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وان شاء الله عندنا العديد والعديد من الفقرات، وايضا جولات مراسلين من كل مكان، واحنا يعني بمشيئة الله نقدم لكم ما يرضيكم ويمتعكم في الدقائق القادمة حتى نهاية البرنامج. طبعا احنا نروح الان الى فاصل اذان العشاء في مكة، ونرجع ان شاء الله نستكمل ما تبقى من فقرات برنامج هوا بلادي. لا تروحون بي.
1: هوا بلادي معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.

نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي،

يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله ومساء الخير لكل المتابعين لهوى بلادي والمستمعين لبرامج إذاعة الرياض عبر تطبيقها سعودي راديو بلاس أو عبر الاستماع لنا عبر الراديو. رحب بالجميع، أتمنى لكم مساء جميل ومساء سعيد. عندنا خبر يقول لك ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم مع المستثمر التايلندي لمشروع المدينة العالمية بالدمام توني فيغا نتائج الموسم الأول للمشروع وخططه التطويرية للمراحل المقبلة، وذلك خلال استقباله بمقر الأمانة. واستعرض الجانبان المؤشرات التشغيلية للموسم الأول الذي نجح في استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر من مختلف الجنسيات، فيما تجاوز عدد الزوار في بعض الأيام 40,000 زائر يومياً، ما يعكس حجم الإقبال على الوجهات السياحية الترفيهية والترفيهية التوعوية في المنطقة الشرقية. كما تناول اللقاء

النتائج التي حققها المشروع منذ افتتاحه حتى اختتام موسمه الأول في 31 من مايو 2026 ودوره في تعزيز المشهد السياحي والترفيهي بالمنطقة، إضافة إلى مساهمته في جذب الزوار من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج وعدد من الدول الأخرى. واطلع معالي على الاستعدادات الجارية للموسم الثاني للمشروع والخطط الرامية إلى تطوير التجارب المقدمة للزوار بما يسهم في تعزيز استدامة المشروع وزيادة جاذبيته كوجهة ترفيهية وسياحية متميزة. يعد المشروع ومشروع المدينة العالمية بالدمام أحد مشاريع الاستثمار الأجنبي في قطاعي الترفيه والسياحة، ويجسد شراكة استثمارية بين أمانة المنطقة الشرقية ومستثمر من مملكة تايلاند، حيث يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والتعريف بحضارات وشعوب العالم. يقع المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز 650 ألف متر مربع، فيما تمتد المرحلة الأولى على نحو 250 ألف متر مربع، وتضم أجنحة تمثل 16 دولة، إلى جانب فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة وعروض حية وأسواق ومرافق مخصصة للعائلات. أكد أمين المنطقة الشرقية أن المشاريع التوعوية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ورفع جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية. من جانبه أعرب المستثمر التايلندي توني فيغا في اعتزازه بالنتائج التي حقق المشروع خلال موسمه الأول، مؤكدا مواصلة العمل على تطويره وتعزيز عناصر الجذب فيه خلال المواسم المقبلة.

0: وجه الخصوص مع الأستاذة هند عيسى حسناوي التي طبعا هي مهتمة وباحثة بالتصاميم والتراث الحجازي أو الأزياء الحجازية. حياك الله معنا بداية أستاذة هند على أثير إذاعة الرياض.
1: يا هلا وسهلا فيكي، الله يحييكي يا أختي.
0: أستاذة هند، لو نعرف المستمعين بأهم الملابس التراثية الحجازية اللي اليوم تم استعراضها للحضور وأتعرفنا عليها، وأبرز ما تتميز به المنطقة أو نساء المنطقة من ملابس.
1: أبرز الملابس الحجازية في منطقة مكة المكرمة هو الثوب الزبون الكنتيل درفة الباب، هذا أفخم شيء ترتديه العروس وأم العروس وأم العريس في ليلة الزفاف في الزمن الماضي، لكن الآن يرتدوه في ليلة الحناء. أصبحت معظم مدن مكة وجدة والطائف ليلة الحناء يرتدوا الملابس الحجازية.
0: بالنسبة للأزياء الأخرى اللي ممكن يعني تستخدم يوميا في المنزل،
1: الأزياء التي تستخدم يوميا الكرتة اللي هي أصلا الفستان بعدة قصات وعدة موديلات، والنفس الموديل حق الثوب الزبون لكن بقماش خفيف قطني حرير سهل ممكن لبسه، لكن المطرز بالكنتيل لا يلبس إلا في السهرات والأعراس.
0: نعم، لاحظنا أن هناك رسومات ونقوش معينة على هذه الثياب، ولاحظنا اختلافها ما بين مدينة إلى أخرى في المنطقة الغربية، فعرفينا على هذه الرسومات والنقوش وإلى ماذا ترمز؟
1: مكة المكرمة وجدة لهم نفس الملابس نفس الأفكار. على الثوب اللي هو زبون الكنتيل درفة الباب تلاقي أشكال من الورود المجسمة ما طرزة بالكنتيل سواء فضي أو ذهبي أو نحاسي، ويوجد فيها رسمة لطيرين عصفورين متقابلين تعني دخول الإنسان للحياة الزوجية، لكن الآن غير متواجدة كثير، نادرة، موجودة عند بعض الناس محتفظين بها من أمهاتهم وجداتهم وهكذا.
0: نعم، أبغى أعرف منك أستاذة هند الأشياء التي تصاحب الثوب أو ترتديها السيدة مع الثوب.
1: القطع الداخلية، الثوب هو قطعة خارجية من أفخم الملابس، من أفخم أنواع الحرير، أما القطعة الداخلية هي عبارة عن صدرية والله يكرمكم سروال، وهناك مشابه للثوب الكنتيل الكرتة، والكرتة هي عبارة عن ثوب خارجي بأنواع من القصات والموديلات وأكمام طويلة وأكمام قصيرة، أنواع حسب ما يختارها الإنسان. المدورة هي جزء، هي غطاء لرأس المرأة، هي غطاء لرأس المرأة، ولكن تحت المدورة عدة أجزاء. أولا إلى قطعة مثلثة تسمى بالشمبر، وزمان كان يطرز بالكروشيه فوق الشمبر قطعة تسمى المحرمة تثبت على رأس المرأة. آخر حاجة المدورة، توضع المدورة في الأوية التي في المنتصف، تضع في منتصف شعر النساء في منتصف المفرق اللي نقول له مفرق، وعلى اليمين وعلى اليسار مسافات متساوية عند كتفيها.
0: نعم.
1: وهناك أعقد وأعقد، لا داعي لشرحها، لا نستطيع شرحها الآن فقد شرحت في الندوة.
0: نعم نعم، أختم معك بسؤال أستاذة هند، يعني بحكم ما شاء الله معرفتك بالأزياء التراثية على مستوى جميع مناطق المملكة والمنطقة الغربية بشكل مخصوص، يعني هل يوجد تشابه بين الأزياء فيما بين مناطق المملكة أو لاحظت هذا الشيء؟
1: مدينة واحدة من مناطق المملكة هي مدينة حائل تقع في شمال المملكة العربية السعودية، يرتدين ثياب مطرزة بالكنتيل تشبه مدينة مكة وجدة، وتفصيل فقط التفصيل التوب حقهم مختلف نوعا ما، تفصيله مختلف عن توبنا اللي هو الزبون.
0: رائع رائع، يعطيك ألف عافية الأستاذة هند حسناوي، وأنت باحثة ومهتمة في مجال تصميم الأزياء التراثية. بهذا مستمعي الكرام عرفنا اليوم أن الأزياء ليست مجرد ملابس، إلا أنها رمز يرمز إلى المنطقة وأهلها وتراثها كذلك. من مكة المكرمة كنت معكم أنا سامي الشريف، يعود المايك للزملاء بالاستديو.
2: يعطيك العافية زميلتنا سامية الشريف اللي كانت في جولة تعريفية عن الأزياء التراثية النسائية بمكة المكرمة. زلنا متواصلين معكم

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ما تبقى لدينا من وقت، باقي لنا تقريبا نصف ساعة على ختام هذه الحلقة. ونروح إلى أيضا من أخبارنا الزراعية. تتزين مزارع منطقة الباحة في فصل الصيف بباقة متنوعة من الفواكه الموسمية اللي تجسد هوية المنطقة الزراعية والبيئية مع حلول الموسم. تكتسي المدرجات الزراعية وسفوح الجبال بثمار المشمش والبخارة والعنب والحماط واللوز والتفاح في مشهد يعكس المقومات الطبيعية الفريدة التي جعلت من الباحة بيئة خصبة للنشاط الزراعي المتوارث عبر الأجيال. قد رصدت وكالة الأنباء السعودية واس خلال جولة ميدانية في مزارع المنطقة نشاطا زراعيا مكثفا مع بدء موسم الحصاد، حيث يواصل المزارعون جهودهم في رعاية المحاصيل ومتابعة نضجها، مستثمرين في ذلك المناخ المعتدل وخصوبة التربة وتنوع التضاريس، وهي عوامل جوهرية أسهمت في نجاح زراعة هذه الأشجار المثمرة. تتصدر أصناف العنب والمشمش والكمثرى والبخارة والتفاح والموز قائمة المنتجات الصيفية التي تشتهر بها الباحة، بينما يظل الحماط حاضرا كفاكهة محلية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة الجبلية، إلى جانب أشجار اللوز التي تعد جزءا أصليا من الموروث الزراعي للمنطقة. طبعا الحماط هو التين، شجر يسمى الحماط ينتج التين. في هذا السياق أشار عدد من المزارعين إلى أن الموسم الحالي يبشر بإنتاجية وفيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة والالتزام بالعمليات الزراعية الدقيقة، مؤكدين أن المدرجات الزراعية لا تزال ركيزة أساسية لاستدامة الزراعة والحفاظ على الأشجار المثمرة التي تمثل إرثا عريقا للمنطقة. تبرز الفواكه الصيفية مكانة الباحة المتميزة على خارطة الإنتاج الزراعي في المملكة، ليس فقط لما تتمتع به من جودة وتنوع، بل لدورها الحيوي في صون الموروث البيئي والزراعي ودعم مسيرة التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة. ونروح إلى فقرة مشاريع وأيضا في المجال الزراعي. طبعا احنا نعرف أنه المشاريع المتنوعة في مجال الزراعة كثيرة. تعكس مزارع البن الخولاني السعودي في محافظة الدائر بني مالك موروثا ثقافيا وحضاريا يضرب في عمق التاريخ لمئات السنين. ويحرص ملاك هذه المزارع من خلال مشاركتهم في مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع على نقل الارتباط الوثيق بين القهوة السعودية وإنسان هذا المكان، ولكل سائح أو زائر من مختلف مناطق المملكة وخارج البلاد. ومن المزارع الشهيرة في محافظة دائر بني مالك مزرعة وادي العين. للحديث أكثر ينضم معنا الأستاذ يحيى بن سلمان المالكي المهتم بزراعة البن الخولاني السعودي ومالك مزارع وادي العين للبن الخولاني. حياك الله أستاذ يحيى.
1: حياكم الله والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
0: حياك الله وكل عام وانتم بخير بعد الزحمة وعيد الأضحى المبارك، ونقول لك حياك الله معنا في برنامج هوا بلادي.
1: وأنتم بخير وعافية، والوطن وجميع المستمعين.
0: حياك الله. يحييك أستاذ يحيى. خلينا ناخذ فكرة بسيطة عن مزارع وادي العين للبن الخولاني، عرفنا على هذه المزرعة.
1: طبعا مزرعة وادي العين للبن الخولاني تقع في محافظة الدائر بني مالك في منطقة يازان على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر. هذه المزرعة تحتوي أصناف قديمة من سلالات البن الخولاني الأصيل تضرب في التاريخ لمئات السنين. بنيت هذه المزرعة من قبل الأجداد وتوارثها الآباء، ونحن عشنا على هذا الموروث الذي خلفه لنا الأجداد بأشجار عريقة وعتيقة وقديمة تحفظ سلالات البن الخولاني القديم. هذه المزرعة طبعا تقع في محافظة الدائر، تحوي ما يقارب 5000 شجرة بن مثمرة، وأيضا تخضع لأنظمة الزراعة العضوية بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة. أيضا تمثل وجهة سياحية ريفية متميزة تلفت كثير من أنظار السواح والزوار المهتمين بتاريخ البن الخولاني وكيفية زراعته ومعالجاته وما يتعلق به من عادات وتقاليد إنسانية وموروث أصيل.
0: جميل. طيب أخوي يحيى، كلمنا عن أهمية هذا المشروع مزارع وادي العين في توثيق رحلة البن الخولاني السعودي في منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي.
1: طبعا بفضل الله ثم بجهود الدولة الحثيثة في تنمية تسجيل الموروث على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، تم تسجيل البن الخولاني والعادات والتقاليد المرتبطة به بجهود بذلتها مؤسسات حكومية على رأسها وزارة الثقافة بفريق مشترك مع أيضا جمعية تراثنا وأيضا التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والفرق الأهلية والمزارعين. بفضل الله تم توثيق هذا التاريخ العريق وامتداده في التاريخ وعمقه بالعلاقة مع الإنسان وما يمارسه الإنسان عبر التاريخ القديم من عادات وتقاليد في المجتمع الريفي الذي يزرع فيه البن. فشاركت مزرعة وادي العين من خلال تاريخها الطويل في زراعة هذا المحصول وما تمتلكه من مقومات تحكي هذا التاريخ وما فيها أيضا من موجودات عريقة وعتيقة وقديمة تتعلق بعادات الإنسان في زراعة هذا المحصول وطريقة التعامل معه وما هي العادات الاجتماعية التي يمارسها المجتمع في زراعتهم للبن والتقاليد التي يتوارثها إنسان هذا المكان. فالحمد لله ساهمت المزرعة في صياغة كل هذه التفاصيل مع الفرق المختصة، وتم بحمد الله تقديم ملف البن الخولاني السعودي إلى منظمة اليونسكو.

0: تم تسجيله بنجاح ولله الحمد ضمن الإرث الإنساني العالمي.
1: جميل. طيب تعد المزارع نوع من أنواع السياحة أستاذ يحيى، خاصة الريفية، لو تنقلنا تجربة السياح والزوار من مختلف المناطق لمزارع وادي العين، كلمنا عن هذا الجانب.
0: طبعا نحن نهتم بما تهتم به الجهات الحكومية والتوجه الحكومي من ناحية صناعة السياحة كأحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني في رؤية الوطن 2030. تعتبر الجهات الريفية واحدة من الوجهات السياحية التي تركز عليها وزارة السياحة. طبعا بما أنه البن الخولاني يرتبط بكثير من العادات والتقاليد الإنسانية، وأيضا مزارع البن تعتبر شيء ملفت للنظر، يهتم السائح بالاطلاع على ما يحتوي هذا المنتج، فكرنا وقررنا بعد التفكير أن نعمل على المزرعة مسارات سياحية بعدة جلسات خارجية وشعبية، وأيضا متحف بأدوات القهوة القديمة والعتيقة، وأيضا معرض لتاريخ البن الخولاني، معرض مصور وحي وجاهز، وأيضا نوفر للسائح يوميات المزارع بحيث أن السائح من داخل المملكة ومن خارجها يعيش يوميات مزارع، بحيث أنه صباح الباكر ينهض من داخل المزرعة في سكن مهيأ ريفي تقليدي قديم، يستطيع المزارع أن ينهض صباحا يصنع قهوته في ركن من المزرعة، بعد ما يحتسي القهوة يلبس لأمة المزارع وأيضا الأدوات التي نستخدمها كأدوات قديمة، ثم يذهب للمزرعة يعيش التزرعة يعيش التجربة الزراعية، يقطف البن ويمارس التجفيف ويتعرف على العادات والتقاليد التي يعيشها المزارع، لذلك يعيش بحمد الله المزارع السائح مع المزارع تجربة متكاملة، يعيش فيها حياة الريف وحياة مزارع البن الخولاني.
1: يا سلام يا سلام، هدف جميل ورائع أنه يعيش الضيف تجربة مزارع البن الخولاني ويتعرف على هذا الموروث الثقافي الاجتماعي. هل ترى أستاذ يحيى أنه هذه المشاركة في المهرجانات لها دور في الحفاظ على هذا الموروث؟
0: طبعا ما في شك، الدعم الحكومي والمشاركات ورعاية المهرجانات، طبعا احنا وصلنا إلى النسخة 12 في العام الماضي من إقامة هذا المهرجان. طبعا تطور المهرجان من مسمى مهرجان البن الخولاني السعودي إلى المعرض الدولي للبن السعودي الذي تحتضنه محافظة الدائر كل عام، وطبعا إقامة هذا المهرجان ما في شك أنه يدعم المزارعين ويعتبر رافد اقتصادي يجمع كل هذه الجهود ومحاصيل البن الجميلة داخل هذا المعرض، يجذب المستثمرين والمستهلكين والشغوفين بهذا المنتج. ما في شك أنه كل بيت
1: صحيح
0: على مستوى الوطن العربي مو على مستوى المملكة العربية صحيح فقط، القهوة تدخل إلى كل البيوت صحيح، واهتمامات الناس فيها اهتمامات كبيرة جدا يعني. فوجود هذا المهرجان يجمع بين المزارعين والمستهلكين والمهتمين، وأكيد أنه يكون داعم اقتصادي للمزارعين يحفزهم على تطوير منتجهم وعلى أيضا ممارسات الجودة في عمليات المنتج، لأنه أصبحت الآن البن وزراعة أصبحت ثقافة ليست مجرد زراعة فقط يعني، أصبح المستهلك يعي ويدرك ويفهم ويعرف، كما أن المزارع أيضا أصبح يدرك ماذا يتطلب السوق والمستهلك بشكل عام. فنحن نركز على الجودة بما يرضي المستهلك، فأكيد أن وجود مثل هذه المهرجانات هي داعم رئيسي للمزارعين للتطور والاستمرار.
1: جميل. أكيد يا أستاذ يحيى عندكم تطلعات مستقبلية لمزارع وادي العين، نبغى نسمع وش هالتطلعات وما تقدمونه من جهود لإبراز هذا النوع من الموروثات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهل وصلتم إلى نقطة التصدير للبن الخولاني؟
0: طبعا التطلعات لا تتوقف في ظل حكومة تدعم جميع التطلعات وتسعى للمنافسة على الصعيد الإقليمي والعالمي، فنحن مع هذا المسار وتطلعاتنا في مزرعة وادي العين لا تتوقف عند حد. فنحن نريد أن نكون قبلة في السياحة الريفية مثل ما نحن قبلة في زراعة البن وجودة المحصول ورضا المستهلك عن منتج وادي العين، ولله الحمد

0: يعني لا نستطيع أننا يعني نلحق شغف المهتمين بهذا المحصول، وحتى المنتج لا يستطيع أن يواكب كثرة الطلب.
1: ما شاء الله.
0: لذلك نحن رؤيتنا أن نتوسع باستمرار، رؤيتنا أن تكون مزرعة وادي العين قبلة للسياحة الريفية القائمة على زراعة البن السعودي على مستوى جازان وعلى مستوى المملكة بشكل عام إن شاء الله. جميل. نتطور باستمرار ونسعى إلى رضا المستهلك والزائر ويعني كل النواحي نركز عليها، النواحي الاجتماعية والثقافية نجسدها داخل المزرعة، ثقافة الإنسان يعني نجسد أيضا النواحي الزراعية وما يمارسه الإنسان المزارع البسيط العادي في حياته الريفية، وأيضا النواحي الاقتصادية وتطويرها وتحسين الدخل. ليس لنا كملاك مزارع فقط، وإن المجتمع المحلي المجاور المزرعة من الأسر المنتجة بحيث أنها تستفيد من تطوير وتحسين دخلها وإضافة دخل اقتصادي رافدها، لأن المزرعة تشكل أحد المكونات الاقتصادية في المجتمع المحلي الموجودة فيه.
1: جميل. كيف تواصلكم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني عن طريق البيع، هل لكم محلات محل خاص أو عن طريق الطلب في موقع خاص؟
0: أي نعم، طبعا لنا متجر إلكتروني تحت مسمى وادي العين للبن الخولاني، يتم توفير جميع منتجاتنا من خلال هذا المتجر الإلكتروني، ونوفر فيه القهوة بجميع أنواعها للأذواق المستهلكين، سواء كانت القهوة المختصة والمعالجة بطريقة خاصة أو القهوة السعودية بطريقتها أيضا العالية. في متجر وادي العين للبن الخولاني أيضا نوفر داخل المزرعة للزوار المحصول، سواء رغبوا أن يتذوقوه داخل المزرعة أو أيضا يقتنوه إلى بيوتهم. الطلب من خلال الموقع الإلكتروني، من خلال التواصل، من خلال الأرقام الخاصة، الحمد لله.
1: جميل. الله يعطيكم العافية أستاذ يحيى بن سلمان المالكي، ودعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله، أحد المهتمين بزراعة البن الخولاني السعودي ومالك مزارع وادي العين للبن الخولاني. شكرا لك أستاذ يحيى ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم، سعدنا بالتواصل معكم.
1: يا مرحبا. يعطيك العافية.

نروح إلى عشبة الربلة، تعرفها يا محمد؟ ما تعرف. طبعا هي من النباتات البرية اللي تنمو في عدد من المواقع الصحراوية وشبه الصحراوية بمنطقة الحدود الشمالية، وتمتاز بقدرتها العالية على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، مما يجعلها من النباتات اللي تسهم في تنوع الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة. إن شاء الله أني نطقت الاسم صحيح بالنسبة لهذه النبتة، حيث تظهر هذه النبتة الربلة أو الربلة خلال مواسم الأمطار والربيع في الأراضي الرملية والمفتوحة، حيث تنمو على هيئة نبات عشبي صغير ذي أوراق قاعدية متقاربة، وتنتج سنابل زهرية دقيقة تحمل بذورا تعرف بقشور الإسبيغول، التي اكتسبت أهمية واسعة في عدد من الاستخدامات الغذائية والصحية. يشير مختصون في النباتات البرية لأن انتشار الربلة يعتبر أو يرتبط بوفرة الأمطار الموسمية، حيث تشهد بعض المواقع الطبيعية في منطقة الحدود الشمالية نموا ملحوظا لهذا النبات خلال المواسم المطيرة، مما يضفي على المشهد الطبيعي تنوعا نباتيا يعكس ثراء البيئة الصحراوية في المنطقة. تتميز بذور الربلة بأنها غنية بالألياف الطبيعية القابلة للذوبان، الأمر الذي أكسبها حضورا في العديد من الدراسات، إلى جانب استخدامها التقليدي في عدد من المجتمعات منذ قرون. وتعد منطقة الحدود الشمالية من البيئات الملائمة لعدد من النباتات البرية المتأقلمة مع الجفاف، ومن بينها عشبة الربلة التي تمثل نموذجا لقدرة النباتات

الصحراوية على الاستفادة من الموارد الطبيعية المحدودة والاستمرار في النمو ضمن الظروف البيئية الصعبة. حياكم الله مرة أخرى في هوا بلادي، نروح إلى فاصل ونرجع نكمل ما تبقى من فقرات هذا البرنامج.

0: حياكم الله في هوا بلادي، نروح إلى جولة من مدينة أبها أو منطقة عسير في مدينة أبها. زميلنا سعيد مشهور، ونستمع إلى هذه الجولة من أحد المواقع السياحية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم مستمعين الكرام. وفي هذا الموقع السياحي المطل هنا على عقب الضلع ألتقي بأحد الزوار الكرام. الله يحييك يا أخي الكريم، وتعرف عليك.
2: وليد المجلي من مدينة جلاجل منطقة الرياض.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ وليد، كم لك في أبها يا أستاذ؟
2: والله اليوم واصل الصباح
1: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: وإقامة كم المدة؟
2: بإذن الله 5 أيام.
1: طيب بإذن. عمل ولا سياحة؟
2: والله كذا وكذا، عمل وسياحة.
1: والهدف الأول والرئيسي عمل.
2: نعم.
1: جميل، تأخذ من وقتك وتغير جو وترى. قبل كم زرت أبها من هذه الزيارة؟
2: والله قبل 4 سنوات أو 5 سنوات.
1: أيوة. لوحدك ولا مع العائلة؟
2: لا مع العائلة.
1: بسألك عن الفرق في هذه 5 سنوات عندما زرت أبها قبل 5 سنوات والآن، هل هناك تغير من ناحيتك؟ يعني شفت شيء ملموس، شيء متغيرات عليك؟
2: والله حال أبها مثل حال أغلب المدن الكبيرة في مملكتنا الحبيبة، تشهد تطور ملحوظ ونماء اقتصادي وسياحي والله الحمد، وهذا بفضل جهود حكومتنا الرشيدة الله يحفظها وولاة أمرنا، يسعون لأن المدن الكبيرة وحتى المدن الصغيرة يشملها هذا، لكن المدن الكبيرة أنها تكون مقصد سياحي للمواطنين وللسياح، والحمد لله متوفقين وحنا قاعدين يعني نسابق الزمن. طبعا أنا قلت لك من خمس سنوات جيت كأني غايب عن أبها 50 سنة، لأن التطور اللي أشوفه ما يتحقق في 5 سنوات.
1: والله الحمد لله.
2: لكن الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: هذا طبعا فضل أهالي أبها، تكاتفهم مع أمارة المنطقة، مع أمارة منطقة عسير، فهذا ينعكس أكيد على البلد وصالح أكيد. البلد
1: نعم، التعاون في هذا المجال بين القيادة وبين المواطن. أستاذ وليد، أبى أسألك، حدثني عن أبها، أنا أبغى أسمع رأيك عن أبها، عن مواقع أبها، عن سياحة أبها، عن ما رأيت.
2: والله أنا أكون صريح معك، أبها يعجز اللسان على الحديث عنها، لأنها تحمل من اسمها الشيء الكثير، فهي أبهى مدن مملكتنا، وهي أبهى مناطق مملكتنا، من الجو، من السكان، من سبحان الله، وهبها الله تضاريس جميلة، وهبها أجواء جميلة، فأبهى بهية بناسها وبجوها ولها الحمد. الله يطول.
1: أحد الزملاء كان في أوروبا قبل كم سنة فزار أبها، فيقول والله إنها تنافس أجواء أوروبا، يعني معروفة أجواء أوروبا، أجواء أبها مع الأمطار، كيف تشوفها أنت؟ كيف تشوف الأجواء من وجهة نظرك؟
2: خلني أكون واقعي وعنصري في نفس الوقت. طبعا اللي يميز أبها، يعني أنا زرت كثير من المدن الأوروبية والمدن العربية، اللي يميز أبها إنها شملت شيئين، أول شيء جمال المنطقة وجمال الأجواء ومنافستها للمدن الأوروبية مثل ما تفضلت، ثاني شيء الأمن، يعني أنت تتفوق عليهم من ناحية الأمن، يعني الواحد يجي هنا بعائلته يتمشى هو وياهم، يتمشون هم لحالهم، آمن
1: 24 ساعة. نعم، وهذا فعلا هذا ما نلحظه.
2: هذه احنا لازم نكون عنصريين ونقول ان نحن نتفوق الان
1: على فاخر العالم حقيقة،
2: احنا يعني الان صرنا افضل من المدن الاوروبية من ناحية السياحة، اللي ان نحن نضيف عليهم اللي هي مسألة الامن.
1: أيوة،
2: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
1: استاذ وليد، اتمنى لك طيب الاقامة في ابها، ونشوفك ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله تزور أبها البهية. وفرصة طيبة، وعذرنا على مقاطعتك.
2: لا لا لا، بالعكس، أنا اللي سعيد بشوفك يا أستاذ سعيد، وأنت أضفت على أبها جمال. الله يطول عمرك، شاكر ومقدر لك.
1: شكرا ضيفي الكريم. شكرا مستمعينا الكرام، هذا سعيد مشهور من أبها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يعطيك العافية زميلنا سعيد مشهور، شكرا لك ولضيفك الكريم، والاستمتاع بالأجواء الجميلة في منطقة أبها، في منطقة عسير مدينة أبها. بلا شك أجواء جميلة ورائعة، أتمنى لكم إن شاء الله الاستمتاع بهذه الأجواء. هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر لطاقم العمل زميلنا المخرج محمد الحميضي، ومن طاقم الإعداد عائشة الزير ونورة المطيري، ومحدثكم علي الشير. إن شاء الله لقاءنا يتجدد بكم الأسبوع القادم يوم الأحد، في أمان الله.

0: طبعا قبل ما نبدا مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خليني بس نعطي معلومه صغيره كذا للمستمعين الاعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقه من منطقه جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقة عامة، وجيزان هي المدينة أو العاصمة الإدارية لمنطقة جازان. باسمكم نرحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. أرحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكاديرك.
2: يا هلا في إذاعة الرياض، وفي الجماعة، وفي الأستاذ مشبي، وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبرنا سنا ونعم.
0: نعم، وأكبرنا سنا
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون، يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جازان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل. ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا، ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير،
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام، بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى، أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا، إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم، الأجيال السابقة، إيش معناته، ما راح يفهم، يعني في تخالف، يعني اختلاف في ثقافة الأجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له أساس وله سبب. أولا هناك كانت أشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا.
0: يا سلام.
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة إلى العرسة إلى المردان.
0: طيب
1: إلى
0: واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينة ما راح يعرف إيش معناها.
1: ولذلك ولذلك
2: الجبل ولا والمردان ما يعرفونها.
1: ولذلك يعني العشة بجميع مصطلحاتها اندثرت. طيب نيجي للزراعة، الفلاحة، هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك. نيجي للنباتات.
2: محمد معلش اقاطعك انا، طبعا. يعني الان لما زمان كانوا يكتبون يقول قبليا، ما يقول لك شمالا، يقول لك في الحدود قبلك، قبليا يعني شمالا. الان لو سمعت اغنيه من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله طال مداها، بارك برك قبلي وبارك برك شام، ما يعرف كلمه قبلي، ما يعرف قبلي، قبليا يعني شام. تيجي تقول لي المردم والعشه وال
1: طيب احنا نقول مثلا شرقي.
2: شرقي نعم،
1: اللي هو الزبير او العلم.
0: نعم، في الحدود، في الحدود الاراضي. نعم، الحدود الاراضي الزراعيه.
1: والقبلي اللي هو متجه شمال جنوب. فهذه المصطلحات اندثرت تماما عند الشباب، لا توجد أبدا الآن، لا توجد.
0: من السبب؟
1: السبب تغير الحياة الاجتماعية.
0: يا سلام. جميل.
1: ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المرعى من الصباح الباكر ويعود الظهر، الآن أصبح يذهب إلى المدرسة ويعود كذلك الظهر.
0: مشكلة أن غصب جبناه للمكة اليوم علشان يكون موجود يعني. الزمان لو أقول له أبغى أسوي معك مقابلة في، خلينا نقولها بلهجتنا، في مقابل، حيقول لي تعال تفضل حياك الله.
2: هو مغموس في التراث، هو مو راضي يعني. هو لازم أحنا نؤمن. نعم. أنه نؤمن بالتجديد، لكن التجديد الذي يتكئ على رؤية ويتكئ على أصالة. يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور. نعم. لكن نجدد، نعم نجدد، لكن متكئين على أصالتنا. يعني لازم أصالة. طبعا أما التجديد لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في في الألعاب الشعبية الآن.
0: هذا عبث غير بالنسبة. يعني أذكر هذا الموضوع، يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان، صح ولا لا؟
1: لو رجعنا للأساس، أنا أقول لك طور نعم، لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور.
0: أما الأصل
1: تروح من خلف وتقول هذا التطور، لا هذا مو تطور، هذا شيء آخر. أعطيك المثال، رقصة السيف يعني القريبة منا والتي تؤدى في جميع مناسباتنا. لماذا سميت سيف؟ لأنها مبارزة بالسيف. طيب ليش تبارزوا بالسيف وهم يلعبون؟ هذا لعب ولا مقاتلة؟ كانت القبائل قبل وجود الدولة
0: السعودية،
1: نعم حفظها الله، كان يقع بينها بعض المشاكل والفأر والحروب،
0: نعم منازعة،
1: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم، فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها.
2: يعني في جانب تربوي وتعليمي.
1: نعم، حتى أنهم يصبحوا كذلك، القبيلة لا تمتلك ميدان ولا معسكر، فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم.
0: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام، أجزاء العشة من ماذا تتكون؟ يعني بما أنك ذكرت
1: العشة،
0: أي نعم ذكرنا العشة. القرعينة بفوق،
1: القرعينة فوق العود العود اللي فوق، هذا يكون آخر ما يبنى في العشة.
0: نعم
1: المعلومة، يعني هي تبدأ من تحت،
0: من الأساس،
1: من تحت تسمى وزرة. الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب، توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت.
0: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
1: عشان تأخذ التقويشة.
0: نعم
1: الهرمية، هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحجم حول عود واحد. مركز المحور، المحور هو القرعينة. القرعينة ليس محور فقط، بل لها مهمة أخرى. بعد ما ينتهي البناء
0: الشكل المخروطي
1: الخشبي المخروطي، يأتي الغشو. ما هو الغشو؟
2: غشاها
1: ما غشا.
2: نعم لا حقيقة
1: هو التغطية.
2: دقيقة، هو من بداية الوزرة هي من الإزار، والإزار ما
1: دائم
2: من الوسط، يبدأ من فوق الباب.
1: نعم وسط،
2: هي سمى إزار. الغشو طبعا لها علاقة بالعربية، هي التغطية. والليل إذا يغشى أي غطى الكون. فهي كل احنا العشة مفرداتها كلها عربية فصيحة.
1: عربية فصيحة.
2: كمل يعني.
1: طيب يضعون عليها نبات الثمام، وهو ما يغطي الأخشاب من فوق. النبات هذا لابد يضعون له حبال، الحبال تسمى متت. المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة.
0: نعم
1: القرعينة لها مهمتين أساسيتين، محور ارتكاز
0: وحفظ،
1: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي.
0: يا سلام،
1: ذلك
0: الثلاجة
1: الحصير، ذلك الحصير الذي يعتبر مستودع الطعام.
0: نعم الثلاجة
1: مستودع الطعام.
0: نعم
1: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا، يأتي بعدين دور النساء
0: يتفنن ويتجمل.
1: إن المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكته فعلا بمعنى كلمة شريكة.
0: يا سلام.
1: نعم شريكته من البيت إلى الحقل.
0: طيب خلينا نوقف معك هنا أستاذ مطاعن.
2: أنا بس
0: علق فيها فيها هزيج، حتى كانت
2: فيها هزيج وكذا، بس أنت قلت أنه علقتها لما قال الصقاطي، قلت الثلاجة،
0: ثلاجة البيت.
2: أنا ممكن أزيد فائدة هنا ذكرها، يعني مسألة الهندسة، هندسة العشة، لابد أن يكون في الباب، لابد أن تكون هناك نافذتان. يستحيل أن تكون النافذتان ولا أن تكون متقابلتان، لا واحدة جنوبية واحدة غربية، أو واحدة شمالية وواحدة شرقية. لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء، لما يدخل الهواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة، إنما يملأها نعم يلف فيها. وهذا من ذكرتني لما قلت ثلاجة، لا هو عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف، فكان نافذتين بس ليست متقابلتين، إنما واحدة من الجنوب ويقابلها في الشرق، أو من الشمال والغرب، حتى يبقى الهواء فيها.
0: يبقى الهواء فيها، ويعني في الصيف تكون باردة.
2: صحيح.
0: وفي الشتاء تكون دافئة. هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري، فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
2: والله الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها، كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق طبعا، لأن بما أننا في مقهى، القهوة التي تناول في قبل عشة كان لها أبيات شعرية
0: والطراحة يعني،
2: والطراحة والقبل وكذا. يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
0: عليه رحمة الله،
2: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبياء من أماكن بعيدة، يمكن من جهة بلحمر في جبل اسمه هادا، هذا جبل هادا. هو يقول بن في صبية لامع دلالة،
0: يا سلام
2: بصادع يا ليت لي منك دلة، يقول عنده صداع يبغى دلة. لكن يقول وإن هبت خمسة ما هبولي وقية، إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوا وقية، وقية وزنية غالي وغالى، هذا لجودته يعني تختار. يقول بن في صبية تلامع دلالة بصادع يا ليت لي منك دلة، ونبت خمسة ما هبوا لي وقية. قالوا ردد يا، وظهر أن امرأة شاعرة. هذا قال لي أنه النساء نعم شركات الرجل،
0: نعم
2: هي قالت. المهم رد هو أو ردت زوجته يقول منك دلة، ويقول وخاطري زغيتني أبليتني وخاطري منك دلة. الدلة اللي هي وصفة الدواء زمان يقول، زي ما قال المرشدي الخضرة الدلة، وفيهم نكهة العنبر. وعنيك يقول وعنيك يلي بوجي يبلي وقية، الجيب اللي في الثوب مو هذا اللي تغطي اللي جسمه لي وقية، اشتقها الشاعر هذا شوف عربيته من اللائق، كلمة اللائقة، فيقول جيوب لائقة، قال لي وقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن.
1: هذا يسمى أعناق الكلمة،
0: هذا الجناس، هذا الطارق،
2: الطارق والزيف أنا يعتمد على الجناس. بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل ولا

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي. هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبي. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة، احنا ذكرنا بس نوع واحد، الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام.
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي، يلبي شعر
0: ترحيب ولا توديع؟
1: لا، الوداع هذا الحريم يسوون وداع،
0: الحريم يسوون وداع،
1: لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
0: يا سلام.
1: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد منه مولود
0: 3 شهور.
1: أيوة، كان هذا فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود، يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد، في قعود يعني يفصلون له قعادة خاصة.
1: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة، تباركا بالحج وأنه أدى فريضة الحج.
1: نعم.
2: فيكون له قعادة جديدة،
1: ما حد يجلس عليها حتى يجي،
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
1: نعم.
0: تكون جاهزة.
1: نعم. احنا الآن موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الآخر هو طبعا الألغاز، والشعر الثاني الراقص.
0: يلا قول لي لغز شعري كذا،
1: ها؟
0: إذا كنت تحفظ من الألغاز.
1: الألغاز
0: الشعرية. نعطي المستمعين الكرام لغز كذا.
1: الألغاز الشعرية.
0: أها.
1: الألغاز الشعرية قال له أفتري يا شاعر فهيم.
0: من الناس قاعد تصور اللغز هذا معك عشان يمكن ينشروه. عيد.
1: قال له أفتري يا شاعر فهيم عن بقرة عم الجتيم شعرها من داخل الدين. فشوف هنا اللغز هذا.
0: حد رد عليه ولا ما حد رد عليه؟
1: طبعا الرد عليه صعب جدا. رد عليه واحد قال له البهشة.
0: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة ترى.
1: فثمرة الدوم.
2: اي نعم، ثمرة الدوم.
0: يا سلام.
1: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر اقوى.
2: معلش محمد، الفرق بين اللغز والتحسيدة. احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذا ولا الألغاز؟
1: لا،
2: التحسيدة ما هي؟
1: لا، التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الأول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل، وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس.
2: يقفل عليك وانت تجي تحل اللغز.
1: الجناس.
2: صح.
1: يقفل عليه الجناس، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
0: جميل. طيب كمل. الزيفة كيف تقول لي؟
1: الزيفة طبعا هي الأقوى، وهي
0: لها أنواع طبعا،
1: الأجمل والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف. إن فيها جلاز.
0: يا سلام.
1: ما هو الجلاز؟
0: جلاز مكافأة يعني.
1: مكافأة. نعم.
2: لكن
1: إن فيها جلاز. فغير الجلاز أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
0: يا سلام. نهاية.
1: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
0: أوه، طويلة مدتها.
2: لعبة سمر. لعبة سمر.
1: محاورة.

0: لكن محاورتها تعتمد على عنصرين مهمين، التورية والجنس.
1: قريبة من الطارق
2: صحيح
1: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي اتركه يعني لي
0: رد ورد. الأوزان يختلف.
1: أنا حابب أوجه السؤال
3: لا اتركه لي لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو ممكن يثار في مسألة الطارق والزيفة حقيقة، لأنه طبعا الطارق أسبق من الزيفة. في رحلة التطور يعني. أيوة نعم، في رحلة التطور يعني الطارق لا يؤدى بدون إيقاع. اللهم والش، تعرف الوالش؟
1: نعم.
3: لا الملالة والوالش، لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق زيفة وليس كل زيفة طارق.
1: يا سلام،
3: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا لإيقاع من يوم عرفه أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة، من مشية الناقة.
1: وعندهم كتاب بالمناسبة عن ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع.
3: أنا عندي كتاب نعم الإبل في الشعر الشعبي.
1: طيب خلينا نذكر بعض النماذج يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته.
3: أنا هعطيك نماذج
1: شعريا
3: هعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جيزان والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي. عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
1: عليه رحمة
3: الله. نعم، لكن إنتاجه حقيقة أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيتهم إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافلة، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطابق بخاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة، فيأخذون بخاطره وقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقولون أنه أولى بهذا حضور الجمل. في طبعا ألا يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزواج. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين عقيلي عليه رحمة الله وقد رأى كان في زواج. طبعا الطارق يعتمد على التلغيز، على التورية، والشاعر اللي يرد يجفك يقول أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يسمع بكور. البكور لا تسمع وإنما تشاهد.
1: نعم.
3: لكن من صوته شوف هذه الكناية، أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يا حب ذني طالع روسم جبل من جعبها، مع التنجيع يرعبها.
1: نعم.
3: اللي قناها تاجر عنده الذهب والمال فاضي، يعني اللي قنا هذه البكور وهذه الإبل
1: ما شاء الله تبارك
3: تاجر. أيوة رد. نعم. عليه محمد رشد بعلول قال ماهب لنا راعي مرديمة حاسد ماهب لنا.
1: يا سلام،
3: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
1: نعم.
3: لا يقول راعي مرديمة حاسد ماهب لنا، بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت متفردعة في حوضها، هو اسم محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
1: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: بمكة ديرتي. الحديث صراحة جميل مع الأستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاع الجدع. أستاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشاء أو في المغاني أو الألعاب الشعبية، الموروث الشعبي في المهن القديمة موجودة الجميلة والرائعة، في الأزياء الشعبية الجميلة، حتى في أكلاتنا الشعبية.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل
0: عام. نعم، صناعة القوارب كما في جيزان أيضا
1: والقوارب الخشبية.
0: نعم،
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
0: صحيح.
1: نعم، فمثل هذه المهن الجميلة انتهت تماما. كذلك اللي يصنعون الجرار، آخر مصنع كان في أبو القعايد وراح، ما عاد لقيتهم. نعم،
0: يعني ما بقي إلا الحلوى،
1: باقي المشبك والحلاوة، صناعة مكاين، مكاين صارت تصنعها مكاين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب يعني أنت لحقت عليها، تعرف بعض القصص الموجودة؟
1: طبعا أكيد أني لحقت عليها، بالنسبة لحبلة القعايد، بالنسبة لبناء العشش، وهذه لحقت عليها. وهذا كان من فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
0: يا ربي لك الحمد والشكر.
1: أني شاهدت هذه الأشياء قدام عيني.
0: تذكر بعض القصص الجميلة والرائعة مثلا تستعضر القصة؟
1: نعم، في قصص من ضمنها أن البنا.
0: تعرف اسمه؟
1: أعرف اسمه.
0: أها.
1: طيب. لكن ما أقدر أذكره عشان بعضهم قد صار على رحمة الله، بعضهم ما زال موجود. اللي أعرفه صارت القصة قد صار على رحمة الله.
0: عليه رحمة الله.
1: اللي بنى لنا العشة كان في العود من اللي فوق جهة انعكست لتحت.
0: آه ما صار أيه. متوازن
1: ما يعني. ما استوت المخروط من فوق ما استوى، فقلنا له يا فلان بهذا الشكل شوفها، قال هات تابولي فلوس وانا اعدلها لكم. نعم، وهو طالع فوق يعدل مسكين طاح.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: وانتظرنا حتى تعافى علشان يعدلها مره ثانيه،
0: يعني ما يعرف الا هو يعني.
1: لا، التعجيل عنده بصراحه. نعم.
0: استاذ طاحن، يعني اكيد انك تحضرك يعني بعض احيانا يكون في زي ما قال الاستاذ محمد، احنا نسميها اليوم بلغه المساجلات الشعريه. هذه المساجلات الجميله انجبت شعراء وكان لها جمهور يجون حتى من قرى ثانيه. يعني مثلا تحدث عن صبية، يعني اذا كان المساجله مثلا في السوق الشعبي تحصل الناس موجودين، تحصل لها جمهور وجماهير. كيف ترى هذا الحراك النشاط الاجتماعي؟
2: حقيقه لغه التواصل كانت في السابق اكثر ظهورا وبروزا، وفي تواصل اجتماعي عجيب. يعني ممكن انا استشهد في خضيره، قريه خضيره.
0: يا سلام.
2: وهذا القصة وقعت قديما، يعني في 53 52 قبل التوحيد، أثناء التوحيد. أعتقد أنه أقيم هود ختان في للشيخ حاليا أو اللي قبله.
0: نعم.
2: وكانوا أهل القرية، وطبعا شيخ القرية لأنه ولده هذا البكر، فكان قد دعا، يسمونهم قدم الدعوات لكثير من أعيان المنطقة وحضروا الناس، وكان يتقدم الصفوف شاعر اسمه خليل خضيري، يعني شاعر الجهة بلا منازع، شاعر. في اثنين خارجين من صبية على الطريق، طريق مادي يخرج من جات صبية، إذا شفت المحطة حق السلوى الآن.
0: نعم.
2: يخرج من قرية الخوارة إلى السلوى، محطة السلوى، ثم يعبر خبت الفلق ثم خضيرة. المهم هذا الطريق يمشي حتى مادي، يسموه مادي، ومن صبية يخرج إلى بيش حتى مكة، من مادي إلى مكة. هؤلاء الشاعرين كان سالكين الطريق هذا إلى جهة مادية، يجملون جمالة. سمعوا إيقاع، الإيقاع الزير ولا اسمه، فأحدهم يقول
0: إيقاع السيف يعني
2: إيه، لا زيفة زي. الليل طبعا ما كان في مكيفات، ما في سيارات، ما في تحجب الأصوات، فقل له صاحبه توحى يا أخي تسمع، قال له والله. مشوا على الصوت، نزلوا قرية خضيرة، أجوا لولا
0: الناس
2: الصف أستخلح. ففي خارج واحد من خارج الصف. من الصفين مسكوا أحد الشعراء وقال له أمدرمم اسمه، ايش اسم الرجل الولد اللي بيختنوا؟ قال لي اسمه علي. دخلوا في الصف ما كانهم اغراب، واحد من الصفوف يرقصون، الشاعر خليل خضيري يردد يقول

0: الشيخ محمد دعاني اللي هو أبو الهند، قال لي الشريف المجلي نادى عليك وانت جيبه، يعني دعاك فأجبه.
1: نعم.
0: عد الجنيه، هذا الجلاز اللي يقوله سيد محمد، عد الجنيه من يمينه لشان خليل ما صرفه، والصف يردد لشان خليل ما صرفه، يا لا لا لا لا لا لا لا. قفز أحد الشاعرين اللي نسلف في الصف الثاني وقال هو أصدر هو، يعني هذه هو علامة لأنه يقف حتى عنده رد. فاستغرب خليل خضير وهو شاعر المكان، فهذا يقول له، جاله بالرد، قال له علي اللي هو الولد اللي علي حزوب ومصدر ولا خرج في المحارب بين الدول، أنت جيبه،
1: أنت جيبه،
0: هذا كنت جيبه يعني أجيبه، أنت جيبه.
1: أنت
0: ريته يكمل كحيلة فرس، ريته يكمل كحيلة عن شغلها ما صرفها.
1: ماشي يا سلام.
0: طبعا خليل خضير جاء عنده قال له أنت من وين يا ما شفناك، ما أنت معهود هذا الوجه عندنا في القرى هذه. قال والله أنا نصابي. قال أحرمتني الجلاز يا أخي. قال له يا أخي أنا والله ما أخذ جلال، أنا جلاز، أنا جابني الهوى. سلام عليكم وخارج.
1: وإحنا نقول للمستمعين الكرام سلام عليكم، ونتمنى أنهم قضوا معنا وقت جميل وممتع. الأستاذ محمد هزاع المهتم بالموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية في منطقة جازان، شكرا لك أستاذ محمد، وسعدنا كثيرا بوجودك معنا.
2: شكرا لكم المستمعين الكرام.
1: البن بس ترى البن خولان، الخولان السعودي اللي مو مش طيب. مش البن اللي جابوا مع الأستاذ مطاع من
2: جابوا من الجبل.
1: شكرا لك أستاذ.
0: أنا جبت من الجبل من عثمان. نعم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ والشاعر والأديب والناقد مطاعن جدع. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب المتابعة. كان معكم جماح دغريري ومشبي بحاري، نلتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، في أمان الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

0: بعدد من سجد لك أسعدنا، واغفر لنا وفرج همنا ويسر أمرنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اللهم
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول العبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في دقائق
6: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟

الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير، مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام، وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: ونخ نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المصمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى 3 مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية، ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث. وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيلا بعد جيل. مستقبلك يا دار كلها تباشير، في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: التاسعة في الرياض. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة استهلها بالعناوين. أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم. ولي العهد يؤكد لملك البحرين إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية على البحرين. وزير الطاقة يؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود لحماية أمن الطاقة من أي تهديدات. لأول مرة في الشرق الأوسط مركز أداء الصحة يحصل على شهادة تقدير ستيرلينج العالمية. كانت هذه العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اتصال هاتفي بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أكد إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين، معربا عن وقوف المملكة التام وتضامنها إلى جانب البحرين ومساندة ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها. أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني عن إدانته للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع البحرين ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. هذا وبحث الجانبان التطورات الخطيرة في المنطقة وأهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركة المملكة بوصفها ضيف شرف في أعمال الدورة 29 لمنتدى سانتس بطرسبرغ الاقتصادي إلى أن المملكة تمتلك حصصا كبيرة في مصادر الطاقة بمختلف أشكالها.
1: ونحن دائما لدينا حصص كبيرة في سوق الطاقة سواء كانت مصادر الطاقة أو مصادر الطاقة الكهربائية، ونحن نؤكد هنا أننا لن نكون فقط أو لن نقوم فقط باكتشاف الفرص، بل سوف أيضا نقوم باكتشاف مصادر طاقة كهربائية أيضا، فهي خريطة ذهنية نقوم بها كيف نقوم بالتوسع، كيف نقوم بإفادة الآخرين. فهل الخريطة الذهنية التي تقوم بها كمنتج نفط أو كمنتج طاقة أو كمنتج للغاز، فنحن بإمكاننا نكون منتجين للطاقة التي تنتج وتكتشف كل المسارات التي تساعد الاقتصاد.
0: كما شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على أمن الطاقة العالمي، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية قطاع الطاقة من أي تهديدات محتملة.
1: والحالة التي نمر بها الآن بالفعل لديها نقطة واضحة وتغيير واضح في كل مسارات الطاقة، وعندما نتحدث عن الاستقرار خصوصا لقطاع الطاقة، حيث أن بدون أمن وأمان لهذه الطاقة سوف تفقد الاستدامة، سوف تفقد التوريد. ونحن حاليا لدينا مسألة بما يحدث الآن والأوضاع الراهنة حاليا التي لا تسمح لنا بالتركيز على ما نريد أن نركز عليه.
0: من جهته شدد أمين أوبك هيثم الغيص على بذل قصارى الجهود لتوفير احتياج الطلب المرتفع، متوقعا ارتفاع الطلب على النفط والغاز في 2027 متأثرا بأزمة مضيق هرمز. وتأتي مشاركة المملكة في المنتدى تزامنا مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية التي بدأت منذ عام 1926، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات. أصدر القاضي في محكمة التاج البريطانية في كامبريدج حكما بالسجن المؤبد بحق قاتل المبتعث السعودي محمد القاسم مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 22 عاما ونصف العام. واستند القاضي في قراره إلى التحقيقات إضافة إلى السجل الجنائي للقاتل وتعاطيه المخدرات والكحول، فضلا عن هروب القاتل بعد فعلته تاركا الضحية تنزف حتى الموت. كما أصدر القاضي حكمه على والد القاتل بالسجن لمدة عامين لمساعدته في الجريمة التي وقعت في أحد شوارع كامبريدج. هذا وأكد القريب المغدور عبد الملك القاسم أن هيئة المحلفين نجحت في حسم القرار خلال 45 دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الحسم السريع يعود للوضوح التام الذي اتسمت به القضية.
2: حقيقة فريق التحقيق كان من البداية يقول أن القضية واضحة جدا لما توفر فيها من شهود وأدلة وكاميرات وثقت اللي صار. من الأمور اللي تدل على هذا سرعة اتخاذ قرار هيئة المحلفين كان حوالي 45 دقيقة، وقيل أنه في بريطانيا يأخذ حوالي من تقريبا 3 أيام إلى 2 أسبوع اتخاذ قرار هيئة المحلفين، ولكن اتخذ بالسرعة هذه لوضوح القضية.
0: حصل مركز أداء الصحة التابع لوزارة الصحة على شهادة اعتراف وتقدير عالمية من مؤسسة ستيرلينغ العالمية، ليصبح المركز بذلك أول جهة صحية على مستوى العالم تنال هذا التقدير ضمن برنامج تقييم الإدارة التعاونية لستيرلينغ. جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر ستيرلينغ القيادي 2026 الذي أقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية، تقديرا للتقدم الذي حققه المركز في تطبيق منهجيات التميز المؤسسي وتعزيز ثقافة التحسين المستمر والارتقاء بالأداء المؤسسي. هذا وأكدت الدكتورة عائشة الصغير المدير العام التنفيذي لمركز أداء الصحة أن هذا التقدير العالمي يعكس تطور وتميز المنشآت الصحية العامة والخاصة.
3: مركز أداء الصحة حصل على اعتراف عالمي تقديرا من ضمن التقدير في برنامج تقييم أداء إحدى الشركات العالمية المعروفة شركة ستيرلينغ، اعتراف بأن منظومة قياس الأداء والتحسين المستمر اللي يطبقها المركز تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. اليوم مركز أداء الصحة يقيس أداء النظام الصحي القطاع الصحي كاملا بشقيه العام والخاص، ويتابع أداء المنشآت الصحية على مستوى الوطن. هذا التقدير لا يخص مركز أداء فقط، بل يعكس نضج القطاع الصحي، قدرته على المنافسة عالميا في مجال الحوكمة، تميز المؤسسي، قياس النتائج، وهي أحد ثمار الدعم الكبير اللي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة، وتحقيقا لمستهدفات الطموحة في رؤية هذا الوطن بشكل أساسي.
0: في الأخبار العربية، رحب الرئيس اللبناني

جوزيف عون خلال لقائه المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لوديريان بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن كل جهد في هذا الإطار ستكون له مفاعيل إيجابية. وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لانسحابها من المفاوضات. وكانت واشنطن قد أعلنت اتفاقا بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار واستئناف الممارسات السياسية والأمنية. وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لأعمال حزب الله العسكرية والموافقة على إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة بالتنسيق مع السلطات الإيرانية بعد انتهاء الصراع. وأوضح ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض الأربعاء أنه صعب الوصول إلى تلك المواد لكن لديه رغبة قوية في ذلك، وأشار إلى أن الولايات المتحدة والصين هما على الأرجح الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان المعدات اللازمة للقيام بذلك. خبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت البحرية الإيرانية استهداف مركز القيادة والسيطرة على مدمرة أمريكية كانت تقترب من المياه الإيرانية في بحر عمان، متهمة واشنطن بانتهاك لوائح مضيق هرمز والاعتداء على سفنها التجارية. القيادة المركزية الأمريكية نفت تماما، مؤكدة أن قواتها البحرية والجوية تواصل عملها بأمان دون أي عوائق. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم. ولي العهد يؤكد لملك البحرين إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية على البحرين. وزير الطاقة يؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود لحماية أمن الطاقة من أي تهديدات. لأول مرة في الشرق الأوسط مركز أداء الصحة يحصل على شهادة تقدير السيلينج العالمية. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الفلاج، ودمتم في رعاية الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا هلا وسهلا بكل متابعينا عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرياض. كل عام وانتم بخير، وأكيد متأخر ولكن معلش أنا ما طلعت عليكم بالعيد، فحابة اليوم أهنيكم بعيد الأضحى المبارك. الله يجعل أيامكم كلها سعادة وخير، ويا رب تكون بداية جميلة لحياة أجمل. زي العادة برنامجكم الترند معي أنا هند السالم من الإعداد وخلف المايك. احترت كثير وانا قاعدة اجهز اسم الحلقة، وما ودي يكون كئيب، وبنفس الوقت ودي اني فعلا اتكلم فيه، لذلك حبيت اني اعلق اسم لهذا الموضوع وهو مغلق للصيانة. بتكلم اليوم عن الاكتئاب. الاكتئاب هو يعني خلينا نقول ان هو يشبه الحزن، ولكن في بينهم فرق، وراح نتكلم اليوم معاكم عن الفرق. الاكتئاب اللي كلنا نعرف هو اضطراب نفسي شائع إلى حد ما ومعروف عند أغلب الناس، ويؤثر بشكل سلبي على الفرد. طريقة تفكيره، طريقة ردة فعله، طريقة تصرفاته، كل هذه التصرفات تكون مغلفة بالحزن، بفقدان الشغف. وفقا

عشان في البداية نوضح إيش الفرق بين الحزن والاكتئاب. في أشخاص كثير تخلط بين موضوع الضيق الطبيعي، الحزن الطبيعي، وبين الاكتئاب اللي هو المرض النفسي. طبعا أكيد فيه جدول، مش كلامي هذا الجدول، هذا الجدول تبع وزارة الصحة السعودية، يقول لك إنه فيه فوارق جوهرية بين الاضطراب الاكتئابي والحزن الطبيعي. وطبعا هذا الجدول عمل بطريقة بسيطة وواضحة وسهلة، لأنه إحنا كل واحد فينا معرض إنه يكون في حياته شخص يمر بحالة اكتئاب، قريب يمر بحالة اكتئاب، زميل قد يمر بحالة اكتئاب، وممكن الأشخاص القريبين منه ما انتبهوا له. إيه نعم، في ناس كثير ما تعترف بحاجة اسمها اكتئاب، تقول إنه هذه إيش فترة راح تعدي، وإنه تعوذ من الشيطان، ويعطونه حلول للأسف بعض المرات تزيد الطين بلة، تخلي الإنسان بدل ما يكون مكتئب 1 من 5 يصير مكتئب 10 من 5. علشان كذا في جدول تبع زي ما قلنا وزارة الصحة السعودية يقول إنه في فرق بين الاضطراب الاكتئابي والحزن الطبيعي. وجه المقارنة، عندنا 3 أوجه للمقارنة بين الحالتين. طبيعة الحالة، في الاضطراب الاكتئابي هو عبارة عن حالة مرضية طبية تستمر لأسابيع أو أشهر، وهذا الشيء يبان من المدة لو قلنا ظاهر الأمر. في الحزن الطبيعي هي عبارة عن ردة فعل مؤقتة وعابرة تجاه موقف معين. برضو هذا ممكن أي إنسان واعي، ويمكن الناس اللي خارج نطاق الأسرة اللي مو قريبين يكون بالنسبة لهم الشيء مو مفهوم، ولكن الأشخاص القريبة منك راح تستوعب إنه الحزن هذا اللي جاك ردة فعل للموقف الفلاني أو للفقد الفلاني. الوجه الثاني في المقارنة، الاستمتاع بالحياة. في حالة الاضطراب الاكتئابي يفقد الإنسان القدرة تماما على التفكير بإيجابية، لا يمكن يفكر بإيجابية، بينما بالحزن الطبيعي يستمر الشخص بأنه عنده شوية تفاؤل، عنده شوية تطلع، عنده شوية أحلام للمستقبل. النقطة الثالثة من وجه المقارنة اللي هي النظرة للذات، وهذه يمكن ما يشوفوها الأشخاص، ولكن لازم يكون الإنسان مرة قريب منك عشان يستشف كيف أنت تنظر لنفسك. في الاضطراب الاكتئابي يسيطر على الشخص الشعور بالدونية، دائما هو الملام، دائما هو الغلطان، دائما يلوم ذاته بشكل مستمر. بينما في الحزن الطبيعي يحتفظ الإنسان بثقته بنفسه واحترامه لذاته، وهذا الشيء زي ما قلنا يمكن في أشخاص ما رح تنتبه له، لأنهم بطبيعة الحال ما هم قريبين منك. لأنه الإنسان المكتئب ترى في البداية ممكن يكون يضحك يسولف ويأكل ويشرب، ولكنه يبدأ يتآكل من الداخل. في أعراض شائعة للاكتئاب، وأنا في ترندي مع ودكم أحب أتكلم عن الأمور بشكل بسيط، يعني نتكلم عن الاكتئاب مش بناحية عميقة، ما رح يعني نسولف فيه، لأنه أول حاجة أنا ماني مختصة في الموضوع، ثاني شيء أنا أحب أن المعلومة توصل لأكبر عدد من المستمعين بحيث أنهم يعرفوا يتعاملوا مع شخص قد يمر بحالة اكتئاب هو حولهم ولكن ما انتبهوا له. بنقول لكم الاكتئاب ولكن نمزج ونرجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

ترند. بما أننا نتكلم عن حالة الاكتئاب واللي أنا حبيت أسميها بس بحالة مغلق للصيانة، بسبب أنه دائما أنا عندي يقين بأنه الإنسان إذا انتبه لوضعه، إذا حرص اللي حواليه على أنهم يطلعونه من الحالة إلى أن يبدأ يستوعب وضعه ويبدأ يساعد نفسه، هذه حاجة يعني جدا أساسية في حياتنا، وهذا الشيء اللي خلينا ننتقي الأشخاص اللي قرروا

يطلبون مننا في حياتنا نكون احنا نعتمد عليهم، لانه الانسان لا يخلو من حزن، لا يخلو من انكسار، لا يخلو من ضعف، لا يخلو من احساس بالوحده، لا ينسو، لا يخلو من مواقف يحتاج انه ينساها على مر الايام. في اعراض تتفاوت طبعا حدتها من خفيفة إلى شديدة، وهذا شيء برضو أرجع أقول لكم أنه مش كلامي، هذا التصنيف وفقا لمايو كلينيك، ويشمل التصنيف هذا أكثر من عرض، خلينا نقول ممكن يلفت انتباهنا لوجود حالة من الاكتئاب. أعراض نفسية، وهذه ممكن نشوفها على شكل حزن مستمر، شعور بالفراغ، نوبات بكاء بدون سبب، واليأس من المستقبل. واضح جدا من المعلومات اللي أنا أعطتكم إياها الآن أنه هذه الأشياء ممكن الإنسان يشوفها في نفسه، ممكن تلفت انتباهه هذه الأمور، مش بعد صدمة، لا، هو كذا تمر عليه حالة من الحزن ويحس أنه فاضي، خاوي، خالي، ونوبات بكاء بدون سبب زي ما قلنا، ويأس من المستقبل. في أعراض جسدية تظهر على الإنسان زي التعب الدائم، الخمول، اضطرابات في النوم، سواء كانت أرق أو نوم مفرط. وهذا الشيء برضو في كثير من الناس تنتبه لنفسها، تقول إن الفترة هذه أنا فيني اكتئاب وفيني ضيقة وطول وقتي نايمة، أو العكس إني ما أنام نهائيا، وتغيرات واضحة في الشهية، زيادة وزن، أو العكس فقد الوزن. أعراض إدراكية زي صعوبة بالغة في التركيز، بطء في التفكير، التردد في اتخاذ القرارات اليومية البسيطة، وهنا أنا قاعد أقول قرارات يومية بسيطة، ما قاعد أقول قرارات مصيرية. ليه هذه الأشياء إحنا نقدر نلاحظها؟ لأنها زي ما أنتم شايفين كذا أشياء بسيطة واضحة، الشخص يعرف نفسه، يبدأ يختلف على نفسه. وفي ناس عندها وعي وعندها إدراك، مجرد ما تبدأ تحس بهذه الأعراض تتجه إلى عيادة مختصة، علشان برضو نفسها هذه الأعراض لو تلاحظون هي موجودة عند الأشخاص اللي يعانون من نقص فيتامين د، وهذا أكيد كثير ناس تسمعني الآن وتقول أنا مريت بنفس هذه الأعراض وما كانت الحالة اكتئاب، كانت لا، نقص في فيتامين د وفيتامينات معينة. وأنا حقول لكم الآن أنه في عوامل بيولوجية وفي عوامل أمراض مزمنة، يعني في أمور كثيرة تؤدي إلى الاكتئاب. برضو من النقاط اللي زي ما قلنا تعتبر تصنيف لأعراض الاكتئاب اللي هي أفكار سوداوية، يتمنى الشخص الموت، يتمنى يؤذي نفسه، ممكن يفكر في الانتحار، بعض الأشخاص يؤذي نفسه، يدمي نفسه، يعني ممكن شفناها برضو في كثير من الأفلام اللي تتكلم عن الاضطرابات النفسية. أكيد العوامل والأسباب مختلفة كثيرا، ما في سبب واحد أو عامل واحد ممكن ينتج عنه الاكتئاب. العوامل البيولوجية هي خلل في توازن النواقل الكيميائية، وهذه زي ما قلت لكم يدل على أنه ممكن يكون الاكتئاب نتيجة لمرض أو نقص فيتامينات معينة، أو حالة مرضية جسدية حقيقية تبان مع الدكتور من خلال الفحص والتحاليل. العوامل الوراثية، وهذا شيء برضو يسألوا عنه الدكاترة المختصين في تخصصهم النفسي تحديدا، أنه هل يوجد تاريخ عائلي للإصابة بالاضطرابات النفسية إيش ما كان نوعها؟ الصدمات الحياتية، وهي التعرض لسوء المعاملة أو فقدان شخص عزيز، أو الأزمات المالية الحادة، وهذه كلها عوامل برضو الإنسان يقدر يشوفها، يقدر يحس أنه هي صارت لي هذه الأمور فأنا معرض لإني أدخل في نوبة من الاكتئاب. الأمراض المزمنة اللي يضطر الإنسان أنه يتعايش معها، الله يرفع عنا وعنكم وعن الجميع يا رب. بعض الأمراض هي اللي تسبب هذه الحالة من الاكتئاب، لأنها أمراض صعبة ومستعصية وتبقى مع الإنسان تقريبا طول حياته. طيب، في أساليب كثيرة للعلاج، ويمكن أنا ما رح أتكلم هنا عن الأساليب الطبية أو العلاج على يد المختصين، لا، أنا حابة أن أتكلم معاكم اليوم عن العلاجات اللي إحنا نقدر نقدمها لأشخاص حوالينا، بمعنى أني أقدر أساعد شخص يمر بحالة اكتئاب من أنه يساعد نفسه، أنا حساعده علشان هو يساعد نفسه وينهض من حالة الاكتئاب، سواء كان هذا الشخص قريب، زميل، واحد من أفراد العائلة. في أشخاص عندها طاقة تحمل للأفراد اللي حواليها، فعندهم القدرة أنهم يدعموا الأشخاص ووصلهم إلى بر الأمان. وطبعا لما نتكلم عن الاكتئاب إحنا لازم نعرف أنه في اختبارات وفي تقييمات ذاتية يقدر الإنسان يسويها إذا توجه إلى مثلا طبيب وعرف أن أموره طيبة، أمور الصحية طيبة، ما عنده مشكلة زي ما قلنا بيولوجية، ما عنده مشكلة وراثية، يعني هو خلاص بدأ يعرف أن هي حالة الاكتئاب اللي هو داخل فيها بسبب يعني موضوع معين، فيقدر أنه
يقيم نسبة الاكتئاب. وهنا يجي دورنا إحنا، دورنا في دعم شخص نحبه يمر بحالة الاكتئاب. كيف نخلق لهذا الإنسان مساحة آمنة خالية من رقم واحد الأحكام؟ لأنه الأشخاص اللي يحكموا عليك أنك أنت كئيب ومكتئب وتجيب الكآبة وسوداوي وطاقة سلبية، هذول الناس يزيدوا الطين بلة، ما يساعدوا الأشخاص أنهم يطلعوا من حالة الاكتئاب. اختيار الكلمات المناسبة، وأنه الإنسان يتكلم عن الصحة النفسية ويتكلم عن الصحة النفسية بانفتاح بتقبل، مو انها مشكله عويصه او انها مشكله يعني معديه فنتجنبها او نتحاشى الشخص اللي عنده مشكله نفسيه. وجودك جنب شخص يعاني من الاكتئاب وحرصك على انك تساعد الانسان انه يصل الى مرحله، خلينا نقول الخطوه الاولى في انه يبدا يعالج نفسه، هو موضوع عميق وصعب ويحتاج الى اشخاص على قدر كبير من الثقة. وطبعا زي العادة محطت لكم أنا خطوات عملية ومحددة علشان نبدأ ناخذ بيد هذا الشخص اللي عنده اكتئاب وندعمه حتى يستطيع زي ما قلنا يدعم نفسه ويبحث لنفسه عن حل.

0: ترند.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ترند. وصلنا معاكم لفقرة الأفلام، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند. اللي حاب يحضر فيلم يسمع الأفلام اللي احنا بنحكي عنها اليوم ويختار فيلم يناسب موده. أول فيلم معانا هو Seven Dogs. الفيلم مصنف لعمر 15 سنة، نوعه أكشن، مدته ساعتين، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز. وهذا الفيلم يعتبر من الأفلام الانترناشنال العالمية، لأنه يجمع يعني مجموعة جميلة من ممثلين العالم من كل بقاع الأرض، من مخرجي باد بوي وفريق الأكشن خلفه جون ويك. هنا حين يعود تنظيم سيفن دوغز ويفرض سيطرته عبر مخدر قاتل، يجبر ضابط الانتربول خالد العزازي على التحالف مع أخطر أعداء في سباق عبر العالم مليء بالمطاردات والانفجارات والأكشن، إلين يوصل إلى أكبر انفجار في تاريخ السينما.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: ضاد حق حبايبك كتير قوي.
1: I'm Ghali. Remember?
3: Yeah.
1: يلا ابو داود، انتربول اوفيسر.
4: Good evening.
2: Good evening.
5: هو ده بقى خالد العزازي؟ نجم الانتربول.
6: عندنا معلومات جديدة.
7: And what is it that you do?
2: I'm a fortune teller. So if you're ready to battle, let's make it happen. What you waiting for? What you running from? الناس دي لازم تتحاكم مبكرا.
8: ايه الخطة بالظبط؟
9: يلا يلا يلا.
6: بينك ليدي، شحنة مخدرات.
10: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
6: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنجم.
8: You know what he does? He documents his own life.
2: احنا كده ما قدمناش غير حل واحد.
8: Why do you look like a criminal to me?
2: Let's dance.
9: طب حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.
0: ترند. الفيلم الثاني معانا فيلم أسد، مصنف لعمر 15 سنة، نوع الفيلم الدراما، مدة الفيلم طويلة شوية ساعتين وربع، بطولة محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وكامل باشا. تدور الأحداث الفيلم هذه في فترة القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد. أسد هذا عبد يحمل روح صلبة متمردة، ويركز العمل هذا الدرامي على التاريخ في فترة زمنية يحكي فيها قصة أسد، بعد أن زي العادة يشعر أسد بأنه يحب امرأة ممنوع أنه يحبها، لأنه يجمع حب ممنوع بين امرأة حرة وتعتبر من الأسياد ومع عبد. وأنا أعتقد أنه هذا من الأفلام اللي يعني من وجهة نظري يستحق المتابعة.

0: ترند. الفيلم الثالث معانا فيلم من أفلام الرعب مصنف لعمر 18 سنة، اسمه هوس، مدة الفيلم ساعة و50 دقيقة، بطولة مايكل جونستون وإندي نفارت. وطبعا هذا الفيلم يعتبر صوت جريء جديد في عالم الرعب، الأشخاص اللي يحبون أفلام الرعب. القصة تدور حول رجل رومانسي يائس ويكسر عصا أمنيات اللي هي One Wish Willow، وطبعا يكون يطمع في أنه يحب أو يفوز بحب الإنسانة اللي هو حابها، يعني باها هي كمان تبادل نفس المشاعر. وهذا الفيلم يكشف لنا أنه في أشياء إحنا نتمسك فيها ونحبها، ولكن للأسف تنعكس سريعا عن الأشياء اللي بمصلحتنا، يعني بعض الرغبات اللي إحنا ندفع لها أثمان كثيرة لا تستحق أننا نبحث وراها، وتتحول ممكن إلى ثمن مظلم وشرير.
1: Have you ever actually like flirted with Nikki?
2: I'm gonna go get some shots.
3: I'll come with you
1: if she means this much to you. And I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
3: Nikki, wait. I was gonna ask you.
2: What?
3: I lost my train of thought.
2: Hi.
3: Good night. What else?
1: Why?
3: One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
4: I love you so, so, so, so, so much. A love only the branch of a willow tree could conjure.
5: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating.
3: I think Nikki is going through something.
1: Like what? Is she okay?
3: No.
6: Jeez, what kind of spells you put on her?
0: Trend.

0: مساكم الله بالخير.
1: ترند.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

ترند. تكلمنا عن موضوع الاكتئاب وكيف احنا نقدر ندعم شخص نحبه ونحاول قدر المستطاع اننا نطلعه من هذه الحالة او نساعده انه يطلع نفسه من هذه الحالة. في خطوات عملية ويعني محددة خلينا نقول ممكن نفتح فيها النقاش علشان نقدر نقدم دعم فعال، مو مجرد انه احنا نسوي اللي علينا، لا نحرص انه يكون فعال. رقم واحد الاستعداد والتمهيد، لازم نختار وقت ومكان مناسب، نتكلم مع الشخص في مكان هادي وخاص وما نكون معرضين فيه لأنه يجي أكثر من أحد ويقاطعنا أثناء الحديث. نتجنب برضو الأوقات اللي يكون فيها الفرد مستعجل أو متعب أو عنده شغل، نركز على ملاحظات ملموسة، نبدأ الكلام بذكر تغييرات اللي إحنا لاحظناها عليه بلطف وبدون استخدام عبارات الاتهام اللي ممكن تسبب له توتر وبالتالي انكماش أكثر على نفسه، علشان نقدر نوضح أنه إحنا مهتمين حقيقة بالوضع، مش أنه عندنا لقافة وحب فضول أننا نعرف وإيش صار معه. رقم اثنين من العبارات أو الخطوات اللي تساعدنا أننا نفتح مجال للدعم مع هذا الشخص عبارات إيجابية، مثل ملاحظ أنك هادي، ملاحظ أنك قليل الكلام الفترة الأخيرة، بالي مشغول عليك، كيف تحس، أنت كويس، أنا أقدر أسمعك، أنا عندي وقت إذا أنت محتاجني، فاقدك لفترة. الجمل اللي كلها يعني تنبع من شخص مهتم ومحب دون البحث عن خصوصيات هذا الإنسان اللي ممكن إحنا نكون شاكين إنه عنده حالة من الاكتئاب. الاستماع أكثر من الكلام، لازم نتذكر وإحنا ندعم الأشخاص اللي نشعر بأنه عندهم حالة من الاكتئاب أنه إحنا هدفنا هو أننا نطلع هذا الإنسان من الحالة، فبالتالي إحنا نحتاج إلى أننا نسمع ونقدم نصائح. إحنا ما إحنا قاعدين قدام شخص متوازن أموره النفسية كويسة وقاعدين نقدم له نصائح ياخذ فيها أو ما ياخذ فيها، لا، هو مش ناقص من الآخر، يعني هذا الشخص عنده ما يكفي من الأثقال اللي هو مثقلة فيها نفسيته وحاسس بتعب. نتجنب وإحنا نتكلم مع الشخص هذا عبارات التقليل، يعني أنت تبالغ، لا ما تسوى، الحياة حلوة، لا، هذه الأمور كلها راح تحسسه في أنك أنت في عالم مختلف تماما عن العالم اللي هو يشوفه. هو الآن يشوف العالم من خلال نظرته المكتئبة. حاول تكون إيجابي، لا انسى، لا أوكي، كل هذه كلمات راح تزيد الشعور عند الشخص بالذنب وبالتالي راح تعيد تخليه يزيد عزلة. لازم نستخدم عبارات تتأكد أنه إحنا متفهمين أنه هو يمر بوقت صعب، أنه إحنا نقدر شجاعتك على أنك قاعد تحاول تشارك معانا هذا الجانب اللي أنت بحاجة إلى أنك تطلع منه. تقديم العمل المستمر وعدم الملل، يعني احنا ممكن نساعد الشخص هذا بشكل يومي ولكن بدون اننا نضغط عليه بشكل واضح. غالبا الشخص المصاب بالاكتئاب يفقد الطاقة، علشان كذا يحتاج الى مساعدة يوميا. ممكن اجهزك اكل، ممكن تاكل معي، ممكن تحفزه على انه يمشي، تحفزه على انه يكسر هذا الانغلاق اللي هو عايش فيه، نشجعه على انه يطلب المساعده. يعني ممكن نعرض عليه بلطف فكره انه يزور طبيب نفسي او اخصائي نفسي، وممكن انه نقول انه العلاج هذا راح يساعدنا اننا نتخطى، وممكن نسولف معه ولكن بدون ازعاج، بدون الحاح، بدون اصرار انه يتوجه الى الاخصائي النفسي. لانه لازم نحط في بالنا انه الشخص متى ما عرف انه هو مكتئب ومتى ما دل طريق انه يروح فيها عند الدكتور ويطلب من الاخصائي مساعدته، فهو هنا تخطى مرحله انه يحتاجك فيها، هو اصبح يقدر يعتمد على نفسه. هذه المرحله اللي احنا نحب اننا نوصله او ندعمه انه يوصل لها. طيب اكيد وطبيعي انه الشخص المصاب بالاكتئاب راح يرفض التعامل وراح يقاوم اي شخص يحاول انه يتعامل معه. اذا كنت انت تشعر بالمسؤولية تجاه هذا الشخص وانت فعلا حاب انك تساعده، لازم تكون صبور جدا جدا جدا. لا تاخذ اي رد يصدر من شخص انت تشعر بانه بحالة اكتئاب بشكل شخصي.
المقاومة غالبا تكون جزء من أعراض المرض على فكرة. يعني إحنا الحالة النفسية أو الاكتئاب النفسي هو يعتبر مرض زي ما قلنا، وقلنا أنه فيه له يعني تغيرات بيولوجية تحدث على الإنسان فعلا، فعشان كذا هو راح يقاوم وراح يحاول ينغلق على نفسه زي الصدفة، ولكن لازم يكون عندك رغبة ودافع وصبر، ولما يرفض أنه يتكلم معك لا يكون هذا الشيء يسبب لك شعور بالإنهاك أو الإحراج أو أنك تفشلت أو أنه قاعد يحملك فوق طاقتك. إذا أنت مو قد مساعدة شخص يمر بحالة الاكتئاب لا تساعده، وجه له شخص يساعده، ادعمه من بعيد لبعيد، لكن أنك تدخل وتتخلى عنه، لأنه التخلي برضه هو أصلا يعاني منه، أصلا عنده أفكار سوداوية تجاه الأشخاص وأصلا مكتئب. تقبل الرفض بدون انسحاب، احترم مساحته الشخصية. إذا قالك ما أتكلم لا تضغط عليه، لا تلح عليه، قل له أوكي خلاص براحتك بسلامتك، اتكلم عن شيء ثاني، لا تنسحب من حياته علشان ما تعطيه سبب إضافي إلى أنه يكتئب. دائما نأكد على التواجد الدائم، لأن الشخص هذا معرض لانتكاسة في أي وقت. أنا هنا موجود، أنا عندك، أنا حولك، أنا حواليك. والحمد لله الآن طرق التواصل صارت كثيرة جدا، يعني ممكن اتصال، ممكن رسالة، ممكن مقطع فيديو، ممكن رسالة صوتية. مريض الاكتئاب غالبا يغلق باب النقاش مع أي شخص، وتكون أفعاله بمنتهى الصمت، يعني يكون يتوجه إلى التصرفات بدون كلام، ما عاد له طاقة أنه يتكلم. التواجد المفروض أنه يكون اللي أنت تحرص عليه مع هذا الشخص أنه يكون تواجد صامت، يعني اقعد معاه نفس الغرفة، ولكن لا تجبره أنه يتكلم ولا تتكلم واجد عليه عشان ما تنرفزه زيادة. لا تحاول ترسله رسائل لفظية قاسية لأنه هو جدا حساس وهش. المبادرة بالمهام البسيطة زي ما قلنا، أنك جهز له أكله، جهز له قهوة، جهز له كوب شاي، ترتيب الغرفة، تساعده على أنه يطلع يمشي. الرسائل النصية ممكن تكون جدا مفيدة حتى لو ما رد عليك الشخص، مجرد أنك أنت عرفت أن الرسالة وصلت من خلال الإشعار، فتأكد إنها راح تكون خطوة إيجابية حتى لو ما رد عليك، ولا تعتبر إنه عدم الرد هو تجاوز عليك أو إساءة لك أو غلط في حقك. دائما لا تلومه، لا تشعره بالذنب، حاول تتجنب دائما العبارات اللي تخليه تحمله يعني زيادة. أنت مسؤول، في رقبتك ناس، أنت حواليك، أنت لا، حاول إنك تكون مقتنع وترسل له رسالة أنه هو له الحق بأنه يعيش مساحته الخاصة، وأنه هو يمر بهذه المشاعر اللي زي ما قلنا طبيعية إلى حد ما، ولكن لازم نحافظ فيها، نحافظ على تقسيم المسؤولية. إذا إحنا أكثر من شخص لا تشتغل لحالك، اشتغل ضمن مجموعة، علشان إذا واحد تعب الثاني يكون موجود. وفي النهاية كلنا بشر وكلنا مملوئين ويعني مكتفين بكمية مشاعر أحاسيس إيجابية وسلبية، وكلها طبيعية، وزي ما قلنا من حقنا إننا نغلق للصيانة. ترند. قالوا لما تغنوا لا أحد يلوم المشتاق، لا أحد يعاتب الولهان، لأن المشاعر وقتها تكون رهيفة. إذا كان عندك كلمة طيبة قولها، وإذا كنت مستغرب الإحساس اللي تشوفه في أشخاص معينين سيبه في حاله وبس. بالضبط زي ما غنت نوال وقالت: يا لايم المشتاق ذا القلب خليه، النفس تهوى والمحبة كليفة، لا ما شكيت البعد والجرح مخفيه، أخاف يدري والمشاعر رهيفة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، ونرحب فيكم ونرحب بكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة الرياض وفي سهرتنا الليلة في برنامج تعاليل اللي كما عودناكم دائما يبدأ لكم من يوم الأحد إلى الخميس من 10 الليل إلى الساعة 12. اليوم مستمر معكم خلال ساعتين، ندردش في مواضيع، في شغلات، ناخذ آراء، ناخذ اقتراحات، ندردش مع بعض، نسولف مع بعض. اليوم مجلسنا اليوم واسع ومستوعب كل اللي يبون يشاركون معنا فيه. الساعة الأولى بناخذ فيها مواضيع، والساعة الثانية فيها ضيف برنامج تعاليل.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-405-3 اللي يحب يشاركنا في زاوية الموضوع المطروح لهذه الليلة، بالإضافة إلى زاويتنا الأخيرة مع ضيفنا لهذه الليلة، فنان وعازف وفنان كل الصفات جمعها، كل الصفات جمعها في هذه الليلة. راح نستمع إلى هذا الفن مع ضيفنا إن شاء الله في الساعة الثانية. أما الساعة الأولى ففيها موضوع مهم، ولا ندري، يعني نريد أن نتحقق من هذا المفهوم، هل هو صحيح ولا خطأ؟ هم يقولون الصيف دائما نصرف أكثر، هذا صح ولا خطأ؟ ولا الشتاء نصرف أكثر؟ الصيف أحيانا مو بدائما، أحيانا العادات تتغير، الطلعات نطلع أكثر، المطاعم، سفر، مناسبات، زواجات، احتفالات، حفلات. واحد يقول يا أخي وين تروح الفلوس؟ تعال حفل تخرج، تعال مناسبة عزيمة، تعال ميلاد وزواج، وتطلع من هدية إلى أخرى، وهذا نحتاج إلى مصروف، ونحتاج إلى هدية ثانية، وفلانة تخرجت وبنت عمي تزوجت وفلانة تملكت، وروح نوجب نروح نجيب. فحس الموضوع أنه في كلفة أكثر. قال الصيف والله ما نقدر ندير الميزانية في الصيف، بينما الشتاء لا، يقول لك والله كل واحد منكفع على نفسه، جالس في البيت ويا عساه يطلع من الكسل والخمول اللي عنده، فموفرين شوي.
1: ما اتوقع المناسبات حقت المواليد ما تكثر الا في وقت الشتاء. لا لا الصيف والله، اي والله تكثر في ايام الصيف، صح قلبت لاي انا. لكن والايس كريم على قولهم، عرفت؟ ايه والله يبي يضحك ما يقدر.
0: وما ادري ايش الرابط الحين بين الايس كريم وبين المواليد.
1: والله عاد تعرف ايش الصيف،
0: ما ادري ايش الرابط اسمه. هذا
1: لا جاء في بالي من اول الصيف انه فيه الايس كريم على قول بعض الناس، الايس كريم والشغلات والمبردات دي، تعرف الحر والملابس تتغير، يصير الواحد يروح يشتري اشياء
0: ما هي مكلفه. الايس كريم ما هو مكلف على هالدرجه، عيالي
1: لا اخي يعني صار غالي،
0: ما هو مكلف على هالدرجه. نتكلم عن احتفالات مناسبات كبرى تقام في الصيف، نتكلم عن زواجات، نتكلم عن هدايا، نتكلم عن موضوعات حتى في هدايا التخرج. اليوم الطفل صار يطلب هديه كبيره، فهي أصبحت الآن جزء أو عبء على ميزانية الأسرة. هذه كلها مصروفات غالبية مرتبطة بالصيف، فرب الأسرة يقول هذا الأمر مكلف علي، بينما الشتاء لا أخف، ما زالت المدارس متواصلة ومستمرة، ما في احتفالات، عادة الزواجات تقام في الصيف، فالميزانية أمورها زينة. لا حتى في السفر يقول لك الصيف يعني هو أكثر من الشتاء في السفر،
1: وخاصة مع الطلاب، إذا كان الأسرة عندها يعني طلاب وشغلات زي كذا مرتبطين مع الصيف.
0: ايه
1: ودائما اذا كان العائله متعوده انه كل صيفيه يسافرون سواء داخليا او خارجيا، اوكي، فبرضو يعني تعرف رب الاسره يقعد يرتب اموره عشان الصيفيه يسفر عياله 15 يوم شهر يعني. وفي ناس لا عندهم الدخل محدود، وبصراحه انا هذه العالم اللي ابي اعرف كيف يمشون ويسلكون امورهم خلال الصيفيه، كيف يستمتعون بالسفريات إذا كان يعني الميزانية محدودة. ترى موضوع مهم، يعني في ناس يقلبون حدائق وسط الرياض،
0: هذا في الصيف، حدائق في الحر.
1: ليه
0: في الحر ناس تور مكيفات على كل حال
1: في الليل.
0: هي يعني حتى ولله الحمد يعني المملكة أجواء مختلفة ترى بين الشتاء والصيف، يعني حتى الصيف في بعض المناطق في المملكة عندهم شتاء من البراد ما شاء الله والأجواء الزينة. على كل حال نريد أن نستفيد من وجهات النظر المختلفة حول فصول السنة ما بين الصيف والشتاء. أكثر صرف ترى ممكن يجينا الآن بعد متصل يقول لا أنا في الشتاء أصرف أكثر، أصرف على المخيمات، أصرف على الكشتات، أصرف على الطلعات اللي عندي، عندي أنا أمور وش كثرها في الشتاء مكلفة. هذا أمر ترى أو زاوية مغيبة عندنا في هذه المحاور يفتح لنا المستمع الكريم عن طريق الاتصال 011-40-53. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع. فريق العمل دائما معكم، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم موضوعنا يعني مرتبط بالصيف ودخول الصيف والحر الشديد اللي الآن بدينا نعاني منه، سواء كان يعني في مناطق المملكة، لكن في بعض المناطق ما شاء الله تبارك الله هذا الحر ما يعرفونه، يعني ما عندهم ملابس خفيفة، فهمت؟ ما يتعاملوا فيها. الثوب الملون هذا لازم يكون موجود على طول. لكن الفكرة اليوم انه يعني هل فعلا يعني موضوعنا اليوم يقول لك ليه الصيف دائما يخلينا نصرف اكثر؟ هل فعلا الصيف اكثر موسم تصرف فيه؟ او وش اكثر شيء يطير الميزانية بالصيف؟ هل تستمتع بالصيف لو ميزانيتك محدودة؟ وش حيلتك للاستمتاع بدون صرف كبير؟ هذه النقاط اللي احنا نبي نتكلم فيها بموضوع ما يتعلق بالصيفية القادمة. يحيى،
1: يا مساء الخير عليك انت وطلال ومحمد.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
0: هلا وسهلا بيحيى،
1: الله يبقيك ويسلمك. كيفك؟ طيب
0: الله يعافيك. شكلك شغال امين صندوق.
1: شلون
0: شكلك شغال امين صندوق؟
1: والله لازم، تعرف الصيف لازم احد يعني يحاول انه يجمع عشان ما
0: يبقى. كيف ترتيبك للصيف؟ علمنا.
1: والله ان شاء الله كذا يكون ترتيب طيب، ما نكون بعيدين يعني حول المنطقه نطلع وكذا.
0: لحظه، وين المنطقه؟ انت من وين؟
1: الجنوب.
0: تكلمنا الان من وين؟
1: من الجنوب.
0: ايه الجنوب. ترى ما هي من وين بالضبط؟
1: من تهامة الشهران.
0: تهامة الشهران.
1: ايه
0: ونعم. طيب الصيفيه وش تسوي فيها؟ تاخذ الاولاد وتطلع بهم؟ موظف انت؟
1: لا اعمال حره.
0: اعمال حره، يا كويس، يعني الوقت ملكك. طيب وش ايش ترتيبك؟ كيف توفر؟ كيف ترتب ميزانيتك في الصيفيه؟
1: والله احاول اني افسحهم شويه كذا، لازم اوديهم شويه يتمشون، اروح بهم يعني الله ابها كذا مع البرد، انت عارف لازم الواحد يعني، وكذا غير الملاهي

0: يعني شوي ما يواجد.
1: يعني وش أكثر شيء تحس إنه يطير الميزانية في الصيفية؟
0: والله طبعا الزواجات يعني تعرف ما شاء الله لازم الواحد يكون إذا واحد أقارب تزوج لازم تفزع له وتساعده. يعني مهما كان يعني أنت كذا بتستحي منه إذا ما أعطيته شيء وبعدين يقول ليش أنت ساعدني وما فزعت معي وكذا.
1: لا لا هذه عادات وتقاليد يعني تجون تعينون العريس وما شاء الله في الجنوب الأعراس تشتغل شبه يوميا.
0: لا لا ما الحين ما شاء الله عندنا واجدة الصيف ما شاء الله يعني شغالة من الآن.
1: طيب تحتال شوي على الدراهم والصيفية والموضوع هذا انك عشان توفر شوي منها؟
0: لابد لابد شيء
1: يعني تطلع تودي الأولاد الأبها كم تقعدون فيها؟
0: والله على حسب 5 أيام 6 أيام كذا يعني ما تطول زيادة. لو كذا تطول زيادة يعني تعرف يعني ما شاء الله الإيجارات يعني ما شاء الله في الصيف يعني زيادة فوق 4,000 5,000 واحد يعني طبعا ما يقدر يطلعها طبعا.
1: الله يوفقك إن شاء الله وسعيدين بسمع صوتك أخوي يحيى. يلا موفق. هلا وسهلا
2: أبو سعيد. أبو سعيد
3: ألو.
2: مرحبا حياك الله. وعليكم السلام
1: ورحمة الله. صوتك بعيد يا أبو سعيد.
3: أبشر أبشر أبشر.
2: الله يحييك. يا مرحبا يا مرحبا.
3: الله يمسيكم بالخير.
2: مساك الله بالنور.
1: يلا حيا
3: مساكم طيب.
2: طيب جعلك طيب
1: بخير. يسلمك ربي. كيفك ابو سعيد؟
2: ترى ما نسمعك يا ابو سعيد.
3: اقول ما باركت لكم بالعيد الله يطول عمرك
2: وعمرك طويل واصل سلامك والتهنيه واصله يا ابو سعيد.
3: كان ابو سعود معكم قلنا ابو سعيد وابو سعود.
2: الله يحييك. الله يحييك يا ابو سعيد. التهنيه واصله الله يسلمك.
3: عساكم طيبين.
2: طيبين جالك طيب.
3: طيب لو سمحت
2: سم
3: معي هنا واحد يبغى يشارك.
1: الله يحييك. يا مرحبا هلا.
3: ممكن
2: الله يحييك. تامر امر
1: انت تامر على البرنامج ابو سعيد.
3: ما يمر عليكم مساكم ما يمر عليكم
1: انت راس قوم.
3: هذا ما عليكم زوج هذا ولد بنتي.
2: ونعم ونعم الله يحييه.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: من الفايزين كل عام وانت بخير.
4: وانت
2: صحيح السلامة. ما تعرفني عليك شو اسمك؟
4: عبد الله بن محمد بكوت.
2: ونعم ونعم يا عبد الله. ما شاء الله. انت الحين جالسك في النماص؟
4: ايش؟
2: انت في جالسك في النماص الحين ولا وين؟
4: لا ماني في النماص.
2: وينك فيه؟ في خميس؟
4: ايوه في الخميس.
2: اي ما ودي ما عندك نية تسير على النماص روح تمشى في أبها تروح السودة؟
4: والله ودي اتمشى بس المدارس قربت.
2: اي لا في الاجازه يعني مخططين لشيء
4: ولا في الاجازه ان شاء الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: قل جدك يوديك ويمشيك.
4: ابشر.
1: قال له اي خله يمشيك يوديك الملاهي ويلعبك ويونسك
4: ان شاء الله.
1: وايش ان شاء الله يعني ما بيوديك صح؟ يا ابو سعيد لازم الولد توديه وتمشيه. الولد نجح لازم تخلي.
3: ابشر ابشر.
1: ادفع طلع الدراهم اللي موجوده
3: على وجهي على وجهي.
1: عليه الشعر.
3: خذ مشاركته.
1: هات يلا عطنا مشاركتك عبد الله.
4: أقول سلم لك الشيب وده يعود للشباب.
2: الله.
4: عاصر فيه ظروف الحياة العنيدة ما ذاق في شبابه إلا هموم وتعب.
1: الله.
4: حتى فقد شيء ما هو ثقيدة كان أكثر أخوانه والبينه غياب ولو يضمون يسقيهم من وريده. جدي ما يحسب للخلايق حساب. لا بغى خلى الشيوخ كنهم عبيده. ما عليكم جد. جدي ما يحسب للخلايق حساب. لا بغى خلى الشيوخ كنهم عبيده يامر وينهى على عكفان الأشناق ويحل ظروف الحياة المكيدة طافع الراسه فوق متن السحاب ونفسه بتبقى عزيزة مجيدة كريم وبيته ومجلسه بلا باب وما تتوب من العطاء مدة تيدة. أنا عندي سؤال وعندكم الجواب معقولة ما افتخر لاقيني حفيدة سلامتكم.
1: إلا والله
2: صح لسانك
1: صح لسانك تفتخر
2: صح لسانك
1: وتفتخر وتفتخر. والله يا أبو سعيد الحين أنا لازم تعطيه شيء.
3: لبه
1: أقول بعد القصيدة الطيبة والله لازم تعطيه شيء تكسيه بشت. لا لا وش تعشيه يكسه بشت وعطاها بلاي ستيشن.
3: بشت ما بجي
1: الله. طيب اشتر له بلاي ستيشن.
2: هذه أبو سعيد. أبو سعيد كلمات مين؟ كلمات مين هذه القصيدة؟
3: ها؟
2: كلمات مين القصيدة؟
3: كلماته والله ما كلمات.
2: ما شاء الله. وعبد الله وين عليك. حولك هو عبد الله.
3: إيه إيه هذا هو.
2: وين عبد الله؟
4: لبيت.
1: ما شاء الله.
2: الكلمات هذه أنت حافظها ولا؟
4: لا لا كلماتي أنا أكتب.
2: أنت شاعر.
1: ما شاء الله ما شاء الله.

0: ما شاء الله عليك، كم عمرك؟
1: 13.
0: 13، كم لك وانت تكتب؟
1: يمكن حول السنة، سنة.
0: ما شاء الله، وش غيرها كتبت؟
1: والله حول 40 قصيدة.
0: ما شاء الله عليك، من يعاونك طيب؟ من يساعدك فيها؟
1: خالي.
0: ايه خالك شاعر.
1: ايه
0: ما شاء الله عليك، في قصيدة ثانية اسمعها ولا خلاص؟
1: فيه، ان بغيت.
0: يلا اعطنا شيء من اختيارك.
1: اقول اشوف الزمن صار مثل البرق لا لاح، وعقرب ثوانيه تسبقه عقرب الساعة. يا ليت كل ذكرى من البال تنزاح، ما ودي أذكر شيء يهز القلب وجاعه.
0: صح لسانك يا أبو سعيد،
2: ما شاء الله.
0: توك أنت على الزمن، توك يا أبو يا عبد الله، توك
1: تو.
0: الله يحفظك طول عمرك. الله يوفقك يا عبد الله.
2: بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
0: ونشوفك إن شاء الله من أكبر الشعراء في المملكة
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: الله يرعاك. تحياتنا لك وللوالد العم أبو سعيد. الله يرعاك في أمان الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. أفراح،
3: هلا والله. السلام عليكم.
2: هلا وسهلا، شلونك؟ شخبارك؟
3: تمام الحمد لله. أخباركم؟
2: الله يعافيك. ها يا أفراح، وش يطير الفلوس في الصيف؟
3: والله العظيم قصة المصاريف في الصيف إنها زايدة، فعلا زايدة.
2: كيف؟
3: زايدة عن حدها.
2: شلون؟
3: والله كثير. شلون؟ سفريات، مناسبات، يعني زواجات، كل ما سواء في نفس المدينة أو أسافر، كل ما في زواج لازم أجيب هدية، لازم أسافر عشان أحضر زواج. المهم اللي شفتها صراحة مبالغ فيها، اللي هي حفلات التخرج. يعني بعض الجامعات وبعض المدارس لما ما تسوي حفلات، أو بعض الجامعات تسوي لكن بعد الاختبارات، هنا الطلبة ما يبغوا يحضرون. اختبرنا خلاص، اللي نجحوا نجحوا، اللي ما نجحوا ما زعلانين، ما يبغوا يحضرون حفلة التخرج. طيب، فأنا شفتها حفلات التخرج هذه مبالغ فيها، إنه يسووا في استراحة وفخمة وتكاليف كثير، ولازم أعزم كل اللي أعرفهم وعزة مدري إيش. أنا والله العظيم لما تخرجت حفلة التخرج سويتها في البيت.
2: حلو.
3: وعزمت الجيران والأهل وصديقاتي وخلاص عادي، يعني ما ولا تكلفنا ولا عشا، كيكة وجنبها شيء مالح وقهوة عصير زي كذا بس خلاص.
2: حلو حلو، يعني بس انه عشان ما تكلفين على نفسك ولا تكلفين على الاخرين.
3: لا لا، ولا كلف ولا كلف على الاخرين.
2: حلو حلو، وفقك الله يا فرح، شكرا لك.
3: العفو، يا هلا.
0: اهلا وسهلا يا حامد ولا حامد؟
4: يا هلا وسهلا
0: حامد. ونعم، حياك الله.
4: الله يبارك.
0: كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب.
2: يا مرحبا.
4: بخير، يعطيكم العافيه على برنامجكم الجميل دائما.
0: الله يحييك، اتصالك الاجمل.
4: تسلم، الله يبارك فيك.
0: تفضل.
4: والله أكيد موضوعكم جميل، والصيف بلا شك له مصروفات والشتاء مصروفات أيضا.
0: أكثر شيء،
4: لكن مصروفات الصيف أكثر طبعا. الإجازات، عودة المسافرين إلى أهاليهم، حفلات التخرج، حفلات الزواج، أيضا المباهاة الاجتماعية كما ذكرتم. حقيقة حفلات التخرج معلش كلنا عندنا أطفال وأبناء نحتفي فيهم، لكن أن تقام حفلة تخرج لطفل من الابتدائية على مستوى كبير، كل اللي الزائرين لابد أن يأتوا بهدايا. هذه
0: والله يبدو لي يا حامد أنت من محبي الشتاء.
4: أي والله، الطلعات والسماء والبر المخيمات، لكن صرفية الشتاء الكوت والفروة والمخيم والبنزين أكيد.
0: هذه بالنسبة لك أفضل؟
4: أنا أحب الشتاء الحقيقة.
0: كأجواء الشتاء بالنسبة لك أفضل وأوفر؟
4: أي نعم، حماليين فبالتالي نحب.
0: طيب الآن جدولكم في الصيف يا حامد وين متجه؟
4: والله أنا عندي سفرة خارجية.
0: هذه أولها الحين.
4: القادم وبعدها إن شاء الله العائلة، بالإضافة طبعا الرحلات الداخلية لحضور حفلات الزواج.
0: أي نعم. طيب في الشتاء أحيانا نسافر إحنا في الشتاء ولا لا؟
4: أي نعم.
0: ولا ما تفضل السفر في الشتاء؟
4: والله السفر في الشتاء في وقت الثلوج أكيد يعطي منظر آخر، يعني
0: يعطي منظر. ولا ما تسافر أنت؟ منظر في الصور بس.
4: لا والله
2: حامد. حامد أنت تحب تسافر لوحدك ولا بلا الأهل؟
4: والله لكل جهة مناسبة.
2: لا لا لا لا لا، تعال تعال تعال تعال، لا لا لا تروح. أنت تأخذ الأماكن البعيدة والعيال توديهم أماكن قريبة.
4: يعني لا والله أخذتهم أيضا إلى السفرات الخارجية.
2: كيف؟
4: لكن التوازن وأيضا

0: الإنسان يجب أن يلاحظ ميزانيته.
1: إيه.
0: يبدأ رأسك من رجليك يعني. في بعضهم للأسف يلجأوا إلى قروض مباهاة للمسلسلات.
1: حامد يعني لنفسك أوكي الميزانية مفتوحة.
0: إن لنفسك عليك حق.
1: الله أكبر. والعالم الثاني سبحان الله لا بوديكم أبها ولا بوديكم مدري وين وديكم جدة ولا بوديكم
0: ها؟ أنا هذا هو الجنوب وسنة برا الحمد لله.
1: بس يعني تقول مصاريف الصيف أكثر من الشتاء.
0: أي بلا شك يعني مصاريف الصيف.
1: طيب كيف تتحايل على الميزانية؟
0: والله التخطيط العملي وأيضا إيضاح الميزانية للجميع يعني خاصة بالنسبة للأسرة. يعني يكون في مبلغ محدد ونقول لهم يعني هذا مثلا لمدة أسبوعين ترى هذا المطلوب. طبعا يوضع مبلغ أيضا للقوارب لا سمح الله للسفرات أحيانا يتعرض الإنسان.
1: صحيح.
0: فهذه مهم جدا والحقيقة قابلت في سفرات كثير تورطوا لمصاريف غير محسوبة.
1: انتظار نظامك انه سفرية للعائلة وسفرية لك. سفرية العائلة في الصيف وسفرية حامد في الشتاء.
0: الضبط. لا والله كان العام الماضي مثلا اخذناه لبريطانيا كان عندي احد البنات تخرجت. وحضرنا حفلة تخرج كذلك في سويسرا يعني.
1: وفقك الله.
0: الله يبارك فيك.
1: سعيدين بسمع صوتك.
0: دائما الله يبارك فيك. شكرا لبرنامجكم الجميل.
1: بالعكس.
0: والحقيقة في غاية الروعة.
2: ما تعرفنا عليك حامد
0: دكتور حامد شويكان.
2: دكتور حامد
1: سهلا دكتور
0: الشويكان.
2: ونعم ونعم دكتورة في ماذا؟
0: صيد لا
2: ما شاء الله طبيب.
0: نعم في مجال الطب.
2: ما شاء الله الله يحفظك يا دكتور. سعدتنا بالاتصال والمشاركة.
0: والله تعالوا زورونا في العلا ترى مصاريف
2: أبد. نتشرف طال عمرك بس انت علي عندك سفرة الحين تماشي.
1: اسمع بس نبي دهان دهان للركب عرفت.
0: حياكم الله.
2: الله يراك يا دكتور. تحياتنا لك في امان الله.
0: يا مال كريم.
2: اهلا وسهلا. أم قناص.
1: أم قناص
3: هلا والله.
2: حياك الله. وعليكم السلام.
3: كل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير يا مرحبا يا مقناص.
3: طيبين ان شاء الله.
2: اهلا وسهلا.
3: الله وينكم ما سمعناكم. انا اللي غايبه عن هذا.
2: انت الغايبه عنا وانا كل يوم.
1: احنا حمضنا واحنا كل يوم عرفت.
3: والله انت بالذات ما قد من يوم جيت ما قد دخلت.
1: والله انا اللي حظي ما هو بزين من يوم ما بس اليوم حظي قام.
3: لا وربي حظك عند الله زين
1: يا رب. لا اليوم انبسطنا لانك انت شاركتي معنا واول مره اسمع صوتك ويشرفني والله يا ام قناص.
3: والله وانا على عيني وعلى راسي والله. حيا
2: الله يحييك يا مرحبا يا ام قناص. اهلا وسهلا.
3: هلا والله وينك حلاك.
2: انا موجود كيف وين. انا موجود كل يوم من 10 ل 12.
3: وانتم بخير.
2: وانت بخير الله يحييك.
3: كل عام وانتم من حال الى حال اطيب واطيب.
2: انت والسامعين كذلك الله يحييك ام قناص. اهلا وسهلا.
3: هذول بالنسبه للصيفيه وان الصيفيه ترى انا ما راح لصيف اليمين ولا الشمال.
2: يقولون الصيفيه صرفها اكثر من الشتاء صح ولا خطا؟
3: والله لا والله صح.
2: صح
3: نعم نعم صح.
2: عشان كذا الناس يحبون الشتاء اجل ولا لا؟
3: والله انا احب البيت يعني. لا
2: البيت في الشتاء ولا في الصيف؟
3: كلها واحد.
2: مكيف ولا بدون مكيف؟ مكيف ولا دفايه؟
3: يا عمري لا والله بشرك انا من ذهو ياهو على قول اهل الديره
2: ما شاء الله.
3: يعني غصبا عني غصبا.
1: لا لا ام قناص انت الصيف تزيد مصاريفك لانه باين الاولاد والاحفاد كلهم يتجمعون عندك.
3: لا والله بشرك باقي الاولاد ما تزوجوا.
1: الله يبلغ
3: والاحفاد ما غير عيال اخواني
1: الجم... بس انهم يجون عندك.
3: يجون ايوه يجون يجون الحمد لله يجون.
2: الحمد لله ما شاء الله عليك. الله يحفظكم قناص يطول عمرك. سعدتنا بالاتصال.
3: يا رب يا رب الله يسعدكم ويستر عليكم.
1: حياك يا رب.
2: يا مرحبا اهلا وسهلا. امين واياك والسامعين. يا مرحبا يا قناص شكرا لك على اتصالك. شكرا.
1: ريما
4: هلا.
1: هلا وسهلا شلونك؟
4: طيبه.
1: ها من وين تكلمينا يا ريما؟
4: من الرياض.
1: هلا وسهلا يا ريما. ها يا ريما كيف الصيف معكم؟
4: الحمد لله كويس.
1: ها من النوع اللي أبوكم يسفركم ولا لا؟
4: إيه.
1: ما شاء الله وين؟
4: مكة يعني وخليج وكذا.
2: أبوك جنبك صح؟
4: ها؟
2: أبوك جنبك؟
4: لا الدعوي.
2: ايه هو اللي يغشش يقول ايه يقول ايه يعني اسفركم قولي نبي قولي صح
1: نبي نورط الحين.
2: وتظهر ظهنا هذا اخر اتصال يا ابو ريما ولا لا؟ الله يحييك ابو ريما.
5: الله يبقيك طول عمرك.
2: اسعدتنا بهالاتصال.
5: الله يطول عمرك
2: ما شاء الله ويخلي لك ريما واخوانها واخواتها.
5: امين
2: تفرح فيهم يا كريم.
1: ضروري ضروري تسفرهم.
5: هذه فرض علي هو بكيفي.
1: اي لا لا ما شاء الله. بس وين تبغى توديهم؟
5: والله ناويين السنه دي ان شاء الله بعد الحجر حادث السنه هذه وناويين
1: الله
5: يوديهم
1: عمره. ما شاء الله
5: الله الله. وان شاء الله دول خليجي ان شاء الله باذن الله
1: ان شاء الله. ولازم مكافاه نجاح.
5: أكيد أكيد.
2: هي السفرة مكافأة.
1: لا لا لا.
2: لو ناوي تخسر.
1: لا قبل السفرية بوكيت ماني عارف النظام اللي يعطي كل واحد عطى ألف ألف ألف ولا ألفين عشان.
5: أقول عسى ترضيهم ولا ألف بعد.
1: الله يحفظك أبو ريما. الساعة المباركة. شكرا لك.
5: الله يبارك فيك. شكرا لكم.
2: يا مرحبا في أمان الله.
1: نايف.
6: هلا هلا والله مرحبا.
1: هلا وسهلا. يلا حي نايف.
6: الله يحييك مساء الخير لك والاخ طلال ويعطيك العافيه.
2: هلا وغلب نايف يا مرحبا.
6: الله يحييك.
2: انت كل خميس وين تروح؟ ايش جدولك الخميس؟
6: انا
2: ايه
6: والله طلعت ما شاء الله.
2: ما تتصل الخميس؟ اذا لقيت الخميس صار في السياره طالع مشوار تمشيه كافي حديقه يمكن.
1: ها
6: لازم
2: اطلع. لازم اطلع. ما تطلع للخميس ما شاء الله عليك.
1: هو شكله يتسلم الجوال يوم الخميس.
2: هذا هو اتصل عنا بالجوال.
1: إيه أنا أقول لك يسلمون الجوال يوم الخميس.
2: يعطون الجوال الخميس.
1: إيه.
6: ووصل أسبوع مقفل ها.
1: مسحوب الجوال.
2: الله يحييك نايف يا مرحبا.
6: أول شيء كلام وأنتم بخير.
2: وأنت طيب
1: وصح وسلام.
6: وزميلك أنا ما أدري ما عرفت اسمه.
2: خالد.
1: أنا خالد الحيدان الله يحفظك.
6: نعم نعم أخي خالد.
1: معلك زود.
6: الله يحيي وكلامك بخير وعيدك
1: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب.
6: الله يسلمك.
1: ها وص
6: طبعا موضوعكم عن الصرفية بالصيف أكثر
1: بالضبط.
2: اي إذا حولك أحد اضبط الموضوع عشان نمشي معك صح يا نايف. يلا أسلم.
6: لا أنا حقيقة أشوف الصيف أكثر صرفية.
2: آه
6: في سفر وفي سلمك الله مناسبات زواج.
2: يا سلام.
6: وفي سلمك الله حفلات تخرج لبنان. أيه. الله يوفقهم. فأنا أشوف إن الصيف صراحة يعني أكثر صرفية من الشتاء. الشتاء ما عندك لا مناسبات ولا عندك مثلا حفلات تخرج ولا عندك سفر.
2: بس في كشتات يا نايف. في مخيمات كشتات فعاليات.
6: طالب بس أنا ما
2: تقارب. ولا مالك فيها طالب. مالك فيها صح. أنت رأي السفر يا بالحلال.
1: لا لا هو ما يسافر هو الظاهر مكة والمدينة بس.
2: لا يسافر هو
1: والله.
6: أنا أروح الجنوب أروح.
1: إيه داخلي داخلي أبو الحلال.
6: إيه نعم ربع بلادي.
1: إيه.
2: لكن شوف
1: أسولف ولا أسكت؟
6: هلا.
1: أسولف ولا أسكت؟
6: لا لا تفضل حياك الله.
1: أكيد.
6: أكيد إيه نبت قطرة.
1: أنا خوفي ترجع البيت الحين.
6: لا لا بدك
2: نايف. طيب هذا على المستوى الصرفيه لكن بالنسبه للاجواء انت تفضل عاده الصيف مكيف ولا دفايه اجواء؟
6: شلون
2: الاجواء البرد يعني الشتاء ولا الصيف الحر؟
6: لا والله انا افضل الشتاء صراحه.
2: يعني افضل واوفر ولا لا؟
6: اي نعم لان الشتاء اول شيء اوفر.
2: أي.
6: الشيء الثاني المكيفات طال عمرك ما تجيك الفاتوره مبلغ وقدره.
2: طيب يا اخي تحس الشتاء فيه خمول فيه كسل ما في حركه.
6: بالعكس انا من الناس اللي اخوي طلال واخوي خالد من الناس اللي مستمر على برنامج اللي هو رياضي امشي دايم
2: الى الحين تمشي. ما شاء الله نسيت انا
1: راعي الكنادر.
2: اي انا
1: راعي الكنادر
2: انا ما شاء الله عليه
1: اللي يجمع الكنادر ده.
6: يا طلال افلح من ذكر الله يا طلال.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله لا يضرك
2: خالد مو بنا.
6: أمارس الرياضة سواء بالشتاء بالصيف ما أوقف والله إلا وقت السفر يعني. إذا سافرت لا
2: خلاص. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يا نايف. الله يحفظك ويقويك يا كريم.
6: آمين آمين.
2: وسعدتنا والله سعدتني والله بهالاتصال وهالمشاركة.
6: الله يسعد أيامك. أنا والله قلت بشارك من زمان عنكم.
2: الله يحييك.
6: الخميس طالع لازم أشارك.
2: الله يحييك.
1: الخميس الونيس.
6: هذا الكلام هذا الكلام.
1: يلا الله يوفقك ليلة سعيدة.
6: الله الله يحطيك في العافية. يا
2: الله يحطيك. هلا وغلا.
1: سارة.
7: ألو.
1: ألو.
7: ألو أهلين.
1: هلا وسهلا.
7: هلا سهلا، كل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنت بخير. شلونك؟
7: والله الحمد لله، كيف حالك؟
1: من تكلمين يا سارة؟
7: من الرياض.
1: أهلا وسهلا. أنت واضح من النوع اللي أيام الصيف تبعثرين من ذا الفلوس.
7: فبها والله.
1: ها؟
7: فبها.
1: أنت فبها الحين؟
7: لا نروح الصيف فبها.
1: إيه يعني موظفة ولا طالبة ولا إيش؟
7: لا لسه طالبة.
1: وتجمعين مصاريف عشان تصرفينها فبها؟
7: أكيد.
1: وش أكثر شيء تصرفين فيه؟
7: والله أنا ودي أجمع عشان أشتري بي سي، أنا جيمر.
1: أوهو
2: ممتاز،
1: حلو.
7: إن شاء الله.
1: يا رب.
2: ممتاز، كم لك وانت تلعبين؟
7: يعني من المتوسط
2: إلى الآن. وش نوع الألعاب؟
7: ألعب ببجي.
2: محترفة يعني ولا بس هواية؟
7: يعني
2: مصنع. يعني شاركت طيب في المسابقات الرياضات الإلكترونية، متابعة لها؟
7: إيه أكيد.
2: تابعين
7: بيج فان المادزي، نعطيها تحية.
2: مين؟ موضي الكنهل.
7: صحيح.
2: انت متابعة لها. طيب حاولت تتعلمين منها اكثر يعني في الالعاب؟
7: والله صعبة، ما نقدر نصدها.
1: ليه؟ ما في شيء مستحيل.
2: طيب انضميت الفريق اللي عند موضي ولا فريق ثاني فالكون اللي فاز بجوائز؟
7: لا لسه، احنا الحين نركز في الدراسة وان شاء الله اذا خلصنا.
2: اجمعي بين الثنتين، ترى في فرص الان قائمة. تذكرين مسابقة اللي سوى في البوليفارد الالعاب الالكترونية؟
1: كأس العالم.
2: اي كانت خيالية. وكانت فيها نجوم مشاركين وابطال.
1: سارة
7: ان شاء الله هذا سهل.
1: حطي شروط انه اذا نجحت اشتروا لي، ما في النظام ذا؟
7: اكيد.
1: إيه.
7: اكيد.
1: نجحتي ولا باقي؟
7: الحمد لله نجحت.
1: اجل خلاص، من الان يا اهل سارة المسؤولين عنها ولي امرها لازم تشتروا لها.
2: عندها بس هي تحتاج الى دعم واحتواء لهذه الموهبة والهواية، وان شاء الله باذن الله يكون اسمك ضمن مصاف الاسماء الكبيرة في الجيمر.
7: انت
2: الله يوفقك.
1: يوم الايام ندق نقول نبي تشاركين معنا سارة، تقول والله معليش انا والله ما اقدر، وقتي ما يسمح لي، عندي بطوله وعندي مشاركه.
2: لا ما ترد عليك، مديره اعمالها ترد عليك.
7: ان شاء الله يا رب. الله يسلمك.
2: الله يوفقك.
1: ونلاقي كيف ابها هناك تبيعين خبز.
2: لا لا ان شاء الله، لا بتنجحين ان شاء الله وتحققين حلمك يا سارة.
7: ان شاء الله انجح وصير
2: باذن الله.
1: يا رب.
2: الله يوفقك يا كريم، شكرا لك على الاتصال.
1: تدري يا طلال انه هناك في ابها ما شاء الله تبارك الله، يا من الصيف كثير من الشباب ومن البنات ينزلون يبيعون يعني الاكلات الشعبيه، الخبز، المشروبات الساخنه، الاكلات الشعبيه، الامور هذه ما شاء الله تبارك الله، يعني يشتغلون وما شاء الله تبارك الله يعني يكسبون ماديا بشكل غير طبيعي. ممتاز.
2: كل واحد يعني واهتماماته وهواياته والانشطه اللي يحبه ويفضله يمارسها. سارة عنده مثل اهتمام في الالعاب الالكترونيه، وهذا مطلب مهم اليوم. هذا المجال ما شاء الله موجود ومقدم على طبق من ذهب لكل المواهب الموجوده في المملكه العربيه السعوديه، في مناسبات رسميه، في اقامه احتفالات، في عروض، في منافسات، في حضور وتكريم وتشريف من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذه المسابقة. في الختام تسليم الجوائز، يعني هذا أكبر دعم وتشريف كبير الحقيقة لكل هؤلاء اللاعبين في الألعاب الإلكترونية، فهي فرصة الآن ندعمها سارة ولكل مواهب الشابة اليوم ينضمون إلى مثل هذه الألعاب الإلكترونية، بس وفق بينها وبين الدراسة.
1: وهذا من مصاريف الصيف أنك تشتري بي سي، عرفت؟ مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل، والليلة سارتنا حلوة. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست.

0: الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: دعاليل

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011-40-53. نحن وياكم في هذه الأمسية الصوتية عبر الأثير، نتناقش وياكم حول الأجواء بين الصيف والعادات والطلعات والمطاعم والمقاهي والمناسبات أكثر، أو الشتاء الركون والسكون والهدوء والليل الطويل. دائما في الشتاء، دائما في الشتاء مع الأجواء الدافية أفضل، حميمية، في هدوء وفي تواصل لكنه عن بعد، ما حد الناس تطلع إلا في الكشتات والطلعات ومحبي المخيمات. الصيف لا، في حرية أكثر، في البحر، في نزهة، في الترفيه أكثر، لكن هذا مرتبط بإدارة الميزانية في الصرف. في بعضهم يعني في الصيف عنده ميزانية محددة ومخصصة للصيف فقط ما يلمسها، ومجدولة مرتبة منذ يمكن من قبل رمضان، مجدولها على أن هذه ميزانيتنا في الصيف، في ترتيب مسبق لهذا الأمر. فضلا عن الشتاء، ممكن الشتاء ما نطلع كثير، لكن نحاول أن نخفف من عبء ميزانية الأسرة ونرحلها إلى فصل الصيف على أقل تقدير، حتى نتواكب مع المستلزمات المطلوبة لفترة الصيف والالتزامات اللي علينا وعليهم يعني من الأسرة. احنا شبكة عائلية مرتبطة بتواصل أسري، وهذا يتطلب منا يعني الحضور والمسؤولية في التزامنا صلة الأرحام، وتقديم أيضا الهدايا، وتقديم أيضا المعونات. كل هذه تواصل أسري موجود، ولا شك أنه يعزز من أواصر القربة. لكن لما نفتح هذا الموضوع ونتكلم عن مثلا إدارة الميزانية في فصلي الصيف والشتاء، كيف ندير احنا ميزانيتنا في فصل الصيف والشتاء حتى نكون منضبطين ومواظبين على حدود الصرفية؟
1: تصدق يا طلال، انا من النوع الشتوي، يعني من النوع اللي لما يجي الشتاء اتحرك واروح واجي واطلع وانزل. ليه؟ لانه الشتاء سبحان الله يعني تقدر تلبس وتطلع تتحرك، لكن الصيف اعاني منه كثير.
0: لان العكس، ان الصيف هو اللي تلبس تتحرك اكثر.
1: لا، انا كائن شتوي. فهمت؟ يعني الصيف لما يجي يعني ما أتحمل الحرارة ولا أتحمل الحرارة الزائدة يعني، وتصير أغلب مشاويري في الليل. إذا
0: أنا عكسك تماما، أنا كائن صيفي.
1: إيه، الله يوفقكم إن شاء الله. لكن
0: الشتاء عادة مرتبط بالخمول وبالكسل.
1: لا، ما في خمول، ما في خمول،
0: ولا
1: بالعكس
0: فيها يعني انطلاق أكثر نوح الحياة.
1: أنا بحكم أني ولدت في أوروبا، فهمت؟ فعشان كذا أنا يعني جيناتي كلها شتوية.
0: مولد في الشتاء يعني فصل الشتاء.
1: إيه يا طبعا نتكلم معك إنجليزي
0: يعني ورقت وطف المكيفات. طيب
1: بالعكس، أنا أقول لك قبل شيء المكيفات حارة. عرفت يا أخي، جرنا على كلام ما نبي نقوله وفي الأخير تقولوا ليه تتكلم.
0: طيب
1: لكن عموما احنا على 011-40-53. إذا كان أحد يقول والله الصيف هذا ما أبي، في ناس يقول لك لا والله، يقول الصيف قرب والسفر حان طاريه، عرفت؟ وفي ناس سبحان الله تنتظر الصيف هذا يعني خاصة الإجازة، لأننا مرتبطين في الإجازة تعرف. حتى الحين احنا كموظفين الآن بنبدأ نتهاوش على منه اللي يطلع إجازة ومنه اللي يكمل، من اللي في البرنامج، من مدروش، فلأنه الصيف مرتبط بالعائلة أكثر شيء. لكن لما يكون واحد عزابي أو يعني منفرد بحياته، هذا ما يفرق مع صيف ولا شتاء، أتوقع أنه صرفية واحدة. لكن عموما احنا مستمرين معكم في برنامج تعاليل، واليوم ان شاء الله يوم خميس الونيس، والليله عندنا ضيف بيطربنا وبيطرب مسامعنا، لكن نبي قبلها نبي نشوف الصيف ذا وش يقولون فيه. في اغنيه للصيف تتذكرها؟
0: اوه، اغاني للصيف، اغاني كثيره. ابتدى الصيف وجانا لراشد الماجد.
1: الله،
0: اي كل هذه عند محمد الفلاج.
1: هذا ما عليك، محمد الفلاج الصلاة على النبي. ترى على فكرة محمد الفلاج جيمر خطير، يحب يلعب.
0: شو يلعب؟
1: يلعب شو اسمه، ما أدري وش الألعاب، بس أشوفه دائما إيش متعلق بالألعاب الإلكترونية.
0: إيه عبد العزيز، ما عنده شيء راح أجاك يا محمد. أهلا يا عبد العزيز، حياك الله، أهلا وسهلا.
2: الله يسعد مساكم جميع، اوقاتكم بالخير.
1: هلا ابو سعود.
0: يا مرحبا.
2: يا هلا بالشيوخ.
1: شلونك؟
2: والله بخير. مساكم براد وسعاده وروقان ان شاء
0: الله. وين؟
2: والله يسعدك.
1: وين؟ لحظه لا تغلط علينا، انت تقول مساكم براد، اي براد؟
2: والله كيفات بلد.
1: الله يبارك فيك. انت في السياره الان صح؟
2: نعم صحيح.
1: ومركب سبلت في السيارة.
2: اللهم لك الحمد، سبلت ربي هوا عليل.
1: أجل من وين تكلمنا؟ تعال من وين تكلمنا؟
2: محافظة القوعية في العرب.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: والله محسسني انك في أبها ولا في الباحة.
2: والله بالنسبة لي أطيب من أبها وربا. الله يسلمك.
0: كلهم نعم كلهم نعم والله يا عبد العزيز. كلهم عيني في راس
2: طال عمرك. أكيد أكيد.
1: بدينا نشخصن نعم. الأمور يا عبد العزيز ودنيا.
0: طيب يعني تفضل الصيف ولا الشتاء يا عبد العزيز؟
2: والله أنا محبين الشتاء.
0: الشتاء صراحة. أوه عاد الكشتات حولك حواليك يا عبد العزيز.
2: ما يحتاج اللهم لك الحمد.
0: وين تكشت؟ وين في الرين؟
2: الرين وفي طال عمرك في الوديان والشعبان.
0: ما شاء الله عليك.
2: الجبال اللي ورا الدوادمي في الضخفة في
0: ما شاء الله. العزبة جاهزة، كل شيء جاهز أجل.
2: إي ما يحتاج.
0: ما شاء الله عليك.
2: الشباب والشوشرية وكل حاجة حلوة.
0: حجر مالك مال الصيف أنت؟ مالك مال الصيف؟
2: والله الصيف يا طول عمر عادة فصول السنة ولازم نحترمها.
0: أي احترمها. طيب أنا أقصد يعني أنت أجواءك يعني ما تفضل الصيف أكثر ولا لا؟
2: لا والله عاد الصيف.
0: وش تسوي طيب الصيف؟
2: والله يا طول عمر أجواءنا يا طول عمر في الصيف برا باطن، يسمى الباطن اللي هو الشعيب.
0: أي
2: براد استراحة مع الشباب.
0: أي
2: كيف الله الله
0: ما شاء الله عليك الله يحفظك.
1: يعني تعدي الصيف بالحب.
2: زرنا مصايفنا الجميلة
0: ما في شك. نعم
2: واحد الأماكن الباردة
0: ما في شك. نعم
2: وإذا صار السيولة برضه متوفرة زيادة نقزنا أحد وراء شوي أحد الدول الأوروبية.
0: هم في بعضهم الله يسلمك الآن يا عبد العزيز اللي يجي الصيف راحوا لبها ولا يجي الشتاء رجعوا القويعية. أنت منهم؟
2: لا والله إحنا نزورها صراحة.
0: أي ما شاء الله عليك ما شاء الله.
2: لكن بحكمة واحد ما
0: يقدر. ما شاء الله عليك الله يحفظك يا عبد العزيز. سعدتنا بالاتصال
2: وياكم واحنا اكثر
0: يا مرحبا
2: بلقائكم
1: موفق
2: معكم برنامجكم الجميل.
1: موفق موفق يا عبد العزيز.
0: هلا وغلا في امان الله.
1: علي
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يسعد مساكم جميعا.
1: الله بالنور ومساك بالخير.
3: ونشكركم على اتاحه الفرصه
1: وحقيقة
3: من البرامج الشيقة برنامجكم والله يعطيكم العافية.
1: وياك يا رب. ها علي كيفك مع الصيف مع مصاريفة؟
3: تخبرون المناطق الساحلية في الصيف الناس يشردون هروب ما عدا
1: صحيح.
3: الوجهة إن شاء الله القبلة لأبها إن شاء الله.
1: حر ورطوبة.
3: والله حر ورطوبة لكن يمكن الأيام هذه لسه باقي
1: ما دخلتوا في الرطوبة.
3: الرطوبة باقي لأنها في شهر أغسطس إنجليزي.
1: إيه.
3: وباقي عليها وقت.
1: أنت في الشرقية؟
3: إي نعم.
1: إيه واضح أغسطس.
3: يحتاج.
1: وكم تقعد في أبها؟
3: والله على حسب الإجازة يمكن شهر ونص شهر.
1: ما شاء الله تبارك تقضيها كلها هناك.
3: هي بالنسبة لي أنا من من من أهل أبها.
1: إيه عند الأهل.
3: الخميس. تحديدا الخميس.
1: ما شاء الله.
3: نعم. والإنسان اللي عنده سكن وعنده.
1: إيه ما يتكلف واجد.
3: إيه أنا أشوف إن التكاليف عليها أقل يعني من الشخص اللي جاي يصيف شهر في ديرة مو بديرته. من ناحية الأجار من ناحية الأسعار من ناحية.
1: على قولهم عصفورين بحجر واحد، صلة القرابة وصلة الرحم وفي نعم. نفس الوقت باردون.
3: وحقيقة نحن في المملكة نحظى بنعمة من الله سبحانه وتعالى.
1: اللهم لك الحمد.
3: فضل قيادات من رشيدة وحكامنا الله يعزهم ويمدهم.
0: آمين آمين يا كريم. آمين آمين.
3: المخاطر من يميننا ويسارنا وحنا ما كأن حول.
0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله.
3: هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الله يحفظك.
3: فضل حكومتنا والله يديم الأمن والأمان والاستقرار يا رب.
1: جزاك الله خير يا علي وإجازة سعيدة إن شاء الله. موفق. شكرا لك.
0: الله يرعاك في أمان الله.
1: هلا وسهلا
0: أبو موضي.
4: يا مرحبا.
0: يا مرحبتين. مساك الله بالنور.
1: مساك الله بالنور.
4: حياكم الله جميعا والله يعطيكم العافية على هذا البرنامج وعلى حلقات

0: الجميلة والمميزة لكم.
1: الجميل
2: أنت. الله يحييك يا مرحبا يا أبو موضي.
0: الله يحييك.
2: سم.
0: والله أنا بالنسبة لي يعني إذا تهيأ السفر خير وبركة، إذا تهيأ السفر من ناحية المادية خير وبركة، ما تهيأ أنا أرى يا أخي المسلم لا يكون في الله نفسه إلا وسعى. الحمد لله.
2: ما هو يعني مرتب موضوع بالسفر أو غيره، نتكلم إحنا عن فصلين، عندنا شتاء وعندنا صيف. يقولون الصيف إنه أكثر صرف، يعني ميزانية نستهلكها دائما في الصيف، عندنا مناسبات واحتفالات وعندنا سفر، بينما الشتاء لا، ما في عبء الميزانية، ميزانية الأسرة. أنت شو رأيك في الموضوع؟
0: 100% مع بد الإجازة بالذات، إجازة أي. سواء كانت في صيف أو كانت في شتاء أو كانت حتى في خريف
2: أي.
0: هو الصرف عشانها إجازة فقط، لو ما في إجازة ما تنفع.
2: أيوة.
0: فمن الطبيعي إنه بيكون في صرف، وأكيد إن الميزانية رب الأسرة بتتغير وبتزيد، ولكن يا طال عمرك سلامة.
2: كيف طيب الواحد يوازن في الصرف في الصيف؟
0: أولا وآخرا هي تعتبر من الكماليات.
2: يا.
0: في أشياء كثيرة من الكماليات الحمد لله، إذا أنا قادر أني أنا أقلب الكماليات هذه أساسيات.
2: يعني نركز على الضروريات في الصيف.
0: ما والله ما في شك. نعم. ولكن نعم. أنا أكلف على نفسي وأرهق ميزانيتي وأتدين، أنا أرى أن هذا الشيء أكبر خطأ.
2: نعم طيب الله يحفظ.
0: سبحان الله، يعني أنت ممكن تنبسط في التفاصيل البسيطة ترى، يعني ما هو يعني.
2: الله يحفظك، الله يحفظك أبو موضي، طول عمرك، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة، شكرا لك.
0: الله يرفع قدرك.
2: حياك الله. في أمان الله. محمد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يمسيكم بخير ويسعدكم في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
2: حييك.
3: الله
1: يا هلا وسهلا. هيا محمد.
3: أنا من الزلفي.
1: أهلا وسهلا.
2: الله يحييك يا محمد.
3: وعندنا مطلين شرقي وغربي، الغربي نفود
1: ما شاء الله.
3: الله العظيم، إذا جاء الظهر درجة الحرارة 45
2: ما شاء الله،
3: إذا جاء بعد المغرب
1: أي
3: سبحان الله العظيم إلى الصباح وهي 22-23
1: ما شاء الله.
3: والله اللي يعني يجي ما يصدق الوقت هذا، يعني الآن عندنا في الليل صراحة براد مرة خاصة السنة هذه سبحان الله العظيم.
1: صلاة على النبي. طيب محمد، أنت كذا كأنك تتحايل على موضوع الإجازة صح؟ على موضوع المصاريف، يعني يا شباب خلونا في الزلفي، ترو عندنا كذا وعندنا كذا.
3: والله جيت في الحق، أنا صحيح ودي أنهم ما يطلعون، لكن كل نحر نفسه صراحة.
1: لا بس أنك مجبور بالأولاد والأسرة، إذا عندهم رغبات ودك تحققها لهم.
3: صحيح أكيد ما في شك. والله حنا طبعا بالنسبة للإجازات يعني ناخذ رأيهم الصغير قبل الكبير، وبالعكس لازم نطلعهم، لكن أنا جايب لك الأيام هذه سبحان الله العظيم، يعني مع كثر الناس اللي تقول حر، لا بالعكس عندنا في الزلفي صراحة جو لا يضاهى.
1: بالعكس
3: ومن هذا المنبر يعني أدعو الجميع من أنحاء المملكة يزورونا في الزلفي، يشوفون على الطبيعة ويتمتعون في جوها صراحة.
1: أنتم جمعتوا ما بين اللي يحب الشتاء ويحب الصيف.
3: أي نعم، وعندنا في الشتاء شمال الزلفي صراحة في ناس جونا من الكويت ومن الإمارات ومن قطر، يعني السنة هذه خاصة والله شروا أراضي لا تعد ولا تحصى صراحة.
1: وجيرتكم طيبة ترى يا محمد.

0: ويرضى عليك ويوفقك.
1: وياك وياك إن شاء الله يا محمد.
0: ويسعدنا تشريفكم صراحة.
1: بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. الله يحفظك. لا أنت
0: والله بس سمعت صوتكم وحبيت إني أشارك.
1: الساعة المباركة البرنامج برنامجك وأي وقت حياك الله.
0: الله يسعدكم.
1: يا مرحبا.
2: اتصال جديد محمد.
3: سعيد.
2: لا لا سعيد.
1: قصر الصوت اللي عندك.
2: يا مرحبا يا سعيد حياك الله.
3: نقضي الصيف طبعا في المهرجانات وايضا مع الاقارب والحفاظ على الميزانيه امر ضروري.
2: نعم نعم.
3: تكون مناسب مع الصيف. وهناك اهداء لغاني راشد الماجد لجميع المستمعين ساده المستمعين كل عام وانتم بخير.
2: من هو يا سيد؟ من هو؟ لحظه الله يحفظك يا سيد.
1: هو طول عمرك. اسمع من سبت العلاية يعني طبيعي ما راح يصرف لنا في الجو البارد.
2: الله يحفظك يا سيد طول عمرك. اسعدتنا بالاتصال المشاركه. اتصال جديد.
4: هلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: كيف الحال؟
2: هلا وغلا يا محمد. من وين يا محمد؟
4: من الشرقية.
2: ما شاء الله. ونعم من وين الشرقية؟
4: من الخبر.
2: ونعم ونعم الله يحييك يا محمد يا مرحبا. سم تفضل.
4: والله عن المصاريف انا ولد ابو يعني مالي فيها.
2: انت تحب الشتاء ولا الصيف اول؟
4: انا من الصدق الصدق الصيف اكيد بنقابل العيال العم ونلعب
2: ونستمتع. تحب الاجازة اجل.
4: وعادي إجازة رمضان قليل أسبوعين.
2: أيه. لكن إجازة طيب وين تروحون في الإجازة يا محمد؟ وش خطتكم؟
4: خطتنا على طول أو نهاية الاختبارات نجهز الشنط طوالي.
2: وين؟
4: على أبها.
2: أبها ما شاء الله تروحون أبها.
4: الحمد لله خميس مشيت.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليكم. أنت والأسرة كاملة وعيال العم؟
4: كاملة. عيال العم هناك غالبيتهم.
2: أيه. ما شاء الله. أنت من أهل الجنوب ولا لا؟
4: لا أيه. انا ولدت بجدة.
2: ونعم
4: ما شاء الله انا التشكيلة.
2: ونعم ونعم مليون يا محمد.
4: وامي من ابها.
2: ما شاء الله ما شاء الله
4: يعني تشكيلة
2: ما شاء الله. وتكلمنا من الشرقية ما شاء الله عليك.
4: الحمد لله
2: ما شاء الله. امورك زينة ومرتاحين ومبسوطين
4: الحمد لله.
2: ما شاء الله عليك.
4: متخرج من المتوسط.
2: ما شاء الله. بتروح الثانوي
4: اكيد.
2: وين ان شاء الله تخصصك في الجامعة؟ وش مخطط يا محمد في الجامعة؟
4: أدري في تخصصات
2: كثيرة. فيه أنت شو في بالك؟
4: بالي والله أن يصير دكتور ويمكن لو فتح لي المسار أروح لاعب.
2: ما شاء الله. تبصر لاعب
4: جيمر.
2: ممتاز. تو نتكلم فيها نقول ما شاء الله لها مستقبل. بس لازم يكون عندك شغف أول تحبها وتتابع الجديد فيها.
4: شغفي الصدق فالكون.
2: فالكون ما شاء الله. تتابع بطولاتهم؟
4: ايه كاس العالم للرياضات الالكترونيه.
2: أيه. صح فازوا وهم اخذوا الكاس
4: اكيد.
2: ان شاء الله يكون اسمك كبير يا محمد ان شاء الله ونصفق لك.
4: شغفي في الالعاب فيفا وفورتنايت.
2: ممتاز ممتاز. الله يوفقك يا محمد.
4: يلا شكرا.
2: ونشوف ان شاء الله فريقك خاص فيك
4: باذن الله.
2: الله يراك يا محمد. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. تحياتنا لك في امان الله. أهلا وسهلا يا مرحبا. شكرا لمحمد وشكرا أيضا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الزاوية. بعد الفاصل ضيف الحلقة.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين مهبة النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في زاويتنا الأخيرة الفنية مع الضيوف والنجوم. لما نتكلم إحنا عن الآلات الموسيقية المرتبطة بالوجدان عبر مئات السنين هي كثيرة، بعضها ما زالت حاضرة في المجالس وفي الجلسات وفي الأغنيات وفي الأعمال الفنية المختلفة، من أبرزها العود. آلة العود من أبرز الآلات الموسيقية التي حافظت على نفسها وعلى مكانتها رغم كل المتغيرات المتلاحقة اللي يشهدها العالم الموسيقي. لما نتكلم نحن عن العود ما نتكلم عن آلة موسيقية، لا، نتكلم عن ثقافة، عن ذاكرة فنية، عن تجارب إنسانية، نتكلم عن أوتار كيف ترجمتها هذه الأنامل إلى الحان ووصلت إلى المستمع من غير كلمات. في فن عزف من غير كلمات. ضيفنا لهذه الليلة هو عازف، نقترب منه أكثر حتى يحدثنا عن آلة العزف، آلة العود، علاقة العازف بالآلة، عن حضور العود كذلك في المشهد الفني والثقافي. أهلا وسهلا بضيفنا العازف الأستاذ حسن المطوع.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، ولمسي على جميع المستمعين، وأشكركم على الاستضافة الأستاذ خالد السطلال.
0: حياك الله، نورتنا.
1: الله يسلمك.
2: يا مرحبا، هلا وسهلا. يا أخي جميل الرجل هذا، أول ما تعرفنا عليه قبل الهوى وجدت أنه أي شيء تعرف، يعني عشان أعطيك المعلومة الزيادة، أنه من هل الحسا.
0: ونعم والله،
2: شفت الحسا إيش يطلع.
0: ونعم الحسا ولادة، يعني مو فقط في الفن، حتى في الأدب وفي
2: كل شيء ما شاء الله،
0: وفي العلم.
2: يا أخي جميل، أنا أي أحد من الحسا سبحان الله. الحسا حسانة،
1: لو الدهر نسان.
0: ويحبون الفن أهل الحسا يا حسن، يحبون الفن ولهم ارتباط وثيق ترى حتى في العود في جلساتهم وفي السمر في المزارع. لابد العود هذا حاضر
1: أكيد
0: في السمرات طبعاً. والليالي
1: مزبوط صحيح.
0: أنت برأيك العود ليش إلى اليوم ما زال محافظ على مكانته؟ إلى اليوم الناس لازم تحب العود، حتى اللي ما يغني لازم يعزف
1: العود. الأمانة يعني بشعبيته كبيرة،
0: أي
1: بالذات عندنا احنا في الحسة،
0: أيه.
1: تحديدا في الحسة شعبيتها كبيرة.
0: والأقلب
1: يميل للعود، حتى كتعليم يميل لتعلم العود، أول تعتبر كانها آلة أساسية.
0: انتقلت من جيل إلى جيل،
1: من جيل إلى جيل. مزبوط،
0: ما زال جيل محافظ على آلة العود.
1: مزبوط صحيح.
2: خلنا نتكلم معك يا حسن على البدايات والعلاقة. طبعا العود هذا سبحان الله، يعني أحس أنه مشاعر
1: صحيح.
2: وحاسيس
1: صحيح،
2: وبحكم أنه أنا أملك مشاعر وحاسيس كثير،
1: حلو،
2: جيت أبغى أتعلم ما عرفت. عرفت عرفت عرفت اللي ما أدري وشلون. قعدنا بأيام الدراسة معنا عود، أوكي، يقال لنا كل يوم نطلع من تحت السرير دن دن دن، عرفت اللي قال لنا نوزن وإحنا ما فروسنا، خلصنا الدراسة وإحنا باقي هذا يطلع من تحت السرير ويرجع في الدن. فعرفت انه لكن نبي نتكلم مع حسن، متى بدأت علاقته بالعود وبالإحساس هذا الجميل؟
1: طبعا انا نشأت من عائلة فنية
2: ما شاء الله،
1: الوالد والوالد محبين الموسيقى
2: ما شاء الله،
1: وامسي على الوالد طبعا قاعد يسمعنا الان.
0: جل تحية ابو حسن،
1: الله يسلمك.
0: عازف هو يعزف؟
1: لا، محب للموسيقى.
0: محب الموسيقى،
1: مستمع جيد
0: ما شاء الله.
1: اي يعني من الأول من إحنا صغار يعني يعلمنا على الأغاني ويشرح لنا
0: مين من الفنانين، مين اللي يسمع لهم.
1: أغلب شيء الأمانة لست أم كلثوم.
0: الله، أحلى من اختار.
1: الأغلب إيه صحيح،
0: أحلى من اختار.
1: أي والله، أي والله، يعلمنا على أغانيها ويشرح لنا. ولكن أنا صغير حاب العود، متأثر أنا في عمي، وعمي يعزف وعلى اسمي حسن طبعا
0: ما شاء الله.
1: اي والله،
2: عشان كذا كنت بقول سبحان الله تاثرت بدون ما في احد يدندن.
1: هو اللي علمني.
2: حلو،
1: هداني الوالد عود جاب لي وقعد عمي معاي وجلسنا ويعلمني.

0: يعني بالبداية
1: هو أعطاك إياه أهداك من باب أنه حس فيك ولا بس كذا يبي يدخلك في الـ؟
0: لا حس فيني دائما يعني من أنا صغير فهمت أسوي كني قاعد أعزف.
1: كل ما جاي بيدندن على طول قعدت عنده.
0: أيوة يلا
1: حلو
0: صحيح. وقاعد يعلمني عمي حبة حبة حبة حبة. بعدها التحقت مع جمعية الثقافة والفنون بالحسة.
1: وعمرك كم؟
0: كان عمري وقتها تقريبا 16 سنة.
2: ما شاء الله.
1: وبديت الدندن من متى؟
0: من هالعمر تقريبا أو قبل يعني لي لمسات، ولكن إني بديت من 16 سنة في جمعية الثقافة اللي بالحسة.
1: يعني صرت متقن نوعا ما يوم دخلت
0: يعني
1: الجمعية
0: تقريبا،
1: ولا بس يعني عارف اللي طاير بالعجة؟
0: لا لا لا يعني عارف المقامات كيف أجيبها على العود وبعض الأغاني. أيوة
1: ممتاز. وبعد كذا انضميت للجمعية.
0: انضميت للجمعية وبعدها التحقت جمعية ثقافة الفنون بالرياض وأمسي على الأستاذ المايسترو يحيى مسالة، ساعدني
2: الله
0: كثير ووقف معاي في أشياء كثيرة.
1: يعني أنت خلاص صار شغفك في العود، ما فكرت في أي آلة ثانية
0: إلا لي لمسات بالكمان شوي، ولكن العود هو أساس طبعا.
2: أي ما طيب بالنسبة يعني للعزف، أنت تعلمت العزف بشكل عام يعني بداية على الأوتار والمقامات، ولا دخلت في الأغنيات؟
0: لا في البداية كبداية طبعا دخلت على أغنية.
2: أيوة مين؟
0: اللي هي حق طلال مداح.
2: أي واحدة؟
0: أحبك لو تكون حاضر. توقع الكل
1: هذا كله عرفت أول واحد لما يتعلم النغم كذا خلاص يبثر أخوياه تعال أسمعك أحبك لو عرفت اللي ويعيدها 60 مرة.
2: حسن كان عنده عمه، وعمه كان أستاذ في العزف.
0: أي
2: وتعلمت معه في البداية،
0: تعلمت
2: وبعدين في دخلت احتراف الجمعية ثقافة الفنون. أنت الآن مقيم في الرياض ولا في الحسة؟
0: لا مقيم في الرياض.
2: في الرياض الآن التحقت في
0: جمعية ثقافة الفنون
2: مع الأستاذ العازف يحيى مساوي.
0: يحيى مساوي
2: وانطلقت ما شاء الله. تخرجت ولا توك في الدورة؟
0: مع المايسترو. لا تخرجت.
2: تخرجت
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله عليك.
0: الحمد لله.
2: طيب ودنا نسمع شيء
1: في قبل الآن. الدولة ما شاء الله من خلال هيئة الثقافة بدأت تبتعث شباب
0: صح.
1: أنت من النوع اللي شاركت معهم ولا ما حصل لك الفرصة؟
0: والله ما تاحت الفرصة، ولكني قاعد أسجل معهم
2: أي برنامج. ولسه ما في ابتعاث الآن
0: إلا وزارة الثقافة
2: ابتعثت موسيقي ولا في جامعة رياض الفنون؟
1: لا لا
0: الجامعة هو فاتحة الآن.
1: ما بدأت الجامعة
0: لسه. ما بدأت
2: الجامعة لسه أي.
1: لكن في دورات خلال سنتين وعلى أنواع الموسيقى وفرق. ما تشوف الشباب حقين الكورال والمجموعة كبيرة يعني راحوا ورجعوا. في كان معنا برضو عازف من الناس اللي شار يعني احترف الموضوع ذا.
2: كانت مشاركات فنية يعني مثل المملكة وثقافة المملكة وفن المملكة خارجيا.
1: فالآن عندهم دورات، والظاهر قال لنا حتى في بيت العود.
0: بيت العود صح
1: بيت العود يعني في مبنى كامل، وفيه يوم كان يسولف معنا العازف غالب عرفت، فكان يقول لنا انه فيه للعود خاص بالعود، وفيه برضو مبنى ثاني للموسيقيين وشغلات.
0: مضبط. زرتهم انا قبل.
1: رحت لهم
0: قبل كم شهر زرتهم وشفت مقرهم جدا جميل.
1: وما حاولت تلتحق معهم؟
0: بالامانه لا، لان كنت ملتحق مع المايسترو.
1: حلو.
0: مع ما بشتت نفسي كذا.
1: حلو.
0: ايه.
1: والان يعني عندك ترى لانه عندهم برامج وعندهم جدوله ممتازه
0: ودائما يسوون تمسيات
1: ايه
0: موسيقيه وزي كذا.
1: طيب حلو. أجل خلنا نبدأ مع
0: نسمع نبدأ.
1: هلا وسهلا بهل الحسن. هلا هلا
0: تبا مقدم الأغنية.
1: أهم شيء ما أحبك لو تكون حاضر.
0: لا بس الطلال
1: أوكي طبعا. أنت طلالي شكلك
0: صحيح.
1: أداء حسن المطوع وغناء طلال النفيسة.

0: سلام عليك يا
1: حسن، أجادبك الهواء.
2: أجادبك الهواء،
0: يعطيك العافية.
1: يا
0: هو العزف الآن يحتاج إلى موهبة فقط، ولا إنسان هاوي ويحب العزف يتدرب ويصير عازف؟
2: هي طبعا الأساس لازم تكون في موهبة. تمام، هي الموهبة بتساعدك انك انت تطور نفسك بشكل اكبر،
0: يكون عندك شغف صح تطور نفسك.
2: يعني ممكن انك انت تتعلم كبداية، تدخل ما عندك موهبة ولا اي حاجة، ممكن تقول تعزف لكن ما في احساس
0: صح.
2: ما في
0: صحيح، وحتى ممكن ما يطول ما يكمل
2: صح.
0: يعني
2: صح مزبوط،
0: اسبوعين يحس الموضوع صعب ويتركه.
2: احسنت،
0: فانت الشغف اللي عندك والموهبة اللي خلتك تستمر.
2: اي
0: التحقت في مسابقات عن العود؟
2: اي كان مسابقة التحقت.
0: وين؟
2: فكانت اللي هي في البيت الثقافي.
0: اي شاركت معهم؟
2: شاركت معهم، وكان بحضور الاستاذ عبد الجوهر.
0: ما شاء الله، ابو ساره.
2: ابو ساره
0: يا ويلك،
2: انا من اول ما دخل مرتعب
0: اصلا. ايوه اي ابو ساره.
2: اي طبعا طبعا.
0: صار
2: وقدمت بشكل كويس.
0: حلو،
2: الحمد لله الامور مشت.
0: قال شيء اثنى عليك؟ اعطاك نصيحه ملاحظه؟
2: لا الامانه يعني ما قدرنا ان احنا
0: ممتاز. ايوه إيه. بس سمع عزفك.
2: اي سمع عزفك
0: ممتاز،
2: كنت
0: عزف حلوه ترى، نقله لك
2: كذا، وارتبكت اكثر. أي. طبعا كنت قاعد اعزف وناظر في عبادي، شفت قاعد طالع فيني ويصفق. انا خلاص هنا رجولي
0: مشي. لك ما تلعبت
1: معه يصفق لك عشان تركد؟
2: ربكني زياده كذا.
0: اخطبط له
1: جات عكسيه عليه. طيب الـ الـ يعني الان تقول الوالد كان يغذيكم موسيقيا في السنة؟
2: صح صح.
1: وعمك منه حسن؟
2: حسن المطوع.
1: حلو.
2: أمي.
1: له مشاركات له شيء ولا بس كانت شخصيه؟
2: لا لا شخصيه شخصيه. حلو. كانت
1: وفكره انه طبعا انتقلت انت للرياض وظيفه
2: دراسة
1: كبلت
2: دراسة طبعا في الرياض.
1: حلو.
2: وتوظفت في الرياض.
1: ممتاز. طيب الآن الحراك الثقافي والفني اللي قاعد يصير قاعد يخدمكم، يعني في لك مشاركات خارجية؟
2: ايه
1: مشاركات
2: طبعاً.
1: في أماكن طلبت في احتفالات في مناسبات في شغلات؟
2: طبعا يعني مشاركاتي كثيرة، وشاركت حتى في مطاعم مهرجانات وطنية في الحسا، وكانت حتى بالرياض كمشاركات وطنية.
1: متى اللي كانت في الحسا؟
2: كانت قبل سنتين تقريبا. سنتين
1: اليوم الوطني،
2: اليوم الوطني يوم التأسيس كانت في الحسا بعد.
1: حلو.
2: شاركت فيها.
1: يعني الآن أصبح اسم من الأسماء المعتمد عليها والمعروفة الآن في منطقة الحسا،
2: ممكن تقول
1: عاد نجمهم
2: وبلدهم.
1: إيه. لأنه قبل كم يوم كان عندنا المرشدة ما شاء الله، في عندهم كذا عارف اللي الحاسة الحاسة ذا يعني عارف يمشي بعروقهم أي شيء يخدم المدينة أنتم معها.
2: طبعا طبعا.
1: طيب إشادات جاتك وصلتك من ناس أنت يعني أعطتك دافع كبير؟
2: مثل ما قلت لك المايسترو يحيى والأهل وبعض الزملاء يعني دعموني لين الآن.
0: طيب كيف أنت تطور من أدائك من إحساسك الموسيقي، يعني بحيث أنك ما تتوقف عند مرحلة وخلاص، لا تكون مواكب للنقلات الموسيقية الموجودة؟
2: هي أهم حاجة كثرية السمع، أنك أنت تسمع بشكل جيد،
0: تسمع الحان.
2: الحان
0: فقط؟
2: مو بس الحان، يعني تركز على الحان أكثر.
0: أي.
2: تنقل المقامات، كيف دمج المقام هذا بالمقام هذا، تساعد كثير وانت تيجي تطبقها.
0: ايوه
2: فهمت الفكره. أيوة. أيوة. فبتساعدك جدا، بتساعدك.
0: معناته في فكره في بالك انه ممكن تعزف انت يعني موسيقى خاصه فيك؟
2: صح، الفكره موجوده. لكن يبغى لها شوي
1: ملحن.
0: أيوة. يعني
2: فعلا يعني لي مشاركات
0: مقطوعة.
2: في الحان ولحنا عمل وطني.
1: أيوة.
2: طبعا لجمعيه الثقافه والفنون بالرياض.
1: أيوة.
2: انا وزملائي اثنين، عبد الله المنصور مسي عليه وسلطان العنزي مسي عليه، هم مغنيين وأنا العازف، ولحنا عمل وطني.
1: وكيف كان؟
2: جميل، راح أسمعك.
1: يلا نسمع.
2: لا راح أسمعك إياه، برسل لك إياه. لأنه كان يعني العمل
1: الأداء
2: شوي. أيوة.
1: على الأداء
2: مظبوط.
1: أنا كنت أتوقع أنه بنسمع الحين وأنت تغني. إحنا ترى ندور ونلف عليك وكذا. ليه؟ لأنه على الأقل لو تدندن وبس، ما نبيك تغني، نبغاك بس يعني تسمعنا شوية صوت.
2: بتساعدني انت، لازم تساعدني.
1: انا لو قلت غنيت يا ابن الحلال الجمال اللي في العود بيضيع. عرفت؟ تلاقيك تغني وانا تدق وانا اي او عرفت النظام. الان انت كم قعدت مع المايسترو يحيى؟
2: قعدت مع المايسترو يحيى تقريبا بكمل 4 سنوات.
1: ما شاء الله. وكان كورس كامل يعني ولا انه متقطع؟
2: لا لا المتقطع مني انا ما احضر، اوقات اللي ما احضر بحكم الدوام وزي كذا فما اروح له بشكل دائم.
1: هو الان في الرياض؟
2: في الرياضي.
1: حلو. في الرياض. اول ما بدا معك كيف كان يعني، او البدايه والان كيف كيف الفرق صار عندك؟
2: الفرق كبير تحديدا في قراءه النوته.
1: حلو.
2: قراءه النوته يعني ما كنت اجيدها بشكل كويس في البدايه. كان يشد علي الموضوع النوتة يا حسن كذا، ويرسل لي بالواتساب ايش سويت، ذكرت ما كذا، فهمت الفكره؟
1: حلو.
2: اي فلا قمت اهتم مع المايسترو ويعطيني مقطوعات ثقيله شوي يعني حقت محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، فريد، يعني مقطوعات صعبه فيخلينا نتدرب عليها بشكل مستمر.
1: هو يعطيكم دورات شخصيه فرديه ولا مع مجموعات؟
2: لا لا مع مجموعات.
1: حلو.
2: مع مجموعات
1: وتحضرون كلاس وشغلات ودنيا.
2: ايوه ايوه.
1: حلو. انت اول مره سمعت تسجيلاتك والحين سمعت؟
2: اي انا بيني وبين نفسي طبعا.
1: أي.
2: وتعمدت اني اسجل نفسي قبل لا ادخل الجمعيه.
1: حلو.
2: وبعد فتره سجلت مقطع لي انا وقعدت غارن من قبل والان.
1: استحيت.
2: اي قلت ايش قاعد اسوي انا قبل اصلا. لا في فرق، في فرق.
1: تحس انك كذا قاعد تخربش خربشة حمام كذا.
2: ايه قاعد اقول الحروف غلط، فهمت كيف قاعد اسلك لنفسي فقتها.
0: طبيعي ترى هذه البدايات طبيعية جدا، والانسان يكون متصالح مع نفسه حتى يتقبل الاخطاء ويطور من ادائه.
2: صح.
0: بحكم الوادي سمعنا.
2: حلوين.
0: وهو محب لام كلثوم، سمع الاشياء ام كلثوم.
2: حلوين. بسمعك مقطع.
0: نسيت النوم.
2: صولو لام كلثوم. تمام. من اغنية بعيد عنك.
0: الله.
2: ونقول لا دارت الأيام، دارت الأيام.
1: شوف يقول دارت يبغاني يغني معه.
2: دارت الأيام يحب المقطع.
0: والد كبير. نسيت النوم وأحلامه.
2: يقول قبلني.
0: أوكي.

0: عليك
1: الله
0: الله
1: الله
0: عليك الله
1: الله.
0: الله. الوالد شاعر؟
1: لا مو شاعر لكن
0: بس يحب الأدب ولا لا؟
1: طيب طبعا
0: يحب الأدب والشعر
1: طبعا,
0: طبعًا. هذا هذول طبقة أم كلثوم
1: أكيد.
2: طيب وش تسمعنا شيء ثاني وبصوتك؟
1: قول حاجة شيء ثاني بصوتي.
2: إيه يعني عطنا شوف حتى أعطيناك وزين أعطيناك الخيار
1: بس الصوت ما يساعد.
2: لا لا
1: لكن ما في مشكلة.
2: دندن دندن معك كذا. إيه عطنا دندنة
1: دم أخوي موجود.
2: إيه
1: تمام.
2: إيه
1: في غنية مشتركة بيني وبينه.
2: تبي يجي يعني؟
1: لا لا يسمعني كويس.
2: حلو.
1: هو اللي كتبها.
2: إيه؟
1: وأنا اللي لحنتها.
2: يا سلام.
1: إيه حلو. نقولها سوا.
2: وش اسم أخوك؟
1: حسين.
2: حسين يلا يا حسين دخلت التاريخ يا حسين
1: شكله بيجي نظر.
2: ايه شكله بيجي
1: قسم على ما يجي.
2: هو بيشرف عليك من قريب عشان لو في خطأ ولا شيء.
1: ايوه
2: دقق كذا.
1: حلو خليه يكون من وراي اجل افضل.
2: يا زينكم هلا الحسا يا اخوي تلونا بهلا الحسا
0: هلا يعزف في الحلال.
2: يا اخي انا مبسوط
0: صرت تضيف الحين

0: في حضنك.
1: هذا كتابة حسين.
0: إيه؟
1: ما شاء الله. وانتم وين لحنتوها؟ متى وكيف شلون؟
0: هي طبعا طلعت البداية.
2: ايه بالبداية وصار.
0: هي طبعا طلعت البداية.
2: ايه
0: اللي هي المقطع البداية. انت عندي تمام، كنت نازل طريق الرياض الى الحسا.
2: ايه
0: فارسلتها لاخوي، قلت له طلعت المقطع كذا كذا، وصلت الحسا ومكملها. فقعدنا في الغرفة مع بعض، وخدت العود وكذا ونجرب وكذا وكذا لين ما اكتملت.
2: يا سلام. يا سلام. انت تستهويك الالحان العربية ولا فقط؟
0: طبعا.
2: اكثر شيء وين؟

0: الكالحن قصدك ايه؟ الشرقي
1: الشرقي
0: الحن الشرقية اي
1: افضل اللي فيها التخت الشرقي هذا
0: ايوه لو تركت حتى كلحن حتى ككلام
1: ما يل ايه. مودك عالي والله سمع تخت شرقي كذا حضر شيء
0: نقول حاجة

0: الله عليك يا حسن فنان. وش اللي ينقصك؟ تعزف وتأدي كويس وعزفك ممتاز.
1: حلو، ينقصنا الكلمات بس عشان نمشي في ذا المشروع.
0: ايش كيف كلمات؟
1: كلمات من اخوي.
0: طيب انت عازف الحين،
1: كلمات اكثر ونكمل معك.
0: انت عازف الحين يعني خلاص تعزف.
2: رمى الكوره في ملعب اخوي يعني حطها في المحاك.
0: لا وش اللي ينقصك فعلا؟ انت لك حضور في منصات التواصل.
1: اي طبعا.
0: كيف شايف تفاعل الجمهور معك
1: متابعين؟ جدا مرضي وجميل.
0: طيب وش اللي ينقص اليوم حسن حتى يكون نجم ومنتشر اكثر؟ ايش تحتاجه يعني؟
1: كتطوير اكثر.
0: تطوير تشوف إيه؟ انك ما زلت يعني بحاجه إيه لتطوير اكثر.
1: باقي باقي ان شاء الله.
0: ممتاز. يعني في تخصصات اكثر راح تدخلها؟
1: اكيد طبعا طبعا.
0: تعليم موسيقي
1: طبعا يعني، وحاب اطور حتى مثل ما قال من شوي استاذ خالد موضوع الجامعه. يعني تقدمت عليه وابي اكمل.
0: ممتاز.
1: كدراسه كتعليم.
0: ممتاز.
1: اي ابي
0: تخصص
1: اكمل
0: اكثر.
1: ايوه بتخصص
0: في من الاسماء اللي كنت تتابعهم يعني من العازفين تعلمت على يديهم او تتلمذت عن بعد؟
1: الاستاذ عبد الجوهر.
0: ابو ساره.
1: ابو ساره.
0: ممتاز.
1: ابو ساره.
0: غيره
1: نطلع شوي من هناك بليق حمدي. محمد عبد الوهاب.
0: ممتاز.
1: يعني شدوني كثير.
0: ممتاز. في تدري في عازفين مختصين فقط في العزف يعطيك مقطوعه موسيقيه فقط؟
1: صح، عندك مثلا الاستاذ نصير شمه.
0: اي صحيح.
1: اي
0: العراقي جعفر بعد.
1: وصح مزبوط.
0: اي
1: مزبوط. الاستاذ نصير شمه تقابلت معاه في بيت الموسيقى.
0: اوه.
1: اي كان يدرسهم مقطوعه.
0: أي.
1: لا هو.
0: اي
1: يعني ما شاء الله المقطوعه صعبه جدا.
0: اي
1: ولا هو من يعني من
0: معزوفته.
1: معزوفته.
0: ممتاز.
1: وحلوه جميله طبعا. جميلة وجميل حتى عزبة يصير شمة يعني قاعد يستهو بالعود الحالة وكذا. يا أخي تتخيل حتى أنت معه.
0: صحيح. أي
1: والله صح. تخيل أنت معه حتى تغمض عيونك تسمع يجيك سيناريو كذا مع الموسيقى
0: مثل قبل شوي دخلنا في سيناريو.
1: تسلم تسلم.
0: سمع عزفك؟
1: أي سمع عزفك. عزفت يما وقال لي ممتاز وجميل وكذا والتحق معانا وكذا. قلت له إن شاء الله.
0: ممتاز.
1: أي والله
0: ممتاز.
2: هو شوف الحين جينا في فقرة نهدي النفوس، فهمت؟ دائما نحب نهدي النفوس في هذه الفقره. يا طول العمر قرب قرب حسين قرب. تعال تعال حولي هنا، خليك معي في المايك حقي.
1: ترى هو يحب الرسم بعد.
2: ما علينا ما علينا من رسمها الحين. في احنا نبي نهدي النفوس يا طويل العمر. احنا الان نبيه نمسك فيه ونعاتبه شوي.
1: حلو حلو حلو.
2: حسين حياك الله.
3: الله يحييك يبقيك. يا هلا وسهلا.
2: كيفك؟
3: والله الحمد لله بخير. شلونكم؟ ايش اخباركم؟ ايش اموركم؟
2: حسين اخوك تو يقول انا ابي اشتغل صح، بس اللي قاعد يكتب الكلمات ذا نايم.
3: والله موجود موجود، بس خليه هو برضو احنا ما نتلاقى في الرياضه. قرب انا بالحزه.
2: قرب, قرب شوي.
3: فانا اصلا حتى شفتي اللي شفته لا قليله ما اشوفه دايم.
2: بدأ
3: خله يقرب أكثر.
2: بدأ يكبون عشاهم، فهمت؟ اطلعوا ساحبين على بعض. لا بس مطلوب أنت لا. اسمع أنت مطلوب بالكلمات.
3: لا يستاهل يستاهل. هو برضو الكلمات مثل الأغنية اللي قبل شوي كانت باللهجة المصرية بحكم هو متأثر بالعزف الشرقي، فجبتها له بهالمود ذا على أساس إنه كألحان يندمج معها أكثر، يقدر إنه يلحنها بحكم هو متأثر بالوالد بحكم إن الوالد محب لأم كلثوم، فهو برضو أخوي يميل للأغاني المصرية. فعلى الأساس صارت الأغنية قبل شوي باللهجة المصرية.
2: وأنت لا.
3: شلون؟
2: أنت ما تبي المصري.
3: أي أنا أميل للخليجي أكثر.
0: هذا كان اللقاء مع حسين مطوع أخ ضيفنا لهذه الليلة الفنان العازف حسن مطوع. حسن الموسيقى تؤثر على الحالة النفسية والمزاجية؟
1: طبعاً.
0: تؤثر؟
1: تأثر.
0: طيب إذا كنت لحالك وفي حالة مزاجية سيئة.
1: ايوه هنا ندخل في موضوع المقامات. تمام.
0: وين تروح الصباح؟
1: احسنت. شكلك موسيقي استاذ طلال.
0: انا احب الموسيقى
2: يا رجل.
1: شكلك
2: ده
1: تحزن.
0: انا احب الموسيقى.
2: هذا العود تحت الدولاب حقنا.
1: الى الان ما وزنتوه من هذيك السنه؟
2: والله قاعد انتظر طلال.
0: شو منادينك؟ منادينك انت جاي. اللي إذا كنت لحالك تروح وين مقام الصبا؟
1: يعني على حسب مودي. إذا كنت شوي كذا بتدخل على الصبا أو أغاني شوي حزينة شوي. لكن أغلب
0: كذا كأنك تواسي نفسك أنت.
1: صح.
0: طيب. لكن أبيك تطلع من هالحالة النفسية السيئة. كيف؟
1: طبعًا أنا أفضل مقام البيات. جميل جدًا. ويستفيني كثير في المقام. ويعطيك مساحة كبيرة إنك أنت تدخل في أكثر من مقام وترجع
0: فيها كده.
1: أيوة. ويمشي على مودك. يعني كنت مثلاً فيك حزن شو بيعطيك، كنت شو بيعطيك، فهمت الفكرة؟
0: ليش ما تطبق بدل ما تشرح؟
1: أبشر.
2: نبيهم قبل ما يروحون يتفقون الاثنين، لأنه الظاهر ما يقابلون بعض إلا في السنة مرتين.
1: هو بيمشي بكرة الحصة خلاص.
2: لا بس عادي يرسلك الكلمات، ما فيها شيء، ما في عذر ترى.
1: بس يتأخر على ما يرسلها، يطول.
2: ليه؟
1: ما أدري، سأل يمك.
2: يلا.
1: شوفوا طبعًا محامي.
2: محامي ورسام وشاعر.
3: بس لما حنا نكون قراب من بعض في الكلمات تيجي أكثر. أنا لما أسمع صوت عودة وهو يعزف، وهو ما شاء الله عليه عزفه متمكن، هنا الكلمات تيجي بالحالة عن بعد. صعب صعب الموضوع.
2: يسجل لك ويعطيك عادي.
3: خلاص سجل لي من بكرة.
1: خلاص بكرة.
2: متى المرة الجاية نسمع شيء جديد؟
1: نقول بعد شهر. كويسة. بعد شهر.
3: خلاص تم، بعد شهر نجيب لكم شيء يرضيكم
2: ونذيعة عندنا.
1: ونذيعة هنا يكون حصري للإذاعة.
2: يلا. المهم لا تجيب لي أنت فين والحب فين ومتلش. نبغى خليجي.
1: خلاص خليجي.
2: ها؟ إيه نبي تعليل. تعليل برنامج اسمه تعليل.
1: خلاص تم. هذا بداية اسم الأغنية، البداية بكون تعليل ترى.
2: إيه تعلل بين بريد ودلة.
0: أنت كلمة في بالك تقول على هوا.
2: يا أخي يا أخي فلة.

0: سلام يا سلام، مبدع ومتمكن ومثقف موسيقي ومتعلم وعندك شغف وعندك طموح، وإن شاء الله نشوفك بإذن الله اسم كبير في الساحة الفنية السعودية
1: بإذن الله،
0: ونشوفك على أكبر المسارح بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب إحنا قبل ما نختم وقتنا، وين سقف طموحك؟ من هو اللي تبي توصل له يعني في نفس المستوى؟ ترى
2: يعني إيه؟ سؤالك شوي، لكن أرجع أقول لك أبو سارة بعد الجهد.
1: حلو، يعني أنت بتوصل لهذيك المرحلة.
2: نعم
1: بإذن الله.
0: لا أنت وردة
2: ولا قلب.
1: إيه عندك، بس قبل
0: عند قبل نختم. أيوة
1: قبل ما نختم. إيه؟ أوكي بنخليها هي الختام عندنا.
0: إيه؟
1: عرفت. حلو. تحب نختم الحين ولا باقي؟
0: إحنا نختم الآن مع ضيفنا إن شاء الله الفنان العازف حسن مطوع. كل الشكر لك
2: يا حبيبي
0: ولحضورك الكريم، بإذن الله نراك يعني اسم كبير ومؤثر في الساحة الفنية والموسيقية السعودية.
2: بإذن الله.
0: شكرا لحضورك الكريم. شكرا لضيفنا الكريم الفنان العازف حسن مطوع. سيختم هذه الحلقة بأغنية للفنان القدير الكبير عبادي الجوهر المزهرية. يبدأ العز. وشكرا أيضا لكل أحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقة، وشكرا لمن اكتفى بالمتابعة. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، الختام مع المزهرية.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نناقش أحد القطاعات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قوة اقتصادية واستثمارية وثقافية، وأسهمت في صناعة صورة المملكة عالميا، قطاع المعارض والمؤتمرات الذي بات اليوم واجهة تعكس حجم التحولات الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الهادي بن لجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. نتحدث معه عن واقع قطاع المعارض والمؤتمرات ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
3: أهلا وسهلا. في البداية أولا أشكر إذاعة الرياض وأيضا برنامج أبعاد ممثلة بالأستاذ عبد الرحمن التنيان، شاكر لك الاستضافة وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين، وأيضا الشكر موصول الأستاذ بندر الهاجري والطاقم الفريق في برنامج أبعاد. يسعدني الحديث عن القطاع.
2: نعم.
3: حيث يعد القطاع اليوم من القطاعات الحيوية والواعدة في المملكة. نعم. العربية السعودية، خاصة في ظل الدعم الكبير اللي يحظى به القطاع من القيادة الكريم.
2: نعم. استفتح معك الحديث استاذ عبد الهادي عن يعني كيف تصف التحول الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكه خلال السنوات الاخيره؟
3: هو يا عبد الرحمن حقيقه القطاع شهد تحولا جذريا من حيث النماذج التقليديه القديمه الى منظومه رقميه متكامله يعتمد على الحلول الذكيه، مما رفع جوده وكفاءه التشغيل في قطاع المعارض والمؤتمرات.
2: نعم. ما الذي يجعل المملكة اليوم واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية لاستضافة المؤتمرات والمعارض الكبرى؟
3: حقيقة في أكثر من عامل، حقيقة سبب هو الاستثمار الكبير في البنية التحتية وتطوير المدن الكبرى واعتماد التقنيات المتقدمة، إضافة للدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الحكيمة، وأيضا استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى. أصبحت وجهة عالمية على المستوى العالمي الإقليمي على مستوى جميع المستويات، محلي والإقليمي والعالمي.
2: استضافة الفعاليات وأيضا الارتقاء بها وتقديمها بشكل مختلف عن الآخرين، هذا أيضا يعزز من الاستضافات الأخرى ويجعل البيئة مناسبة جدا لاحتضان كثير من المؤتمرات والمعارض.
3: صحيح. حقيقة التطور الملحوظ في قطاع المعارض والمؤتمرات اللي تشهده المملكة حقيقة رافد قوي جدا لاستقطاب كبرى الفعاليات مثل أكسبو 2030 وغيرها من الفعاليات القادمة بحول الله، والفعاليات أيضا التي تم إقامتها في السنوات القادمة.
2: بالحديث عن رؤية المملكة 2030، هذا القطاع قبل الرؤية مختلف اختلاف جذري عما بعدها، ما الذي أسهمت به رؤية المملكة 2030 في إعادة تشكيل هذا القطاع وتطوير بنية التنظيمية والاستثمارية ليصبح بهذا الحجم بهذه القوة؟
3: هو يا عبد الرحمن حقيقة رؤية 2030 عادت هيكلة في القطاع ضمن اقتصاد الفعاليات، وساهمت في التحول الرقمي ورفع كفاءة التنظيم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات، وأيضا تحويلها إلى قطاع استثماري مستدام.
2: أيضا تطور القطاعات أستاذ عبد الهادي، يعني عندما تتحدث مثلا عن قطاع صناعي أو قطاع مثلا اقتصادي، قطاع لوجستي وما إلى ذلك، كل هذه القطاعات عندما تتطور تنشد أيضا تطور في أمور أخرى من ضمنها استضافة بعض المنتديات، إقامة معارض دولية. هذا الأمر هل يعزز بالتالي مباشرة قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة؟
3: حقيقة يعزز بشكل كبير جدا في رفع نسبة الأشغال، خلنا نتكلم عن نسب الأشغال، أيضا زيادة الرحلات، تنشيط النقل والخدمات اللوجستية، خلق طلب موسمي مستمر على هذه القطاعات. في الحقيقة يعني أصبح القطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز الأدوات الحقيقة الرافدة للمملكة، ورافد أيضا اقتصادي في رؤية المملكة 2030.
2: هل أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات أحد أدوات القوة الناعمة للمملكة في التواصل مع العالم؟
3: حقيقة عبد الرحمن لا أخفيك أن فعلا أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز أدوات القوة الناعمة للمملكة، حيث أسهم في تعزيز حضورها الدولي وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم. إلى أضيف إلى ذلك إلى جانب ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي وثقافي أيضا استثماري، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
2: نعم، خلنا نتحدث عن أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع اليوم أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
3: حقيقة القطاع يتيح فرص استثمارية واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية، تشمل تقنيات إدارة الفعاليات، الأنظمة الذكية التي تستخدم في المعارض والمؤتمرات، أضيف إلى ذلك الخدمات اللوجستية الداعمة، تصميم ومنها يعني تصميم وتنفيذ الأجنحة والمعارض، الحلول التسويقية، أيضا ملف الرعايات الخاص بالفعاليات، أضيف إلى ذلك خدمات الضيافة والتشغيل، مما يجعل القطاع بيئة واعدة للنمو والاستثمار، وأيضا دعم ورافد قوي للمحتوى المحلي.
2: جميل، اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود. من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة وتحقيقه لمستهدفات رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي من جديد.
3: أهلا وسهلا
2: أستاذ، حياكم الله. خلني أروح معك، أنت قبل شوي كنت تتحدث قبل الفاصل عن يعني مشاركة القطاع الخاص في المعارض وكذلك أيضا توسيع رقعة المشاركة، كيف تنظر إلى دور القطاع الخاص في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات ورفع جودة الفعاليات؟
3: حقيقة يمثل القطاع المعارض والمؤتمرات يكون شريك رئيسي في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال مساهمته في رفع جودة الفعاليات، تقديم حلول مبتكرة، أضيف إلى ذلك استقطاب الاستثمارات والخبرات، إضافة إلى تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات ما يواكب المعايير العالمية ويسهم في نمو القطاع واستدامته.
2: تطور القطاع الخاص بنفسه وبالتالي طور هذا القطاع؟
3: أتفق معك فعلا، القطاع قاعد يتطور من سنة إلى سنة. إحنا موعدين إن شاء الله بأعمال كبيرة، تكلمنا عن إكسبو 2030، أضفت إلى ذلك اللي أكبر حدث عالمي تقني، أضيف إلى ذلك معرض الدفاع، معارض كبيرة جدا، ولله الحمد تم استقطابها للمملكة العربية السعودية سواء السابقة أو القادمة.
2: هذا التنوع أيضا ماذا يوحي؟ يعني عندما تتحدث عن مثلا مؤتمر تقني ومعارض مثلا عسكرية بذات التوقيت، تتحدث أيضا عن معارض مثلا حيوية مجتمعية مثل معارض الصقور، معارض السلاح، معارض وما شابه، ماذا يمثل هذا التنوع؟
3: التنوع يمثل استدامة للمعارض والمؤتمرات المملكة العربية السعودية.

0: المعايير التي جعلتها محل ثقة لتنظيم هذه المناسبات الدولية؟
1: سبب القدرة التنظيمية العالية، البنية التقنية المتقدمة، الالتزام بالمعايير الدولية، أضيف لذلك لتوفير الخبرات التشغيلية القادرة على إدارة أحداث ضخمة بكفاءة. خلنا نتكلم أن المملكة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ودعم حكومي كبير.
0: يا سلام. طيب خلنا نروح للقطاع. إلى أي مدى ممكن أن يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة؟
1: القطاع يخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات المعارض والمؤتمرات، التشغيل، الإدارة، تحليل بيانات القطاعات المعارض والمؤتمرات، أضيف لذلك مع فرص كبيرة لتأهيل الكفاءات الوطنية.
0: خليني بروح معك أيضا لمستقبل القطاع في المملكة العربية السعودية في قادم الأيام.
1: حقيقة مستقبل واعد يتجه نحو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، أثمته ربط البيانات بين الجهات المنظمة للفعاليات والمعارض ليصبح قطاعا أكثر دقة واستدامة ومرونة، وهذا ما تسعى إليه اللجنة لدعمها ضمن خططها الوصول إليه بحول الله.
0: هنالك يعني وصف لهذا القطاع أنه هو أحد المحركات الاقتصادية والثقافية في المملكة، ماذا تود أن توجه يعني رواد الأعمال في هذا القطاع وأيضا المهتمين به؟
1: حقيقة قطاع المعارض والمؤتمرات لم يعد قطاعا خدمي فقط، بل أصبح محركا اقتصاديا وثقافيا مهما يعكس تطور المملكة ويعزز مكانتها عالميا، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع. أوجه يعني رسالة للمهتمين للقطاع. القطاع من أقوى القطاعات نموا صراحة في الفترات الأخيرة. حقيقة أنا أنصح فيه اللي عنده القدرة على دخول هذا المجال.
0: هل تعتقد أنه الجهات الجامعية وأيضا الكليات تواكب وتلبي الطلب المتزايد على هذا القطاع، أم يعني تجد أنه نحتاج إلى الكثير أيضا من فتح المجال للدراسة الأكاديمية والتدريب المهني على أرض الواقع؟
1: لا، في الحقيقة نحتاج إلى أكاديميات مختصة في المعارض والمؤتمرات ومشرفة على جميع الأعمال فعاليات، حتى يكون العمل الأكاديمي مواكب للعمل الميداني.
0: لو سألتك عن أكبر مشكلة تواجه يعني منظمي المؤتمرات والمعارض لكي يتم حلها بصفتكم وبوصفكم أيضا مستشارين في هذا الأمر، أبرز مشكلة تتردد دائما عليكم؟
1: حقيقة من أبرز المشاكل اللي تواجه صراحة رواد الأعمال في هالجانب اللي هي السيولة المالية. هاجس كبير لدى الكثير من رواد الأعمال في هالجانب. في يعني مشاكل أخرى، لكن يبقى الجانب المالي أحد المعوقات اللي تواجه القطاع، لأنه يتم تصنيف المعارض والمؤتمرات كعالي المخاطر لدى البنوك. حقيقة حنا في اللجنة قاعدين نطرح يعني أحد الحلول إن شاء الله بالتعاون مع البنوك لطرح فرص تمويلية للقطاع لكي يكون مشابه لجميع القطاعات الأخرى وتسهيل عملية
0: الإقراض وما إلى ذلك. طيب هذا حل مستقبلي. الحلول الحالية كيف أنتم تتعاملون معها؟ كيف يعني تعطون المشورة بهذا الخصوص؟
1: حقيقة إحنا المشورة في هذا الجانب نعطي يكون في تضامن أو في تعاون ما بين الجهات. يعني كلنا حسب اختصاصه. اليوم تخصصك أنت في جانب مثلا الشاشات موجودة عندك، المسرح عندك، حسب تخصصك. فيكون في في في تعاون تضامن ما بين الجهات يسهل عملية تنفيذ الفعالية.
0: جميل، شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الدقائق التي قضيتها مع الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ عبد الرحمن، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. فرصة.
1: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب، الناس لما كانوا ما يموتون فقط من الجوع والبرد، كثير منهم كانوا يموتون عندما يفقدون سبب الاستمرار. كان يقول من يملك سبباً يعيش من أجله يستطيع تحمل أي شيء تقريباً. وهنا تبدأ فكرة حلقتنا اليوم، حياتك ليست مجرد أحداث، حياتك قصة. والسؤال الحقيقي، هل أنت كتبت هذه القصة أم فقط تسحب إلى داخلها؟ بطبيعة الحال الإنسان كائن قصصي. في دراسة بعلم النفس السردي، العالم دان ماكدمز طرح فكرة مهمة، قال فيها الإنسان يفهم نفسه من خلال قصة يرويها عن حياته، مو الحقائق فقط بل التفسير. شخصين ممكن يمران بنفس التجربة من الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهلها قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص. الناس ركضوا نحو وظيفة، ركض معهم. الكل تزوج، تزوج معهم. الكل سافر، سافر معهم. ثم بعد 10 سنوات يكتشف أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبداً ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجياً.

0: في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة. أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية. الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها. من أخطر الأشياء اللي يفعلها العقل إنه يحول الماضي إلى حكم نهائي. أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دائماً أتأخر، أنا ما أقدر. بينما الحقيقة العلمية تقول الدماغ نفسه قابل لإعادة التشكل، وهذا ما نسميه بالمرونة العصبية. يعني حتى أنماط التفكير والسلوك يمكن تغييرها مع التكرار والتجربة. النهاية ليست نهاية. أجمل شيء في هذه الحياة أنها ليست رواية مغلقة. كل يوم عندك فرصة تعيد كتابة شيء، عادة، علاقة، فكرة، مستقبل، نسخة منك. وربما المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تعيش بلا أخطاء، بل أن تعيش قصة تشبهك أنت. قصة عندما تنظر لها لاحقاً تقول نعم تعبت كثير، تهت كثير، لكنني كنت حاضراً فيها فعلاً. وفي النهاية يمكن أهم سؤال مو إن حياتك عظيمة أو هل هي فعلاً عظيمة، بل هل حياتك صادقة معك أم لا؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022. ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
2: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. يحقق تخصص الإذاعة والتلفزيون بدوره قيمة الإيمان بالمسؤولية الإعلامية في مجتمعاتنا وحرية الرأي والتعبير، ويروم نحو إعداد الخريجين بأهلية تامة وكفاءة لا نظير لها في مجال وسائل الإعلام بنوعه، سواء كان مرئي أو مسموع، بالإضافة إلى تشغيل وسائل الإعلام وإعداد برامجها وتشغيل تلك البرامج.

0: سعود بن عبد الله الهويريني، أكاديمي ومختص في الإعلام الرقمي والتلفزيوني. تخصص الإذاعة والتلفزيون من التخصصات الإعلامية المهمة، وهي من التخصصات الرئيسية بجانب الصحافة والعلاقات العامة والإعلام الرقمي. طبعا تقوم بتهيئة الأفراد لتطبيق المعرفة والمهارات الفنية لإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والعمليات ذات الصلة تحت إشراف مديري البث، الاستديو، المخرجين، كذلك المحررين. وكما أنها تتقاطع مع تخصصات أخرى في الاتصال عبر الإعلام الرقمي أو حتى مع الصحافة، بالإضافة طبعا للحصول على المعرفة الكاملة عبر النظريات والطرق والتقنيات، وتخطط وتنتج وتوزع البرامج والرسائل الصوتية والمرئية. بالتأكيد الإذاعة والتلفزيون التخصصات طبعا يعني فيها مجالات متعددة مثل تكنولوجيا الاتصالات السمعية والتلفزيونية والمرئية لصح التعبير، طبعا التصوير الفوتوغرافي، الأفلام. يفترض من الطالب وينضم لهذا التخصص أن يكون يعني متقن أو عنده الفكرة الكاملة عنها، مثل اللغة العربية، مثل التقنيات الرقمية في مجال فنون التسجيل مثلا، تكنولوجيا الفيديو والموشن جرافيك وغيرها. أعتقد أنه تخصص الإذاعة والتلفزيون نفس فكرة تخصص التخصصات الأخرى في مجال الإعلام، اللي هو اكتساب المعرفة في كل شيء، الثقافة، الكاريزما، حسن الظهور، مخارج الحروف، وهي يعني أشياء ضرورية لطالب الإذاعة والتلفزيون يكون جاهز أو يكون مستعد للانطلاق في مجال يعني مهني مميز. طبعا الإذاعة والتلفزيون يعني تتقاطع في كثير من التخصص الإعلام، ولكن من أبرز الأشياء اللي يركز عليها هي مقدمة في الإذاعة والتلفزيون، الخبر الإذاعي والتلفزيوني، هذه المقررات المهمة، وهي إعداد الخبر أو إعداد البيان مثلا وغيرها، مهارات الطبع الفنية وهذه مهمة، يعني مهارات يعني خلينا نقول إنه الإعداد، التقديم وغيرها من المهارات. طبعا حتى بعض المهارات الإدارية، إدارة المؤسسات الإعلامية، ونعني بذلك مثلا مدير الإنتاج أو إنتاج التلفزيوني والإنتاج المرئي بشكل عام أو الإنتاج الإذاعي أيضا، يتعلم فيها مهمة جدا. طبعا حتى تساعد أنه تعلم الممارسات المنتشرة أو المقتبسة من دول العالم أو من التجارب الموجودة في التجارب الإعلامية المختلفة والمرئية والمسموعة من دول العالم. طبعا للتدريب يوجد تدريب أو خلنا إذا صح التعبير اللي هو الجانب التطبيقي أو النظري، هو اكتساب المعرفة في البداية. فيعني مطلوب من طالب الإذاعة والتلفزيون أن يكون ملم في كل شيء، ومن ثم انطلق نحو التطبيق في المجالات اللي يرغب فيها، المهارات مثلا التحرير الأفلام والفيديو، التقديم الإذاعي، الإعداد للبرامج، كتابة المحتوى الإبداعي، حتى الأمور الفنية مثل فني الصوت أو مثلا محرر الفيديو أو محرر الصوت، أو حتى المساعدة في بث مع المراسل خلينا نقول الصحفي، مثلا المؤثرات البصرية، منسق الإنتاج التلفزيوني. كل هذه مهمة من الأشياء اللي مفترض أنه طبعا بعد ما يقطع شوط في التعليم النظري والتطبيقي يبدأ يكتشف الطالب نفسه، وممكن أنه ينطلق بعدها في المجال اللي يهواه أو يحس أنه بالشغف تجاهه والرغبة تجاهه.
1: تخصص قسم الإذاعة والتلفزيون يهدف إلى تهيئة الطلبة قادرين على شغل الوظائف في مجال الإعلام المرئي والإعلام المسموع، ونقل الرسالة الإعلامية بكل مهنية واقتدار، وإعداد البرامج وإنتاجها، وكتابة النصوص الإذاعية والتلفزيونية وتحريرها، وإعداد النشرات.

0: طبعا الطالب يعتبر خريج إذاعة وتلفزيون، لا يطلق عليه اسم وظيفة لحد ما يلتحق بالوظيفة، لكن خريج يكون غالبا اتصال جماهيري تخصص إذاعة وتلفزيون، هذا طبعا التخصص الشائع عندنا في المملكة. ومن ثم طبعا على حسب العمل اللي يتجه له في المجالات المختلفة، مثلا مثل الإذاعة والتلفزيون الرسمي أو القنوات الفضائية أو في مجالات الإعداد والتقديم والتصوير والإخراج والمونتاج أو العمل كمراسل، هذه كلها من ضمن المجالات اللي ممكن أنه يعني أو مسميات اللي يتسمى فيها. طبعا الإذاعة والتلفزيون قد يكون فيها نوع من الحصرية إذا صح التعبير في مجال الإذاعة والتلفزيون، مثل القنوات الرسمية والقنوات الخاصة، وحنا نشهد يعني الآن تحول كبير في كافة المجالات في رؤية 2030. كثير من الاستديوهات بدأت بالانتقال مثلا من دول مثلا مجاورة إلى الرياض، وهذه طبعا فرصة حتى لأبنائنا في المملكة سواء في الرياض ولا في جدة ولا في جميع مدننا الحبيبة، أنه ممكن أنه تتوفر لهم فرص كثيرة في هذا المجال. يوجد خلينا نقول أنه نوعين من الشهادات، مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم. مرحلة البكالوريوس في حالة أنه بيتلقى يعني نوع وظائف خلينا نقول نوعية، وفي مرحلة الدبلوم إذا مثلا أنه عنده الهوايات أنه الانضمام للمجال المهني. وكلها طبعا لها فوائدها الكبيرة وكلها طبعا مهمة جدا، ولكن على الطالب أنا دائما أو الممتهن لهذه الوظيفة أو لهذا المجال والراغب فيه أنه يحدد مسبقا ماذا يريد يعني، وبعدها يختار أو يتوجه للاختيار الصحيح ويطلع نحو مستقبل إن شاء الله أفضل. يوجد أكثر من نوع فيه المجالات الفنية المباشرة، هذا يحتاج أنه للممارسة العملية المستمرة، ويوجد أيضا تجارب أخرى مثل زيارة مثل الاستديوهات التلفزيونات الضخمة حول العالم والاطلاع على آخر التجارب، هذا كله نوع من التدريب مهم ويساعد على استقطاب أيضا استقطاب الكفاءات المهمة للتدريب والمشاركة في تدريب الكوادر الفنية، هذه كلها مهمة، والكوادر الفنية وأيضا المعرفية. ولكن حتى في مجال الدراسة أو الموظفية يعني الإذاعة والتلفزيون والإعلام بشكل عام يعني عليه مسؤولية كبيرة في اكتساب الثقافة التراكمية والانطلاق من خلالها، حيث أنه يعني المسؤولية الكبيرة على الطالب أو الموظف هو معرفة كل شيء في جميع المجالات أو في الأصح من كل بستان يعني زهرة، فمفترض أن يكون مطلع على كافة المجالات، يكون عنده الخبرة الكافية وعلى الأقل الاكتساب المعرفي وليس الفني إذا صح التعبير. هيئة تنظيم الإعلام أصدرت عدة تصاريح لتقديم عليها من قبل مقدم العمل سواء كإدارة محتوى أو فني تصوير أو إخراج أو غيرها للحصول عليها، وبعدها ممكن وطبعا الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة، ومن ثم الانطلاق طبعا نحو العالم المهني والوظيفي. أنا عندي وجهة يعني نظر من خلال يعني عملي خلال السنوات الماضية ما بين المجال المهني والأكاديمي، أعتقد أنه يعني جميع التخصصات وعلى رأسها الإذاعة والتلفزيون هي تخصصات مطلوبة، ولكن الآن يعني إحنا نعيش عصر المهارات، فالوظائف موجودة لكن تحتاج إلى أشخاص يعني يتميزون بمهارة عالية للحصول على يعني وظيفة أفضل. الوظائف موجودة والقطاعات يعني المختلفة تطلب دائما ود خريجي الإذاعة والتلفزيون، لكن يعني على أبنائنا أنهم يكتسبوا كثير من المهارات أو عليهم مسؤولية كبيرة لاكتساب كثير من المهارات يعني لترشيحهم بشكل أفضل وتقدمهم بشكل أفضل بإذن الله.
1: يمضي قطاع الإعلام السعودي بخطى حثيثة وواثقة وجهود متسارعة لمواكبة النهضة الحضارية الشاملة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية

0: في كل القطاعات. انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 ونتيجة للإنجازات العديدة اللي حققها الإعلام السعودي بالفعل على مستوى الاستراتيجيات والتطبيق واللي بلغت مستوى إحداث تحول حقيقي في القطاع. تابعونا في حلقات جديدة عن التخصصات الجامعية اللي تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: من عيون الشعر.
2: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
1: من عيون الشعر.
3: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
1: إخراج غالي غاتر.
4: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وهي عن زهير بن أبي سلمى ومعلقته الشهيرة.

سنة 350 وتوفي سنة 960 للميلاد. أحكم شعراء الجاهلية ويعده كبار العارفين بالأدب من أفضل شعراء العرب كافة. قال ابن الأعرابي: كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعرا وخاله شاعرا وأخته سلمى وأخته الخنساء شاعرتين وابناه كعب وبجير شاعرين. وقد ولد في مزينة بنواحي المدينة، وكان يقيم في الحجر من ديار نجد، واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. قيل كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة، فكانت قصائده تسمى الحوليات، ومعلقته هي أشهر شعره، وهي القصيدة التي سنلقيها في هذه الحلقة.

أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي سفعا من معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من كل جرثمي جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم علونا بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وورقنا في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للفم وفيهن ملهى للطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب ومفأم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجالا بنوه من قريش وجرهم ينيما لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القوم نسلمُ

0: فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد هديتما. ومن يستبح كنزا من المجد يعظم، تعفي الكلوم بالمئين فأصبحت، ينجمها من ليس فيها بمجرم، ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهريقوا بينهم ملء محجم. فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال مزنم. ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة، وذبيان هل أقسمتم كل مقسم؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الإعداد منى نصر الدين. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية حمد الوابلي. ومن الإخراج عبد الله ابن صوت الحربي.

أختي المستمعة، أهلا بك معنا مع كلمات حب ومودة ومع دعاء تزفها مواكب النغم في هذا الصباح. فأهلا بك إلى لقاء جديد مع برنامجك الذي يستمد من نبض أحاسيسك واهتماماتك تجدده واستمراريته. بداية لقائنا لهذا اليوم لنا وقفة مع التعلم في الحياة الزوجية. مستمعينا الأعزاء، الحياة الزوجية بما فيها من قلق وسهر ومن مشكلات يومية ليست مجرد صفحة في كتاب نحفظها ثم نطبقها على الفور لتصبح حياتنا الزوجية بعد ذلك سعيدة، ولكنها في حقيقة الأمر رحلة من المعاناة، من الحب، من التضحية بلا حدود من الزوج وأيضا من الزوجة، إذا كانا حريصين على بقاء عشهما الجميل وبقاء حلمهما الأجمل الذي رسماه معا قائما دون أن يتبدد ودون أن يضيع عند أول مشكلة حقيقية تواجههما. فالحب وحده أعزائي لا يكفي، ولكن الحرص على بقاء هذا الحب من خلال علاقة زوجية قائمة على المشاعر المتبادلة وعلى احترام رغبات وأحاسيس الطرف الآخر. أعزائي المستمعين، لكي تكون الحياة الزوجية مشاركة إيجابية بناءة، يجب على الأزواج والزوجات أن يتعلموا الكثير. فالحياة الزوجية تفرض على طرفيها ألا يفرض كل طرف منهما أفكاره على الطرف الآخر، فالأمر يحتاج إلى مناقشات وإلى مفاوضات في جو من التفاهم والتقدير المتبادل. الحياة اليوم أعزائي تطرح آفاقاً أرحب وتصورات أنضج ومعلومات أكثر، تطرح مواقف لا تحصى، تقدم خبرات عديدة للراغبين في حياة هانئة وسعيدة ومثمرة، مثل آبائنا وأمهاتنا الذين كانوا أكثر حناناً وأكثر حفاظاً على الكيان الأسري وعلى أفراد العائلة الواحدة.

أعزائي، والصراحة دائماً والحوار الهادئ مطلوب. في الواقع أعزائي، الصراحة بين الزوجين هي أهم الأسس التي يبنى عليها الزواج السعيد، فالتعبير عن العواطف وعدم كتمان الشعور بالمضايقة من الطرف الآخر يساعدان على تجنب الضغط العصبي الذي قد يؤدي في النهاية إلى نتائج غير متوقعة. إن الوقوع في الخطأ من أي طرف من الأطراف يمكن تحمله إذا اعترف به هذا الطرف ولم يحاول إخفاءه بطريقة قد تدفع الطرف الآخر إلى أن يفقد تماماً الثقة والشعور بالاستقرار. فإذا حاول أي طرف إخفاء استيائه مثلاً على أمل أن هذا الشعور سوف ينتهي بمضي الأيام فهو مخطئ، فالذي يحدث دائماً هو العكس، وفي هذه الحالة تتسع شقة الخلاف بين الطرفين ويصبح لكل عالمه الخاص به بعيداً عن الآخر. أعزائي المستمعين، أيضاً الصراحة تتطلب من الطرفين إتقان فن الحوار الهادئ الذي يمكنهما من الوصول إلى الحل السليم لأي مشكلة تصادفهما، والذي دائماً يجنبهما الدخول في مشاجرات عنيفة قد تؤدي في النهاية إلى عكس ما هو مطلوب. وأهم شيء في الحوار الهادئ هو احترام كل طرف لمشاعر الطرف الآخر والإصغاء باهتمام لما يقوله هذا الطرف، وهذا يعطي بالطبع أكبر فرصة للتقارب. ومع وجود العواطف الجياشة ومحاولة التعبير عنها دائما بالكلمة الحلوة وباللفتة الحانية التي غالبا ما يكون لها فعل السحر في العلاقة الزوجية السعيدة، يمكن أن تصبح الحياة أكثر سلاسة وسعادة.

أختي المستمعة، تحاول حواء دائماً إرضاء زوجها بمختلف الوسائل الممكنة، وبالتالي تهتم بوجبات الطعام التي يفضلها هذا الزوج، وقد يؤدي هذا الاهتمام في بعض الأحيان إلى اختلال ميزانية الأسرة، كما قد تفرط الزوجة في شراء نوعية من الطعام قد لا تحتاج إليها، مما يؤدي في النهاية إلى التخلص من كميات كبيرة منها لتعرضها للفساد. وفي هذا الإطار أنصحك عزيزتي الزوجة بتحديد احتياجاتك الضرورية، وأيضاً بتسجيلها في نوتة صغيرة لشراء ما تحتاجين إليه فقط. لا تعتمدي على ذاكرتك، فإن الاعتماد على الذاكرة يجعلك تحاولين تفقد كل المعروضات، وتكون النتيجة هي شراء نوعيات كثيرة قد لا تحتاجين إليها فيما بعد، ولكن لمجرد التخزين. في النهاية أقول لك عزيزتي إن المرأة الذكية هي التي تستطيع أن توازن

0: قائمة بين الدخل والمصروفات. عزيزتي الأم، ومع حلول فصل الصيف يقبل الأطفال على المشروبات الغازية وأيضاً على المثلجات وخاصة الآيس كريم، مما يثير قلق الأمهات إلى حد كبير. هذا ما أرسلت تشكو منه أم ياسر من جدة. ولكم أخواتي ولك يا أم ياسر أقول إن الجسم يكون في حاجة إلى ترطيب مستمر خاصة في الأيام الحارة، لذلك يجب أن نقدم للأطفال كمية لا بأس بها من المشروبات المختلفة على أن تكون متوسطة الحرارة أو متوسطة البرودة بالأصح. أفضل هذه المشروبات بالطبع العصائر الطبيعية والطازجة، أما المشروبات الغازية فيفضل تجنبها لأنها مسؤولة عن فقدان الشهية لدى الطفل. أما بالنسبة للآيس كريم أختي المستمعة فلا داعي للقلق منه، خاصة إذا كان مصنعا آليا ومضمون المصدر والنظافة، لأنه في الواقع يحتوي على البروتينات والنشويات. وبالنسبة للخوف من كونه مثلجا، يقول الأطباء إنه يفقد برودته تدريجيا منذ دخوله للفم حتى وصوله إلى الأمعاء، وبالتالي لا يحدث منه أي ضرر، إلا أن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من التهاب دائم في الحلق واللوزتين، ويعانون أيضا من الأمعاء الحساسة، فيصابون باضطرابات في الهضم أو بإسهال أو بالتهاب في الحلق عند تناولهم للأغذية الباردة. أختي الأم، عزيزتي المستمعة، في هذه الحالة يفضل تجنب هذه النوعية الباردة من الأطعمة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

التقديم محمد رشيد.

أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج استديو رقم واحد. في البداية نقول أن جوائز هذه الحلقة مقدمة من مؤسسة التسهيلات التجارية، إحدى مؤسسات عبد الكريم عبد الله الدرويش. طبعا وقدر الجائزة 10,000 ريال لكل حلقة. معنا الفرقة الموسيقية بقيادة الزميل يونس الخطيب، كمانات صبر البحطيطي، سمير توفيق، مصطفى الملواني، عبد الرحمن الدلي، سمير تينسا، قانون الهادي العبيدي، عود خضر عزام، ناي فتحي، محمد علي، تشيلو محمد غنية، جيتار البشير مصطفى، إيقاعات داود بوادي، علي محمد علي وعبدو قحطاني. طبعا معنا من المكافآت خليفة دريس ومنسق البرنامج صالح الحميدي، ومعنا من الاستعلامات عبد العزيز الغدير، عبد القادر مسعود، منصور البقمي وعبد الله الخزيم، ومن الهندسة عبد الحميد خليل. شكرا. نأتي إلى مشاركات الأخوة. نشوف، تفضل أنت الأخير. أيوة تفضل.

0: اهلا وسهلا فيك. الاسم
1: عبد المحسن العجلان.
0: طيب عبد المحسن ايش عندك؟
1: نكت.
0: طيب نسمع. بس دائما نحاول نخلي النكت تكون طبعا مقبوله وتكون يعني سهله. نسمع.
1: في مدرس دخل على طالب لقاه ياكل في السندويش، قال ليش تاكل في الفصل؟ قال ما باكل في الفصل، اكل في السندويش.
0: طيب حلوه. طيب جديده. يلا.
1: في معي عودي.
0: عود؟ طيب توسط له. طيب خلي بعدين، خلنا ناخذ اول من واحد ثاني، خلنا ناخذ من الاخوان نشوف. خلينا ناخذ الاخ ثاني. طيب تفضل انت، اللي وراك اللي وراك. ايوه تفضل لك جائزه. تفضل.

0: أهلا وسهلا فيك، ما أدري إيش الاسم أولا.
1: ناصر حمد السيف.
0: ناصر إيش عندك؟
1: تقليد.
0: طيب نسمع التقليد، تفضل.
1: نبدأ مع الفنان فيزي محسون. أديني عهد الهوى واثبت لي إنك بتبغي، وهب لي بعض الأمل كأنك ناوي تغيب. سمك علي حبيب كأنك ناوي تغيب، سمك علي حبيب، يفتح الله يا حبيب، كل واحد له طريق.
0: طيب شكرا. طيب مين كمان؟
1: فيها معلق مغربي على أحد المباريات. 20 دقيقة من بدء المقابلة بين منتخبية مغربية ومنتخبية نيجيريا. هذه المباريات ضمن تصفية كأس لوس أنجلوس لقارة إفريقيا. وصفر حكم مباراية معلن عن نهاية الشوط الأولى بصفر لمثل.
0: طيب شكرا. ثاني
1: فيها عبد العزيز حسين.
0: عبد العزيز حسين.
1: خل

0: تخليت.
1: طيب شكرا. ثاني
2: في صديق جمال الليل معلق الرياضي. سيدي سادتي أهلا ومرحبا بكم من ملعب الركاب الخبر. هذه المباراة بين فريق الاتفاق من الدمام والقادسية من الخبر في الدوري الثاني لكرة القدم. فيصل بدي ماشي وياشي والجمهور واقف، لكن شو الجمهور، لكن صف الحكم في خطأ على فيصل البدين.
1: طيب حلو. في طيب مذيعين ولا أحد تقلد
3: من هو؟
1: أنا ما يخالف، يلا قلدني. في واحد يقول خليه يقلد جاسم العثمان. جاسم ترى موجود، إذا قلدته نجيبه لك.
4: أقلده
1: يلا.
5: أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من مساء الخير.
1: لا بس أخوي جاسم تفضل. معنا المذيع طبعا المعروف بطبعه ولباقته الأخ جاسم العثمان. تفضل.

0: طبعا اخوي جاسم شوف قد الناس كيف يحبونك يعني الحقيقه لانه لك شخصيه مميزه والحقيقه كثير في استوديو رقم واحد. طبعا انت يعرف وصدرك رحب لانه ما يقلد الانسان يحبوه يعني صحيح له ميزه معينه زي مثل اكرم صالح زي
1: جاسم يعني وده يعلق عليهم. ودي شيء اول حاجه اقول لكم مساكم الله بالخير وشكرا على إتاحة الفرصة لي من قبل الأستاذ عبد الرحمن المقرن مخرج البرنامج والأخ محمد رشيد. لكن تبي الصيد يا أخوي أنت الحين قلتني عدل
2: نعم قلتك لك
1: ما أدري خلنا نكون صريحين شوية يعني ودي أنك تعيد التقليد مرة ثانية إذا ممكن إيش رأيك؟
3: طيب أنت تتوقع في خطأ يعني؟
1: لا مو خطأ بس بشوف إذا كان ملامح الوجه ملامح العيون إيش رأيك؟
3: ما في معنى نقلده مرة ثانية ولو أني يعني القاز قضى مرمح ليش أعزائي المشاهدين يا هلا ويا مرحبا فيكم بهل
0: لا هو في واحد قلد الأخ لا في واحد قلدك يعني ما أدري سمعته ولا لا صالح الجبيري
1: أي الحقيقة في كثيرين من الأخوان قلدوني زين مع أنه مع الأسف الحقيقة
0: ما يجدونه إني
1: ما أجادوا هذا من ناحية وفي نفس الوقت ما يعني ما تفرجت عليهم لا في التلفزيون
0: ولا صحيح ولا من طيب.
1: لكن الحين انا ابغى اقلده هو
0: طيب حلوه طيب حلوه يا استاذ جاسم حلوه
1: الحين هو شلون طريقه التقدير انا بقلد
3: طيب انا راضي اللي يقلدني
1: انا بقلدك
0: طيب.
1: ما يزعل
3: طيب.
1: اعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير يا هلا يا مرحبا
0: طيب
1: يا ربع ايش رايكم تقليد ولا تقليده
0: عاشو تقليد جاسم تحيه طيب تحيه
4: الاذاعه زمان في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان الاذاعه زمان

إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. إذاعة الرياض نبض الوطن.

جيت حطتني نمتو أبي أسمع إن جيت حطتني أقوى إن جيت حطتني أيوة والله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: هوى بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، يأتيكم في هذا اليوم الخميس نهاية أسبوع، نهاية ويكند أو بداية ويكند، إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع ومساء رائع وجميل لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي ريدي بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع في يوم الخميس آخر أيام الأسبوع. هذا اليوم طبعا المعنويات تكون فل، النفسية تكون رايقة للموظفين اللي خلصوا دواماتهم وانطلقوا في رحلة الإجازة الأسبوعية. صحيح أنه العودة من الإجازات، إجازة عيد الأضحى كانت قريبة، لكن سبحان الله في هذه الأيام الواحد طبعا لما يكون في إجازة ويرجع إلى الدوامات يكون ملخبط شوي، تعود على جو الإجازة. الآن إن شاء الله الجمعة والسبت ترتب الأمور وتعيد الأمور إلى مجاريها في ترتيب مواعيد النوم وترتيب الحياة الشخصية عامة لأي شخص. فنقول لكم استمتعوا بيومكم واستمتعوا ببرامج إذاعة الرياض والاستماع لها وتحديدا هوا بلادي اللي اليوم إن شاء الله حنتنقل في أنحاء مملكتنا الغالية والحبيبة، مناطق مملكتنا ومحافظاتها ومراكزها، سلط الضوء على الفعاليات وعلى الأشياء الجميلة في مملكتنا الحبيبة من خلال هوا بلادي. مجموعة من المراسلين لإذاعة الرياض متواجدين لإعطائنا جولات مباشرة حول الفعاليات التي تقام في مناطقهم في المملكة العربية السعودية ومحافظاتهم، وأيضا مجموعة من الضيوف إن شاء الله حيكونوا معنا في هذا البرنامج. ونتمنى إن شاء الله الثلاث ساعات القادمة من الآن وحتى تمام الثامنة تنال إعجابكم واستحسانكم في الاستماع لنا عبر أثير إذاعة الرياض. ويا هلا ويا مرحبا بالجميع. نذكركم بطاقم العمل اليوم، حيكون معنا المخرج محمد الحميضي. يا مساء الخير يا محمد، وإن شاء الله حيكون معنا أيضا في الإعداد كما اعتدنا دائما وأبدا طاقم الإعداد المميز، يعطيهم ألف عافية عايشة الزير ونورة المطيري. ومن التقديم معكم اليوم علي الشهري، وإن شاء الله تكون انطلاقتنا انطلاقة موفقة وجميلة ورائعة ومناسبة لكل من يستمع لنا

إن شاء الله في هوى بلادي لهذا اليوم. الفاصل الأول قبل بداية هذه الحلقة مع مخرجنا محمد الحميضي، لا تروحون بعيد، حنبدأ معكم هوى بلادي.